0: حاجات من دماغ ومن كل شيء، من نصائح ومن فعلا نخلف على البصر إجاباتك، وربي يحفظك ويطول في عمرك يا رب.
1: إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك، تسلم تسلم.
0: وفيك بارك الله إن شاء الله.
1: أنا عرفتك مني بس مش حنا ذكرك تو. تسلم، بارك الله فيك. على 0-92-159-59-99. وعليكم السلام تاليا.
2: تاني ولاك،
1: أهلا وسهلا يا تاليا.
2: يا مرحبا، يا مرحبا بيك،
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
2: والله عز علي إن آخر حلقة لك، إن شاء الله يا ربي ما تكونش آخر حلقة لك في عام، بس يعني فترة إن شاء الله وتعدي
1: إن شاء الله،
2: وبإذن الله ترجعي أفضل وأفضل وأقوى زي ما عودتينا دائما. ربي يحفظك، وانت مثال للإعلامية الناجحة. ربي يحفظك ويرعاك، ما شاء الله تبارك الرحمن عليك، ومشرفتنا ورافعة روسنا كإعلامية ليبية وسيدة ليبية. والله نفخر بيك يا حبيبتي، ربي يحفظك ويرعاك يا
1: يا
2: رب.
1: الله يبارك فيك يا تالية. وأنا سعيدة جدا إن نسمع صوتك حتى في نهاية، يعني حتى في الحلقة الختامية، المهم سمعت صوتك في الراديو.
2: يا ربي، ربي يحفظك يا ربي.
1: تسلمي.
2: والله فعلا شهادتي فيك مجروحة، بس لازم نقول الحق، وهذا فعلا يعني قول في الحق. ربي يحفظك ويزيدك توفيق ويزيدك يا ربي خير وبركة،
1: اللهم امين يا رب العالمين،
2: ويحفظك ويرزقك يا رب، يعطيك لا يرضيك يا رب.
1: اللهم امين. شكرا.
2: ونشد على يدك مزيد من البرامج الجميلة والبرامج الهادفة إن شاء الله. أو معشان ما نقول بصراحة يعني يعجز اللسان بصدق.
1: تسلمي يا تاليا، تسلمي، بارك الله فيك، بارك الله
2: فيك. شكرا حبيبي،
1: شكرا على المكالمة الحلوة، شكرا، بارك الله فيك. كل مكالمة أحلى من الثانية، ممكن أنا محظوظة في الشيء هذا، الحمد لله على محبة الناس، الحمد لله إن الشيء هذا هو اللي كسبته في المجال هذا. يعني ما عليكم السلام لكل من التحق بنا على 0-92-159-59-99 0-92-159-99. وعليكم السلام لكل من أتانا. ناخذ فاصل ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 على راديو السرايا. عندنا صبري شنو يقول صبري يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الورد لكل الليبيين، نورتونا أحلى ناس. ويقول: أحلى مساء النور والسرور يا أستاذ ملاك. عمران عويدان يقول: ما شاء الله برنامج ناجح من كثر الأفراح. به عندنا محمود شنو يقول: من القلب حيث للكلمة إحساس، وللغياب حكاية، وللأثر ذاكرة لا تنسى. إلى أسرة برنامج من القلب، وإلى المذيعة المتألقة ملاك محمود، وكل القائمين على هذا الموعد الجميل في إذاعة السرايا 99.3 FM، تحية تليق بكم وبكل ما تقدمونه من كلمات تلامس القلب وتفتح نوافذا للتأمل في تفاصيل حياتنا ومشاعرنا. وفي حلقة اليوم نقف عند موضوع يحمل الكثير من المعاني: الأثر عند الغياب، ذلك الأثر الذي لا نكتشف قيمته أحيانا إلا عندما يغيب صاحبه، فنكتشف من كان يسأل ومن كان يفتقد ومن ترك حضوره في تفاصيلنا حتى أصبح غيابه واضحا في كل شيء. فالغياب لا يكشف فقط من نفتقد، بل يكشف أيضا من يفتقدنا ومن كان لحضورنا في حياته معنا. هناك أشخاص يغيبون عن أعيننا لكنهم لا يغيبون عن القلب، لأن أثرهم أعمق من المسافة وأبقى من الحضور. ويبقى السؤال الذي تطرحه حلقة اليوم على كل قلب: من الشخص الذي ترك غيابه أثرا لا يزال حاضرا في حياتك، وما الشيء الذي أدركت قيمته بعد غيابه؟ كل التحية لأسرة من القلب، ولكل مستمع اختار أن يجعل من الكلمة مساحة للبوح، ومن الإذاعة جسرا يصل القلوب بالقلوب. دمتم دائما صوتا يصل إلى القلب ويبقى فيه. هداية تقول: كل الشكر، هداية سنوسي طبعا تقول: كل الشكر والتقدير على كل العطاء والأثر الطيب اللي خليتيه في الراديو طوال الفترة اللي فاتت. صوت وبرنامج تركوا بصمة حلوة مميزة، نتمنى لك كل التوفيق والراحة في فترة غيابك، وترجعي لجمهورك والمايك بألف سلامة، وربي يحفظك ويوفقك ويحفظ كل المتابعين ويكتب للجميع الخير والراحة وين ما كانوا. اللهم أمين يا رب العالمين. على 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا، أيضا كل من التحق بنا عبر التيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخيرات والأنوار. حناخدوا فاصل ونرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا لموقع التواصل الاجتماعي. عندنا مكالمة ونقول ألا السلام عليكم.
1: أيوة عليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: حالك ملوك، شو أخبارك؟
0: الحمد لله في نعمة والله. إيش حالك أنت؟ إن شاء الله طيبة.
1: والله تمام الحمد لله. نحب نقول لك أنت مش صغيرة، ملكت قلوبنا، بس ملكت كيف نقول لك
0: كيف تقولها،
1: ملكت الأثر في حياتنا، وخليتي بصمة، وكل ما واحد يقعد يسعى فيك يقعد يدعي لك ويدعي والديك بالخير.
0: الله يبارك فيك
1: على التربية اللي دراها عليك رب العالمين. وإن شاء الله يا ربي ما يكون لنا آخر حلقات، إن شاء الله يا ربي يكون في حلقات جديدة وبرامج جديدة يا رب العالمين.
0: أكيد أكيد أكيد بإذن الله الواحد الأحد. وأنا حابة نشكرك على فكرة. أنا حابة نشكرك.
1: تفضلي والله مش بيناتنا يا ملوكة.
0: أنا حابة نشكرك إنك أنت خصصتي شيء هيك خاص بي أنا، والشيء هذا يعني أخذه من جهدك وأخذه من وقتك. عارفة إن
1: والله تستاهلي،
0: عارفة إنك أنت حتقولي لي هالكلام هذا، ولكن مجهودك عليه وعطائك عليه هذا لازم تشكري أمام الناس. فحابة نشكرك أمانة قدام الملأ ونقول لك شكرا لأنك درتي شيء زي هذا.
1: بارك الله فيك ملوك، تستاهلك الخير يا رب العالمين، تستاهلك الخير يا ملوك.

0: تسلمي
1: إن
0: تسلمي
1: شاء الله
0: بارك.
1: يا حنة، إن شاء الله يا رب يكون خطواتك يا رب العالمين ببركة وخير يا رب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا شكرا
1: سلامتك،
0: شكرا
1: مع السلامة.
0: شكرا، مع السلامة، مع السلامة. في هالبنات سكي حابين نشكروهم، ممكن مش حتوصل لهم البت اليوم تقريبا، مش هيوصل، بس اكيد حتنزل اعاده للحلقه خلال هالاسبوع هذا. وحابه نشكر كل مستمع يسمع فيا عبر اثير راديو السرايا 99.3، الناس اللي تتصل بيا. انا خايفه ناس نقول اسماء، وخايف حتى اني مثلا ننسى حد، يعني فهمتوا. فشكرا لكل مستمع اتصل بينا، سواء اللي كانوا اوفياء خلال برامجي، والاهم من هذا كله حابه اني نقول لكم انتم اساس البرنامج، واعطيتوا معنى للبرنامج بكلامكم، بطبيعتكم، بعفويتكم، بالكلمات البسيطة اللي تختاروا فيها. فشكرا لكم جميعا، وإن شاء الله رسالتي توصل حتى في الإعادة، وتكونوا أنتم سعيدين جدا بالشيء اللي قدمته لكم. وأهم شيء خلوا أثر جميل، وادعوا لي دائما بالخير، دائما ادعوا لي بالخير، هذا أهم شيء وأهم مكسب. في رسالة وصلتني في الخاص من أنجل، تقول لي: إلى صاحبة الأثر الجميل وإلى صديقتي الغالية، اليوم مش مجرد ختام حلقة، ولا هو نهاية مشوار في برنامج اسمه من القلب مفروض، اليوم هو ختام مرحلة أثبت فيها أن الإنسان بأخلاقه يفرض احترامه، بحضوره يترك بصمته، وبطيبة قلبه يكسب محبة الناس. يا صاحبة السرايا، يمكن اليوم تنتهي حلقاتك في الاستوديو، لكن الأثر اللي تركتيه ما ينتهيش، لأن الأثر الحقيقي ما ينقاس بعدد الحلقات ولا بطول الظهور، الأثر الحقيقي ينقاس بما تتركه القلوب في قلوب الناس. وانت تركتي أثرا يشهد لك قبل ما يشهد عليك. شن تقول أنجل تاني؟ تبت اسمك بكل فخر ورفعتيه بأخلاقك، أو تبتي اسمك بكل فخر ورفعتيه بأخلاقك وتواضعك ورقي تعاملك. والجميل فيك أنك رغم حضورك وتميزك بقيت الإنسان المتواضع الخلوقة المربات، ونقول إحنا باللي بالمتربي اللي تعرف قدر الكلمة وتحترم الكبير والصغير وتتعامل مع الجميع بذوق وأصالة وتربية، يشهد لها كل من عرفها وتعامل معها. وهذه والله هي المكاسب الحقيقية، إن الإنسان يطلع من أي تجربة وهو كاسب محبة الناس واحترامهم، وسيرته الطيبة تسبق وين ما راح. وتذكري دائما قد تنتهي البرامج وتتغير الأماكن وتطوي الصفحات، لكن الإنسان الأصيل يبقى أثر حيا حتى في النفوس، واسمه حاضرا بالخير، ومكانته محفوظة بالمحبة والاحترام. ختامها مسك يا بنت الأصول، ويا صاحبة الأثر الذي يليق باسمك وروحك، ومن السرايا إلى كل مكان تذهبين إليه. قلتها بطريقتي، عسى هذه بطريقتها هي، على فكرة هذه بكلامها هي تقول له: عسى اسمك أو عسى خطاك ما تعرف إلا النجاح، وعسى اسمك دوما مقرونة بالخير والفخر. كلمات الواحد شو بيقول عندما بيقول، بس شكرا على كل كلمة وكل أثر خليتوه أنتم في حياتي أنا. بس بشرة تقول: صح لسانها، تعبيرها جميل وفي محلة، أحلى من يجينا والله يا بشرة. شكرا لأنك كنتي أثر حي أنجل وكلماته. أي والله أي والله أي والله. كنت أنا بنعاود كلامي اللي بنقوله، بس خلاص فيش داعي. قرين تقول تستاهلي كل خير يا طيبة، تسلمي بارك الله فيك. خلاص أنا ممكن نختم، عش قادرة نكمل باقي الحلقة. ونعتذر من الجميع إذا كان ما عطتش مساحة، أو إن حسيت روحي خلاص ما عش قادرة إني يعني نتماسك نفسي، ولا ونحاول بقدر الإمكان إن ننهي الحلقة على الساعة 8 كالعادة يعني، ولكن هذه الظروف وهذا الوقت. وأنا عارفة طلتي جت المرة هذه سريعة خفيفة ظريفة، وهيك نوصلوا ختامها مسك. يلا الأنشودة المعروفة عليّ.

وهيك نكون وصلنا لآخر كلمة في آخر حلقة من القلب. لكن قبل ما نسكر المايك نبي نقول لكم ممكن البرنامج وصل للنهاية. دقيقة بس دقيقة. بشرة تقول على الصعيد الشخصي ملوكة من أرقى الناس اللي ممكن تتعامل مع أي حد عن نفسي. شكرا لأنك لازلتي نعمة الصديقة. شكرا يا بشرة. شكرا. خليني نختم على خير لو سمحتوا. نبي نقول لكم إن ممكن البرنامج وصل لنهايته لكن الأثر مليش نهاية. نقص لي شوية في الصوت. ممكن صوتي حيكون آخر يوم نقدم فيه البرنامج هذا أو ممكن نستمر عليه خلال الفترات الجاية. ولكن نتكلم عن اللحظة الحالية. ممكن صوتي يسكت لكن أتمنى كلماتي هي اللي تقعد وأثري هو اللي يقعد. ممكن الحلقة تنتهي لكن أتمنى الرسالة تبدأ منكم أنتم المرة هذه، ما تبدأش مني أنا بديتها بس أنتم تكملوها من بيتكم من علاقاتكم من قلوبكم. وفي آخر لحظة نقولوا إذا قدرتوا تكونوا أنتم الشخص اللي الناس كلها تتفكره أول ما تتفكره تبتسم، كونوا اليد اللي تمتد وقت الشدة، وكونوا الكلمة اللي تطمن، وكونوا القلب اللي ما يوجعش أبدا، كونوا الإنسان اللي حتى بعد ما يمشي يبقى أثره حلو. أنا ملاك محمود وهذه كانت من القلب للقلب، من أول كلمة لآخر كلمة. كنت معاكم من القلب واليوم نخليكم مع أجمل شيء ممكن نخلوه لبعض، أثر طيب، ذكرى حلوة، دعوة صادقة، وربي يكتب لنا ولكم الخير وين ما كنتوا تكونوا، ويجعلنا وإياكم من الناس الذين مروا في حياة حد وخلوا فيها نور مش وجع، ولو غابوا يبقى منهم شيء جميل. ربي يحفظكم ويفرح قلوبكم ويجبر خاطركم ويجمعنا دائما على الخير. إلى اللقاء. مش لأن الحكاية تمت رأى أو انتهت، لكن لأن لكل حكاية وقت تسكر فيها صفحاتها وتبدأ صفحة جديدة. كانت معاكم ملاك محمود وهذا كان من القلب للقلب. سلاما على كل قلب سمعنا خلال هالفترة هذه كلها، وسلام على كل قلب أحبنا بصدق، وسلام على كل أثر طيب تركناه، وسلام على كل أثر طيب سنتركه من اليوم وفي لحظة غيابنا من هذا البرنامج. من القلب إلى القلب، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم أينما حللتم أينما تواجدتم جميعا. شكرا من القلب إلى القلب، وإلى اللقاء في موعد قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف

له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا

فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم،

إذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي

عليك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب

لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد

الحراب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

0: اصبر.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

وفك الأسر عن المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك لذة

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. وصلنا أيها الأحبة إلى المنزل الأول من المنازل التسعة التي تحدث عنها الإمام المالقي السالحيلي الأندلسي رحمة الله عليه، وقد مهد للدخول إلى هذه المنازل بمحورين اثنين تحدثنا عنهما. محور يتعلق بأهمية فهم العلاقة بين الروح والبدن، وأثر هذا الفهم على فهم أمراض القلوب، والمحور الثاني ما يتعلق بمركزية الذكر في السير إلى الله تبارك وتعالى، وقد تحدثنا عن ذلك. اليوم مع المنزل الأول من منازل مقام الإسلام، وكما قلنا أن الإمام رحمة الله عليه قد رتب هذه المنازل التسع وفقا لهذه المقامات الثلاث، فبدأها بمقام الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. وفي مقام الإحسان بدأ بمقام التوبة باعتباره هو المدخل الأساسي للسلوك إلى الله تبارك وتعالى، ثم انتقل إلى مقام الاستقامة، ومن ثم انتقل إلى مقام التقوى، وبذا يكون قد انتهى أو من منزل التوبة إلى منزل الاستقامة إلى منزل التقوى، وبذلك يكون قد تم الحديث عن مقام الإسلام وهو الركن الأول من أركان هذا الدين. ثم قلنا أنه دخل إلى المقام الثاني وهو مقام الإيمان بثلاث منازل أساسية، وهو منزل الإخلاص، ثم منزل الصدق، ثم منزل الطمأنينة، ثم انتقل بعد ذلك إلى مقام الإحسان بمنازله الثلاث. واليوم نبدأ في المنزل الأول من منازل الإسلام، وهو ما يتعلق بمنزل التوبة. بدأ الإمام رحمة الله عليه بتعريف هذه التوبة بشكل دقيق، بتحديد ماهيتها مفهومها، ثم انتقل الحديث عن أقسامها، ثم انتقل الحديث عن شروطها وأدابها، ثم دخل إلى الذكر المخصص لهذا المنزل وهو ذكر الاستغفار. وكما قلنا أن الذكر مركزي في هذا السير أو في هذه المنازل. ثم انتقل بعد ذلك إلى مقصد هذا الذكر، وإلى ثمرة هذا المقصد، وإلى نتيجة هذا المقصد، وختمه بعلامات تدل السالك على الله إلى الله تبارك وتعالى على أنه يسير في منزل التوبة. ثم أعطاه بعد ذلك وصايا عامة للسالك إلى الله في هذا المنزل. بدأ بالتوبة وذكر أن التوبة المقصودة في هذا المنزل هي التوبة التي فرضها الله تبارك وتعالى على جميع أهل الإسلام، لأن التوبة أيضا يمكن أن ينظر إليها من خلال المقامات الثلاث، من خلال مقام الإسلام باعتبار التوبة الظاهرة، ومن خلال ما يتعلق بمقام الإيمان من هذا المعنى، ومقام الإحسان، وسيأتي الحديث عن ذلك. فقال أن التوبة المقصودة في هذا المنزل هي التوبة المطلوبة التي فرضها الله تبارك وتعالى على جميع أهل الإسلام، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، هي توبة عامة لكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم انتقل إلى حقيقة التوبة. ما هي حقيقة التوبة؟ عرفها بأنها الرجوع من المعاصي إلى الطاعات، وهو تعريف مختصر. التوبة هي الرجوع، الأوبة، الإنابة، العودة إلى الله تبارك وتعالى، العودة من المعاصي إلى الطاعة إن كانت في مقام الإسلام، وسنأتي أنها العودة من الغفلة إلى استصحاب الذكر إن كانت في مقام الإيمان، والعودة من أو الرجوع من الأوهام إلى الحقائق إن كانت في مقام الإحسان. نحن نتحدث عن إنسان قد انغمس في هذه المعاصي الظاهرة أو الباطنة وغفل عن الله تبارك وتعالى. التوبة المطلوبة هنا هو أن يعود من هذه المعصية إلى الطاعة، أن ينتقل حاله من حال العاصي إلى حال المطيع. هذه التوبة التي هي الرجوع من المعاصي إلى الطاعات
فسرها الإمام رحمة الله عليه أو بيّن حقيقة هذه التوبة أو كيف تنشأ هذه التوبة وتظهر، وصورها بتصوير عجيب. التصوير قبل أن أقرأ في كلام الإمام رحمة الله عليه: لو أن الإنسان عاش فترة من الزمن في غرفة مظلمة لا يرى شيئا في هذه الغرفة، يأكل وينام وأموره في هذه الغرفة لا يعرف بقايا الطعام أين هي، الأوساخ أين هي، قد تكون بعض الأذى موجود في غرفته، هذه الحالة المقلوبة في هذه الغرفة، الأوساخ كذا، لا يدركه لا يراها لأنه لا يرى شيئا من الظلام. فجأة أضاء له نور في هذه الغرفة، فبمجرد أن يرى النور سيكتشف أنه كان في حالة مزرية، أوساخ تحيط به من كل مكان، فوضى تحيط به من كل مكان، أمور مكسرة، أمور محطمة على بعضها البعض. فعندما يرى هذا سيأخذه الهول من هول المطلع على هذه الصورة، يفزع كيف كان يعيش وكيف كان يقبل أن يعيش في مثل هذا الموطن. ماذا سيفعل بعد ذلك؟ سيأخذ في ترتيب هذه الغرفة وفي تنظيفها وفي تطهيرها وفي تطيبها حتى تكون على أحسن حال ممكن. هذا الذي يحدث بالنسبة لقلب التائب والعائد إلى الله تبارك وتعالى. يقول أن الله تبارك وتعالى يقول في تفسيره أن العبد إذا هبت عليه نواسم الهداية، يعني أن الله تبارك وتعالى إذا أراد لهذا العبد أن يهديه إلى الطريق المستقيم وأن يمن عليه بتوبة تهب عليه نواسم الهداية، نسيم الهداية. هذه الهداية يستيقظ فيها من سنة الغفلة، كان نائما غافلا يستيقظ، توقظه هذه هبة هذا النسيم الطيب المبارك، هذه الأرواح التي يعني هذا الريحان والروح الذي يأتيه في باب التوبة من بواكر توفيق الله تبارك وتعالى لعبده أن ينهض ليعود إليه، فيفيق ويستيقظ من سنة الغفلة وأفاق من سكرة المعصية، كان في غفلة عن الله وكان في معصية، إذا هبت عليه نواسم الإيمان أفاق من هذه الغفلة وعاد من هذه وسكرة المعصية، أفاق من هذه من سكرة المعصية، ماذا يحدث؟ قال: أضاء في باطنه قبس من نور الإيمان. هذه الانتباه، هذه العودة ينير في قلبه إيمان، نور من نور الإيمان. هنا يحدث ما ذكرته لكم في هذا المثال: فأبصر به عيوب نفسه واطلع على عوراتها، فتحركت عنده سلسلة الخوف من هول المطلع. انتبه أنه على خطر عظيم، ارتكب ما ارتكب من المعاصي يعني وسار في طريق الضلال، ويعني وكان يعني يعيش في في في سكرة الغفلات والمعاصي، وأنه مقبل على الله تبارك وتعالى وسيكون بين يدي الله تبارك وتعالى وحيدا فريدا، وسيسأل عن كل هذه الأعمال. هنا يصيبه خوف من هول المطلع، ولا ينجو من هذا الخوف إلا باللجوء إلى الله تبارك وتعالى، كما قال: فلجأ إلى الله بخالص المتاب، طالبا النجاة وراغبا في الخلاص ومتعرضا للقبول. هذه الصورة. إذن رحمة من الله تبارك وتعالى تغشى هذا القلب، قلب العاصي، رحمة من الله تبارك وتعالى، هداية من الله تبارك وتعالى، إذا دخلت إلى قلبه أفاق، انتبه، رأى ما يعني ما هو فيه من الغفلة والبعد عن الله تبارك وتعالى. هنا يوقظ في قلبه نور إيماني يستضاء به هذا القلب. إذا استضاء هذا النور فسيرى غير الذي كان يراه، سيرى بهذا النور.
هذا النور سيكشف له حجم المعصية التي كان يعني يعيش فيها وحجم الابتعاد عن الله تبارك وتعالى. يخاف من أنه سيقبل على الله تبارك وتعالى وقد حمل هذه الأوزار، تأتيه هذه الرحمة الإلهية، يوفقه الله تبارك وتعالى أن يلجأ إلى الله عز وجل بتوبة نصوح، وأن يعود إلى الله تبارك وتعالى طالبا للنجاة، راغبا في الخلاص، متعرضا للقبول. ثلاث أمور أساسية، يطلب أن الله تبارك وتعالى ينجيه من أثر هذه الذنوب، وأن الله يخلصه من هذه الذنوب، وأن الله يتقبل منه هذه التوبة وهذه العودة. هذه حقيقة التوبة بهذا التصوير. ثم قال: والتوبة في مقام الإسلام هي الرجوع من المخالفات إلى الطاعات، يعني تتعلق أغلبها بالظاهر وحتى الباطن، لكن لا علاقة لها بالغفلة عن الله، الغفلة التي هي ليست الغفلة التي توقع في المعصية، إنما الغفلة التي تشغل العقل والقلب عن الله تبارك وتعالى، ليست لا توقعه في المعصية، يكون قليل الذكر لله تبارك وتعالى. وذلك قال: والتوبة في مقام الإسلام هي الرجوع من المخالفات إلى الطاعات، والتوبة في مقام الإيمان هي الرجوع من الغفلة إلى استصحاب الذكر، والتوبة في مقام الإحسان هي الرجوع من الأوهام إلى الحقائق. ثم انتقل رحمة الله عليه إلى بيان أقسام التوبة، وأقسام التوبة التي ذكرها لا تخرج عن ثلاث كما هو معروف: توبة عن تضييع الواجبات، توبة من التلبس بالمحرمات، توبة من تحمل الظلمات، ظلمات الناس وحقوق الآخرين. وذلك قال: التوبة على ثلاثة أقسام: توبة من تضييع الواجبات، إذا أفاق الإنسان من هذه السكرة ومن هذه السنة، سنة الغفلة وسكرة المعصية، وبدأت في قلبه بوادر هذه التوبة، سيجلس بدون شك ويتأمل مما يتوب. أول ما ينظر إليه هو ما افترضه الله تبارك وتعالى عليه، الواجبات المتحتمات عليه، فيبدأ في هذه الواجبات يراجعها. قال: توبة من تضييع الواجبات كترك الصلاة أو الزكاة أو غير ذلك. كل ما يتصور في بالك من الواجبات هو مطروح، وغالبا الإنسان إذا كان يعني منغمرا في المعاصي ويعيش في ظل المعاصي والعياذ بالله، يصل إلى درجة أنه تارك للصلاة وتارك للزكاة، ففي كثير من الأحيان هناك الكثير من الواجبات ستضيع في خضم هذه الواجبات، وقد تكون هذه الواجبات متعلقة بين العبد وربه كالصلاة والزكاة، لكن قد تكون واجبات أخرى متحتمات كبر الوالدين، يكتشف أنه كان عاقا بوالديه أو قاطعا لرحمه أو مؤذيا لجيرانه أو لا يؤدي حق إخوانه. فهذه الواجبات، هذه أمثلة ذكرها. وهنا كثير من الناس يقع في الوهم، يظن أن هذا الحديث لا يشمله، لأنه يتصور أن دائرة الواجبات أحيانا تكون دائرة ضيقة، لكن الإنسان لو جلس مع نفسه وحصر الواجبات التي عنده سيكتشف أنه مقصر في أداء هذه الواجبات، حتى وإن أداها في الظاهر سيكتشف أنه مقصر في أدائها على الوجه الذي فرضها الله تبارك وتعالى على عبده. سيشعر أنه هو قد يصلي لكنه في غفلة عن معاني الصلاة أو عن صلاته الحقيقية التي فيها الخشوع والخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى. قد يصوم لكن صيامه لم يكن ينهاه عن عن عن عن الإثم، وكان صيامه لا يدفعه إلى مزيد من التقوى، وغافل عن كثير من معاني الصيام. إذن توبة من تضييع الواجبات كترك الصلاة أو الزكاة أو غير ذلك، أو الصيام أو غير ذلك. والتوبة من ذلك ماذا تتطلب؟ القيام بالواجب عليه حالا، ما في تسويف. أول أمر ليتأكد أنك فعلا قد تبت ورجعت وعدت إلى الله تبارك وتعالى، أنك أول أمر أنك تقوم بالواجب المتحتم عليك حالا. ما
ما في تأجيل ولا تسويف، والعزم على القيام به مآلا. أنت ستصلي الآن ما وجب الله عليك، وتعزم على أنك ستستمر في الصلاة في مآل أحوالك، وتلافي ما يجب القضاء فيه من الفائت بالقضاء مع الإمكان. إذا استطاع الإنسان أن يتلافى، أن يدرك ما يستطيع إدراكه قبل أن يأتيه الموت، فليتلافى ذلك. وذلك يأتي قضاء الصلاة الفائتة. طبعا الزكاة لا تسقط بحال، فيؤدي ما كان عليه من الزكاة قديما تركها ولم يؤديها، فيخرجها من مال، يحاول أن يتلافى ما فات. هذا يتعلق كل بباب الواجبات. إذن أن يقوم بالواجب حالا، وأن يعزم على القيام به مآلا، وأن يتلافى ما يمكن تلافيه من الواجبات. ولذلك بعض الناس يكون قد ترك أشياء كثيرة، ففي الفقه وفي الإفتاء نقول له قدر ما تستطيع. إذا لم يكن يعرف بالقدر، وكثير من الناس يكون قد ترك ما يعرف متى ترك الصلاة، ترك من الصلوات الكثير، ويرتبك في أمر الزكاة، ويرتبك أحيانا في أمر الصيام، يقول لك ما أعرف أنا كم صمت وكم ما كنت صائم. فهذا يأتي إلى باب التقدير، لكن كله يعود إلى عزم الإنسان على أن يتلافى ما فاته. أما بالنسبة للمعاصي، توبة من التلبس بالمحرمات، قال كشرب الخمر أو الزنا أو الكذب، وزيد عليه الغيبة والنميمة، أي محرم. والتوبة من ذلك ماذا تقتضي؟ التوبة في ترك الواجب أن تقوم به حالا، والتوبة في فعل الحرام أن تقلع عنه حالا. قال ولذلك والتوبة من ذلك الإقلاع في الفور من غير توان، تقلع الآن، والعزم على استصحاب الإقلاع أبدا، يعني إذا كان في الواجبات تفعله في الحال، وتعزم على أنك تفعله في المستقبل، وتتلافى ما يمكن إتلافه، التوبة من المحرمات تتركه حالا، ويكون عندك العزم على ألا تأتيه أبدا في المآل. ثم تكلم عن التوبة في مجالها الآخر، وهي التوبة في ما يوقعه الإنسان من الظلم على الآخرين. قال توبة من تحمل الظلمات وهي عمارة الذمة بدم أو مال أو عرض. الإنسان والعياذ بالله يكون قد اعتدى على الآخرين، إما لا سامح الله يعني بارتكاب جريمة القتل، أو أخذ المال بغير وجه حق، أو الاعتداء على العرض، عرض الآخرين، والتوبة من ذلك ماذا تقتضي؟ قال والتوبة من ذلك الإقلاع عن ذلك حالا، أولا تتوب من ذلك مباشرة، والعزم على استصحاب الإقلاع أبدا، تعزم على أنك لا يمكن، تعاهد الله تبارك وتعالى أنك لن تعتدي على أحد، لا على ماله ولا على عرضه. ثم قال واستحلال المظلوم، أن تطلب من الذي ظلمته أن يعفو عنك، واسترضاؤه إن عرف. ونحن في الفقه نقدر هذا بتقديرات، طبعا المال يرجع، ما يمكن الإنسان، يجب أن يرجعه إلى أصحابه. الاعتداء على العرض أحيانا في التقديرات قد يكون، إذا جئت الإنسان وقلت له سامحني أنا اغتبتك وأنا فعلت وأنا قلت فيك، هذا قد تترتب عليه مفسدة أكثر، يعود فيها التائب إلى من يستفتيه من أهل الفقه وأهل الفتوى. إذن قال واسترضاؤه إن عرف، وما عجز عنه من ذلك فيلافيه بكثرة النوافل. يكون الإنسان قد يعني توغل يعني في دماء في أعراض الناس وفي يعني حقوق الناس، وانتهك هذه الحقوق، فليس له إلا أن يتلافى هذا الأمر بكثرة النوافل وبذل الصدقات وهبة أجر ذلك للمظلوم. تصدق الإنسان ويتنفل الإنسان، ومثل قراءة القرآن ونحوه، ويدعو الله تبارك وتعالى أن يهب هذا الأجر لكل من ظلمه.
مع أمر آخر مهم جدا ولا يغفل عنه التائب، وهو الدعاء والضراعة إلى الله تعالى في إرضاء الخصوم وإقالة العثرات. يعني أن الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى أن يرضي خصومه يوم القيامة، لأنه قد لا يستطيع الإنسان أن يتلافى كل هذه المعاصي. هذه أقسام التوبة الثلاث. ثم انتقل رحمة الله عليه إلى شروط التوبة، وكما رأيتم في التوبة من ترك الواجبات، أو التوبة من التلبس بالمحرمات، أو التوبة من الاعتداء على الآخرين وحقوق الآخرين، رأيتم أنها دائما فيها إقلاع في الحال أو فعل في الحال، ورأيتم أنها فيها عزم على ما هو آتي في المستقبل. وذلك يمكن أن نفهم بعض شروط التوبة من هذا الكلام. ذكر في شروط التوبة 4 شروط أساسية، وأكثرها موجود في كتب أهل العلم، وإن كان الشرط الرابع قليل من أشار إليه مثل الإمام المالكي رحمة الله عليه. قال الأمر الأول وهو الإقلاع، الإقلاع عن جميع الذنوب التي تاب منها. لماذا؟ قال لأن الإقلاع يضاد الإقامة. لا يمكن للإنسان أن يكون يقلع عن الذنب وهو مازال يقيم عليه، ما يمكن، ما يجتمعان. ولا توبة من ذنب لمقيم عليه وهو أكبر الكاذبين، لأنه يدعي أنه قد تاب وهو لم يقلع بعد عن الذنب، يكذب في هذه الدعوة. الأمر الثاني الندم على ما فات، وهو عمدة التوبة عند العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. والندم يضاد الإصرار، الإقلاع يضاد الإقامة على الذنب، والندم الذي يقابله هو الإصرار، هو الندم يرفع الإصرار من قلب العبد. ولذلك قال ولا توبة من ذنب لمصر عليه وهو أعظم المستهزئين. إنسان مصر على الذنب ويزعم أنه من التائبين، هذا نوع من الاستهزاء. الأمر الثالث العزم على ألا يعود إلى شيء مما أقلع عنه وتاب منه، لأن العزم ضده التردد. ولا تصح توبة لإثبات لا ثبات لها لعقدها وهو لا ولا تصح توبة لا ثبات لعقدها وهو أسوأ المتلاعبين. انتبهوا للكلمات الثلاث، أكبر الكاذبين إن كان يدعي التوبة ولم يقلع عن الذنب، أكبر المستهزئين إن كان يدعي التوبة وهو مصر على الاستمرار في الذنب، أكبر وأسوأ المتلاعبين إن كان يدعي التوبة وهو متردد في هذه التوبة ولم يعزم بعد على التوبة. انتبهت للكلمات الثلاث، اختارها بدقة رحمة الله عليه. ثم انتقل إلى الأمر الرابع وهو في غاية من الأهمية، وهو أن يقصد الإنسان بتوبته وجه الله تبارك وتعالى، يقصد بهذه التوبة كما قال هو القصد بالتوبة معاملة الحي القيوم بتعظيمه وبخوف عقابه. لأن التوبة أيها الأحبة كما ذكر هو قد يكون الباعث عليها أشياء كثيرة، الخوف على الصحة، الخوف على الاسم والسمعة والشهرة، الخوف على المقام الاجتماعي. فالإنسان قد يترك بعض الأشياء ويرجع إليها ليخشى، يخاف على هذه الأمور. لكن شرط التوبة العودة إلى الله تبارك وتعالى أن الإنسان يقصد بتوبته وجه الله تبارك وتعالى، بمعنى الذي حركني إلى هذه التوبة هو تعظيم أمر الله تبارك وتعالى ونهي الله عز وجل من تعظيم الله، والخوف من العاقبة لمن أساء أو ترك الواجب، والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى من الأجر. هذا هو القصد، أقصد بتوبتي أنني أعود إلى الله تبارك وتعالى لا إلى سواه، خوفا من عقابه وطمعا في رحمته وعفوه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى، فهو هو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. إذن هذه الشروط الأربع الشروط، وهو الذي على فكرة هو الذي

للاستمرار، هو القوة الدافعة للاستمرار في التوبة. الذي يتوب مخافة لله تبارك وتعالى ورغبة فيما عند الله عز وجل ويقصد بتوبته وجه الله عز وجل، توبته في الغالب بإذن الله تبارك وتعالى تدوم. أما الذي يتوب ويعود لأمر طارئ أو لأمر من أمور الدنيا فتوبته مترددة ومتذبذبة. الذي يترك الأمر الحرام خوفا على صحته في أي لحظة ممكن تغلبه الشهوة ويعني يعود إلى هذا الأمر. الذي يتركه لله تبارك وتعالى هذا الإنسان يدوم على هذا الحال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا توبة نصوحة. في آخر هذه الحلقة هذا الكلام إلى ماذا يدعونا؟ يدعونا إلى أننا في كل وقت وحيد نحن بحاجة إلى التوبة، لأننا لا نأمن على أنفسنا أننا قد قصرنا في واجب من الواجبات التي افترضها الله تبارك وتعالى علينا، أو أننا قد دخلنا في أمر محرم، اللسان يزل والنوايا والمقاصد والتصرفات والأفعال، البصر والسمع، كل ذلك هذه الأمور، وكذلك لا نأمن من تجاوزنا لحقوق الآخرين واعتدائنا على حقوق الآخرين. لذلك كل ما قلناه يدعونا على الدوام إلى تجديد التوبة بين يدي الله تبارك وتعالى، وإلى أن على الدوام أن نعيد النظر في تصرفاتنا وفي أعمالنا وفي أقوالنا وأخلاقنا وأحوالنا في كل يوم وليلة، فنردف هذه الأمور بإقلاع بشكل مباشر حتى لا نكون من الكاذبين، وبندم حتى لا نكون من المستهزئين، وبعزم على عدم العود حتى لا نكون من المتلاعبين، وأن نقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عائشة كأم هو حديثنا الليلة. الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها كأم مثير للدهشة. الجميع يعلم أنها لم تلد للنبي صلى الله عليه وسلم ولدا قط، رغم تقديرنا واحترامنا للشعور لدى أي امرأة أو زوجة لم تنجب ولم يولد لها ذرية، رغم بذلها لكل الأسباب وطرقها لكل الأبواب، إلا أني أجزم أنه لا يمكن أن يقارن بشعور ومشاعر عائشة رضي الله تعالى عنها التي لم تنجب ذرية من أعظم الخلق وأفضل الناس، ولله في ذلك حكمة. ولعل أيضا فيه عزاء وتطمين لكل امرأة لم تنجب ولم ترزق بالذرية، فعائشة صبرت ورضيت بقضاء الله وقدره. بل لم أقف على نص واحد حول هذا الموضوع أن عائشة شكت أو حتى طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها. عاطفة الأمومة طبيعة لدى كل أنثى، بل إنها من أقوى الغرائز لدى المرأة السوية بإجماع العلماء. كل امرأة تتوق إلى أن تكون أما وأن تكون لها ذرية، ومن حكمة الله تعالى أن عاطفة الأمومة هذه تظهر لدى الفتاة في الطفولة المبكرة جدا، منذ أن تبدأ تحتضن عرائسها وألعابها وتعنى بها. ولعل الحكمة في هذا أنها تتهيأ وتستعد لدورها المستقبلي في الحياة، تشبع غريزتها الأمومية منذ الصغر، وهذا ما حصل مع عائشة بالفعل رضي الله عنها، حيث كانت تلعب بالعرائس في بيت أهلها، وظلت كذلك حتى لما انتقلت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقرها عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، قالت: كنت ألعب بالبنات أي بالعرائس عند النبي، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله إذا دخل ينقمعن منه، يعني يهبن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسربهن إلي فيلعبن معي. وروى الطبراني عن عائشة أنها قالت: يعني كناني النبي صلى الله عليه وسلم أم عبد الله، ولم يكن لي ولد قط. قال ابن حجر: لم ترد للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا على الصواب. ومن المعلوم أن مرحلة الحمل التي تتوج بالولادة تستمر 9 أشهر، لكن تربية المولود تستمر مدى الحياة. ولذلك تقول العرب: ليست الأم من تلد بل من تربي. وهذا ما كان لعائشة عوضها الله بتربية وحنان لا يخطر على بال. كانت أم لك الأمهات، نشأ على يديها صغار فخرجتهم كبار جهابذة، جمهرة من الأيتام ومن الصغار من الشباب والفتيات، كانت عائشة لهم أم رؤوم حنون، كانت مربية، كانت عالمة. عوضت عائشة أمومة الإنجاب بأمومة الكفالة للأيتام والرعاية لمجموعة من أولاد إخوانها وأخواتها وممن حولها، رعاية وتربية وخدمة وتعليم، ربتهم في كنفها حتى صاروا علماء رؤساء في زمانهم. من أشهر هؤلاء عبد الله بن الزبير ابن أخته أسماء. ها هي تقول: لما ولد عبد الله بن الزبير أتيت به للنبي صلى الله عليه وسلم فتفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه هذا، وقال: هو عبد الله وأنت أم عبد الله. قالت: فما زالت يعني كنية لها أي لعائشة، وما ولدت قط كما تقول عائشة. فكانت بالفعل أم لعبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء، توليه عناية خاصة، كانت شديدة الكلف به والحب له. شب الغلام عبد الله يعني حتى أصبح شهما بطلا مقداما. أيضا أختها الصغيرة أم كلثوم بنت أبي بكر، فقد مات أبو بكر وهي في بطن أمها، فأوصى عائشة عليها. أيضا لما قتل أخاها محمد ابن أبي بكر في مصر وكان له ولدان، ضمتهما عائشة إلى كفالتها وشملتهما بحسن الرعاية، قامت بتربيتهما وتنشئتهما أحسن قيام، حتى أصبح درة مضيئة أحدهما، وهو علامة التابعين أحد الفقهاء 7 بالمدينة، القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، هذا التابعي الجليل بفضل الله، ثم بفضل تربية عمته له جمع المجد من أطرافه كله. اسمعوه كيف يصف صنيع أمه عائشة معه ومع أخته. يقول القاسم: فما رأيت والدة قط ولا والدا أكثر منها برا ولا أوفر منها شفقة، كانت تطعمني بيديها ولا تأكل معنا، فإذا بقي من طعامنا شيء أكلته. يا الله،
كانت تحنو علينا حنو المرضعات، تغسل أجسادنا، تمشط شعورنا، تلبسنا الأبيض الناصع من الثياب، كانت يعني تحضنا على الخير، وكنا نتمرس على فعل الخير تحت يديها، كانت تنهانا عن الشر. يقول دأبت يعني على تلقيننا هذا الأمر، بل على ما نطيق من كتاب الله تعالى، وتروي لنا ما نعقله من حديث رسول الله، كانت تزيدنا برا ويعني حرصا، كانت تجملنا في العيدين، فإذا كانت عشية عرفة يعني حلقت لي شعري وغسلتني أنا وأختي، فإذا أصبحنا ألبستنا الجديد وبعثت بنا إلى المسجد النبوي لنؤدي صلاة العيد، فإذا يعني جمعتني أنا وأختي وضحت بين أيدينا إذا عدنا من العيد، أيضا ضمت في كفالتها وتربيتها بابن أختها عروة بن الزبير الإمام القدوة، مسروق ابن الأجدع الإمام القدوة العلم كفلته عائشة فلازمها وحمل عنها كثير من العلم، عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية الفقيهة مربوبة عائشة ضمتها مع إخواتها وأخواتها، إذن كانت عائشة أم لأمثال هؤلاء من الصغار والأيتام والأقارب، أم لك الأمهات فريدة لا مثيل لها رضي الله تعالى عنها.

0: special moments with Grand Carnival. عايشة أم
1: المؤمنين. لقد كان المسلمون يطلبون مرضاة النبي بكل وسيلة، وتواتر بينهم حبه لعائشة، وكانوا إذا كانت عندهم أو عند أحدهم هدية يريد أن يهديها لرسول الله أخرها، حتى إذا كان رسول الله في بيت عائشة بعث بها صاحب الهدية إلى رسول الله وهو في بيت عائشة، حتى يعني دبت الغيرة في نفوس أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من حبه لعائشة. طلبنا من أم سلمة أن تكلم الرسول ليكلم الناس بأن من أراد أن يهدي إلى رسول الله فليهديه في أي بيت كان. فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا. سألناها فقالت لم يقل شيئا. قالت قلنا كلميه، فكلمته فلم يقل شيئا. سألناها مرة ثالثة قالت كلميه حتى يعني يرد لك خبرا. فقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت فقلت أتوب إلى الله من ذاك يا رسول الله. لم تيأس زوجات النبي من تكرار الأمر، بل أيضا يعني طلبنا من فاطمة رضي الله تعالى عنها وأخبرناها بالأمر، فاستأذنت فاطمة على رسول الله وهو مضطجع مع عائشة في مرطها، فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال لها أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ فقالت بلى. قال فأحبي هذه. فرجعت فاطمة إلى أزواج النبي فأخبرتهن بالذي قالت أو الذي قال وبالذي قال لها، لكن الزوجات رأينا أن فاطمة عليه السلام لم تشفي غيرتهن عن عائشة، فقلنا لها ما نراك يعني أغنيت عنا شيئا فارجعي إلى رسول الله. قالت والله لا أرجع لا أرجع. فيعني رضيت بما يرضى يعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها والله لا أكلمه فيها أبدا. أبعد كل هذه المنزلة الإيمانية لأمنا عائشة لا نحبها، أو نرضى يعني لمختل أن يتهمها أو أن يتنقصها؟ إن حب عائشة من كمالات الإيمان، والنقص في حبها أو التنقص منها مرض في القلب ودخن وطعن في الدين. فحب عائشة أولا لحب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال الدين وحسن الإسلام، وثانيا لأنها تستحق فعلا هذا الحب لروعة شخصيتها وعلمها ورقي إيمانها وخلقها. ولعلي أختم بهذا السؤال، لله در عائشة لم ترزق الذرية، فكيف استطاعت أن تكون أما بل وأم مثالية؟ ولا شك أن كل امرأة وكل أم الآن تسأل كيف أكون كعائشة أما رائعة أما لك الأمهات.

أولا بالرضا بالقضاء بقناعة تامة تامة تامة، ثانيا كانت جادة وطموحة فبحثت عن البدائل وبذلت الأسباب فنجحت نجاحا أبهر العالم. ثالثا لم تنظر بعيدا وتبحث عن الأيتام في مشارق الأرض ومغاربها، بل نظرت حولها فالأقربون أولى بالمعروف. رابعا عدي نفسك كأم وجهزيها كأم، فالأم هي التي تربي لا التي تلد فقط. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وأخيرا قامت أمنا عائشة بكل هذه الأعمال الجليلة تقربا لله، معتمدة على المولى القدير ثم على ثقتها بنفسها وقدرتها على تحمل مسؤولية، فاستغلت رضي الله عنها مكان الأمومة الكامنة فملأته بالإرادة والحب والحنان والتعليم والقدوة الحسنة.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك.

هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. قال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أو كما قال عليه الصلاة وأزكى السلام. أما بعد، أخوتي الكرام، الحمد لله الذي من علينا بكرمه وإحسانه، الإنسان إذا تعود على الشيء واعتاده يخرج ذلك الشيء من حيز الآيات والدلالات إلى العادات والمألوفات. آية عجيبة وعظيمة، ولكن لا أحد ينتبه له. يعني دخلت المسجد في ظلام، وما أن تلبث يسيرا حتى تخرج إلى الخارج في ضياء. ما هذا الذي تكون؟ وكيف انقلب الظلام إلى ضياء، وتقلب الليل إلى نهار؟ شيء اعتدناه منذ الصغر، فالمعتاد لا ينتبه له. لو أن طفلا ونحن جالسون هنا، طفل صغير سنة ولا سنتين، بكى وصاح صياحا شديدا، لا أحد يأبه لذلك، لأنه متعود من طبعه. أما لو أن مثل صياحه صاح رجل كبير، لا استغرب الناس ولا تفكروا وما الذي حدث. وكذلك لو عطس عاطس ونحن ها هنا جالسون بصوت مرتفع على أنه يسن خفضه، ولكن لا يحبس، فالعطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، حديث صحيح. لكن عطس عاطس بصوت شديد، يعني الأمر متعود، ما في مشكلة. لكن مثل هذا من غير عطاس شيء مشكلة. ما الذي أريد أن أرمي إليه؟ القرآن يذكرك، كلام الله رب العالمين يذكرك بهذه النعم المنسية التي لا يأبه فيها أحد ولا ينتبه لأحد. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، عشته الليل، الآن دخل عليك ليل سكنت فيه، وسكن الخلق كله فيه، والنهار مبصرا هكذا ترى، جرم كبير يسمى بالشمس، قال بعض المختصين إنه أكبر من الأرض مليون مرة وأزيد، يطلع من مكان غير الذي غرب فيه، غربت الشمس لجهة المغرب والآن جهة الشرق، ومن غير تكليف لكم يا بني آدم، ولا مطالب منكم لها بنزينا ولا بترولا ولا وقودا. من الذي أنعم بها عليك؟ وهل شكرته على ذلك؟ وهل تذكرت أن هذه من أكبر نعم الله؟ أو ما كان الله يذكرك دائما أنها آية عظيمة؟ يقلب الله الليل والنهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون.
يذكرك الله دائما. ويوم القيامة يدفع دفعا أولئك المجرمون الذين كفروا بآياته إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إذا جاءوا عنده سألهم هذا السؤال. الله أكبر، سؤال عظيم، سؤال يرجف له قلب المؤمن. قال: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يدفعون إلى الله. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. الله أكبر، كذبتم بآياتي لم تحيطوا بها علما، ما أشغلتم أنفسكم في التفكر فيها، أخبروني ماذا كان شغلكم، إيش كنتم تعملون، أم ماذا كنتم تعملون. يا ربي، كنا شوينا بيوت وأبراج وكباري وسيارات وقطارات وطائرات، أنتم ما سويتم شيء، هذه كلها نعم الله عليكم أعطاكم إياها. وصيتي أنا رب العالمين، ماذا فعلتم فيها؟ أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ثم قال مباشرة: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وكأنه يقول يعني سبحانه: لو لم يكن إلا الليل والنهار لكفى بأن تؤمنوا بالله، هذا الشيء الذي تعودته منذ صغرك أيها الفرد من هذا الجنس الذي يسمى بالإنسان، تعودت عليه وصار عاديا، وأنت بكل بساطة تقول لصاحبك: أراك بالليل، أنت في نهار أشوفك بالليل. والذي في الليل يقول: إن شاء الله نلتقي في الصباح. ما هو الصباح؟ وما هو الليل؟ وما هو الظهر؟ وما هو العصر؟ وما هذا القالب الكون العجيب البديع والعجيب؟ الله أكبر، نحن الآن في وقت طلوع الشمس، صح؟ شروق الشمس، قوم بل أشرقت

وآخرون غربت لهم شمس أمس التي وكلها شمس واحدة، ولا اختلاف ولا خلط ولا مشاكل، ولا سمعتم أبدا أنه حصل خلط في الموضوع، وكله بالدقة العجيب والتدبير البديع. ما يكفيك يا ابن آدم تؤمن بربك؟ أو ما يكفيك يا ابن آدم أن تتخذها آية؟ شوف الآية اللي بدأنا بها في سورة الرعد، قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. يعني أنت كل يوم ترى الشمس ولكن يذكرك هذا كل يوم ترى السماء ولكن يذكرك أنها بدون عمد. في شيء قام لك بدون عمد؟ سقف المسجد هذا يقوم لك بدون عمد؟ بيتك هذا، برجك هذا قائم بدون عمد؟ السماء بدون عمد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر، يفصل الآيات. لماذا يا ربي؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فصل لك الآيات حتى تؤمن بلقائه وتوقن بالوقوف بين يديه. نعم يا إنسان، كنت نطفة من ماء مهين، مهما كان اسمك الآن ومهما كان رسمك، فلقد مررت بتلك المراحل: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنينا صغيرا في بطن أمك، ثم خرجت من بطن أمك كما يقال في لغة عصرنا بدون هوية، لا يعرف لك أي شيء، فقط ذكر أو أنثى، فلان ولد له مولود ذكر أو أنثى، بس فقط ما عندك أي شيء، لا اسم ولا رسم ولا شيء. وها هنا رباك الرب، الرب ربك. شوف كلمة الرب، الله له أسماء كثيرة جدا، لكن الرب لها علاقة خاصة بالمربوب الذي هو أنت. ولذلك عبادتك كلها مبنية على هذه. أنت في الصلاة: الحمد لله رب العالمين. في الركوع: سبحان ربي، لا تنسي الإضافة، سبحان ربي العظيم. فإذا رفعت: ربنا ولك الحمد. فإذا سجدت: سبحان ربي الأعلى. فإذا جلست: ربي اغفر لي وارحمني. وهكذا رب تذكرك بمربوبيتك أنت، وأنت هذا الجنين وقد رزقك وأنت في بطن أمك. ولما قطع الناس هذا الحبل الذي كان يوصل إليك الطعام، كما قال أحدهم: قفلوا بابا فتح لك بابين. ثديي أمك أشغل مصنعا ما كان يشتغل من قبل لخروجك أنت. أنت خرجت، علم الله أن طعام الكبار كاللحم والرز والطماطم والخيار ليس بصالح لك، فأشغل مصنعا صنع لك لبنا، جاء اللبن وجئت أنت، لكن لا تعرف كيفية الرضاعة. عملية الرضاعة ليست بأمر بسيط. من علمك الرضاعة؟ وبأي لغة فهمتها؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهل أنتم شاكرون؟ اللهم لك الحمد والشكر. وهكذا مررت بتلك المراحل حتى رباك الرب سبحانه، وفي كل مرحلة يعطيك ما تحتاج إليه. عندما كبرت واستغنيت عن لبن الأم أنبت لك الأسنان، الأول ما كنت في حاجة إليها، أنبت لك الأسنان ليهيئك لطعام الكبار. الطعام نفسه من صنعه، فالأمم المتحدة مع

الأمم المختلفة لو اجتمعوا على أن يصنعوا حبة واحدة من حنطة أو شعير أو حبة رز واحدة لا يمكنهم، فالذي يطعمك هو الله. واستمريت على هذا ومررت بتلك المراحل كلها، ثم ماذا؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ستموت وتخرج من هذه الدنيا بدون اختيارك كما جئتها بدون اختيارك، ثم يقضي الله أمرا كان مفعولا وتنتهي مظاهر الحياة كلها في هذا الكون، ولا يبقى إلا وجهه الكريم كما قال كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم الله يأذن بصبيحة ليس اسمها يوم الأحد ولا الاثنين ولا الجمعة ولا الخميس، بصبيحة اسمها يوم القيامة، يوم الطامة الكبرى ويوم الصاخة، يوم القيامة. أنت ستصبح فيها كما أصبحت في هذا اليوم، والله ولا ينقصك شيء، عقلك كما هو، كل شيء كما هو. تستيقظ من قبرك بسماع صيحة قريبة منك، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. فتخرج من قبرك مغبرا بغباره من قرنك إلى قدمك، وها هنا بدأ فصل آخر من وجودك. أنت عندما ما مت لم تفنى، أنت انتقلت من دار إلى دار، وها هنا اختلف البشر. فمعظم الناس أنكروا هذا ورفضوا وقالوا ما في حياة بعد الموت، مستدلين بأن الإنسان إذا مات صار ترابا، وغضب الله من هذا غضبا شديدا. قال وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تنكر على الله الذي أراك هذه الآيات الكبرى أنه يحييك بعد موتك بقدرته سبحانه، ومن الذي خلقك أولا؟ نعم. فتستيقظ يوم القيامة وها هنا تلقى الله سبحانه، وقد وعد الله أن كل واحد منا سيأتيه فردا، قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كيف مجيئهم؟ أخبرها في سورة النمل، قال ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من هذه الفزعة والصعقة قال عليه الصلاة والسلام أول من تشق عنه اليوم القيامة، قال أنا أول من تشق، فإذا بموسى ماسكا بالعرش، فقال هل كوفئ بالصعقة التي صعقها حين رأى الجبل يندك أمامه أم أنه استيقظ؟ الله أعلم. إلا من شاء الله. أقل وكل أتوه، وعلى قراءة جمهور القراء وكل آتوه داخرين خاضعين، ما في كبر ولا في تميز ولا في مواكب رؤساء ولا ملوك ولا شيء، وكل هؤلاء هم أحقر الخلق يوم القيامة إن لم يكونوا مؤمنين، فهكذا الناس على فريقين، منهم من يساق إلى الله وفدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. خلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام، الأمر جد خطير، والمسألة ليس بالهين، والله يخاطبك ويكلمك، القرآن كله يذكرك بهذه المنسيات، وكل ما تراه من آيات الله أو تسمعه في دنيا إنما هي دليل على قدرة الله أنه سيبعثك وأنك ستقف بين يديه.

أنك لم تخلق، لم تخلق لهذه الدنيا، هذه الدنيا معبر، وأنت رأيت بنفسك طفل صغير شاب شيبة كذا موت، إن لم يأتيك الموت وأنت شاب، أنت خلقت لدار لا زوال لها ولحياة أبدية، والله جعل لك الخيار أن تتخذ، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، ولكن هذه مشيئتك أيضا ليست بالمطلقة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، واجعلنا من عبادك المؤمنين، كما جمعتنا يا رب العالمين في هذا المكان وفي بيت من بيوتك، وأذنت لنا بذكرك ووقفنا بين يديك وصلينا، اللهم إنا نسألك يا الله يا كريم أن تجمعنا في مستقر رحمتك ودار كرامتك، نحن ووالدينا وإخواننا وأخواتنا وكل من سبقنا من أهلنا وأقاربنا وأصحابنا وجميع المسلمين، اللهم اجمعنا يا الله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين، نسألك يا الله سؤالا عظيما، وإن كنا لسنا أهلا له لكنك أنت أهل الفضل وأهل المن، وهو أن تجعلنا من رفقاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنان، إن ذلك عليك يسير وأنت بالإجابة جدير، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وأشربنا من حوضه، واجعلنا من مرافقه في الجنة يا رب العالمين، نحن والدينا وجميع المسلمين، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اشف كل مريض منا ومريضة، عاف المبتلين واكشف الضر عن المكروبين، فك أسر كل مأسور ظلما وعدوانا من المسلمين، اللهم إنا نسألك يا الله يا كريم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغيث إخواننا المستضعفين في فلسطين، وأن ترفع عنهم البلاء يا رب العالمين، وأن تعجل بالعقوبة والأخذ بالبطش الشديد للأعداء الصهاينة المجرمين ومن شايعهم من الكفرة المجرمين، اللهم إنا نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيد الأمن والاستقرار لكل بلاد المسلمين، أن تحفظ هذا البلد وتجعله آمنا رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اهد الشباب والشابات، اللهم اهد الشباب، اللهم اهد أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، رجالها ونساءها شبابها وشيبانها، اللهم علماءها وعامتها، اللهم اهدي أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ووفقنا وإياهم لما تحبه وترضى، وبارك اللهم في هذا المسجد يا الله يا كريم ومن فيه ومن المؤمنين، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، صلى الله على سيدنا محمد وعلى، جزاكم الله خير، أكرمكم الله.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام إشراقة نور
1: في أثير الوطن.

سرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، وين ما تسمعوا فينا برنامجكم من القلب على راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. دائما بدايتنا في كل حلقة باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العارفين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. إن صادفتني من
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. في برنامجكم كالعادة يأتيكم على تمام الساعة 6 مساء كل أحد وثلاثاء. في حلقة اليوم، قبل ما نقول عنوان حلقتنا، مساء الخيرات على كل قلب يسمع فينا حاليا، مساء الخيرات على الناس اللي يمكن تضحك قدام الناس لكن في الداخل يعلم به ربي وحكاية محكهاش لحد. مساء الخير على كل شخص وقف يوما مع إنسان ودافع عليه واستر عليه وحاول يبرر تصرفاته وقال للناس لا هو مش هكي، هو يمكن عنده ظروف أو يمر بظروف معينة، ممكن احنا فهمناه غلط، يمكن هو ما يقصدش. وبعد كل هذا يجي اليوم اللي تكتشف فيه ان الشخص هذا اللي كنت تدافع عليه قدام الناس هو نفسه الشخص اللي ظلمك. موضوع حلقتنا لليوم، لما الشخص اللي دافعت عليه يوم من الأيام يكون أول شخص ظلمك. وهذا هو السؤال، شن أصعب ان الإنسان، ان الناس عفوا تظلمك، ولا ان الشخص اللي كنت تحمي فيه يكون هو اول واحد يكسر خاطرك؟ لان الظلم الغريب ممكن يوجع فعلا، لكن ظلم شخص وقفت معاه وصدقت فيه وحطيته في مكانة كبيرة، هذا وجعه مختلف تماما وألمه مختلف تماما. لانك مش بس تخسر في شخص، انت تخسر حتى في الصورة الكاملة اللي كنت رسمها عليه. فتقول بينك وبين نفسك، معقولة؟ معقولة انا اللي كنت نقول للناس عليه خير هو نفسه اللي دار فيها هكي؟ وتبدأ تراجع كل موقف، كل مرة دفعت عليه، كل مرة اختلفت مع حد على خاطره، كل مرة قلت لا مستحيل يقصد الشيء هذا، كل مرة استرت عليه واسترت عيبه، كل مرة اعطيته عذر واعطيته مليون عذر. وفجأة تلقى روحك تسأل، أنا كنت اندافع عليه ولا كنت اندافع على الصورة اللي اخترعتها عليه؟ وهنا تبدأ حكايتنا اليوم، حكاية ناس وقفوا مع ناس لكن في النهاية اكتشفوا انهم كانوا واقفين في المكان الغلط ومع الناس الغلط. فعلاش ندافعوا عن الناس؟ خلوني اسألكم سؤال بسيط، علاش الانسان يدافع على الشخص؟ شن السبب اللي يخلي الانسان يدافع على شخص؟ مرات لأنه هو عنده مكانة، عنده درنا بأصلنا، ظلم الصديق أصعب الحق. إيه، مرات لأنه هو عنده مكانة عندنا، مرات إحنا نثق فيه هلبة، ومرات لأننا نعرفه جزء من قصته ونعتقده إن الناس ما فهمتاش، ومرات لأن العلاقة بيناتنا وبين الشخص هذا تخلي عيوبه عندنا مقبولة فنقبلوا فيها هالعيوب هذه. يعني لو شخص غريب دار حاجة غلط نقوله هذا غلط، لو الشخص الغريب دار شيء غلط حنقوله في وجهه غلط، لكن لو الشخص هذا اللي عنده مكانة عندنا دار نفس الغلط نقعد نبرره، فنقول يمكن عنده سبب، ممكن يمر بظرف معين، ممكن ما كانش في وضع الطبيعي، وهنا تبدأ المشكلة. لأن المحبة مرات تخلي الإنسان هذا يشوف الشخص بعين مختلفة عن الناس كلها، مش لأنه هو شخص كامل، لكن لأنه هو إنسان غالي بالنسبة لك. والغالي مرات نبرروا له في حاجات ما نبرروهاش لغيره، فنقولوا هو ممكن عصبي بس قلبه طيب، أو عصبية وقلبها طيب، هي قالت كلمة وهي معصبة، هو ما يقصدش أو هي ما تقصدش، فنعطف مبررات إحنا، هي ظروفها صعبة أو ظروفها صعبة، يمكن فهمت الموضوع غلط، ومرة ورا مرة ورا مرة ورا مرة، وإحنا نبرروا للشخص هذا، نلقوا رواحنا مش بس نبرروا في تصرفاته فقط، قعدنا نحاربوا في الناس اللي تنتقد فيه، الناس اللي تنتقد فيه قعدنا نحاربوا فيهم على خاطرة. وهنا لازم نسألوا رواحنا، هل وقوفك مع الشخص لازم يكون على حساب الحقيقة حتى هو غلط، حتى ولو هو غالي بالنسبة ليك، حتى لو هو مكانته كبيرة عندك، نوقفه على حساب الحقيقة؟ في هالبنات بتقولك ايه عادي، في هالبنات بتقولك لا، ما دام الحقيقة حنقولها الحقيقة حتى لو كان عليه هو وحتى على حساب نفسي. المحبة الحقيقية مش انك تقول للشخص انت صح في كل مرة، المحبة الحقيقية انك تقول لا انا معاك، لكن الغلط غلط، انا سندك ونقف معاك، لكن في الغلط غلط، ما نحشمكش قدام الناس، لكن بيني وبينك هذا غلط اللي درته، فيكون معاه واضح ويكون معاه صريح. هذه الشيء اللي لازم يكون موجود اساسا، بهي لما تدافع عليه قدام الناس الشخص هذا، تخيلوا معي المشهد شويه، ترى تخيلوا معي او تخيلوا الموقف اللي عشتوه انتم في حياتكم مع شخص قريب منك، الناس تنتقد فيه، ما خلت ما قالت عليه، وانت تقول لا والله انتم فاهمينه غلط، وتبدا تشرح وتبدا تبرر وتبدا تدافع عليه، فتقول هو ما يقصدش الفلان الفلاني، هو مش من النوع هذا، انا نعرفه اكثر منكم، انتم ما تعرفوش شي، وتقعد تدافع وتدافع وتدافع عليه، لدرجة انك مرات تدخل في خلافات مع ناس بسبب الشخص هذا، وفي الوقت اللي انت تحاول تحافظ على صورته، هو ممكن ما كانش حتى مهتم انه هو يحافظ على صورتك اساسا، وهذه من اقصى الحاجات، انك تكون انت صريح حريص على سمعته، وخايف على سمعته، وخايف على اسمه، وخايف على صورته، بالمقابل مرات هو يكون مش حريص على خاطرك، مش مهتم على خاطرك، مش خايف على صورتك. انت تقول ما نبيش الناس تفهمه غلط، وهو في المقابل ممكن يكون او يقول شن دخلك انت، علاش تدخلت في الموضوع من الاساس؟ وهنا يبدا الالم، وهنا يبدا الوجع، وهنا تبدا الثغره اساسا، وتبدا الفجوه بيناتكم. خليني احكي لكم قصه ونتعمقوا في القصه هذه، من موضوعنا لليوم، لما الشخص اللي دفعت عليه يكون اول شخص يظلمك. في القصه، قصة الحلقة اليوم، فخلوني نحكي لكم القصة هذه، مش قصة شخص معين، لكن قصة ممكن تصير لأي واحد فينا، مش شرط القصة تكون لي أنا أو لك أنت أو أنتي أو كذا، بس أكيد في حد منا مر بالشيء هذا. أنا حنحكي القصة. في بنت كانت عندها صديقة قريبة منها جدا، صديقة مقربة منها هلبة. صديقة كانت مرات تغلط في الناس، ومرات تتصرف بطريقة تخلي الناس تزعل منها. كل مرة حد يجي للبنت ويقول لها صاحبتك تغيرت، كل مرة يجي لي صاحبتها يقول لها صاحبتك تغيرت، فكانت تقول لا انتم ما تعرفوهاش زي ما انا منعرفها. حد يجي يقول لها هي قالت عليك كلام، تقولها لا مستحيل تقول علي كلام. حد يجي يقول لها هي دارت كذا وكذا، فترد عليهم وتقول لهم لا لا اكيد انتم فهمتوها غلط. كانت ديما البنت هذه تحط نفسها في صف صاحبتها، حتى لما صاحبتها تغلط كانت تحاول تلقى لها ديما العذر وترمي دائما في الأعذار لها. وفي يوم من الأيام صار خلاف بيناتهم، بين الصاحبات الزوز، خلاف بسيط جدا ما يستاهلش، لكن الصديقة هذه قالت عليها كلام جارح وكلام مش صحيح أساسا. نقوله احنا تبلت عليها، والأصعب قالت كلام للناس اللي البنت كانت طول الوقت تدافع قدامهم عليها. في اللحظة هذه البنت ما زعلتش بس من الكلام، راه زعلت من نفسها وقعدت تقول أنا طول الوقت كنت نقول للناس إنكم فاهمينها غلط، واليوم للأسف اكتشفت إنكم يمكن كنتم شايفين حاجة أنا ما كنتش نبي نشوفها، أو كنت إنسانة معمية. وهذه واحدة من أصعب لحظات الوعي وأصعب لحظات الإدراك، لما تكتشف حقيقة إنسان، لما تكتشف إن الناس اللي كنت تزعل منهم بسبب شخص كانوا يحاولوا يحذروك منه، يعطوك تنبيهات عليه، لكن مش ديما الناس اللي تحذرنا تكون صحرة. مرات الناس هذه اللي تحذر فينا مرات تكون مش صح، ومش كل انتقاد معناها دليل. لكن المشكلة إن احنا مرات ما نتحققوش من الخبر أو من الكلام أو من الصورة اللي وصلتنا، نحب الصورة اللي رسمناها للشخص أكثر من الحقيقة الموجودة أساسا. وهذا هو الشيء اللي خلينا ننصدمه في الأشخاص، لما احنا نرسمه شخصية الشخص أمامنا والأفكار اللي على الشخص هذا، فجأة نكتشفوا الحقيقة. فمرات ما صدقوش حتى الحقيقة، نكذبوها الحقيقة على خاطر مكانة الشخص. بهال الدفاع عن الشخص الغلط، غلط ولا صح؟ هل الدفاع عن الشخص الغلط غلط ولا صح؟ شوفوا الدفاع مش غلط، انك تدافع على شخص مش غلط، لكن لازم احنا نعرفوا شين الفرق بين الدفاع عن الشخص والدفاع عن غلطه. شوفوا ركزوا بين حاجتين، لان هو في فرق بينك انك انت تدافع على الشخص هذا لان الشخص هذا يهمك، وبين انك تدافع عن الغلط اللي صدر من الشخص هذا حتى لو كان يهمك. فتقدر تقول له أنا والله نقدرك ونحترمك وليك معزة عندي ونوقف معاك. لكن هذا ما يعنيش إن كل حاجة تديرها هي صح. أنت إنسان زيك زينا تغلط. فنقدر نقول بدل الكلام هذا، أنا أعرف إنك أنت إنسان كويس، ونعرف إنك أنت فيك بذرة خير، لكن اللي درته راه غلط، التصرف اللي صدر منك راه غلط، خطأ، وهذا مش تخليره، هذا احترام، لأن الشخص اللي يعزك ويحبك فعلا وبصدق مش لازم يقعد ديما يصفق لك في كل حاجة. مرات أقوى موقف ممكن تديره أو يديره صاحبك هو إنه يوقفك ويقول لك لا هنا وقف، هنا غلطت، مش يقول لك دير اللي تبيه وأنا معاك، مش يقول لك برا أغلط وأنا معاك. لأن الشخص اللي يبرر لك كل شيء مش بالضرورة إنه هو يحبك راه ويعزك، والشخص اللي يصحح لك مش بالضرورة يكون ضدك راه، بالعكس. باهي أصعب لحظة تصير في الموضوع هذا أساساً في موضوع حلقتنا لليوم، اللحظة اللي ينقلب فيها المدافع إلى ضحية، يلعب دور الضحية، اللحظة اللي ينقلب فيها المدافع إلى ضحية. أصعب لحظة ممكن تصير الحاجة هذه، لما ينقلب المدافع إلى ضحية، مش لما الشخص يظلمك، أصعب لحظة مش إنه لما الشخص يظلمك، لا لا، أصعب لحظة لما تتذكر كل المرات اللي دفعت فيها على الشخص هذا، تبدأ تقول يا ريتني سكتت، يا ريتني ما تدخلتش، يا ريتني ما خسرتش فلان على خاطرة، يا ريتني ما حطيتش روحي في موقف هذا، أو يا ريتني ما حطيتش ثقتي فيه، ويا ريتني ما حطيتاش في المكانة هذه من الأساس. هنا شفت السؤال، شفت الأسئلة هذه قداش خطيرة. لكن هنا نبدأ نقول احنا شني في حاجة مهمة نبي نقولها لكم. أنا ردوا بالكم تلوموا أنفسكم لأنكم كنتم طيبين مثلا، لأنكم أنتم تصرفتوا حسب المعلومات والمشاعر اللي كانت عندك وقتها. أنت ما كنتش تعرف الحقيقة، ما كنتش تعرف إنه بيكون أول شخص يظلمك، ولو كنت تعرف إن هذا حيصير معاك ما كنتش دفعت عليه أصلا من الأساس. فما تعاقبش نفسك على حسن نيتك. الغلط مش إنك أنت كنت مخلص، الغلط فقط إنك ممكن تكون استمريت في الإخلاص للشخص هذا، أثبت لك في كل مرة إن شخص ما يستحقش، إن شخص ما يستهلش. وهذه هي الحقيقة، إنك ما تلومش على تصرفات معينة، إنك كنت طيب معاهم، إنك أنت كنت عندك حسن نية، إنك أنت تصرفت على حسب مشاعرك والمعلومات اللي عندك، ما وكنت مخلص معاه وفي معاه. لا لا، ما تلومش روحك، ما تعاقبش روحك، ما تعاقبش روحك. لكن في كل مرة يثبت لك الموضوع هذا إن الشخص هذا ما يستاهلش، ما يستحقش المكانة اللي هو فيها. باهي السؤال المنتظر في كل حلقة يقول أنا دفعت عليك، علاش أنت ظلمتني؟ أنا دفعت عليك، أنا وقفت قدام الناس هذه كلها على خاطرك، علاش أنت ظلمتني؟ وهذا السؤال مرات ما نلقولاش في جواب للأسف. فتقول للشخص أنا وقفت معاك، أنا استرتك، أنا كنت نحكي عليك بالخير، أنا دفعت عليك لما الناس كلها كانت ضدك، كيف قدرت أنت تكون أول شخص يظلمني؟ كيف قدرت؟ كيف جاتك الجرأة انك تكون اول شخص يظلمني؟ أول شخص يتخلى عني. هذه هي الحقيقة المؤلمة للأسف. مش كل معروف يرجع لك معروف راه، ومش كل شخص تدير معاه خير بيدير معاك نفس الخير راه. مش لأنك كنت صادق معاه معناه هو بيكون صادق معاك، وهذا هو المؤلم في الموضوع. لكن ضروري منا باش نتعلمه كيف، لأن الخير اللي نديروه لازم نديروه لله سبحانه وتعالى، ولأن هذا طبعنا وهذا اللي تربينا عليه من أخلاقنا، مش كاستثمار نستنوا في المقابل منا، مش كمشروع نستنوا فيه باش إنه يعوضنا. لكن في نفس الوقت هذا مش معناه إن نخلي الناس تستغلنا وتستغل طيبتنا تستغل حسن نيتنا. في فرق بين الطيبة وبين إنك تسمح للشخص يكسر حدودك كل مرة، فرق بيناتهم واضح. خليك طيب لك ما تكونش غبي، حشاكم وحشا الناس اللي تسمع فينا، وما تخليش حد يكسر حدودك ويتجاوز حدودك. في فقرة دائما نرجعولها ونقولوا دائما الفقرة هذه قالوا ناس زمان، ونرجع لأيام زمان والناس اللي يقولون على الحاجات أيامهم اللي ماشية بالطيبة والبركة وبالأشياء هذه. فشن يقول لك؟ يقولوا قالوا ناس زمان دير الخير وانساه. لكن احنا اليوم في وقتنا الحالي بنزيدوا عليه الكلام هذا، لأن في وقتهم يقولك دير الخير وانساه. احنا شو بنقول لهم؟ شو بنردوا عليهم في وقتنا الحالي؟ دير الخير لكن ما تستناش، دير الخير لكن ما تستناش. لازم تتعلم، لازم تسامح، لكن ما تنساش الدرس. اعطي فرصة لكن مش الى ما لا نهاية. أعطي محبة واهتمام وعطاء، لكن ما تلغيش نفسك وما تعطيش على حساب نفسك. ساعد، أوقف معاهم، اسندهم صح، لكن ما تخليش المساعدة تتحول إلى استنزاف، لأن الطيبة بدون حدود ممكن تتحول إلى باب مفتوح لأي شخص يبي يدخل ويطلع من حياتك كيف ما يبي وعلى مزاجه وعلى راحته. أمتى ما يبيك يلقى الباب مفتوح، أمتى ما يبي يطلع يلقى الباب مفتوح، وهكذا بمزاجه بتوقيته. فردوا بالكم، ديروا حدود وارسموا حدود حتى لو كنتوا أنتم ناس طيبين. باهي، هل نواجه الشخص هذا ولا لا؟ وهذا السؤال المهم. لو الشخص اللي دفعت عليه ظلمك هل تواجهه أو لا؟ أنا حنقرأ تعليقات. لو الشخص اللي دفعت عليه وظلمك هل تواجهه ولا تهجره؟ في اللي قال لا، كويس حنقرا اجاباتكم. عسكر يقول نواجهها، محمد يقول لا، جرماني تقول لا، باه ام مجان تقريبا ام انا واجهت تقول صايب يقول بنواجه. في تعليق تاني من بنت قالت لا مش حنواجه. زهرات ليش هو ما يجيش يبرر؟ بالضبط يا جرمني، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهجرهم هجرا جميلة. جميل معناها مش حتواجه. بياض الروح تقول نواجه، اتش تقول نواجه عشان بس بعد يفوت الوقت يقول خيرها اتغيرت. فلور تقول نواجه، جميل. يعني ما بين شقين، في اللي يقول لك لا وفي اللي يقول نواجه، ما زال الأمل تقول نواجه. ما جميل. بهنيتو من وجهة نظري أنا، أنا سمعت وجهة نظر عبد الله الشريف يقول لا لا. بهنيتو من وجهة نظري أنا حنجاوبك. بهي لو الشخص اللي دفعت عليه ظلمك هل تواجهه أو لا؟ أنا بالنسبة لي أنا نشوف أن المواجهة مرات تكون ضرورية جدا، لكن مش كل مواجهة لازم تكون بصوت عالي. مرات تقول اللي صار منك وجعني، أنا كنت واقف معاك وما توقعتش منك هذا، أنا ما نبيش مشاكل، لكن نبيك تعرف إن اللي صار مش سهل بالنسبة لي. وتسمع وتسمع من الشخص الآخر، مش باش تنتقم منه، مش باش تفهم بس، لكن لو الشخص بدأ يقلب في الموضوع عليك، نقول احنا قلب الطاولة، أو ينكر في كل شيء، أو يحاول يخليك أنت المذنب وأنت الخاطئ في الموضوع والمخطئ عفواً، هنا لازم تعرف إن مش كل حوار يستحق الاستمرار، مش كل حوار يستحق الاستمرار. مرات أقوى رد هو وصلتني فكرتك، وأنا وصلتني فكرتي، وبعدين تمشي وتخلي. شفتوا؟ احيانا من وجهة نظري انا نشوف ان المواجهة تكون ضرورية مع شخص حاطة في مكانة معينة، مش شرط بالصوت العالي وقلب الطاولة والاشياء دي، لا لا لا، باش تفهم الشخص علاش دار معيك. لكن لما يبدأ هو ينكر في كل شيء ويحاول ان يقلب الطاولة عليك ويخليك انت الانسان المخطئ وانت الانسان الغالط، احنا لازم توصلك فكرة أنه هو ما يستاهلش أنك أنت تحاوره، ولا يستاهل أنك أنت تواجهه. باهي بعد المواجهة دائما كالعادة يجي الاعتذار. نمشوا بتسلسل الموقف. المواجهة مرات يصير اعتذار. لو الشخص هذا اعتذر، هنا الموضوع يرجع لك انت. التسامح شيء، والرجوع للعلاقة زي قبل شيء تاني. ركزوا في كلامي، لو الشخص هذا لظلمك يوم من الأيام اعتذر، هنا الموضوع يبدأ راجع لك. حلو، بين انك انت تسامحه وبين انك انت ترجع نفس العلاقة زي قبل. ممكن احنا نسامحوا الاشخاص اللي في حياتنا وخاصة الشخص هذا، لكن ما نعطوش نفس المكانة ونفس الاهتمام ونفس العطاء. ممكن نقول له انا سامحتك، بسامحك دنيا واخرة، لكن في نفس الوقت ما نقدرش نرجع نوثق فيك زي قبل، ما نقدرش نعطيك نفس المكانة، وهذا من حقك. لأن الثقة مش عبارة على إن واحد يقدر إن هو يكسرها وفجأة يقدر يصلحها الثقة وترجع زي ما كانت. الثقة تبنى وتنهدم في لحظة، ممكن يحتاج الموضوع هذا لوقت طويل باش يرجع يبني هالثقة هذه، ومرات ما ترجعش. هل كل شخص ظلمك لازم احنا نكرهوه؟ هل كل شخص ظلمك لازم تكرهه؟ طبعا لا. عواطف تقول لا لا طبعا لا، سواسي يقول قد تعود المياه إلى مجاريها ولكن لا تعود صالحة للشرب. قيادة يقول لا، عسكري يقول لا. هل كل شخص ظلمك لازم أنك أنت تكرهها؟ بياض تقول لا، جرماني تقول مستحيل لا، محمد يقول ايه بح، صهيب يقول مش لازم، نفيسة عشان تقول ومن يقنع الغصن المكسور بأن الريح قد اعتذرت. يا والله علاوة يقول ايه، المغرب يقول اقطع علاقتك بي اقل شيء، المغربي بح. عبد الرحمن مساء النور، وايضا يقول جرمي تقول مستحيل نسامح باهي. هل كل شخص ظلمك لازم تكره؟ طبعا لا، وهذه نقطة مهمة جدا، مش لازم تكره الشخص اللي ظلمك، ومش لازم انك انت تنتقم منه، ومش لازم حتى تتكلم عليه بسوء. ممكن بكل بساطة تقول ربي سامحه ولين اختار نبعد، ربي وفقه ويفتح عليه ويرزقه في أحسن مكان، بس في حياتي لا. مش كل شخص نختلفه معاه لازم يتحول إلى عدو، هذه أخطر شيء، لما الصديق ينقلب إلى عدو يحاربك بنقاط ضعفك، ومرات يحاربك حتى في مجالك، ومرات يحاربك حتى في علاقاتك مع الناس. ومش كل شخص نطلعه من حياتنا لازم نطلعه عليه حرب ونشنه عليه حرب من الإشاعات والكذب، ونقول احنا الابتلاء وإلى ما ذلك. مرات أفضل نهاية للعلاقات الاجتماعية هي الهدوء، لا مشاكل، لا فضايح، لا انتقام، لا رسائل طويلة ولا عتاب، بس مسافة أمان، تحافظ على كرامة كل شخص فيكم، تحافظ على العشرة اللي كانت بيناتكم، على الأيام اللي كانت بيناتكم، حتى لو كنتم متخاصمين المسافة هذه تحافظ على هدوءكم. جرمني تشويه والكذب وابتلاءات من بيسامحهم؟ حسابهم عند الله سبحانه وتعالى. بيتو أنا عندي فقرة لكم أنتم جماعة التيك توك والفيسبوك، ونبي نقرأ تعليقاتكم. لو شخص كنت تدافع عليه طول الوقت، وفي يوم هو نفسه ظلمك، شن أول إحساس حسيت بيه في الموقف هذا؟ هل كان غضب، صدمة، ندم، ولا خيبة أمل؟ أعطوني الإحساس، أول إحساس مريت بيه. سيد يقول قهر، في حماكي ربي قالت كل المشاعر، جرمني قالت صدمة كبيرة، عليه وقال ندم، ايه تقول خيبة امل، بياض الروح تقول صدمة لان ما توقعتش، ام مالك تقول خيبة امل. يلا جاوبوني، لو شخص كنت تدافع عليه طول اليوم طول الوقت وتخصمت مع ناس تعرفهم بسببه، فهو في نفس اليوم في نفس يوم من الأيام ظلمك، شن أول إحساس حسيته به؟ هل الغضب؟ هل الصدمة؟ هل الندم؟ ولا خيبة أمل؟ قيادة تقول صدمة، قيادة يقول صدمة، عسكر يقول خيبة أمل، عبد الرحمن يقول شن نحكي ونخلي كلهم صار لي، محمد يقول صدمة وخيبة أمل، خالد يقول خيبة أمل، أمون تقول خيبة أمل، صهيب يقول خيبة أمل. باهي دقيقة بس جوا، هلا تقول في هذه اللحظة لا تعليق، صمت عليه ويقول صدمة لأني كنت مش متوقعها منه. ديجا تقول الخيبة بعد التباهي، اتش تقول الندم. جميل جميل، يعني انقسمت أكتر شيء على الندم. شوفوا ما فيش حد قال غضب، فيش حد في التعليقات توا قال لي غضب، كلهم قالوا لي صدمة أول حاجة حسنا بها، أو حسنا بصدمة وخيبة أمل، أو حسنا بندم. الصبر يقول إلى الله المشتكى الصدمة. باهي شوها هلا هدوء ما قبل العاصفة، وعليكم السلام لكل من التحق. باهي السؤال الثاني اللي حنطرح عليكم ونبي نقرأ إجابتكم، هل سبق وخسرت شخص آخر لأنك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟ سؤال في الصميم صح؟ هل سبق وخسرت شخص آخر لأنك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟ سبعة يقول إيه، عسكري يقول هلبة، في واحد قال لا. سبعة يقول قلبتي للمواجهة، هذا هو برنامجنا أساسا، قلب للمواجهة. ديجا تقول إنسان كيف يعيش بعد دمر حياة غيره ويعيش طبيعي ما كان دار شيء، هل عنده ضمير؟ سويس يقول أبدا، محمد يقول لا، ديجا تقول واجد. ترى نشوفه تاني. جمعة يقول إيه، جوها هل هتقول هم ما يستاهلوا من الأول بس نحن طيبين؟ أنس يقول لا، محمد يقول لا، أبمون تقول صارت، يوزر يقول إيه هلبة نادمة. حماك في حما في حماك في حماك ربي قالت لا، ايه تقول ايه. بياض تقول مستحيل. ابو غيث يقول للاسف كثير. جرمن تقول هل بخسرناهم ويحسبونا زي اللي دفعنا عليهم. سنوس يقول عارف. مجلس وحل يقول ايه. باهي السؤال اللي بعده، السؤال الثالث لكم انتم، وجاوبوني بصراحه لو سمحتوا. لو رجع بك الزمن هل بتدافع عليه من جديد أو لا؟ لو عندك إمكانية أنك ترجع للخلف هل بتدافع عليه زي قبل ولا لا؟ سبعة يقول لا وبقوة. ميسم تقول لا. جوها هل هتقول لا يمكن؟ متجر يقول لا لا. عندنا عبد الرحمن بندافع، ترجع لنفس الكرة. أم مالك تقول لا وألف لا. يوزر تقول لا. أمون تقول أكيد لا. أبو غيث تقول لا لا. العرف يقول هذا باب لا أريد فتحه. دقيقة بس، تعليقاتكم الله يبارك، كلكم قلتوا لا. دقيقة بس، الجرمة تقول مؤمن لا يلدغ من جحره مرتين. ديجا اصلا بعد عز حد وهو يعرف محبته يمشي يقعد في اشياء تندم انه يخليه قريب. يقول جوها هل جوها هل تقول اللي طاح من العلة يمكن يرجع يسقط، يرجع يسقط ثم يسقط. ايوه ديجا تقول نعاود نفس الفيلم ونتوقع النهايه من جديد، فاكيد لا. انت فاهمه الحياه صح. السؤال الرابع اللي قبل ما يكون السؤال الأخير للناس اللي تابع فينا على التيك توك والفيسبوك، السؤال الرابع، هل تقدر تسامح شخص ظلمك بعد ما كنت واقف معاه؟ هل تقدر تسامح شخص ظلمك بعد ما كنت انت واقف معاه؟ محمد لا وميت لا، كلهم يقولوا لا لا. سبعة يقول لا. مع الوقت يمكن يقول عسكري. جو هل هذه تحسبت ربي شكلها طول. متجر يقول لا وألف لا. بياض تقول لا. يوز تقول نسامح لك ما نرجع زي قبل. محمد يقول لا. أبو غيث يقول نسامح وما ننساش. محمد يقول أكيد لا. أنس يقول لا، إيه يمكن نسامح. بست ميرو تقول لا بصراحة وعن تجربة. ديجا تقول مستحيل وحسبي الله ونعم الوكيل. جرمة تقول السماح في الهاني، قبل كان في قطيس أنت ولا في الهاني يا جرمني. محمد يقول لا، مفتاح يقول مستحيل. دو السؤال الأخير، أمون تقول نسامح لنا الدنيا فانية بس في قلب، في القلب تقعد أكيد. السؤال الأخير ويبي صراحتكم. أسينات تقول نسامح بس ما ننساش. السؤال الأخير يقول هل الاعتذار يرجع الثقة أو لا؟ هل الاعتذار الشخص هذا يرجع الثقة ولا لا؟ قال لا مستحيل. جوهلها فتح قال أبدا. عيسى قال لا. إيه تقول لا. عبد الرحمن يقول لا. تمانية يقول يرجع. كيف يرجع؟ عندنا عسكر يقول مستحيل. أم مالك تقول لا. محمد يقول لا. سبعة يقول لا، لما يرجع شيء انكسر شيء داخلي. صح. يوزر يقول حسب الشخص والموقف. ليش يرجع التواصل بس الثقة؟ لا. أنس يقول لا. بستميرو تقول لا. رضوان يقول لا. أمون الأفعال هي ترجع الثقة. سوز تقول لا. على حسب محمد يقول على حسب الشخص. مفتاح أنا هنا نسأل ما يسألونيش. عسكر يقول مستحيل ترجع. أسينات تقول مستحيل بعد ما فقدت صعب، فقدت صعب يرجع. باهي جو هل هتقول كل شيء نعدم. يونس يقول نعم المسامح كريم. باهي دقيقة بس، هذه كانت إجابتكم صح، وهذه عبارة عن مشاركاتكم أنتم. جميل، خذنا أسئلتكم توا، جو أجوبتكم في الموضوع، وخلونا توا نكملوا باقي سرد موضوعنا لليوم. لا تجعل الخذلان يغيرك. محور يقول لا تجعل الخذلان يغيرك. طبيعي جدا أول ما بتنصدم بالشخص وبتعرف حقيقته بيصير لك خذلان صح ولا؟ باهي لا تجعل الخذلان يغيرك. وهنا نبي نقول لكل شخص انظلم، ما تخليش شخص واحد يخليك تشك في الناس كلها، لأنك لو وثقت في الشخص الغلط هذا ما يعنيش إن كل الناس كذابين. لو صاحبك خانك مش معناها كل أصحابك بيخونوك. لو شخص استغل طيبتك مش معناها لازم تتحول لإنسان قاسي عظيم المشاعر. فخليك إنسان طيب لكن واعي، ما ينضحكش عليك، سامح لكن لازم تتعلم، حب وأعطي لكن حافظ على نفسك. مش تخسر نفسك على خاطر شخص مش حينفعك، حافظ على نفسك. ساعد ولكن حط حدود. وأعطي ثقة لكن خلي الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. كلامي واضح؟ خاصة الكلمة الأخيرة، أعطوا ثقة بس خلوا الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف.

وتواجه الناس وتعترف انك انت اخترت الانسان الغلط. هذا اصعب شيء صح؟ اصعب شيء انك تعترف انك غلطت في اختيار الشخص. مش غلط انك انت تعترف بالشيء هذا، الغلط انك تقعد تدافع عن اختيارك حتى بعد ما يثبت لك الواقع العكس. يعني تقعد على نفس الغلط باش انك انت هيك عناد وتسكير راس، باش انا ما نقولش اني انا غلطت واندمت اني انا اخترت الشخص الغلط. نوع من الكبرياء اني انا ما نعترفش مثلا. مرات الكبرياء هذا يخلي الإنسان يقول مستحيل نكون غلطت فيه، لكن الحقيقة ممكن أنت ما غلطتش لما وثقت فيه وقتها، لكن غلطك أنك استمريت توثق في الشخص هذا حتى بعد ما بانت عليك الحقيقة. وهذا هو الفرق، أنت ما غلطتش وقتها، إن كنت أنت طيب وقتها معاه وعندك حسن نية معاه وكنت واثق فيه لأنه هو إنسان قريب منك، لكن الغلط تعرف وين؟ لما أنت تستمر في الشيء هذا حتى لما بانت عليك الحقيقة وظهرت لك علامات وأنت قاعد ماشي لنفس الطريق. هذه هو الغلط الأساسي. فرسالة لكل شخص، أو رسالة عفوا للشخص اللي ظلمك، ولو الشخص اللي ظلمك توا حاليا يسمع فينا، كل الناس اللي هنا توا متواجدين اعتقدوا انه مثلا يسمعوا فينا احنا بهي، وانا حابة ان نوصل رسالة على لسانكم انتم ونحاول ان نوصلها. فنقول ليش كل شخص ظلمكم، نقولها انا ما ندمتش اني نا في يوم وقفت معاك. كلامكم هذا مش كلامي، قاعد نتكلم على لسانكم كلكم. انا قاعد نوجه في الرسالة لاشخاص اللي ظلموكم في حياتكم باهي، واسمعوا الرسالة هذه. انا ما ندمتش اني وقفت معاك، لان وقوفي معاك كان يعبر علي انا، لكن انت اللي اخترت كيف ترد الجميل. انا ما ندمتش اني ندفعت عليك لان نيتي كانت صافية، لكن وجعني ان الشخص اللي كنت نبرر له هو نفسه اللي خلاني نحتاج اني نبرر لنفسي امامه. ممكن انا سامحتك وعذرتك، وممكن انا ما سامحتكش توا، لكن الشيء اللي عرفته اني انا ما عادش نبي نخسر نفسي باش نحافظ على شخص ما حافظش عليا، على شخص هانت عليه عشرتي، على شخص ما شافش مواقفي معاه، على شخص خذاء الزلة هادي وحطها سلاح باش يدمر الشيء اللي بيني وبينه. هذه الرسالة لكل شخص ظلمكم. تو بنجول الرسالة لي نحن لأنفسنا. هذه الرسالة مش للشخص الظالم، هذه رسالة لكل واحد فينا موجود حاليا في البت، سواء تيك توك الفيسبوك أو عن طريق الراديو حاليا يسمع فيها لتكلماتهم بعد شوية. رسالة هذه لأنفسكم، وأنا نتكلم عليكم ونعبر عليكم راه. فيا نفسي سامحي روحك، سامحيها على كل مرة وثقت في الشخص الغلط، سامحيها على كل مرة دافعت على شخص ما كانش يستاهل، سامحيها على كل مرة عطيتي فرصة زيادة. لكن بعد ما تسامحي روحك تعلمي، تعلمي ان مش كل شخص

تحبيه لازم تحاربي العالم على خاطره. اتعلمي ان الناس افعال مش كلام. اتعلمي ان الثقة تعطى بالتدريج. وتعلمي انك تقدري تحبي الشخص وفي نفس الوقت تختاري تباعدي عليه. وتعلمي ان الخسارة خسارة شخص مؤذي مش دائما خسارة، مرات تكون نجاة ليك وربح ليك. هذه هي رسالتنا لليوم، وهذا هو موضوعنا لليوم. لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك، هناخده فاصل قصير وبعدها هنفتح المكالمات وحنسمع آراء المستمعين واللي حابين يتواصلوا معنا، حتى جماعة التيك توك حابين تتواصلوا معنا، فتفضلوا وما عندكمش أي إشكالية على 092-150-59-99 092-150-59 فاصل ونرجع بإذن الله.

وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. إذا

0: تلك مع السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس، وأيضا للناس اللي تابعوا فينا على تيك توك والفيسبوك من كل المدن الليبية وأيضا خارج ليبيا الحبيبة، بلاد الشقيقة مصر أو تونس أو الجزائر أو أي دولة. مرحبتين بكم جميعا. تقريبا المكالمة فصلت على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم. حتى جماعة التيك توك تقدروا انكم تشاركونا على 092-150-59-99 موضوع الحلقة لليوم، لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير إن شاء الله.
0: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا.
1: شخبارك أستاذ ملك؟
0: الحمد لله. شن أخبارك أنت؟
1: الله بخير الحمد لله.
0: من معاي؟
1: معك محمد.
0: أهلا وسهلا أخوي محمد. أكيد أم التيك توك؟
1: نعم؟
0: أكيد أم التيك توك؟
1: إن شاء الله.
0: يا مرحبتين، يا مرحبتين أخونا محمد. تفضل أخونا محمد في موضوع الحلقة اليوم.
1: شو سؤالك؟ خليني أرد عليك لأني مليان.
0: باهي، أنا نعطيك السؤال واحد من الأسئلة اللي طرحتها. باهي؟
1: نعم تفضل.
0: خلاص، أعطيك أول سؤال. يقول لما الشخص، لو الشخص اللي كنت تدافع عليه يوم من الأيام، باهي،
1: تمام،
0: وفي يوم من الأيام هو نفسه ظلمك، شن أول إحساس مريت بيه؟ أول شيء حسيت بيه، هل كان غضب، صدمة، ندم، أو خيبة أمل؟
1: والله أول حاجة يوم الطيب إن شاء الله،
0: يوم ناطيب إن شاء الله. تفضل.
1: ثاني حاجة، ما فيش حاجة اسمها خذلان، ندم، صدمة، هذا كله شعور يدخل جوا في جسمك، يعني في القلب جوا قاعد
0: كويس،
1: مش حيبان على الشخص من الأول. يعني بعد الواحد تشوف 10 تماك طيبة وتعيش معه اللحظات اللي انت كنت متمنين معه، ويأخذ لك، يعني تطلب من الله ربك انه يهديه ان شاء الله. لأنه مش حاسس بالشعور اللي انت هتشعر به وهتحس به.
0: صح صح،
1: لا هو إنسان صح عنده مشاعر وإحساس، مش حيدير فيك أصلا.
0: صحيح صحيح. بس أنت كيف بتدير معه؟ هل بتتعصب وبتتصل بي وبيرقالك وكذا وكلمة منك وكلمة مني، ولا بتمشي وتخليه بدون حتى ما تناقشه؟
1: والله يا أستاذ ملك، أنا كان نحكي والله مش هنكفيك ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة ولا حتى 5 أيام.
0: احكي احكي، احنا برنامجنا من القلب، فاحكي يلا. هاي
1: بس الحمد لله لكل حال، هذه بنقولها أنا، فهمتي؟
0: لا أكيد الحمد لله على كل حال. أكيد
1: والله الحمد لله، حاجة صارت بعد 7 سنين وصبوا القبيلة مش الأهل بس، وخذلوني وتعبوني نفسيا وجسديا وعقليا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. باي، أنت كيف واجهت الموضوع هذا؟ مش شخص وطلع أشخاص الموضوع.
1: دمرت والله يا أستاذ ملا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. باي، كيف تخطيت؟ باي قولي قولي محمد، محمد قولي كيف تخطيت الموضوع هذا؟ كيف تجاوزت الموضوع هذا؟ كيف تخطيت الموضوع هذا وبدأت تحكي فيه حتى بأريحية؟ يعني وقتها ممكن ما تقدرش تحكي.
1: مستحيل تخطاه. مستحيل تخطاه. ما زال قاعد راسخ في القلب وفي العقل وفي الروح
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: الحمد لله لكل حال.
0: ربي يعطيك القوة يا أخونا محمد.
1: إن شاء الله القوة من الله سبحانه وتعالى.
0: أكيد
1: كان
0: العبد
1: كان بيعطيك قوة، كذب والله ما يعطيك قوة.
0: صح صح صح، بارك الله فيك يا أخونا.
1: الله والله إن شاء الله يعوض خير.
0: أكيد أكيد ربي بيعوضك خير.
1: ربي يعطيك الصحة إن شاء الله. حبيت نشارك معك.
0: تسلم
1: كلك
0: تسلم.
1: وكلك أول مرة راني نقش عليك، وربي يعطيك إن شاء الله.
0: تسلم تسلم أخونا محمد. إن شاء الله
1: ربي إن شاء الله يهدي جميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله، بارك الله فيك يا محمد، بارك الله فيك. شكرا شكرا على المكالمة الطيبة، وأيضا على مشاركتك الموضوع حتى ولو كان بشيء بسيط، ولكن واضحة من حتى من نبرة الصوت واضحة أن الإنسان هذا قداش عانى ومر بأشياء معينة صراحة. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الصوت ضعيف يا أستاذ ملاك.
0: ما نعرفش المشكلة وين، بس ألو، السلام عليكم. تفضل تفضل.
2: عقلي الصوت من عندك.
0: تفضل بعد، تسمع فيه وما تسمعش فيه.
2: لا صوتك ضعيف هالبعد.
0: به انا اعطيك انا سؤال بهي وجاوبني على السؤال واسرد في الموضوع. خليني انفصلت المكالمه صح به خليني بس نقرا تعليقات شويه بس كان شويه احول لي المكالمه. الشاعر خليفه مسعود من الفيسبوك يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، امسيه طيبه ان شاء الله في اجواء جميله ممطره من القلب الى القلب، برنامج يمس حياتنا اليوميه، تقديم المذيع المتالقه ملاك محمود المهندس يونس، لا يكتمل البرنامج الا بمشاركتكم. ماوية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صديقتي منورة، أقصى الخيبات مش من العدو، أقصاها من شخص كنت تظنه أمانا. ليبي يقول الظلم عقوبته وخيمة يوم القيامة، الظلم القريب يترك جرحا عميقا في النفس، لأن الغدر والتعدي يأتيك من من تتوقع منهم السند والأمان، بينما الظالم الغريب أهون وأسهل في التجاوز. فعلا ضمير الظالم يقول قد يؤنبه بعد فترة عندما يتأمل أفعاله أو يمر بنفس الشعور الخذلان، ولكن الاعتماد على انتظارها ولا يفيد قدر ما يفيدك تجاوز هذه التجربة والتركيز وتركز على نفسك، على حسب مجال خونا الليبي. صبر يقول أحلى ناس، مكالمة فصلت. الليبي يقول الظلم سلوك بشري يرتبط بطبيعة الفرد وأخلاقه دون اقتصار على جنس معين، وأن الاختلافات والأشكال هي وأساليبه بين النساء والرجال حسب الظروف وقدرة الرجال على. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نهارك طيب أستاذ ملك.
0: نهارك طيب، أهلا وسهلا بك.
2: كيف حالك؟ كيف حال صحتك؟
0: والله الحمد لله، شن حالك أنت؟ إن شاء الله طيب
2: الحمد لله. متابع التيك توك.
0: يا مرحبا بك خونا.
2: يطلع عندك الكينج.
0: يا اهلا وسهلا بالكينج، مرحبا بك. مرحبا بك، اتفضل يا الكينج.
2: سؤال بس نعرف نخش الموضوع.
0: اتفضل. اي تفضل.
2: اعطيك سؤال.
0: اعطيك سؤال. السؤال يقول لك هل سبق وخسرت شخص اخر لانك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟
2: نعم.
0: ما كيف كانت؟ ترى كيف كان الموقف بدون ذكر اسماء، اعطيني الموقف كيف كان.
2: تمام. ممكن تعدلي الصوت شوي يا استاذ الملك؟
0: باه تفضل. اي سرد لي الموضوع. اي تفضل يا الكينج. فصلت المكالمة. مرة ثانية لما اعطيكم سؤال طول اسردوا الموضوع، فهمتوا؟ لما اعطيكم وجه لكم سؤال طول اسردوا الموضوع، اللي حابين تقولوا بعد ما كلمة لا أو نعم تقولوا لماذا بدون ذكر أسماء، بدون حتى وين في المنطقة أو كذا وكذا، بدون أي شيء. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ملوكة كيف حالك؟
0: الحمد لله، شن حالك يا نورس؟
3: الله يسلمك. كيف حالك أنت؟ كيف حال يونس؟
0: الحمد لله، والله كويسين الحمد لله، طيبين بارك الله.
3: يا ملك انا شو نقول لك بصراحه،
0: انا اليوم اسمعيني، حاسه روحي مقعمزه جنبك يا نورس اليوم.
3: وانت مقعمزه جنبي، تعرفي انت تاج فوق راسي يا ملك.
0: تسلمي لي بارك الله فيك.
3: نيتي وانت صديقتي، وانت تعتبري بنت اختي، واللي متجوزك يعتبر ولد عمي، ومكش بعيد علي ملاك، عرفتي؟
0: بارك الله فيك يا نورس، بارك الله فيك.
3: بارك الله، ان شاء الله نفرح بيك عن قريب يا ربي، ولاد ولا بنيه يا رب العالمين، بجاه المغرب يا رب.
0: اللهم امين يا نورس، اللهم امين. تفضلي نورسي، بما ان اليوم مسيت حاجه منك.
3: كيف خسرتي صديق انت دفعتي عليه؟
0: ايه
3: مره يا ملاك انا مقعمزه هيك، رن التليفون، قال لي واحد من الاصدقاء القدامى، كيف حالك نورس؟ كيف حال صحتك؟ قلت له بالحمد لله. سألني على فلانة، قال لي بالله كيف حال فلانة؟ قلت له والله حالتها كويسة. قال لي أنا والله لي هلبة ما توصلتش معها، وخطط علي وما عادش تدور فيا وما عادش تحس بيا وما عادش تود فيا. شاني قلت له أنت راك غلط فيها، راك أنت واخذ منها مبلغ كذا كذا وما رجعته لهاش، وهي زعلانة منك، وهي بنية يتيمة ومحتاجة، مفروض بعت لها فلساتها.
0: أنا
3: قلت بكلام هو الملاك، عرفتي؟ طبعاً لما قلت بكلام هو أنا وجعتني هي، لأنها هي شاكتني. شن قالت لي؟ قالت لي فلان خدي مني فلوس وهرب بهم ونصب علي، عرفتي؟ أنا لما هو كلمني قلت له عيب إني صبت عليها البنية هي يتيمة ورد لها فلوسها. وسكرت من الشخص أهو اتصلت بها هي قلت لها فلانة أنا راه كلمني فلان وراني أنا قلت على الموضوع اللي أنت تكلمت عليه وواجهك. عيطت في وجهي شنو قالت لي هو عليا من قال لك تقولي من قال لك تقولي. قلت لها لأن هو لايم عليك وقال فلانة معاش ودتني وفلانة معاش عطتني وفلانة معاش اتصلت بيا ومعاش دورتني. باهي شيء أنا قلت له قلت له أنت من حقها معاش تدورك ومعاش تعدل عليك لأنك أنت خذيت منها فلوسات وهربت بهم وحرام هي البنية يتيمة وكل شيء رد للبنية فلوساتها. نعتبر أن هيك ملك دفعت عليها ولا؟
0: دفعت عليها
3: إيه دفعت عليها. يمشي هو يتصل بها يتصل بها شنو تقول له؟ تقول له ليك أنا مازلت تبي حتى مبلغ ثاني أنا نعطيك ما تعدلش علي نورس غير أنت ما تحرجش عليا ما تطلعش مثلا في الراديو تتكلم عليا أنا حتى كان تبي مبلغ ثاني نعطيك. عرفتي؟ شفتي اني دفعت عليها شوفي هي شن دارت طلع هو شن قال قال نورس دارت فتنه بيني وبين فلانه فهمتي كيف. ولما انا جيت بنواجهها وبنتاسف لها قالت لي واحد من اصدقائي القدامى قالت لها تعرف كان تنوض حتى امي ولا ابويا اني نورس ما عادش نبداها. عرفتي كيف؟ صار اني هذا رد جزائي وهذا رد كفاية اللي دفعت عليك حسيت بيك نبيها هو النصاب يرد لك فلوسك لنا نصب عليها نصب راه مش خدناها من هكي نبي يرد لها فلساتها قلت حرام مية يتيمة وديما معناتها تود في الناس وطاعتك كل شيء خلي يرجع لها. شت هي جت معاه أنا اللي وجعتني في الموضوع أكثر حاجة الأصدقاء اللي معاها واللي حواليها كلهم اصطفوا معاها هي وتكلمت علي أنا وطلعت صورتي أنا مش حلوة قدامهم كلهم داروا ربطة واحدة يا ملاك ووقفوا معاها هي لأن هي تود فيهم وتعطي فيهم. صراحة هي كريمة نقولها قدام الملك أنا تسمع فيها وإنسانة ودادة وتنقض في الناس وتتعاون مع الناس وجميلها حتى أنا ودتني جميلها فوق راسي وإن شاء الله ردهولها في الفرح حتى رغم أني مختلفة أنا وياها. لكن أنا دفعت عليك قال آه هي مفروض شن كانت تقول يا ملك قلت آه نورس أحسن ما درتي قلت لها راني أنا متحشمة مانيش قادرة نقول له وهو ما رد ليش فلوسي وانت صح عليك يا نورس قلتيها انت هاك تكلمتي يا نورس كاني مش قالت لي الكلام هو وجدت معاي شفت معاه هو. عرفتي كيف؟ انت كيف جيتي مع واحد وانت تتكلم عليه وتقولي خدي فلوسي ونصب علي وهرب مني واليوم 8 شهور مش عارف شنو ما رجع ليش فلوسي. انا دفعت عليك وقفت معاك مفروض انت شفت مفروض يا ملكية شن بتكون انا بنعودها مره ثانيه مفروض تقولي صح عليك يا نورس احسن ما درتي لها قلت لها الكلمة هي رانيني متحشمة منها مش قادرة نقوله لها هاك انتي جربتي قلتي هولا لو كان انا ملاك قلت هولا وسكرت التليفون وما وقفتهاش عندهم الحق يقولوا نورس فتنت. لكن انا سكرت منها هو واتصلت بها قلت لها فلانة راه اتصل بيا فلان ينشد عليك ولايم عليك شو قلت لها من حقها راهي فلانة تلوم عليك انت ثلاثاتها ما عادش كلمتها. شفتي انا دفعت عليها وقفت معاها ولت عليا هي وياهم وقفوا ربطه واحده ضدي عندهم انا واللي حتى الثانيه اللي مش واجهتني لكن ليش الحركه هي انا صار خلاف بيني وبين فلان وفلانه انتم من الاطراف الثانيه شنو دخلكم تضعف تدخلين رواحكم شنو دخلكم. عرفتي؟ فاني حلفت يا ملاك من هيك من سنتين فاتوا ولا سنه ونص حلفت ما عاد ندافع حتى كان واحد يتكلم عليه حسين اللي ما اغنى منه حد ولا صغاره حلفت ما عادش ندافع على حد يعني أنا لما دفعت على الإنسانة هي حسيت بها وصديقتي وكانت صديقتي وكويسة معاي الصراحة على قد ما قلتها كويسة معاي كويسة معاي حتى والله يا ملاك مرات تتصل بي ولا تتصل بها تلقاني نبكي على أمي ولا أبوي قسما بالله تكفف لي في دمعتي وتقول لي نورس أنا نجيك غير توا ليل وكل شيء معناتها أنا وقفت معاك وقاعدة لحديت توا أنا مستعدة نوقف معاها. علاش؟ علاش نوقف معاها؟ لان هذاك استغفلها مش قال لها كلام غلط عليا فهمها غلط فهمت كيف. فاني راني قاعده نقول لك فلانة راني ني وقفت معاك ودفعت معاك وقاعده لحديت تو ندافع معاك لاني عارفاك انسانه كويسه وعارفه المستغلين اللي ياخذوا الفلوس ويمشوا بهم ونصبوا عليك بهم هذيك هما مدى بهم يخربوا. عرفتي؟ اه وخربوا العلاقه بيني وبينها خلوني نحلفت معاش ندافع يا ملك على حد. وانا راني معروفه من الناس اللي تعرفني وتسمع فيا ملاك تقول لك اه نورس راهي في الوجه انا في الوجه. عرفتي؟ ما نعرفش ملاك انتي حتى اه ولما سكرت منه هو قلت لها شوفي ملاك تو عندي ناس تعرفني مش من راديو غطي راديو يقول لك راه كانت تبدا مقعمل في ميعاد ونورس موجوده فيه وظلمته في حد راهي حد دفع عليك انا تعرفه كنت ندافع هلبة على ناس، لكني في ناس دفعت عليها ووقفت معي فهمتني، لكن هي البنية هي ليش ما تفهمتنيش؟ لأن هدفة لصفون بها قلبها راسها، عرفت كيف؟ طلعني أنا في السن وأني قاعدة لحديت الآن قول كلمة حق، هو نصب عليها دفلة ساكنة بنية يتيمة زينا حتى تاخذ في الضمان ماهيش، لكن هي ودادة وهي تقف مع الناس وهي تنقص الناس تخلص في الإيجارات على الناس. أنا نعرفها قدعة ونقول فيها وراها ما نكلمش
0: بارك الله فيك يا نورس،
3: لكن كلمة حق يا ملاك
0: إنها
3: هي تنقض في الناس وإنها هي تود في الناس وتنهض في أنا نسميها نهاضة الطايحة، عرفتي تقيم في الطايحة فهمت كيف؟ لكن هو اللي يخش بيني وبينها وقلب لها راسها والتانيين حتى هم جو ضدي. أنت أنا قاعدة نقول لهم أنا وفلانة وفلان انتم التانيين شو ندخلكم؟ خسروا صداقتي وخسرتهم واني حالفة مش حنرجع لحد منهم، وحتى كان نسمع داروا اكبر الافراح ولا ما تقولهم بعيد سوا عليهم ما تقولهم اغلى الناس مش حنعزيهم لانهم فهموا كل شيء غلط. فانتي واني قاعدة لحديت الان البنت هي نقول في حقها انها هي قيمتهم وتعطي فيهم تريس راهو بس هي المرأة هي اللي قيمتهم عرفتي، فاني نرحم على باها وعلى امها لانها جدعه ولانها تريس واحد يحس راح يبرم في شناده مش قادر يطلع 100 دينار هي تطلع بثلاثه ولا 4000 وتنهض فيهم فانت فصح عليها. وانا راني قاعده نقول لك يا فلانه راني دفعت عليك رنتي يعبوا لك دماغك وقلبك عليا انقلبت عليا والله يسامحها، انا هي بالذات الله يسامحها عرفتي، لكن تانيين ما يهمونيش. هذه شوفي يعني يا ملاك دير المعروف يولي كفوف، قال دير الخير يولي لك فيا تبوس راس الحيه، خلونا ما عادش نقولوا كلمه خير، خلونا ما عادش ندافعوا على احبابنا، خلونا حتى لما نقولوا في كلمه ظلم ما عادش ندافعوا، انا حلفت ما عادش ندافع عن حد عرفتي. فتحياتي ملاك، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله لك السعاده.
0: تسلمي نورس بارك الله فيك، شكرا يا نورس على المكالمه، شكرا على المشاركه الطيبة منك. 092-150-159-99 مكالمة فصلت على 092-150-159-99 اللي حابين يتواصلوا معنا عبر رقم الهاتف على 092-150-159-99. ألو السلام عليكم.
4: ألو عليكم السلام، كيف الحال أستاذ ملاك؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
4: تحياتي ليك أستاذ ملاك أستاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينا.
0: يا مرحبا بيك، بنت القربولي ولا؟
4: ايه بنت القربولي.
0: ايه من الصوت مولي في الشتاء شيء وفي الصيف شيء.
4: ايه غيبت هلبة، وانتي حتى انتي معاش كل ما نسمع نلقى فيه إعادة تقريبا، نحاور ونتصل ما يشدش معايا.
0: ايه صح.
4: الجمعة اللي فاتت.
0: الجمعة اللي فاتت.
4: طبعا.
0: نحييكم.
4: ان شاء الله تكوني بخير الفترة هذه كلها الغياب.
0: اسمعي بنت القربولي.
4: نعم.
0: أنا بنعطيكم علم بهي اللي هو يوم الجمعة أساساً الغيتة هنا.
4: بعرفتي
0: الغيتة يكون فيه إعادة حلقة بس، لكن هو الحلقة المباشرة دائماً الأحد والثلاث.
4: إيه صح، حتى هلبة عليك
0: يا ريتي خليت مكان.
4: إيه لا هلبة والله، في لي حتى حلقة واحدة في الأسبوع تاد، لكن داي حلقتين كويسة لحد وثلاث.
0: لا إن شاء الله خير، إن شاء الله خير، ادعوني بس ادعوني استمر
4: والله.
0: ان شاء الله. تفضلي بنت القربولي.
4: تحياتي ليك، وطبعا نحيي الاخت نورس اللي قبلي، معلش مليانة نسمع فيهم، حتى الاخوه زي الاخ احمد تحياتي ليه وربي يرحم زوجته، وعمي عبد الله سمعتها مستدلله قالت لي نسميك مثل القربولي، شكرا يا عمي عبد الله، ان شاء الله ربي يفرحك بعوده ولدك يعني، ربي يصبرك. ايضا لها تحياتي لها استاذه لينا وفاديه والاخ هنيبال، وان شاء الله هلبه هم كانوا سمي له وبعث كلهم نحييهم.
0: تسلمي
4: بارك امهات واخوات كل من يشارك معك ويحيى في الحلقه ديما يعني.
0: بارك الله فيك
4: انت يا، وتاخذي في ساعتين معهم والله نشوف فيهم هلبه بصراحه ساعتين.
0: تو يهجموا عليك راهو يا بنت القربولي.
4: والله زي نرى الاولى كلهم يبوش كلامي ما يبوش شيء.
0: خلاص قولي لنا على الموضوع اليوم، خشي في الموضوع طول.
4: بس رايك توني نقول لك والله للأمانة ما كنتش في الاستماع عليك، راه غير جربت حد هيك قلت خليني نشوف كشد معي الخط.
0: زحمة.
4: أنا الحق نقول لك لأني جربت الجمعة اللي فاتت نسمع لك ما جيت إعادة، وقلت أنت كان لحد حلقة جديدة من تابعك في الليل للأمانة كان في وقت ثاني انتبه فيه برنامج ثاني للأمانة، لأن أنت عارفة أن في الليل إعادة يعني.
0: صح مزبوط صح.
4: هذه
0: صح.
4: هي.
0: تفضلي بها بنت القربولي، تفضلي قولي لي.
4: لا قولي لي شنو؟
0: موضوع الحلقة لليوم اللي هي بعنوان لما الشخص اللي دفعت عليه يوم من الأيام يكون أول شخص ظلمك، السؤال بنعطيهولك جاوبيني على حسب السؤال، كويس؟
4: إيه؟
0: هل تقدري تسامحي شخص ظلمك في يوم الأيام بعد ما كنتي أنت واقفة معاه؟ إيه ولا لا؟ وعلاش؟
4: والله الصراحة نسامح.
0: معلاش؟
4: نسامح للأمانة.
0: علاش؟
4: لأنك مثل العذر، لأن هو الشخص لو واحد يعني لما أنت تديري معاه خير وكذا صح نزعل منه وكل شيء، لكن لو كل حد بيشيل من الثاني بيشيل من الثاني القلوب هيك خلاص تقعد بغض يعني كره مش حلوه بالمره يعني، قولي الله يسامحه وخليه بينه بين ربي.
0: صحيح
4: هيك يعني في نظري، لكن هو صح بيوجعك يعني خاطرك يعني كنت بتوقفي مع شخص وتساعديه وتسانديه وان انت خلاص يعني بيستغنى عليك، اذا تقولي يضربك في يوم من الايام او يحكي عليك بكلام سوء كذا، ومرات تلاقيه راهو مش منا راهو تلاقيه من ناس ثانيه يعني يدفعوا به يعني.
0: صحيح
4: هذه نين الحق منين وعيتي نسامح هيك إنسانة مسامحة ونسامح إن شاء الله مني حتى نين سامحني ديما كان غلطت هذه كان غلطت يعني
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
4: تحياتي ليك وبارك الله فيك وبتواجد ديما
0: شكرا
4: ربي يعطيك الوقت الطيب
0: ويعطيك حتى أنت الوقت الطيب. شكرا بنت القربولي على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
5: أحلى رجل
0: يا أهلا وسهلا.
5: مرحبين في مراكة فارغ.
0: الحمد لله كيف حالك أنت إن شاء الله طيب.
5: والله الحمد لله كبارك أنت وصحت بهي.
0: الحمد لله في نعمة والله.
5: والله موضوع أنا أجل الحوار وأجل الموضوع حبيت أرسارك شعر.
0: تفضل بقى.
5: طبعا الأبيات هذه جعلها الإمام الشافعي تقول إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، وما كل ما تهواه يهواك قلبه ولا كل من تعطيته لك قد بقى، إن لم يكن في الوداد طبيعة فلا خير في الوداد بتكلفه. يعني مش حد يعطيك كيف ما أنت عطيته، والناس تغير وحيجي يوم يظلموك زي ما انت قدرت ديما طيب فيك.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك على المشاركة الطيبة وصح لسانك، شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99 على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا مساء الخيرات.
6: مرحبتين بيك يا أختي شنو؟
0: الحمد لله، شن حالك أنت؟ إن شاء الله طيب يا رب.
6: والله إلا بخير الحمد لله. شنو أمورك؟
0: اتفضل.
6: والله إني سمعت أنه مش كيف نشارك معاك.
0: اتفضل مرحبتين بيك.
6: السؤال اللي سألتيه الأخت أنك تسامح حد ظالمك.
0: إيه.
6: إذا كان أنت مديت يد العون ودرت خير وجاك شر كيف تسامح؟ كيف تسامح؟ وبالذات إن كان نوع الخير يعني ما يحصاش. نوع الخير ما يحصاش، تقعد مداير زي اللي تلقي في شجرة مين كبرت وبعد كبرت ما خذتش ثمارها. للأسف الشديد الأخت اللي بدل شاركت معاك وقفت مع صديقتها وهني، والله اللي تدير فيه كاميرا وما تتمرش فيه البعد عنا خير، ودائما قول حسبي الله ونعم الوكيل ما فيه شفطر منه، لأن احنا بدينا نديره في الخير ونساعده في الناس ونمده في يد العون ونبه الخير ونجده في الشر. معايا أختي ولا لا؟
0: معاك نسمع فيك.
6: ايه فهمتي كيف؟ فنديره في الخير ونمده في يد العون وكذا ونجينا شر.
0: لا حول ولا قوة. صح ولا لا صح؟
6: هذا اللي ساير الآن يعني الناس لولا يقول لك دير الخير وانساه، باي ندير الخير وننساه ويجيني شر، مش كفاه الخير؟ هو أرد الخير والله في الله عز وجل في سورة الرحمن قال ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. لكن الآن الإحسان يكافوك أبعثنا أنا الآن أتكلم معاك راني من دور الخير يعني بأمانة، الناس كرهونا فيه من أقرب الأقارب من أعز الناس فيك، من اللي قدمت ليت العمر ممكن ما يحلمش إن في يوم ما حد يقدم ليت العمر كيفك.

0: من منبرك هذا نشهد بالله اللي تدير فيه خير وتدير فيه طيبة وفيه بالشر هذا البعد عنا خير. حتى يقول لك ابعد عن الناس ما هيش قطعة ولا كذا انك تشني راحتك. ونسأل الله انه يوفقكم ويبارك فيكم وهذا برنامج كويس بيش اللي يدير اللي حد يدار فيه خير ويرد شر يسمع كلام هدايا. اراه والله عز وجل كفيل باللي يدير في الخير وكفيل باليتيم وكفيل كل شيء وكل حد وعمله. قال كل بير ترمي دلوك في البير اللي دائرة بتلاقيه اللي تظهر على التحصد اللي يدير هذا اللي يديروا فيه الخير وكفاه يدير عكسه والله يجي يوم يلقى نفس المعاملة.
1: صحيح.
0: وبارك الله فيكم ويرحم والديكم جزاكم الله خير.
1: بارك الله فيك. شكرا على المشاركة الطيبة. شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ملوكي
1: أهلا وسهلا أستاذة ليلى الغرياني.
2: حالك وشن أخبارك ملوكي يوم 15-9 وينك؟
1: الحمد لله. لا الحمد لله بخير.
2: وفقتي بنت القرابولي لما قلت لك في حلقة من الحلقات ان انت تاكلي راحة وعندك حق يوم الجمعة.
1: لا والله استاذة ليلى مش بس راحة بس هذا كان قرار حتى الادارة يعني لان القوة ضغط علي هلبة يعني وانا محتاجة اني ارتاح شوي.
2: وان شاء الله كل حرف تكلمتي به وكل موضوع طرحتيه في ميزان حسناتك جاي يومين الاحد والثلاثاء حتى احنا يوم في الاسبوع راضين بي. المهم ما تغيبيش علينا.
1: لا هو انا اصلا للامانه يعني ما نبيش ان نزعلكم بس راهو انا وصلت مشارف في نهايه البرنامج يعني خلاص يعني ظرف خاص شويه
2: خير ان شاء الله خير.
1: لكن
2: انا بقول لك ما تغيبي راك عزيزه علينا في غيابك تصغر الدنيا بينا لما نلقوا البرامج وهذا وين ملوكي نخبطها ملوكي تكون بخير. تحيه ليك وللمهندس واللي انت ساعدك واللي انت ريحك احنا يريحنا راحتك من راحتنا وراحتنا من راحتك.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
2: مكانك ان شاء الله.
1: لا لا ان شاء الله ان شاء الله تكون رجعتي ان شاء الله في شهر رمضان ان شاء الله
2: بكل شيء بتسخير الله.
1: اكيد
2: تحياتنا للمهندس يونس ان شاء الله ربي يحفظه وتحيه لاداره القناه ولمدير القناه ولكل المستمعين ومستمعات برنامج من القلب الى القلب.
1: بارك الله فيك.
2: هذا المتداخل ما شاء الله كلمات راقية وحسيت اللي هي اللي هو عنده كلمات يعني اللي هي مؤثرة فيه ومواقف مؤثرة فيه فعلي بنقول له خلي الخير لله سبحانه وتعالى. والله يعطيك والله يودك وما زال نعطي والمد لكن اللي ينتظر خذ حذرك وخذي حذرك منه لما الإنسان فيه خير ويعني يطلع لك بصورة غريبة بصورة بشعة. معقول أنا اللي درت فيك الخير واللي وديتك واللي عفت فيك والله يتأول عليك والله يتكلم عليك والله وانتي بريئة حسبي الله ونعم الوكيل فيه زي ما قال دير الخير وانسى ودير الشر وتفكر ودائما انتي في كل حلقاتك تتكلمي على الخير انسى على الخير ما تندمش عليه درت لله سبحانه وتعالى يكفيك الله الذي لا خير دنيا وآخرة. قال الإمام الشافعي دعا الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسك إذا حكم القضاء وقال لا تظلمن إذا كنت مقتدرا في الظلم ويأتيك آخر عن الندم ينام المظلوم في الليل وباكيا يدعو عليك وعين الله لم تنم. كل من ظلم شخص وكل من وقف مع شخص وظلموه كل واحد وكيل ربي ما فيش إنسان ما ندغش ما فيش إنسان ما تأثرش بموقف إنه هو دانا ورجعنا بالشر يقول لك ابعد عن الشر وغني له.
1: اي أيوة والله
2: اللي يدير فيك الخير سوى ديري فيك الخير لكن دائما يكون الانسان منتبه عنده تركيز على العمل اللي هو يود به شخص هل يسأل الشخص هذا اني انا نساعده والله انا ما نساعدش. فكل التحايا ليك ولخينا احمد نقول له بارك الله فيك على كلمات

0: ثلاثة يتواصل وهي قاعدة عند وعدي، فمن وعدها وفى. نقول يا خينا أحمد الكر في البيانة ولا المدار تقول لي واو أنا بنعطيه ليونس ويونس يحولهم لك. أنا قاعدة عند وعدي. إن شاء الله ربي يحفظها، إن شاء الله يرحم ربي جوزها، نقول لها ما تبكيش كلنا معاه والله لا أحتاج في حاجة.
1: إن شاء الله ربي يعوضها خير.
0: وأنا نكون أولى المبادرين. ومن عمري ما عطيت قلت يا ريتها فلان عطاني بالدار ولا فلان تكلم يا ريتها ما وديتها والله يا ريتها ما عطيتها. لكن تعز في نفسك تقول لك عزت، نقول عزت نفسي كيف دلالي والله ما يسوى والله.
1: اي والله اي والله
0: عزت نفس يا ملاك بالله عليك ملاك.
1: نعم
0: يعني ما تحرميناش من صوتك.
1: كم
0: يوم في الاسبوع يا من عاش؟ شهر رمضان مازال هو شهر اثنين يا من عاش؟
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
0: ودير الشر وتفكر استمر
1: بارك الله فيك.
0: هو يبدا مهزوم لما يقول لك اني حايره في ناس لما تديهم ولما تعطيهم لكن ينكروا فيك ينكروا فضلك ينكروا وجودك معاهم ويبدوا مع ناس ثانيين لا فلان كذا وفلان ويظلموك انت اللي وقفتي معاه يظلموك. فكل التحيه ليك وكل الشكر ليك واذا دعتك قدرتك على ضم الناس فتذكر قدره الله عليك. تحية ليك أبداعتي وتألقتي في برنامجك وعندك تحية كبيرة كبيرة من الإعلامي أو ممكن في الاجتماع ليك تاجي محمد يسكت عليك وقلت له حنبلغ اللوكي ونقولها أرى وخي وخيتي قلت له بناك تسل عليك قال لي حتى لي تسل عليها وبلغي لها تحياتي وسلامي اللي هو في برنامج في قناة البلاد منتزه المرح
1: منتزه المرح.
0: وكل التحايا ليك كل الشكر ليك هو يسلم عليك وخيك وما شاء الله ملاك محمود غنية عن التعريف المعرف لا يعرف. كل التحايا ليك كل الشكر ليك ودمتي لمن أحبت من الدكتورة التربوية اللي ما ننسوكش بكو نهائيا
1: إلا الغريان. بارك الله فيك الله يبارك فيك. بس أعطيني شوية كيف نقول كلمة بس أول حاجة بارك الله فيكم بصراحة يعني سواء كانوا في التعليقات متواجدين حاليا الفيسبوك التيك توك بصراحة اللي قال كلمة حق فيها يعني بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. فلو شفتوني أنا إنسانة نقدم في شيء فهذا لأن أنتم شبحتوني بالطريقة هذه في ناس يشوف فيها بطريقة أخرى كل واحد يشوف فيها بنظرته هو. فشكرا على كلامكم الجميل بالنسبة لجماعة التيك توك والفيسبوك. بالنسبة للناس اللي تتصل بينا المستمعين المتواصلين معنا دائما انتم خليتوني في خيارات صعبة جدا للأمانة يعني عارفة ان عادي ملاك تعالي قدمينا حتى يوم واحد في الأسبوع احنا بس ما تحرميناش منك للأمانة والله هو الموضوع هذا خارج إرادتي صراحة خارج إرادتي. لو كان بإيدي والله نستمر وما نوقفش أبدا لكن الموضوع هذا خارج إرادتي. فإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله حتى لو كان بعد فترة معينة هيك شهور معينة إلا حنرجع بإذن الله ونقدم برامج أخرى ولربما حتى يكون برنامج من القلب يستمر مرات حتى نغيروا فكرة البرنامج أو حتى نديروا برنامج آخر ونفس الشيء يتكلم علينا إحنا ويتكلم عليه الأشياء اللي تمسنا اللي أصلا مش مدريلها اهتمام ولا مدريلها حتى أي أهمية صراحة. فبارك الله فيكم ولو في مثلا شيء معين إن شاء الله إن شاء الله لو أنا قدرت نستمر اللهم بارك ما قدرتش نستمر فتقبلوا مني كل الاحترام والتقدير ووفائكم لي وحتى كلامكم الطيب والمسؤولية اللي حملتوني فيها وكل شيء هذا للأمانة شهادة نعتز بها صراحة وهذا هو نجاح البرنامج ودائما نقول فيها نجاح البرنامج مش مني انا بس، راهو يا صح انا معده البرنامج واعدادي انا وتقديمي وكذا وتعبه فيه، ولكن نجاح البرنامج باراء الناس الموجوده سواء كانوا على مواقع التواصل الاجتماعي وايضا حتى بارائكم انتم، فهذا هو النجاح الحقيقي وهذا هو الاثر الحقيقي اللي نخلي فيه في عده برامج والبصمه الحقيقيه اللي نخلفها. انا اللي يهمني يكون اثر طيب وبصمه حقيقيه وغيرت فيكم، اهم شيء تغير فيكم مش بس عباره على كلام فقط، لا احنا لازم نتعلم، لازم ناخذ من تجارب بعض، والاهم من هذا كله لازم ان نحط المواضيع هذه كلها بعين الاعتبار. فبارك الله فيكم جميعا جزاكم الله خيرا، والله نعجز مرات حتى نعبر مع اني نام يكون عندي كلمات مرات في راسي وجاهزة مرات، لكن للأسف يعني الواحد يعجز. فبارك الله فيكم. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك ألف سلام. يعني نور زعتي.
1: تفضلي نور.
0: تعرفي ملاك لما أنت تودعي فينا إن شاء الله تودعينا على الخير ونودعوك إحنا على الخير، إحنا نتمنى لك إن شاء الله الهناء والصحة، وإحنا عادرين نكلينك كان نتيجة الظرف والبرنامج تم إن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب، لكن زي ما قال المستمعين حتى صلى هيك حتى في الشهر مرة إحنا راضيين بها مش في الأسبوع حتى في الشهر، إحنا نحبوك ملاك ونشجعوك ونتمنى لك التوفيق. ملاك عندي كلمة أخيرة نبي نقولها في حديثي نسيتها عرفتي.
1: قولي
0: صديقة أهياء يا ملاك اللي نصب عليها وخد منها فلوسها، أنا اللي وجعتني منها خلاتها اللي هو اللي نصب عليها وخد بفلوسها خلاتها هو صديقها، وأنا اللي دفعت عليها لكنهم لا نورس ملك بلاد حتى كانت نظمي ولا أبوي عرفتي. شفتي الظلم يا ملاك، شفتي الظلم، ريت الظلم في اللي في الدفع الحبيب كيف يظلمك. فملوك أنا أتمنى لك الخير إن شاء الله غيابك لهنا وإن شاء الله غيابك في الفرح، وأنت وخيتنا وبنيتنا وصديقتنا وكل شيء يا ملاك، إن شاء الله ما تغيب يا عرفتي، وتركتي بصمة في راديو البلاد وتركتي بصمة في راديو السرايا. أنت ملاك، أنت تاج على روسنا، أنت مش حبيبتنا بس أكثر حتى من أنت الدم اللي في شريالي بالنسبة لي أنا عرفتي. يعني غيابك إن شاء الله على الخير وعلى هنا، وسلمينا على الوالد وعلى الوالدة إن شاء الله ربي يهنيك ويسعدك أنت يا رب العالمين.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا نور، شكرا، تحياتنا لك. شكرا شكرا شكرا للناس الأوفياء فعلا، شكرا على كلماتكم الجميلة. فصلت المكالمة على 092-150-59-99. قلت لكم أنا عجزت الرد أصلا ما عرفتش نقول. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: سمعالك يا ابله ملاك، يا دكتوره ملاك، وكل المستمعين، والحاج محمد اغا اللي وقدني على البرنامج بارك الله فيه، وليله مباركه
1: يا ودي، ليلتكم مباركه وان شاء الله ديما ملتمين.
2: امين يا رب العالمين. يقول لك اذا كرمت الكريم ملكته، واذا كرمت اللئيم تمرد.
1: اي والله اي والله
2: صح ولا
1: اي والله.
2: نقول لي صاحب يعطيني يعطيني يعطيني اليوم اللي غالب عليه ما عنداش إمكانية ما قدرش كيف، نقول لسن سماك ننكر الجميل بتاعه، لكن الجميل والمعروف كيف القصة هيك كيف. ها
1: صح صح كيف.
2: ألو
1: نسمع فيك نسمع فيك.
2: لازم الواحد ما ينكرش المعروف، ولازم الواحد يشد يقدر صاحبه اللي قدر في موقف ساعده ما ينساش، ما يجيش يوم من الايام يقول اسمك والله يدير عليه الحوله. صح ولا
1: اكيد اكيد اكيد اكيد.
2: الو
1: اكيد معك معك.
2: لازم الواحد يدير الخير، يقول لك اذا كان درت الخير انسى، واذا كان درت الشر فكره والمعروف ما تنساش، اللي دار فيك جميل ما تنساش، اللي يكرمك يوم من الايام ما تنساش، ما تنكراش. مرات الغالب الواحد ما عندهش إمكانية والله تبدا غير في المصلحة، بس وقت المصلحة ما عندكش ما يدوركش. هذه اللي مشيت عليها مقولة إذا كرمت الكريم وملكته.
1: غير دقيقة أنت بحداك، غير اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني.
2: هو ولا
1: أكيد أكيد هو حداك حداك راديو ولا حاجة هيك أو جنبك شيء، في دوشة جنبك، في دوشة، في طنين.
2: والله ما نسمع فيك إلا غالبا.
1: خلاص عود لي عود لي عود لي عود لي. الصوت الصوت جنبك في طنين وفي إزعاج، فهمتني؟ فمش قادرين نسمعه يعني. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ألو.
1: أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
3: السلام ورحمة الله.
1: يا مرحبا.
3: مرحبتين سلامك.
1: أهلا وسهلا.
3: أهلا بك، أخبارك؟
1: ديما وديما تجي في النهاية وترقدنا كلنا، عرفتوا؟
3: نعم.
1: قلت لك تجينا في النهاية وترقدنا كلنا.
3: لا والله مريضة الحين.
1: يا إن شاء الله لا بأس عليك يا رب.
3: ما فيش واحد يترقدني يا رب.
1: بقى تفضلي. موضوع الحلقة اليوم.
3: والله لا أحب الحي الحق يعني ما افتحت توا وفرحت ببرنامجك.
1: حي حي حي تفضلي مساحة لك.
3: نحيي أخونا ناجي اللي كان يتكلم، أخوي أحمد، الأستاذة ليلى غرياني، الأستاذة نورس، بنتي كربولي، ونتمنى لك كل خير. السلام عليك.
1: تسلمي، بارك الله فيك.
3: شكرا. بنت ليبيا معك.
1: بنت ليبيا، بارك الله فيك يا بنت ليبيا.
3: الله يسلمك.
1: بارك الله فيك على المكالمة وإن شاء الله وصلت التعني. يا بارك الله فيك. خليني بس نقرأ التعليقات على الفيسبوك وبعدين نأخذ مكالمات ونستمر في المكالمات. عندنا لي بيقول الظلم سلوك بشري يرتبط بطبيعة الفرد وأخلاقه دون اقتصار على جنس معين، واختلافات والأشكال هي وأساليبها بين النساء والرجال حسب الظروف. قدرة الرجال قد يتجهون غالبا نحو الظلم الظاهر والقيم على قوة أو سلطة، بينما النساء يتخذون الظلم النساء صورة أكثر إخفاء أو مع نوايا كما المكر والقطيعة. صبر يقول مساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل الليبيين، أحلى مساء الورد وياسمين استدى ملاك، اللهم عفو وإن تحب العفو فاعفو عنا. إف إيه تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استدى ملاك، مساكي سعيد وتحياتي للنسمة الباردة لاستدى فادية، ربي يحفظك يا فادية. قلت لك تصوري قداش قداش ما نحترم فيك أنت والاستدى عيوشة، طبعا من بنت باب البحر، مرحبتين. وقلت لي يا أنا يا ملاك لو صار الموضوع زي هذا تعرف إيش ندير، نلمك شيشي ونرحل بهدوء، ما نحبش نعاتب ولا ندورهم، حتى لو حاولوا يبعثوا ناس أصبحوا حاجة زايدة، تعرف علاش؟ لأن الناس هذه تخافي منها بعد ما أنتي أحسنتي ليهم وقابلوا إحسانك بالخبث والدهاء. صبري يقول ربي عاونك لم أكثر عندي يأتيه ممن منحه ثقته ووقف إلى جانبه وظن أن المواقف الصادقة تبنى عليها علاقة لا تهزها الأيام، لكن ربما بعض المواقف تأتي لتكشف لنا حقيقة الأشخاص وتعلمنا أن التسامح قيمة عظيمة دون أن يعني ذلك أن نسمح بتكرار الأذى. قد نسامح من أجل راحة قلوبنا، وقد نختار الابتعاد من أجل حفظ كرامتنا، وكلاهما قرار يحتاج إلى نضج وحكمة. الأجمل أن نبقى أوفياء لمبادئنا حتى عندما لا نجد الوفاء من الآخرين، فالمعروف الذي نصنعه لا يضيع وإن لم يرده صاحبه، يكفي أن الله يعلمه. حلقة عميقة تستحق التأمل لأنها تضع أيدينا على الحقيقة مؤلمة، ليس كل من وقفنا معه سيبقى إلى جوارنا، لكن كل موقف صادق نفعله يترك فينا درسا وأثرا لا ينسى. أي والله ما شاء الله. قات بس في سؤال تقريبا دار التعليق بكري نبي نقراه، كانت في المكالمة، قالت رسالة طبعا من هنا، طبعا كلام لي انا ولا تقريبا رساله لبابا وماما، قولي لهم قالوا لك متابعيني بارك الله فيكم على التربيه الصالحه اللي خلتني جوهره، ان شاء الله ربي يحفظ الوالد والوالده. ودائما نقول انا نجاحي في البرنامج هذا يكفي يكفي ان الدعوه توصل لوالدي، دي امي وابوي امانه، لأن لولاهم ممكن أنا ما كنتش موجودة أساسا، ولولاهم ما كنتش نعطي في أشياء معناها علموني عليها أساسا. فمش كل موضوع راح نحكي لكم فيه هو عبارة على موضوع عابر ولا كلام عابر فقط، إنما حتى أنا عايشة مع

كم نفس الموقف زيني زيكم في النهاية، وزيني زيكم بنتعلم، أنا مش جاية طول متعلمة. فتحية للوالد والوالدة، تقريبا ما يسمعوش فيها ولكن حنوصلهم التحية ونقولهم يحيوكم المستمعين وأيضا المتابعين على التيك توك والفيسبوك، ودائما يدعو لكم بالخير، وهذا أحسن شيء نقدمه لوالدي صراحة. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامجكم من القلب على راديو السرايا 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم. موضوع حلقتنا: لما الشخص اللي دفعت عليه في يوم من الأيام يكون أول شخص يظلمك. فعلى 092 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: خير وخيك مدى ليلتكم مباركة إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا، كيف حالك؟
1: لا الحمد لله في الحق أنت وعويتك وأستاذ يونس.
0: الحمد لله يا أحمد، الحمد لله.
1: حيك أنت والحي اللي عن كيف واللي في التوقف والحي وخيك نورس وبنت القرب. ونقول لبنت ليبيا ألف ألف ألف سلام عليك وخيك إن شاء الله. هذا حدث وسمعت هذات مريضة، الله يشفاها إن شاء الله ويسلمها
0: ان شاء الله يا رب. بارك الله.
1: ونسمعت اخيتي نورس تقول لك ان شاء الله ما تغيب عليه ان شاء الله خير.
0: لا والله هو خلاص، ممكن تقريبا ما زال حلقه، ممكن حلقه جاية تكون حلقه الاخيره صراحه.
1: ان شاء الله ما تغيب علينا، حتى لو جبت سمعينا صوتك المهم نطمن على خيتنا انه بخير.
0: بارك الله فيك.
1: اتصلي حتى براتي سراي نسمع حتى صوتك، المهم نطمن عليك انك صحيحة.
0: بارك الله فيك يا احمد، بارك الله.
1: نحييهم كلهم اللي يعرفني اللي ما يعرفني، ونعاودها ثاني الف الف سلامة لبنت ليبيا، ونحيي خيتي فطوم حتى هي والله فرحت لها، لكن الله غالب قلت رصيد هذيك اليوم من حياة، ونقول الحمد لله سلامتك رمو حتى صحي او الله ما لحق.
0: بارك الله فيك يا احمد،
1: بارك في الجميع ان شاء الله ما يغيبك علينا وخيتنا منا، ونعودها ثاني الف سلامه يا بنت ليبيا ان شاء الله يشفيك ويترك ويحميك ان شاء الله.
0: بارك الله فيك يا احمد،
1: اتمنى ليلتكم مباركه ان شاء الله.
0: بارك الله فيك. اعطيني فاصل قصير ونرجع باذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير من برنامج من القلب على راديو السرايا 99.3. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام، أهلين أستاذة ملاك.
0: أهلا وسهلا بنت القربولي، نورتي.
1: معلش قلت لك نبي نقول لك حاجة، بس بالله عليك الحلقة الجاية إن شاء الله عليه خير. هي غيابك نحن بالعكس نحن والله ندعو لك ديما ومقدرين الوضع هذا، واكيد نقول افشل. انا ديما لما افكر فيك هيك نقول اكيد حد اليوم متغيب يعني، لكن ديما نتمنى لك الخير وغيابك يكون خير
0: ان شاء الله.
1: زي ما قالوا مستمعين اللي قبل، ان شاء الله تجيني حتى في الشهر مره، مش حتى في الاسبوع مره. بالله عليك الحلقه الجايه طالما هي الحلقه الاخيره افتح الاتصالات من الاول. بالله عليك استاذه ملاك.
0: باهي، حاضر حاضر حاضر.
1: بالله عليك يعني ما هو اكيد كلهم حيتصلوا بيك وكذا، فانتي تعرفي معزك عندهم. ربي يحفظ لك اهلك ان شاء الله. تحياتي لها بنت ليبيا وان شاء الله لا باس عليها. وزي ما قلت لك بالله عليك يعني هذا طلب، بس يعني افتحي على الاقل حتى من 6:30.
0: حاضر حاضر حاضر حاضر.
1: ربي يحفظ لك اهلك ان شاء الله وزوجك، وان شاء الله نسمع عليك كل خير
0: ان شاء الله. بارك الله فيك،
1: مع السلامه.
0: تسلمي تسلمي، بارك الله فيك. 092-150-59-99 092-150-59-99 هذا رقم الهاتف اللي حابين يتواصلوا معنا. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليك أستاذ ملاك، ومساء الخير على أستاذ يونس والكادر الفني والطاقم كلهم والمتابعين والمتابعات، وربي يحفظكم وربي يفتح عليكم إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، الله يعزك ويخليك يا رب. تفضل تفضل تفضل. أسمعت موضوع الحلقة اليوم ولا ما سمعتهاش؟
2: أسمعتها.
0: باي تفضل.
2: والله بالنسبة لي أنا
0: إيه؟
2: والله ما ننسى هو صاحب من الثانوي، خرجنا جميع لعند
0: إيه؟
2: الكلية في عمل واحد وقفت معه وقف معي حق ما أنا ما نقرش فضل حد علي باهي، لكن وان توصل إنه هو وقف في لحظة إني كنت محتاج وقت معي وبعني وظلمني، ظلمني الحق وظلمني فوق ما تصور العقل بكر. وشهادتي شهادة مش كويسة، لكن الحمد لله رب العالمين، ربي عادل في ملكه وربي يسخر لك ناس توقف معاك وتشهد معاك ويعتبر يعتبر أمك كيف ما نقول بعاد عنك، مش كيف

0: شخص هدايا فهي. لكن الفضل ربي علي ومتأكد ان ابوي وامي راضين علي ومتأكد من اني عمري ما ظلمت حد بكر نهائي ابدا فهي. وديما نقول في الكلمة الطيبة ربي خدالي حقي. واني حاليا في مصر كنسيك اني موجود في مصر فهي. هذا اللي مخليني في مصر وقت الحق شفنا الرهنة في مصر والحمد لله العالمين إن في رب واحد ورب عادل وينظر لقلوب البشر ويفهم وما يضيع حق عن ما بحق عن جديات يعني. الحمد لله رب العالمين وإن شاء الله ربي ديما معانا على الحق وإحنا إن شاء الله ديما على الحق وديما نكونوا كيف ما كيف نقول لك نكونوا نقول الكلمة الطيبة في حق كل بشر يعني. وبالنسبة للشخص هذا بالنسبة لي يكلم فيك عمار
1: ايه كيف انا عرفت صوتك اصلا انا غير ما بديش نقول انه عمار نهائي
0: والله ما من سامحة لدي لا اخرى حق ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله من تقدم الى تقدم وربي يرفع راسك ويعلي مرتبتك ويشوفوك مكانة كويسة وتحية للأستاذ يونس وتحية لكل المتابعين وربي يحفظكم ومعناه كلام أكثر من نقوله.
1: بارك الله فيك يا أخونا عمار بارك الله فيك
0: ديما طيبين وأتمنى لكم كل الخير إن شاء الله وتحية لكم.
1: تسلم بارك الله فيك أخونا عمار شكرا شكرا على المكالمة الطيبة. طبعا اول مره دقيقه بس اول مره يكلمنا اخونا عمار طبعا هو توه حاليا في مصر وهو اصلا متابع من التيك توك وبالجودة بيه ومرحبا به للامانه. كان دائما عمار انسان بشوش كي متفائل وكذا اول مره نسمعه يعني مش ننصدم نسمعه وأول مرة نعرف إن هالإنسان هذا يمر بأشياء لأنه هو ما يبينش أمانة ما يبينش وحتى دائما يعطي في أشياء دائما يقول إن الإنسان محتاج إن هو دائما يتفائل وكذا وكذا. لكن أول مرة نسمع هالشيء هذا فربي يسهل عليك كل خير يا أخونا عمار وكل الناس اللي تسمع فينا حاليا ربي يرزقكم ويفرج همكم ويبعد عليكم الناس السيئين في حياتكم. على 092-150-59-99 ألو السلام عليكم.
2: أيوه عليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا.
2: رجعت لك أهلا بك رجعت لك تاني السلام عليك.
1: تفضلي.
2: والله حبيت نشكر خوي مع أحمد نقول له شكرا بارك الله فيك على دعواتك الطيبة إن شاء الله في ميزان حسناته.
1: بارك الله فيك.
2: إن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب يا رب.
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
2: وتقريبا قلتي آخر حلقة إن شاء الله خير.
1: آخر حلقة حتكون يوم الثلاثاء إن شاء الله.
2: إن شاء الله خير. معش بترجع بكو؟
1: لا حيكون إن شاء الله رجوعي إن شاء الله بعد في شهر رمضان إن شاء الله هنقوله.
2: باهي على خير إن شاء الله. ما تغيبش علينا بس.
1: لا إن شاء الله إن شاء الله ما نغيب.
2: تقريبا زار رصيد مرة رصيد. بالله علي قولي الأستاذ يونس يا أخي دركني تواصل معنا بعت له رصيد اسمه أحمد.
1: باهي هو المشكلة إن رقم أحمد مخذناشي.
2: تمام.
1: مخذناشي لأنه هو تقريبا مخذاشي رقم أحمد يعني. لكن كانت تواصل معنا تناخذ رقمه ونسجله رقمه والحلقة الجاية الأخيرة تكون وصلتوا للحاجة اللي تبغوا توصلوا
2: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. طيب ده المتعلقة.
1: تسلم يبارك الله فيك شكرا شكرا وألف لباس عليك يلا. شكرا شكرا. أعتقد ناخذ فاصل قصير وبنختمه صح مازال 4 دقائق هي بس نختمه هي فاصل قصير.
3: لفرحتي الختامي حمدا على التمام فرح بفضل الله وذاك أمر الله مجدد الإحسان بالفضل والقرآن فهذه جواهر بحفظها نفاخر جواهر

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. في طلب جاني من خلال قالوا لي اعطوني دعاء للأم. فيلا توا حاليا نعطي دعاء للأم قبل ما نختم الحلقة. اللهم احفظ أمهاتنا جميعا وأطل في أعمارهن بالصحة والعافية، واسعد قلوبهن واطمئن أرواحهن، وبارك في أيامهن وأرزقهن. اللهم لا ترينا أو لا ترينا في أمهاتنا مكروها، واشفي مرضانا، وارحم من رحلت منهم، واغفر لهن وأنر قبورهن، واجعل الجنة دارهن. اللهم اجزي أمهاتنا عنا خير جزاء، وامنحهن من الفرح والراحة والطمانينة ما يليق بعظيم ما قدمنا لنا. اللهم احفظ كل أم فهي نعمة لا تقدر بثمن. اللهم احفظهم، واللي توفوا اللهم يرحمهم ويغفر لهم يا رب العالمين، وينور قبرهم يا رب العالمين. لأن والله الأمهات مهما بتدعي لهم، مهما ما بتقول، مهما ما بتتكلم في في في شأنهم، مستحيل تكفيهم ولا توفيهم هالكلمات ولا أشياء هذه. بس يكفينا أن احنا نحس بهم ونرؤف بهم ودائما نتمنى رضاهم، حتى لو بعد الممات ندعو لهم سواء في الدنيا أو في الآخرة. وصلنا لختام الحلقة. نبي نقول لكل شخص يسمع فينا وقلبه فيه وجاع، ممكن أنت اليوم مش موجوع من الظلم نفسه، ممكن أنت موجوع لأنك تقول أنا كنت نحب هالفلان هذا اللي دفعت عليه، ممكن موجوع لأنك تقول أنا كنت ندافع عليك، ممكن موجوع لأنك تقول أنا كنت واثق فيك، ويمكن أكثر حاجة كسراتك أنك ما توقعتش الأذى يجي منك أنت. لكن أسمعني كويس، مش كل شخص ظلمك لازم تاخذ منه حقك بيدك، ومش كل شخص خذلك لازم تنتقم منه، ومش كل شخص طلع من حياتك لازم ترجع تفتح له نفس الباب. مرات الله سبحانه وتعالى يوريك حقيقة الشخص مش باش يعذبك، لكن باش يحميك. يمكن انت اليوم تشوفها خسارة، ولكن بعد فترة تقول الحمد لله انها انتهت. يمكن اليوم تبكي على علاقة انتهت، وبعد سنين تبكي من الفرحة لأنك نجيت منها. فرد بالك تندم على الخير اللي درته، وما تندمش على وقفاتك معاه، ولا رد بالك تندم على دفاعك ليه، لأن ما ينقص منك حتى لو كان الشخص اللي قدمتها له ما قدرش هالشي وطلع ما يستهلش. لكن من اليوم خلي عندك قاعدة أساسية، ساعد لكن ما تنساش نفسك، سامح لكن ما تلغيش الدرس، وأعطي محبة لكن ما تعطيش أحد الحق إنه يهينك. خليك واثق، لكن خلي الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. والأهم ما تدفعش على شخص لدرجة إنك أنت تخسر نفسك على خاطرة، لأن في النهاية الناس ممكن تمشي والعلاقات ممكن تنتهي، والأشخاص اللي كنا نحسبوهم سند ممكن في لحظة يصبحوا مجرد ذكرى عابرة لا أكثر ولا أقل. لكن أنت لازم تقعد ديما واقف مع نفسك، ولو يوما لقيت روحك واقف بروحك تفكر مش كل وقفة بروحك معناها أنك أنت إنسان ضعيف. مرات الوقفة بروحك هي أول مرة تختار فيها نفسك. وهنا نختم حلقتنا، لكن نخليكم مع سؤال واحد، وأسألوا رواحكم وجاوبوا أنفسكم بأنفسكم. لو الشخص اللي دفعت عليه يوما كان هو أول شخص ظلمك، هل بتسامحه ولا بتختار أنك تسامحه من بعيد وتكمل طريقك؟ خلوا الإجابة بينكم وبين قلوبكم. ممكن الليلة هذه حد منكم يكشف أن الوقت جاء باش يوقف الدفاع عن الشخص هذا،
ويبدأ يدافع على نفسه. كانت معكم ملاك محمود من برنامج من القلب، نلتقوا في حكاية جديدة يوم الثلاثاء إن شاء الله ودرس جديد. لكن تتذكروا دائما، مش كل خسارة وجعرة، ومش كل بعد نهاية، ومش كل شخص خسرناه كان خسارة لينا. ربي يكتب لكم راحة البال ويعطيكم دائما ما تتمنوا، ويعوض كل قلب انخدل، ويبعد عليكم كل شخص يبتسم في وجهكم ويكسركم في ظهركم ويطعنكم في ظهركم. تصبحوا على قلوب أخف وأرواح أهدى وأيام أجمل. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السابق.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال مع الإخوة الأحباب الكرام في هذه الأحاديث الواردة حول المسجد الأقصى وفلسطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرره وأن يرزقنا فيه صلاة ويرزقنا زيارته، إنه سميع عليم. من هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم حديث مشهور ومعروف، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. هذه الثلاثة مساجد حصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جواز شد الرحال إليها، أي قصدها بالسفر، أن يسافر إليها. لا تشد الرحال يعني لا يسافر، لأن شد الرحال في اللغة العربية كناية عن السفر، والرحل هو الأمتعة التي توضع على ظهر الجمال، خاصة ذلك السرج أو الشيء الذي يوضع على الجمل ثم يشد جيدا حتى إذا ركبه الراكب ثبت عليه، خاصة وأنه في السفر سيقطع مسافات طويلة جدا، وفي هذه المسافة سيتحرك هذا يعني هذا السرج أو هذا الشيء الذي يوضع على ظهر الجمل، سيتحرك من كثر المشي وطول المسافة، فيحتاج إلى شده جيدا حتى يثبت أطول مسافة ممكنة في أثناء السفر. لا تشد الرحال يعني لا يسافر. وهل لا يسافر إلى المساجد الثلاثة؟ بنية العبادة، لا يسافر إلى مكان بنية التقرب إلى الله تعالى والعبادة إلا إلى هذه الثلاثة مساجد. أما السفر من أجل الأمور الأخرى فهو مباح، وقد يكون سفر معصية. السفر إما أن يكون سفر طاعة مثل هذا، أن يشد الرحال، أن يزور ويسافر إلى المسجد الحرام ومكة، أو إلى المدينة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إلى المسجد الأقصى في فلسطين، فهذا السفر سفر طاعة. كذلك من أسفار الطاعة أن يسافر في طلب العلم، من سفر الطاعة أن يسافر صلة بالأرحام، هذا كل سفر طاعة يثاب عليه الإنسان. وهناك سفر مباح، أن يسافر للنزهة والسياحة في الأرض، وأن كان يرافق هذا السفر إن شاء الإنسان أن ينوي به النظر في ملكوت الله تبارك وتعالى والسير في الأرض والاستدلال على صفات الله تبارك وتعالى من خلال هذه النزهة، هذا يثاب عليه الإنسان، بل يثاب على كذلك إيش؟ ترويح نفسه، أن يروح عن نفسه، روحوا القلوب، أو ساعة وساعة يا حنظر، الإنسان يحتاج إلى هذا. فإذا كان بنية صالحة فإنه ينقلب من المباح إلى الطاعة. والأخير اللي هو سفر المعصية والعياذ بالله، يسافر إلى بلد حتى يرتكب فيها معصية من المعاصي، فاحشة من الفواحش، لا شك أن هذا السفر محرم، وصاحبه عند كثير من العلماء لا يجوز له أن يأخذ بالرخص، رخصة المسافر إذا كان سافر ويريد أن يقصر لا يجوز له القصر، إذا احتاج أن يأكل الميتة لا يجوز له أن يأكل الميتة، إذا كان سافر في رمضان لا يجوز له أن يفطر، لأن سفر المعصية هذا يعاقب عليه، فالرخص هذه من باب الرحمة والتيسير من الله سبحانه وتعالى، لا يستعملها الإنسان في شيء يعصيه به والعياذ بالله. فهذا الحديث حديث صحيح متفق على صحته، بل قال العلماء هو حديث متواتر، لأنه رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدد من الصحابة، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وصحابي جليل اسمه أبو بصرة الغفاري، وهذا الصحابي الجليل من أهل مصر، يعني سافر إلى مصر واستقر فيها ومات ودفن هناك رضي الله تعالى عنه، وهو أحد رواة هذا الحديث، أبو بصرة المصري، هكذا يعرف، المصري الغفاري، الغفاري نسبة إلى غفار قبيلة عربية معروفة، والمصري نسبة إلى موطنه ومسكنه ومهاجره الذي مات فيه ودفن فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. منهم كذلك أبو سعيد الخدري، أبو الجعد الضمري، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حديث مثل هذا الحديث هو متواتر. هذا الحديث لا شك أن دلالته على فضل المسجد الأقصى واضحة جدا، لأن التخصيص دليل إيش؟ التفضيل. التخصيص دليل التفضيل، هذا هو. لله سبحانه وتعالى خواص من خلقه من الأشخاص، لله تعالى خواص من خلقه من الأشخاص. الأنبياء من خواص الله، الرسل، الصحابة رضي الله عنهم. لا يشترط بالأولياء والصحابة أن يكونوا معصومين، لا يذنبون ولا يخطئون، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فهنا الصحابة والأنبياء والأولياء هؤلاء من الخواص. لله خواص أيضا في الأزمان، من ذلك إيش؟ ذي الحجة، عشرة من ذي الحجة وشهر ذي الحجة، من ذلك شهر رمضان، من ذلك يوم عرفة، وهكذا. هذه خواص الأزمان. ولله تعالى خواص في الإيش؟ في الأماكن. ما هي؟ المسجد الحرام من خواص الله في الأماكن، المسجد الأقصى، مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الطور من خواص الله، وكذلك هذا المكان بيوت الله تبارك وتعالى من الخواص. لكن هناك خواص تشترك، الأنبياء يشتركون في نزول الوحي عليهم، فهم أفضل من الصحابة. الصحابة يشتركون في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أفضل ممن لم يرى النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهكذا. فهذه المساجد الثلاثة اشتركت في أموم. لو تأملنا وتذكرنا الأحاديث السابقة، وذكرنا أن المسجد الحرام من الذي بناه؟ أحد الأنبياء، إما إبراهيم كأعاد بناءه ورفعه، وإما أن يكون آدم، وإما أن يكون يعقوب أو نوح. كذلك قصد المسجد الأقصى والمسجد الحرام، هذه المساجد بناها الأنبياء. والمسجد الحرام والمسجد الأقصى كلاهما إيش كان؟ المسجد الحرام لا يزال قبلة، والمسجد الأقصى كان قبلة، فهما مشتركان في هذا. فهذه المساجد استحقت أن تختص بجواز السفر إليها للطاعة. في حاجة مهمة نسيناها، تشترك فيها هذه المساجد الثلاثة، ما هي؟ إيش الحاجة اللي تشترك فيها المساجد الثلاثة؟ جزاك الله خير، صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، أحسن. وقباء صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هناك خاصية لهذه الثلاثة تشترك فيها دون غيرها من المساجد في الأرض، مضاعفة الصلاة، أحسن. أنه الصلاة تضاعف في المسجد الحرام بكم؟ 100,000، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بألف صلاة، والمسجد الأقصى كما ذكرنا بحسب 250 أو 500 أو 1,000 صلاة. فهذه المساجد الثلاثة تستحق أن تزار وأن نسافر إليها، لأن الاعتكاف فيها له فضل عظيم جدا، حيث أنه سيصلي وسيقرأ القرآن وسيذكر الله وسيدعو، وهذه البقع تضاعف فيها الأعمال. يعني الصلاة إذا ضعفت، كذلك يقول العلماء الأعمال التي فيها، هذا رأي حقيقة عند بعض أهل العلم، أنه جميع الأعمال الصالحة في هذه الأماكن الثلاثة تضاعف، الحسنات فيها تضاعف عموما، لأن الصلاة هي أعظم الأعمال وأفضلها، فإذا ضعفت فما دونها من باب أولى، والله تعالى أعلم. فلذلك خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم السفر إلى هذه المساجد الثلاثة دون غيرها من المساجد. ما في مسجد على الأرض يجوز السفر إليه. قباء، طيب لا يجوز السفر إليه قصدا أني أسافر لزيارة قباء. طيب في مسجد ذكرناه في أثناء الكلام اللي هو مسجد إيش؟ الطور، جبل الطور. وجبل الطور له خصوصية حقيقة، من الروايات الحسنة اللي حسنها بعض العلماء أن الدجال لا يدخله، لا يستطيع، وهو من الأماكن التي حرمت على الدجال أن يدخلها، اللي هي المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومدينة النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. هذه الأماكن الثلاثة يحرم على الدجال أن يدخلها، تقريبا على الروايات الصحيحة. كذلك هناك رواية حسنة إن شاء الله أن الدجال لا يدخل الطور، فله خصائص، ونعرف أنه خاصية جبل الطور ماذا اللي ذهب إليه موسى عليه السلام وكلمه ربه عنده، ولكن مع ذلك لا يجوز أن تسافر إليه للصلاة عنده. وهذه قصة حصلت في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أبو هريرة رضي الله عنه صحابي جليل، أسلم متأخرا، اعتنى بحفظ الحديث لكنه ما جمع كل الحديث، وأحيانا كانت تفوته بعض الأحاديث بعد ذلك يسمعها ويرويها له. من هذه الأحاديث حديث لا تشد الرحال، متى سمعه أبو هريرة؟ ذهب مرة وسافر إلى جبل الطور، ما ندري هو الباعث له حب يعني الاستطلاع، ولا هو الباعث له يعني الأساس الطاعة والصلاة، هو في حب استطلاع وبعدين يروح يصلي عنده قصدا. طيب، فكان أبو هريرة ذهب قصدا للصلاة هنا، فلقيه وهو عائد صحابي اللي قلت لكم عنه اللي هو المصري أبو بصرة أو بصرة المصري رضي الله تعالى عنه. هو وأبوه، هو اسمه بصرة ابن أبي بصرة، هذا صحابي، وأبو بصرة ابن بصرة ابن أبي بصرة هذا أيضا صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبصرة هو الذي أو أبو بصرة الابن لقي أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو عائد من جبل الطور، فقال له، قال أبو هريرة لأبي بصرة أنه جاء من الطور، فقال له لماذا؟ قال صليت هنا، فقال له لو رأيتك قبل أن تذهب لمنعتك، ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تعمل المطي، نفس كلمة لا تشد الرحال، معنى هذا أن الحديث تكرر غالبا من الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسبات، فقاله بألفاظ بعدة ألفاظ، هذا الصحابي سمعه بلفظ فأداه كما سمعه، هذا الصحابي سمعه لا تشد الرحال فأداه كما سمعه. فهذا الحديث كان مما يتكرر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فسمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال لو رأيتك لمنعتك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد بيت المقدس أو المسجد الأقصى. ففهم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يجوز للمسلم أن يسافر بقصد العبادة والتقرب إلى بقعة من البقاع ليصلي فيها يعني للعبادة، وإنما تخص هذه المساجد الثلاثة فقط. من هنا نعرف أيها الأخوة أن الذي يشد الرحال ويسافر إلى القبور والأضرحة لا شك أن هذا خطأ كبير، بل قصد الدعاء عند القبر هذا مما لا يشرع، أن الإنسان يقصد الدعاء عند القبر بمعنى أنه والله يستجاب أكثر. لا، هو لو زار القبر بقصد الزيارة ثم جلس هناك يدعو الله تعالى أن يغفر لهذا الميت ولصاحب القبر هذا لا حرج فيه، لكن إني أعتقد أن الله يستجيب الدعاء عند هذا القبر للولي أو للشخص الفلاني أو للوالد أو للوالدة، ويكون الدعاء أحرى بالإجابة لأنه عند القبر، هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى أبدا. وكذلك زيارة المقامات اللي هي الأماكن التي نزل فيها الأنبياء، لا يوجد على الأرض قبر ثابت إلا قبر من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو القبر الوحيد للأنبياء، ما في قبر ولا إبراهيم الخليل ولا يوسف ولا عيسى عليهم السلام جميعا يثبت لهم موضع أنه قبر لهم، هذا كلام أهل العلم أنقله لكم، وإنما ثبت ويثبت فقط بالوجه القطعي قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبر النبي إنما أنت تزور المسجد لتصلي فيه، فإذا وصلت عند المسجد وصليت فيه أولا جاز لك، بل استحب لك أن تزور القبور الثلاثة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنه، لكن لا تأتي من بلدك بنية زيارة القبر فقط، وإنما تأتي من بلدك بالسفر إلى زيارة مسجد الرسول لتصلي فيه وتنال أجر الصلاة فيه والعبادة فيه. فهذا يعني هذا الأمر مهم جدا أن يكون المسلم على اطلاع به. طبعا هناك في المسجد الأقصى بعض الأخطاء أيضا ترتكب، أن الناس خاصة هذه القبة المعمارية التي هي أقدم يعني أثر معماري للمسلمين، المسلمين تركوا أثر معمارية عظيمة جدا في بلاد الأندلس خاصة، برزوا بالمعمار الإسلامي ولا يزال يدرسون الهندسة الإسلامية التي صممت عليها المدن والمساجد والبناء الذي هو في إسبانيا اليوم في الأندلس لا يزالون. حتى أني أذكر مرة فتوا بعض الأشياء نوافير كانت جارية فيها المياه وتعمل، فأرادوا أن يعرفوا المختصين والمهندسين كيف تعمل هذه النافورة، فكوها جزءا جزءا وأرادوا أن يعيدوها فلم تعمل، عطلوها. كانت تعمل هذه النافورة من عهد المسلمين لما كانوا يعني سكان تلك البلاد ومستقرين فيها، وخرجوا وهي تعمل ولا زالت حتى كان هذا العصر الحديث. أرادوا أنهم يجروا عليها يعني ويفعلوا مثلها، ما استطاعوا أن يعيدوها إلى ما كانت عليها أبدا. هذه القبة حقيقة ذهبية، وقبة الصخرة التي بنيت على الصخرة في المسجد الأقصى يقصدها كثير من الناس، إما يعني طواف وإما لصلاة، كل هذا لا يجوز. إنك تقصدها للطواف والعياذ بالله هذا من أكبر الأخطاء. لا يجوز الطواف في موضع إلا إيش؟ الكعبة. ونحن إذا طفنا بالكعبة لا نعبد الكعبة، وإنما ماذا؟ نحن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. كما أننا نستقبل القبلة الآن، هل نحن نعبد القبلة هذه ولا نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى باستقبال القبلة؟ نحن نمتثل أمر ربنا سبحانه وتعالى باستقبال هذه القبلة، ولا لا نعبدها ولا نعبد الكعبة، معاذ الله، هذا شرك. وكذلك هؤلاء الذين يذهبون إلى الصخرة المشرفة ويتمسحون بها ويجعلون عندها التمائم، وهذه الأشياء كلها أخطاء لا تجوز. هذه الصخرة ليس لها خصوصية في المسجد، ولا يجوز حتى تحري الصلاة عندها. الصحابة الذين زاروا المسجد الأقصى كثيرين بالعشرات، منهم أبو هريرة وبلال وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وشداد بن أوس وأبو تميم الداري رقي بن تميم الداري، وكثيرون من الصحابة، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أعداد كبيرة من الصحابة زاروا، ما كانوا يخصون الصخرة بالصلاة ولا يتحرون، لأن المسجد كما قلت كبير جدا. أين يفضل لك أن تصلي؟ أن تصلي في صدر المسجد اللي هو يسمى المسجد القبلي أو المسجد إيش العمارين. طبعا هذا الأمر حقيقة يعني الناس قد يشكل عليها، طيب ليش بنى عبد الملك بن مروان هذه القبة؟ هذا كان من التنافس، من التنافس على الدنيا وليس لوجه الله سبحانه وتعالى. لكن عندي سؤال أختم به إن شاء الله تعالى هذه الكليمة، من أول من شد الرحال إلى المسجد الأقصى؟ من هو أول من شد الرحال في الإسلام إلى المسجد الأقصى؟ أحسن، جزاك الله خير، هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستطيع أن نقول هو أول من شد الرحال لأنه هو سافر له، وإن كان يعني سفر وكان ما شاء الله يعني على البراق، وكان ينتهي يعني خطوة من البراق كانت خطوته عندما ينتهي طرفه، يعني ليلة واحدة وصل بها إلى بيت المقدس، وبنفس الليلة عرج به إلى السماوات، أيضا يسمى شد رحال مجازا. وإلا فإن الصحابة الذين فتحوها في الحقيقة كأبي عبيدة كان القائد العام لجيوش الفتوح الإسلامية في بلاد الشام، هو الذي يعني كان من أول من شد الرحال، ولم يعقد الصلح إلا بحضور عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكان كذلك من أول من شد الرحال إلى المسجد الأقصى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا شد الرحال إليه، إنه سميع عليم، وهو محرر بإذن الله تعالى، وما ذلك على الله العزيز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
0: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة الخامسة من خط الزمن وقصة فلسطين. إحنا في المرة اللي فاتت تكلمنا على قصة سيدنا موسى عليه السلام، وكثرت علينا في هذه القصة الأرقام والأحداث. وقبلها كنا نتحدث عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أنا أرى أنه من الأفضل أن نراجع سويا الآن الأحداث التي مرت في قصة فلسطين حتى لحظاتنا هذه، ثم نكمل بعد ذلك بإذن الله سير الأحداث. نقول أننا قسمنا التاريخ القديم في فلسطين إلى مراحل معينة بحسب الاكتشافات التي يكتشفها الإنسان في هذه الفترة، فسمينا العصور الأولى القديمة جدا بالعصور الحجرية، ولم تكتشف في هذه العصور أبدا المعادن. ولعل أهم ما يميز هذه العصور أننا ذكرنا أن أريحة هي أول مدينة انشأت في العالم 10,000 سنة من دلوقتي، وهي أقدم مدينة في الدنيا كما فصلنا. وذكرنا أيضا في أحد المحطات المهمة في تاريخ فلسطين العصر البرونزي، والعصر البرونزي بدأ من سنة 3200 قبل الميلاد لسنة 1200 قبل الميلاد، يعني 2000 سنة متصلة هو العصر البرونزي اللي الإنسان اكتشف فيه القصدير وخلطه بالنحاس وعمل البرونز، وبالتالي اخترع آلات كثيرة. قسمنا هذا العصر البرونزي لثلاث مراحل: قديم ومتوسط وحديث. أهم ما يميز القديم ظهور الشعوب المعروفة في أرض فلسطين، وكلها جاءت من جزيرة العرب، شعوب الكنعانيين والفينيقيين والأموريين واليبوسيين، وهؤلاء هم الذين أنشأوا معظم المدن في أرض فلسطين وكانوا من الوثنيين. ثم في العصر البرونزي الوسيط اللي هو كان حوالي 450 سنة من سنة 2000 لسنة 1550 من قبل الميلاد، دولت 450 سنة، دولت دخل فيهم التوحيد إلى أرض فلسطين. دخل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نشر دعوة التوحيد، ولد له إسماعيل ثم إسحاق ثم يعقوب ولد لإسحاق، ثم انتشرت دعوة التوحيد تدريجيا في أرض فلسطين. ثم حدثت بعد ذلك قصة يوسف عليه السلام، وأصبح في مصر بعد بيعه، ثم استدعى أهله إلى مصر وعاشوا في مصر سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف والأسباط الـ12 اللي هم أصل بني إسرائيل، عاشوا في مصر حوالي 150 سنة، انتهت في سنة 1550 قبل الميلاد، وهو نهاية العصر البرونزي الوسيط. وكانت النهاية زي ما قلنا هزيمة الهكسوس على أيدي أحمس الأول وبداية عصر الفراعنة من جديد. 300 سنة اللي وراهم اللي هو العصر البرونزي الأخير أو الحديث، اللي هو من سنة 1550 قبل الميلاد لسنة 1250 قبل الميلاد، 300 سنة دولت هم 300 سنة اللي عاش فيهم سيدنا موسى عليه السلام، وبعث في سنة 1250، وكمل بعد كده هو البعثة بتاعته في محاجات طويلة جدا مع فرعون وقومه، وبعد كده حصل الخروج الكبير كما ذكرنا، ودخل سيدنا موسى الأرض سيناء وحاول أن يأمر أهله وقومه بدخول الأرض المقدسة، لكنهم كما ذكرنا في الحلقة السابقة رفضوا ودخلوا في التيه، وعاش موسى عليه السلام وهارون عليه السلام معهما في التيه، ومات موسى عليه السلام في هذه الفترة، وتقريبا كان موته سنة 1200 قبل الميلاد، لينهي بذلك العصر البرونزي الحديث وهو في داخل التيه. عايزين نقول أن الفترة اللي فاتت دي كلها لحد ما وصل سيدنا موسى عليه السلام إلى جبل الطور ولحد ما تلقى الألواح، كان بني إسرائيل بيعبد الله عز وجل على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عندما تلقى سيدنا موسى الألواح، هذه الشريعة اليهودية، فتحول هؤلاء إلى الشريعة الجديدة أو الدين الجديد، وهو دين اليهودية. دي بداية من عهد سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى مات وهو حزين طبعا، لأنه لم يرى الأرض المقدسة التي كان يتمنى أن يدخلها، ولكن قومه كما رأينا خذلوه ورفضوا الدخول، وعاشوا في تلك فترة 40 سنة كما قضى ربنا سبحانه وتعالى. في هذه الفترة مات الجيل الذي تربى على الذل والخنوع والظلم والاستعباد، مات الجيل الذي كان يتعود الكذب، مات الجيل الذي ترسخت في قلبي علامات كثيرة جدا من علامات الوثنية، وبدأ يظهر جيل جديد أفضل من الجيل السابق. طبعا الجيل الجديد اللي ظهر ربي على أيدي الجيل السابق، يعني برضو ورث صفات كثيرة من هذا الجيل، لكن يعني على الأقل كان فيه نوع من الحمية لمحاولة دخول الأرض المقدسة. بعث في هذا الجيل الجديد يوشع ابن نون عليه السلام، وهو المعروف في التوراة بيشوع، هو نفس الشخصية، وذكرت قصته في السنة المطهرة، لم يذكر في القرآن الكريم ولكن جاءت قصته في السنة المطهرة، وهذا يعني استنفر بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة فلسطين، ودخلوا الأرض المقدسة من مدينة أريحة، يعني دخلوا على الأردن وعبروا نهر الأردن ووصلوا لمدينة أريحة، وأمر الجنود أن يدخلوا إلى هذه المدينة. وبالفعل دخل الجنود، وكان اليوم يوم جمعة، وانتم عارفين أن اليهود لا يعملون في يوم السبت، فكان لازم ينتهي القتال في يوم الجمعة. واستمر القتال فترة طويلة حتى قربت الشمس على المغيب، وجيوش في ذلك الوقت لم تكن تقاتل بالليل، وإذا أصبحت الجيوش هيكون يوم السبت وما فيش قتال، وقد يتعرض اليهود لهزيمة بسبب هذا القعود عن القتال في يوم السبت. فسأل يوشع ابن نون عليه السلام ربه سبحانه وتعالى أن يوقف الشمس فلا تغرب، فأوقف الله عز وجل له الشمس، وكانت آية واضحة جدا لبني إسرائيل. أوقف الله عز وجل الشمس حتى تم النصر لبني إسرائيل، وهذا في الحديث الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، والذي حكى هذه القصة لنا. انتصر الجيش اليهودي اللي هو مؤمن بالقضية، ومؤمن بقضية دخول الأرض المقدسة، ومطيع لربي حتى هذه اللحظة في هذه الجزئية، وبدأ يدخل إلى الأرض المقدسة عن طريق أريح. لكن سبحان الله، بمجرد دخولهم إلى الأرض المقدسة بدأوا يخالفون العهد، ويأخذون ما ورثوه عن آبائهم من عصيانهم لأنبيائهم ومن كفرهم بالله عز وجل. أمرهم ربنا سبحانه وتعالى أن يدخلوا الباب، باب أريحة، سجدة، وأمرهم أن يقولوا حطة، أي حط عنا خطايانا، ارفع عنا خطايانا، اغفر لنا خطايانا. فماذا فعلوا؟ لم يدخلوا سجدا كما أمر ربنا سبحانه وتعالى، إنما دخلوا بظهورهم، يعني كان المفروض الدخول يكون بالوجه إلى الأمام وهم سجود للخضوع لربنا سبحانه وتعالى، فدخلوا بظهورهم وبدلوا القول، بدل ما يقولوا حطة قالوا حنطة، ويقولونها سخرية من الكلمة التي قال لهم نبيهم يوشع ابن نون عليه السلام. فذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عندما قال: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. مين الناس دولت؟ الناس دولت اللي منذ قليل انتصروا في موقع من مواقع الإيمان على عدوهم الوثني. الناس دولت اللي ربنا سبحانه وتعالى أوقف لهم الشمس. الناس دولت اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم يوشع ابن نون بعد 40 سنة كاملة في التيه. الناس دولت هم اللي ربنا سبحانه وتعالى أراهم الآيات تلو الآيات تلو الآيات، ولكنهم أبوا إلا العصيان وإلا الكفر وإلا الجحود، مع أن الجيل ده المفروض أنه هو الخلاصة اللي بعد ما الجيل الفاسد اللي كان مع سيدنا موسى مات، هو ده الجيل اللي وجد. لكن سبحان الله كانت سنة ماضية في بني إسرائيل الكفر والعصيان والبعد عن جادة الطريق. دخل يوشع ابن نوح عليه السلام الأرض فلسطين، وعاش في قومه فترة من الزمن، والدخول ده كان تقريبا سنة 1190 قبل الميلاد، يعني تقريبا بعد 10 سنوات من وفاة موسى عليه السلام. ودخل حكم في بني إسرائيل فترة من الزمن، وكانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كما تسوس الناس الملوك، كما يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم، يعني كلما مات النبي بعث نبي آخر، لأن هؤلاء كان قوم في غاية الانحراف. طبعا كثرة الأنبياء في بني إسرائيل ليست علامة على الصلاح. المسلمون ما شاء الله بعث فيهم نبي واحد وظلوا على المنهج، وإلى الآن ما زال هناك الكثير والكثير من أبناء الإسلام يرفعون الراية الصحيحة ويمسكون بالكتاب الصحيح ويتبعون السنة المطهرة. أما بني إسرائيل فكلما مات فيهم نبي خالفوا وابتعدوا، حتى كانوا يخالفون في وجود النبي، فيرسل لهم الله عز وجل نبيا آخر، بل كان أحيانا يرسل النبيين في وقت واحد، بل كان أحيانا يرسل الثلاثة في وقت واحد، ثلاثة أنبياء في وقت واحد، لشدة انحراف بني إسرائيل. عاش زي ما قلنا يوشع ابن نون فترة في أرض فلسطين، وانحرف القوم في وجوده أكثر من مرة، ثم مات وأرسل الله عز وجل نبيا آخر ثم نبيا ثالث، وهكذا عاشوا فترة حوالي 150 سنة بعد وفاة يوشع ابن نون. وكانت هذه الفترة من الفترات التي اشتد فيها انحراف بني إسرائيل تماما، حتى مكن الله عز وجل منهم الوثنيون اللي هم أهل كنعان، لما كانوا عايشين في البلد قبل دخول اليهود، مكن الله عز وجل منهم الوثنيون، واستطاعوا أن يقهروهم على أعز ما يملكون في ذلك الوقت على التابوت. ما هو التابوت؟ التابوت هذا هو صندوق وضعوا فيه ألواح التوراة، ووضعوا فيه بقية من آل موسى وآل هارون، وضعوا فيه بقية الملابس، وضعوا فيه عصا موسى عليه السلام، يعني بعض الأشياء المقدسة عند اليهود وضعوا في هذا التابوت، وكانوا يتبركون به ويحملونه معهم في كل مكان. فلما عصوا الله عز وجل وأفسدوا في الأرض إفسادا كبيرا، وكل ده بعد دخول الأرض المقدسة، يعني كل الأحداث اللي بنتكلم عليها دي في أرض فلسطين المباركة، عندما حدثت هذه الأحداث الكثيرة استطاع الكنعانيون أن ينتصروا عليهم وأن يأخذوا منهم التابوت، وكان في هذا ذلة كبيرة جدا جدا لليهود، وشعروا بالانتكاسة الكبيرة التي مرت بهم. بعد مرور 150 سنة من وفاة يوشع بن نون ظهر فيهم نبي جديد يقال إن اسمه صموئيل، بس احنا ما نعرفش اسمه على وجه الحقيقة، لأن اسمه هذا ذكر في التوراة فقط ولم يأتي في السنة المطهرة. فبعث فيهم هذا النبي صموئيل، فذهب إليه القوم وطلبوا أن يجاهدوا في سبيل الله حتى يستردوا التابوت ويستردوا وضعهم الذي ضاع منهم بعد أن سيطر عليهم الكنعانيون. فقال لهم نبيهم: فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. يعني سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم النبي، والنبي هذا أمرهم بالقتال، وعندما فرض عليهم القتال تولى معظمهم ولم يبقى إلا عدد قليل. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ترى ماذا فعل اليهود مع طالوت، وماذا كانت قصته في أرض فلسطين؟ النبي سأل القوم: هل أنتم جادون في هذه الحرب في سبيل الله؟ لماذا تريدون أن تقاتلوا وأنتم قد خزلتم دينكم سنوات وسنوات؟ فقالوا: وما علينا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني إحنا خسرنا كل شيء، ما عادش فضل شيء. فطلبوا القتال، ففرض عليهم القتال، فتولوا إلا قليلا منهم. خلي بالك التولي هذا حتى قبل أن يلتقوا مع عدوهم، عند مجرد فرض القتال. ثم قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي اختار طالوت، وهو من القادة اليهود، اختار هذا الرجل ليكون قائدا للجيش. انظر ماذا ردوا على نبيهم، وماذا ردوا على اختيار الله عز وجل لقائد لهم. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. تخيلوا الكلمات. اليهود كان لهم فرع يتوارث أهله النبوة، وفرع آخر يتوارث أهله الملك. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل النبوة في فرع من فروع اليهود اللي هو فرع لاوي، وجعل الملك في فرع من فروع اليهود اللي هو فرع يهوذا، وكل طبعا دولت من أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام، يعني من الأسباط. سيدنا طالوت رحمه الله كان من أولاد بنيامين ابن يعقوب وليس من أولاد يهوذا، مع أن الله عز وجل هو الذي اختاره بهذه الصورة وجعل ذلك فتنة واختبارا لبني إسرائيل، إلا أنهم رفضوا أن يعطوا هذه الإمارة لهذا الرجل لأنه ليس من نسل يهوذا اللي هو في أهله الملك. وبعدين حطوا استثناء غريب جدا وقالوا: ولم يؤت ساعة من المال. يعني كان ممكن نعمله استثناء لو كان معه شوية فلوس، لو كان غني، لكن إذا كان فقيرا وليس من نسل الملوك فكيف يحكم الجيوش؟ وهذا أدى إلى ذبذبة كبيرة جدا في الجيش، وتخلف عدد كبير، وبالتالي خرج طالوت عليه رحمة الله بعدد قليل من الجنود اليهود أو الإسرائيليين. لما خرجوا بعد شوية اعترضهم النهر، وكما تعرفون القصة جميعا، حصل فتنة عند النهر ومعظم الناس شربت من النهر على خلاف ما أمرهم به طالوت عليه رحمة الله، فتخلف هؤلاء أيضا، ولم يبقى مع طالوت عليه رحمة الله إلا العدد القليل جدا جدا من الرجال. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنا نعد أنفسنا في يوم بدر على عدة جيش طالوت. يعني جيش بدر كان حوالي 313-314 في أقصى الروايات 317، هو ده كان عدد الناس اللي ثبتت مع طالوت رحمه الله، 300 وشوية من آلاف مؤلفة، شعب كامل ما خرجش منه غير 300 والباقي كله قاعدة عن القتال. وحتى الناس اللي خرجت ديت تقاتل في سبيل الله، عندما أمرها طالوت أن تخرج لحرب الجيوش الظالمة الكافرة بقيادة جالوت، رفضت هذه الشعوب وقالت: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. والذي تحرك من كل هذه الجموع من 313 أو أكثر من الإسرائيليين، الذي تحرك هو واحد فقط وهو داود عليه السلام. وده أول ظهور لاسم داود عليه السلام في قصتنا، والمعركة دي كانت سنة 1025 قبل الميلاد. وقام داود وكان شابا صغيرا لسه أقل من 16 سنة ومعه مقلعه، واستطاع أن يهزم جالوت بفضل الله عز وجل وأن يقتل هذا الطاغية، وانتصر الإيمان الممثل في داود عليه السلام وفي طالوت رحمه الله وفي القلة الباقية التي ثبتت معهم في هذا الطريق الطويل. عاش داود عليه السلام فترة من الزمن مع النبي الذي يسبقه صموئيل إلى أن مات صموئيل، وبالتالي بعث داود عليه السلام وقاد بني إسرائيل. وفي سنة 1004 قبل الميلاد دخل داود عليه السلام إلى أكثر من مدينة في فلسطين، ودخل إلى مدينة القدس وأسس ما يعرف بمملكة اليهود، وهي أكبر مملكة أسست في تاريخ اليهود مطلقا. حكم سيدنا داود عليه السلام هذه المملكة من سنة 1004 قبل الميلاد لسنة 963 قبل الميلاد، يعني حوالي 40 سنة أو 41 سنة متصلة. وطبعا بعد سيدنا داود تولى الحكم ابنه سيدنا سليمان عليه السلام، وهو أيضا أحد أنبياء الله الكرام. أحب أقول لكم أن المملكة اللي أسسها سيدنا داود عليه السلام لم تكن تشغل من فلسطين إلا مساحة 20,000 كيلومتر مربع تقريبا، وانتوا عارفين فلسطين 26 ل 27,000 كيلومتر مربع، يعني تقريبا 74% من مساحة فلسطين. يعني حتى أكبر مملكة من ممالك اليهود في تاريخ اليهود كلها ما كانتش بتشمل إلا 3/4 أرض فلسطين، ولم تشمل أكثر من ذلك. وطبعا ديت أول سيطرة إيمانية حقيقية على أرض فلسطين منذ التاريخ. يعني طبعا حتى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما كان في أرض فلسطين لم تحكم أرض فلسطين بالإيمان، إنما سمح له بالدعوة إلى الله عز وجل، لكن كانت تحت سيطرة الهكسوس كما ذكرنا، وكانوا من القوم الوثنيين. وبرضو مرورا بتاريخ الأنبياء السابقين، وسيدنا يوشع ابن نون عندما دخل لم يستطع أن يسيطر على أماكن كثيرة، إنما دخل أريحة فقط. وطبعا الجيش اللي معه زي ما انتم شايفين كان من البعاد كل البعد عن الإيمان الحقيقي، لكن دي أول مرة تقوم مملكة إيمانية حقيقية لسيدنا داود عليه السلام. واستمرت زي ما قلنا استمرت 40 سنة، بدأ من 1004 قبل الميلاد إلى سنة 963 قبل الميلاد. بعد قصة سيدنا داود كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: وورث سليمان داود. طبعا جيش سيدنا سليمان كانت فترة قوة واضحة جدا في حياة مملكة اليهود، وطبعا سيطر على نفس الأماكن اللي كان بيسيطر عليها أبوه عليه السلام. وإحنا بنلاحظ في القرآن الكريم عند الحديث عن سليمان عليه السلام أن القرآن دائما يصف قوته وينسبها إلى الله عز وجل، وأن الله عز وجل سخر له. لم يذكر في هذا التسخير ما فعله اليهود مساعدة لأمر الإيمان أو أمر الشريعة، إنما كان دائما يذكر الطير، يذكر الجن، يذكر الريح، ما إلى ذلك من أمور. لكن اليهود كانوا يقمعون مع سيدنا سليمان عليه السلام، ولكنهم في قلوبهم الكفر والبغض والعصيان، وهذا ما ثبت بعد وفاة سليمان عليه السلام وارتداد القوم على أعقابهم ونكثوا العهود التي قطعوها لأنبيائهم. سيدنا سليمان عليه السلام حكم من سنة 963 قبل الميلاد إلى سنة 923 قبل الميلاد، يعني 40 سنة تانية. يعني سيدنا داود حكم 40 سنة ووراء سيدنا سليمان برضو 40 سنة. طبعا فترة سيدنا سليمان زي ما قلنا فترة قوة، نسجت حولها آلاف وملايين الأساطير، وما زالت إلى الآن تنسج الأساطير. ولعل من أشهر الأساطير التي نسجت حول قصة سيدنا سليمان عليه السلام هي قصة الهيكل. وطبعا كلنا بنسمع عن هيكل سليمان، هيكل سليمان، واليهود يبحثون عن هيكل سليمان في كل مكان. وأشهر الأماكن التي يبحثون عن هذا الهيكل فيها تحت المسجد الأقصى، ولا نرى ذلك إلا بغية هدم المسجد الأقصى بكثرة الأنفاق التي تحته والتي يحفرها اليهود. طبعا قصة الهيكل هذه قصة وهمية تماما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث في سورة النسائي وأشرنا إليه سابقا قبل ذلك أن سليمان عليه السلام بنى لله مسجدا في بيت المقدس. كل ما فعل سليمان عليه السلام أنه أقام القواعد من جديد وجدد المسجد الأقصى الذي بين أيدينا الآن، وليس هناك وجود للهيكل. وعلى فكرة في توراة اليهود وفي كتب اليهود المختلفة الكثيرة اختلاف كبير جدا بين علماء اليهود على مكان هذا الهيكل المزعوم وعلى شكل هذا الهيكل، ومنهم من يقول أنه كان من الحجارة، وبعضهم يقول أنه كان من الذهب الخالص، وبعضهم يقول أنه كان من النحاس المكسي بالذهب، واختلافات كثيرة جدا بينهم. وقام العلماء اليهود وغيرهم بحفريات كثيرة ولم يظهر له أي أثر، ولكن هو الحقيقة من نسج خيالهم. وطبعا حائط المبكى الذي يصلي عنده اليهود دائما هو حائط البراق الذي ربط عنده صلى الله عليه وسلم البراق عند ذهابه في الإسراء والمعراج، وسنتعرض لها عند الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وطبعا في أوصاف كثيرة جدا ذكرت في حق سليمان عليه السلام، مع أنه من أعظم أنبياء بني إسرائيل ويفتخرون بفترة حكمه، فما بالكم بالأنبياء الآخرين الذين جاءوا في زمان ضعف بني إسرائيل. يا إخواني ويا أخواتي، أنا أكرر الكلمة التي ذكرتها في أوائل هذه الحلقات، نحن أحق بأنبيائهم منهم، نحن حقيقة أحق بأنبياء بني إسرائيل من بني إسرائيل، لأننا نقدر ونعظم ونبجل كل أنبياء الله عز وجل. في الحلقة القادمة بإذن الله سنرى ماذا حدث في أرض فلسطين بعد وفاة سليمان عليه السلام، وما الذي حدث لهذه المملكة الكبرى التي أسسها هو وأبوه. في هذه الحلقة نتعرف أيضا على واقع اليهود مع الإغريق ومع الرومان ومع الدول التي تتالت بعد ذلك على أرض فلسطين. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

كما أنت هنا مزروع أنا، ولي في هذه الأرض آلاف البذور، ومهما حاول الطغاة قلعنا

هذه الآخرة هي الموعد لكل المسلمين، يدخل المسجد الأقصى، كلهم يصلوا في المسجد الأقصى بعد أن يتحرر من هذا الاحتلال الغاصب.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

إن كان ما قلته فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيما معناه. ما هو البهتان؟ ولماذا يلجأ أحدنا إلى البهتان؟ ولماذا انتشر البهتان بيننا الآن؟ ما الفرق بين البهتان وبين الغيبة وبين النميمة؟ وهل هنالك من أسباب عملية وخطوات إجرائية من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم لعلاج البهتان الآن؟ ما عاقبة الذي يبهت الناس؟ وإذا كان يبهت المسلمين وغير المسلمين، هل يقع عليه إثم في هذا أم الأعراض مستباحة؟ وما الضوابط من القرآن والسنة؟ ما منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع البهتان وأهله؟ البهتان حلقة جديدة في دينا قيما، أهلا بكم.

0: مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتكم معنا الى حلقه جديده في هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين العدلين الثبتين اصحاب المعالي والفضيله، فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وفضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم في هذه الحلقه
1: من البرنامج. اهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهديك
0: وبكم باذن الله تبارك وتعالى. ماذا تقترحان ان يكون موضوعنا في هذه الحلقه؟
1: تكلمنا من قبل عن قضايا في الخلق السلبي أو الخلق المذموم.
0: نعم.
1: ووددنا أن ننقي المجتمع من آفاته. وتنقية الأرض من آفاتها أيسر بكثير من تنقية القلوب من آفاتها. من ضمن آفات القلوب والسلوك التي تضخ على الوجوه وعلى الألسنة قضية أن تبهت البريء أو قضية البهتان عامة.
0: البهتان. نتكلم عن البهتان.
1: رقع الله.
0: صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، ما البهتان؟
2: والله قبل أن أجيبك عن هذا السؤال،
0: نعم،
2: الآن بدأ ينشأ علم الطباع.
0: علم
2: الطباع.
0: الطباع.
2: الإنسان له فطرة
0: سليم
2: وله صبغة،
0: نعم،
2: وله طبع.
0: نعم.
2: هذا طبعه حاد، هذا طبعه هادئ، هذا طبعه كلي، هذا طبعه جزئي، في تفاصيل كثيرة جدا.
0: سليم.
2: ورد بالأثر يطبع المؤمن على الخلال كلها.
0: نعم.
2: في مؤمن حريص، مؤمن أكثر أناقة من غيره، مؤمن يعني يعتني ببيته أكثر من غيره.
0: صحيح.
2: في تفاوت
1: درجة.
2: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب.
0: الله.
2: لا يمكن لمؤمن أن يكذب أو أن يخون.
1: وكلاهما بهتان.
2: أبدا.
0: وكلاهما بهتان.
2: نقطة مهمة جدا، المؤمن لا يكذب، قد تزل قدمه في معصية وقد يتوب منها لكنه لا يكذب.
0: يعني يكون بخيل، يكون جبان، يكون كذاب.
2: طبعا. لماذا؟
1: لا لا يكون،
2: لانه
1: لا يكون.
2: عفوا، يعني تغلبه شهوته.
0: اه.
2: اما الكذب ما في شهوه، في خبز.
0: جميل هذا.
2: ما في شهوه.
0: اه.
2: قد تغلبه شهوته فينظر لامراه لا تحل له.
0: تمام.
2: اما هنا في خبز.
0: طب الجبن والبخل صفات معنويه ايضا شيخنا.
2: طبعا. عفوا.
0: طب لما يكون بخيلا وجبانا ولا يكون كذابا؟
2: لا، الكذب جانب.
0: آه.
2: وهذيك جانب، هون جانب إعلامي.
0: إعلامي.
2: هون جانب مادي.
1: والله أعلم محمد، يعني بعد حمد الله.
0: بارك الله فيك.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: إذا كانت الخمر أم الكبائر،
0: نعم،
1: فإن الكبر والكذب والبهتان أبوهم
0: أصل الخبائر،
1: أباؤهم الغير شرعيين.
0: يا لطيف.
1: لأن الكذب والبهتان عبارة عن تعدي على حقوق الناس واتهامهم بما ليس فيهم ونقل الأخبار الكاذبة حتى يتضعضع المجتمع. المجتمع يقوم على الصدق، والأسرة في بدايتها تقوم على الصدق.
0: سليم.
1: ماذا تحتاج المرأة من زوجها؟ تحتاج رجلا صادقا حتى وإن كان قليل المال. تتحمل رجل صادق ولا تحمل رجل كذاب.
0: وان يكذب عليها انت اجمل الجميلات، انت
1: هذا مشروع. هذا مشروع، هذا كذب. مستحب.
0: ما انا سناتي التفصيلات.
1: معلش، لكن لكن ان يكذب في في في في امور معينه وان يبهتها في امور معينه، فاذا جلسنا لان نصلح بينهما فبهتها بكلام او بهتته بكلام، هذا عند الله يعني سبحان الله العظيم.
0: ما هو البهتان؟
1: البهتان ان ان ان تفتري على انسان.
0: ايوه.
1: بامر ما هو لم يصنعه ولم يفعله وربما لم يخطر بباله، فتوثق عند الناس ما تقوله من كذب فتبهتهم. ولذلك لماذا كان المغتاب مبهتا؟ فقد بهت.
0: نعم.
1: ليه؟ ليه؟
0: إذا ذكرت فيه ما فيه فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت.
1: أسوأ.
0: أسوأ.
1: أسوأ. ليه؟ ليه؟
0: ليه ما؟
1: لا لا، سبحان الله، المبهت أو الإنسان صاحب البهتان.
0: آه.
1: هو إنسان يحب أن يقلل من شأن الناس ويفضح عيوبهم بل ويكبرها. وفي مضمون هذا داخلة شجرة الكبر التي تنبت في قلبه، فهو يرى نفسه أفضل من هذا فيريد أن يحقره، لم يلحقه بالصدق فيلحقه بالكذب. عنده المبدأ الميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، والإسلام ليس في هذا المبدأ مطلقا.
0: تمام.
1: يجب أن تكون الوسيلة حلالا والغاية حلالا.
0: تمام.
1: نعم.
2: هناك فرق دقيق.
0: تفضل. في ماذا؟
2: هناك صغيرة وكبيرة.
0: نعم.
2: لما نتحدث عن الأحكام الشرعية هناك صغائر وكبائر.
0: تمام.
2: عندي مثل دقيق جدا لتوضيح الصغيرة والكبيرة. طريق عرضه 60 متر.
0: نعم.
2: أركب مركبتي أمشي في الوسط. لو حرفت المقود سنتيمتر واحد وثبته إلى الوادي
0: سليم
2: قطعا
0: طبعا
2: لو حرفته 90 درجة ورجعته سلمت. فلا صغيرة مع الإصرار.
0: نعم.
2: مشكلتنا أنه الصغائر هي الأصل، يعني خذ مجتمع المسلمين الكبائر
0: هو الكذب صغيرة أم كبيرة؟
2: لا كبيرة سيدي
0: الكذب كبيرة.
2: نعم. أما خذ مجتمع المسلمين يعني الخمر الزنا أكثر الناس بعيدون عنه.
0: سليم.
2: لكن ما الذي يهلكهم؟ الصغائر المتراكمة،
1: المحقرات من
2: الدين، تحجبهم عن الله.
0: نعم.
2: مثل البيت فيه كل الأجهزة الكهربائية حصرا بس الشريط الكهرباء الأساسي مقطوع ميدي واحد أو متر مثل بعضه.
0: لن تعمل هذه الأجهزة
2: عن الله تعطل.
0: إذا كان هنالك حالات يجوز فيها الكذب أليس كذلك سيدي؟ هل يجوز البهتان في بعض الحالات؟
2: لا. أما الكذب قالت له أتحبني؟ إن قال لا أحبك
0: من التي قالت لمن؟
1: الزوجة يعني. الزوجة تقول لزوجها
2: جبر خاطرها.
0: الزوجة تقول لزوجها
2: هو كذب. في عنده مشاكل كثيرة معها.
0: يعني يجوز الكذب للإصلاح بين الزوجية يعني.
2: نعم نعم.
0: يجوز الكذب متى أيضا؟
2: يعني
0: على عدو في الحرب
2: العلاقة الزوجية سيدي
0: للإصلاح بين المتخاصمين؟
1: للإصلاح بين الزوجين أيضا
0: بين الزوجين.
1: تقول يا ما شاء الله ده أهل زوجتك ما شاء الله وربنا رزقنا بملاك من عيلة فلان ما شاء الله.
0: هو لم يقل هذا.
1: هو لم يقل ده غالي الله يعني اليوم اللي كان شفنا شكله فيه سبحان الله العظيم الله أكبر عليه.
0: هل يجوز البهتان في بعض المواقف شيخ دكتور؟
2: والله الضرورة تقدر بقدرها. أيام الضرورة بتحتاج إلى كلمة واحدة كلمتين غلط.
1: يجوز دقة الكلام. أرى كأنما يمشي في حقل شوك فينظر كيف يضع رجله فمتى يضع الكلمة والله هذه حكمة.
0: طبعا طبعا بارك الله فيك.
2: استغفر الله هذا من حسن ظنك فيه الله يخليك.
0: ربنا يرضى عليك شيخ.
1: نعم كنت أسأل.
0: هل يجوز البهتان او استعمال البهتان او نكون بهت في بعض المواقف؟
1: لا انا لا ارى البهتان في اي حاله من الحالات
0: ولا مع الاعداء مثلا.
1: لا
0: في حالات الحرب مثلا.
1: لا لا على العدو يجوز ان اكذب في المعركه او ان اعمي دي مساله ولكن افضل من ان الجا الى البهتان ان الجا الى البنيان.
0: تمام.
1: فيهابني العدو.
0: بعض المسلمين يتشاجر بعضهم مع بعض ويعتبرون أن هذه حربا هل يجوز فيها الكذب والبهتان؟
1: أولا لا لا ليست هناك حرب بين مؤمن ومؤمن هناك خلاف في وجهات النظر وهناك ساحات القضاء ولكن أحدهما ألحن في حجته من الآخر نفرض جدلا أنه أخذ حقا ليس من حقه ألا يقتطع بنفسه شبرا من جهنم يطوق به من سبع أراضين أتدري يا أبا ذر لما تنتطحان؟ قال لا يا رسول الله نعجة تنطح نعجة قال ولكن الله يدري وسوف يقضي بينهما يوم القيامة يا أبا ذر
0: هي غير مكلفة
1: هو يعني كناية عن العدل العد يوم القيامة العدل. ولو أن شاة قرناء نطحت شاة جلحاء لاقتص الله من هذه لتلك ولو أن جبلا بغى على جبل لدق الله الباغي فإذا الجبل بغى على جبل سبحان الله فما بالك أنا أبغي على غير بالبهتان ماذا تكون النتيجة
0: سيئة
1: ولذلك سميت حادثة الإفك بحادثة البهتان
0: نعم
1: لأن آخر مرحلة من مراحل الكذب
0: هي كذب لا أساس له من الصحة
1: طب مبني على لا شيء قتل الخراصون
0: هو وهذا كان سؤال لفضيلتك فضيلة الدكتور راتب القرآن استخدم البهتان
2: طبعا
0: واستخدم الخراصون
2: نعم
0: واستخدم الكذب
2: نعم
0: والافتراء ما الفروق بين هذه الكلمات
2: فروق دقيقة جدا لعل هذه الفروق يعني يمكن أن تدرس دراسة عميقة
0: تمام
2: أما اختلاف المبنى
0: يدل على اختلاف المعنى
2: أبداً قطعاً قولاً واحد
0: تمام
1: نعم. نعم.
0: لكن البهتان يعني حينما أصف قوم بأنهم قوم بهت ماذا يعني هذا الوصف؟
2: يعني يخلقون قصصاً لا أصل لها حول جهة ما
1: ويوزعون اتهامات لا أساس لها من الصحة ويحاولون تكرارها كما يعني بعض الناس ما تكرر قد تقرر فيفضل يركز
0: هي الشائعات الان بالمصطلح الاعلامي
1: بالضبط كده
0: البهتان هو الشائعات الان
1: طب
2: نعم. طيب منهج في اشياء له اصل يكبر ممكن يكون في اصل كبر اما البهتان ما له اصل اطلاقا
0: يا لطيف سلم يا رب محض افتراء وكذب
1: يعني هو اختلاق
0: اختلاق
1: إن هذا الا اختلاق
0: تمام احسنت جمعت بهذا الكلام منهج اهل السنه والجماعه ومنهج السلف الصالح في التعامل مع البهتان ما هو
2: والله يعني احيانا اذا كان في فكره انتشرت وما لها اثر خطير وتجاوزناها ما في مانع اما اذا كان لها اثر هز ثقه الناس بالدين لابد من الرد عليها
0: تمام.
1: عمر له مقولة تكتب ما إذا وكل كلامه يكتب بالذهب.
0: نعم.
1: رضي الله عنه. أحيوا الحق بذكره وأميت الباطل بتركه. أنا إذا سمعت بهتانا ما أو مذيعا ما صعد على شاشة وتفرد بأن يشيع إشاعات ويهجم على دول وجماعات وفرق وإلى آخره. خلاص؟
0: نعم.
1: أنا لا يجب أولا أن أنقل كلامه حتى لا أساعد في نشره. لا على وسائل التواصل الاجتماعي ولا لأميت الباطل بتركه. كان يعني خليه آخر مرحلة له عندي خلاص بنتهى.
0: هل الرسول اتبع هذا في أحد الغزوات حينما قال أفلا تجيبوه أفلا تجيبوه، ولما قال مات محمد عليه الصلاة والسلام؟
1: لا، هنا هنا معركة فاصلة. ويجب أن تتضح فيها الأمور.
0: تمام.
1: وأبو سفيان ينادي أين محمد أين فيكم محمد أما زال حيا؟ لا هناك أمات. فانتظر الصحابة أدبا أن يأذن الرسول لهم بالرد.
0: أدبا.
1: أدبا. يعني عروة بن مسعود
0: هو يروج الإشاعات أبو سفيان.
1: بالضبط كده.
0: يتكلم بهتانا وزورا.
1: حتى أنه زود عن مسألة سوف نعود إليهم لنستأصل شعفتهم مرة أخرى. الذين قال لهم.
0: لكن الرسول طلب منهم أقل أفلا تجيبوا ترد عليه.
1: خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم أدبا أدبا يعني يعطيهم الإذن بأدب.
0: تمام.
1: وهو القائد وهو الحاكم العام. نعم. وهو رئيس الدولة.
0: أفلا يستنبط بهذا أن نرد على البهتان والكذب، وأفلا يخشى من هذا الرد أن تكون لك مشاجرة وملاحاة بيننا وبين الطرف؟
1: أولا هندخل في نحن كعرب ومسلمين لم يدرس لنا ولم نعرف بعد فقه أدب الخلاف والاختلاف، ولا أدب الحوار ولا أدب العتاب. إذا تعاتب عربيان دخل أحدهم السجن وقتل الآخر. الرجل قال الشاعر كنت لما قال له أنت اللي جابك على الروح لما طلعت يعني، يعني الشاعر يتصور هذا، قال كنت في نقاش أخوي في بلادي غير أني جئت محمولا على متن رصاص المجزرة. كان في نقاش أخوي فارتفعت روحه.
0: تمام. شكرا دكتور.
2: ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما. الآن حياتنا بين شرين.
0: هذا ماذا حديث
2: لسيدنا عمر.
0: سيدنا عمر.
2: ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما. حياتنا الآن معظمة تفرق بين شرين،
0: شرور،
2: مو بين خير وشر، بين شرين. أيهما أقل شرا؟
0: باعتقاد فضلتك شيخنا معي دقيقة، لماذا يقع الناس في البهتان ويلجؤون إليه؟
1: لأن الإنسان الآن المسلم للأسف يستقل الكلمة ويستقل أثرها. الكلمة جرح السنان أنكى من جرح اللسان، الجرح اللساني أنكى من جرح السنان. جراحات السنان لها التئام ولا يلتم ما جرح اللسان. أو مؤاخذون على ما نقول يا رسول الله؟ قال ثكلت قومك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رب كلمة بلغت من رضوان الله أدخلته الجنة، ورب كلمة الخطر. فما بالك بالبهتان؟ يعني البهتان ده إنسان تعدى اختلق كذبة وأسس عليها موضوعا وشوه بها آخرين والتمس البراء العيب،
0: ربما يقتل بها أحدهم أو
1: ويقتطع بها حق امرئ سبحان الله ويأخذ مالا ليحق سبحان الله.
2: واحد ذكرت امرأة أمامه فعل هكذا، ثاني يوم طلقت وهي بريئة.
0: الله.
2: أبعاد الكلمة خطيرة جدا. فالإنسان قبل أن يتكلم بده يأخذ أبعاد كلامه لو الناس صدقوه.
0: نعم.
1: ولو أشار أحد بقتل امرئ مسلم ولو بكلمة كتب على وجهه وعلى جبهته يوم القيامة أيس من رحمة الله.
0: سلم يا رب.
1: سلم
0: يا رب. سلم يا رب.
1: وعمر الله يرضى عليه لما السبعة في اليمن قتل واحد فأقام عليهم الحد، قال أن تقتل سبعة بواحد والله لو اجتمع عليه أهل اليمن جميعا لقتلته. الله.
0: الواحد
1: البهتان سبحان الله يوقف الناس عند حدودها.
0: تمام. كلمة أخيرة نختم بها لمن مارس البهتان وروج له وروج للشائعات، كيف يتوب ويعود إلى الله سبحانه؟
2: أولا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. والبهتان إسراف. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
0: كيف يكفر عما بهت به أخاه؟
2: يجب أن يلتقي مع من بهت أخاه أمامه وأن يذكر لهم خلاف ذلك.
0: وإذا كان لا يجرؤ على هذا،
2: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: كما هدمه يجب أن يبنيه. هو أنت فالح في الهد مش فعلا في البناء. الله هو سبحان الله انت قاعد تهدم في خلق الله وتقول لي ابني لك تقول لي انا ما اقدرش.
0: قوي يا شيخنا ما شاء الله.
1: اصل الامور واضحه سبحان الله. هو هدمه وهدم اسرته واشاع عنه كلام مش طيب واولاده يبصوا لابوهم ده القدوه ده الاسوه دي امي سبحان الله العظيم. يا اخي كما هدمتهم عليك ان تبني
0: ابنه.
1: عمر ما جلس في مجلس في الجاهليه الا وجلس مثله في الاسلام، وما انفق نفقه في الجاهليه الا وانفق نفقه في الاسلام كفرت لما يا اخي. افتح صفحه مع الله وليكن همك رضوان الله لرضوان الناس. من ارضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وارضى له الناس، ومن اسخط الله برضا الناس سخط عليه الله واسخط عليه الناس.
0: هل من كلمه اخيره شيخنا دكتوره تقول؟
2: والله الحقيقه انه الهدى اكبر عطاء الهي، وقد قيل تمام النعمة الهدى. قد تنجح في حياتك الشخصية الزوجية المهنية بدخلك بشكلك بأناقتك تنجح، بس كمال النعمة الهدى أن تعرف الله. ابن آدم اطلبني تجدني، إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء.
0: شيخنا دكتوراه بيتكلم عن مجتمع يعني
1: هو
0: غير موجود.
1: ذكر الهدى وانا يعني ما شاء الله ابنتي هدى احبها كثيرا، فانا قلبي ذاب هدى. الله رب عليك،
0: من الله عليكم بالهدى ونحن ايضا بارك الله فيكم ومعنا بالهدى في الدنيا والاخره باذن الله تعالى. شكرا لكم على هذا اللقاء،
2: بارك الله
0: فيكم وبارك. مشاهدينا الكرام، وصلنا واياكم الى نهايه هذه الحلقه حتى ضمن لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
3: أخلاق حمينا أرضا عرضا ودما.
4: هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة.

في قصة يذكرونها المؤرخين عن صدر سورة القصص، يعني هذا سورة يعني عظيمة جدا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. يقولون أن مصعب بن الزبير أخو عبد الله ولاه أخوه على العراق، فقام يخطب في البصرة، أخو عبد الله طبعا في مكة، بنو أمية في الشام، وكانوا يحلمون بالانتصار على بني أمية بطبيعة الحال، ولا شك أنهم هم يعني أجدر بالخلافة وأقرب إلى التقوى يعني، ولكن لا رد لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره يعني. فالمقصود أن مصعب هنا قام يخطب ولم يجد هناك مجال أن يتكلم في الخطبة إلا بقراءة هذه السورة، فقام على المنبر والناس أمامه ثم قال إن فرعون علا في الأرض، ويشير إلى الشام، يقصد بني أمية، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ثم قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ويشير إلى مكة، يعني عبد الله أخاه، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، ويشير إلى العراق، يعني بقايا مثل المختار بن أبي عبيد وغيرهم ممن كانوا في العراق. طبعا هذا كان حلما ولم يتحقق له ما أراد، يعني لأنه نزل الآية ولكن إرادة الله غالبة يعني. الناس يبحثون عن المستقبل بالأحداث الكبيرة، يتصورون قيام دول، سقوط دول، حدثا مدويا ينشر مثلا في الفضائيات وفي مانشيتات الصحف الرئيسية وتعج به الشبكات الإلكترونية المختلفة مثلا. لا، الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن نبحث عن المستقبل في القصص الصغيرة جدا، في الأحداث الصغيرة جدا التي ربما لا تلفت نظر أحد. يعني القرآن يعلمنا، وقصة موسى بالذات، يعني أنه بعد هذه المقدمة الضخمة الهائلة في إرادة الله، والله يريد، إذا الله يريد من الذي يرد إرادته سبحانه؟ فهو كل شيء بقدره ما دام الله يريد، هل هناك أحد يقف ضد هذه الإرادة؟ لا. لكن لاحظ البداية هنا كيف تعلمنا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. قصة عادية جدا وصغيرة جدا في نظر الناس، كل أم ترضع طفلها. فالبداية هنا ربما كثير من الناس تشكل صدمة بالنسبة لها، ولكنها هي السر كله في سياق القرآن الكريم، لأن هذا الإرضاع وإذا خفت عليه فألقيه في اليم كان هو النواة لهذا الحدث الضخم المدوي في تغيير موازين القوة، ليس في مصر وحدها بل في المنطقة العربية وما وراءها. هذا نموذج يشبه تماما نموذج يوسف عليه الصلاة والسلام، لما يعني تحول بفعل إخوانه وكيدهم إلى مستعبد مسترق يباع، ووجد نفسه في قصر العزيز في مصر، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هذه البداية. هلا يعني دعاها إلى أن تكرمه، تهتم فيه، توسم فيه الخير، وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، هذا أقصى ما هنالك. لكن شوف تعقيب وتعليق الله عز وجل على هذا، قال وكذلك مكنا ليوسف. شوف كيف تمكين، مكنا يعني جعلنا له مكانة. هنا هذه كانت البداية، هذه الشرارة، لكنها تكبر حتى يصبح يوسف عليه الصلاة والسلام على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ثم قال سبحانه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. إذن تلك كانت تمكينا وهذا كان تمكينا، التمكين الأول هو الأساس. أعود وأقول الناس دائما يبحثون عن القصص الكبيرة الضخمة، ولذلك يصابون بالإحباط، قد تكون القصص الكبيرة الضخمة كلها ما تناسبهم وليست في صالحهم، لا ترضي طموحهم، قد تكون ضد أحلامهم وتطلعاتهم. لو أنهم غيروا طريقة البحث وقراءة المستقبل، قراءة الأشياء الصغيرة، البحث عن المستقبل في رجل الشارع العادي، في طفل يولد، في حادثة تتكون، كان هذا شيء مهم. ولذلك سبحان الله فرعون وملأه
كانوا يقولون عن موسى ومن معه، كان فرعون يقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون، عدد قليل لا يلتفت إليه، وإنهم لنا لغائضون مزعجون لنا، وإنا لجميع حاذرون، احنا متخذين كافة الاحتياطات والاهتمامات، ومع ذلك هذا لم يغني عنهم من الله شيئا، وأتاهم الله من حيث لم يحتسب. سبحان الله، يعني كيف نجد المستقبل في وراثة بني إسرائيل لفرعون؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال فأخرجناهم من جنات وعيون، يعني الفراعنة، وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين، ومرة أخرى قال وزروع ومقام كريم كذلك وأورثناها قوما آخرين. القوم الآخرين هؤلاء من هم؟ طبعا موسى ومن معه من الإسرائيليين غادروا مصر كما هو معروف في الخروج الكبير، فكيف ورثوا فرعون وقصور فرعون وكنوز فرعون وزروع فرعون وعيون فرعون؟ كيف ورثوها؟ هذا سؤال مهم فعلا، علينا أن نقول بأحد أمرين، إما أن نقول أن المقصود أن الله تعالى أورث بني إسرائيل مثل هذه الأشياء وليس عين هذه الأشياء، يعني أورثهم كنوزا وزروعا وعيونا وأرضا ومكانة، لكن في أرض أخرى وهي أرض الميعاد كما يسمونها، الأرض المقدسة، فلسطين والشام وما حولها. هذا احتمال، وأكثر العلماء يقولون هذا. الاحتمال الثاني أن الله تعالى يعني أورث بعضا من بني إسرائيل، بمعنى أن فرعون بعدما غرق أصبح هناك حالة فوضى، وهذا مؤكد خصوصا في العاصمة، وانتقلت حتى العاصمة انتقلت إلى الجنوب، وصار هناك حالة من الانفلات الأمني لأنه الجيش انهار والحاكم غرق، ومن هنا كان أقرب الناس إلى قصور فرعون وزروع فرعون وكنوز فرعون، كان أقرب الناس إليها هم الذين كانوا حراسا لها وكانوا قائمين عليها، وهؤلاء من هم؟ هم بنو إسرائيل. وعلى هذا الاحتمال علينا أن نقول إن بني إسرائيل لم يخرجوا كلهم فيما يسمى بالخروج الكبير، لا، يعني إذا افترضنا أن بني إسرائيل كانوا يقدرون بمليونين مثلا في مصر آنذاك، الذين خرجوا مع موسى يقدرون بأربعمائة ألف على أكثر تقدير، ومن المؤمنين والصابرين وأتباعهم، لكن هناك مجاميع من بني إسرائيل كانوا مرتبطين بفرعون بعلاقة، بصداقة، بخدمة، بمصالح، خدام، حراس، يعني محاسبون، حفظة وما أشبه ذلك، ولهم مصالح، وأيضا ما عندهم إيمان ولا عندهم قناعة بالشيء الذي فعله موسى عليه السلام ومن معه، فهؤلاء بقوا. فلما صار الانهيار استولوا على هذه الأشياء، فلذلك لما قال كذلك وأورثناها بني إسرائيل يعني الذين لم يغادروا مع موسى، هذا احتمال ذكره بعضهم أيضا. لكن بالمقابل لاحظ أن الله تعالى أورث بني إسرائيل الذين خرجوا أشياء كثيرة جدا، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في كتاب لما قال على لسان موسى قال اذكروا نعمة الله عليكم، إذن الله تعالى أنعم عليهم، إذ جعل فيكم أنبياء، النبوة الآن هذه أعظم كنز، وجعلكم ملوكا. ما كان بنو إسرائيل كلهم ملوكا، كان فيهم ملوك مثل سليمان ومثل داود، هذا فيما بعد يعني، لكن الأقرب أن قوله جعلكم ملوكا يعني جعلكم أحرار الحرية. موسى يعني كان سببا في حصولهم على الحرية وخروجهم من عبودية فرعون ومن معه، صاروا أحرار، صاروا شعب حر، شعب مستقل يملك قراره بنفسه، هذا معنى الملوك، وأيضا شعب مرفع. ولذلك بعضهم كثير يعني من السلف والمفسرين قالوا في قوله جعلكم ملوكا يعني كان الإسرائيلي عنده زوجة وعنده بيت يملكه وعنده خادم وعنده طعام وشراب، وهذا ملك يعتبر، يعني ملك في بهذه المعايير يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح يقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. إذن هنا قوله وجعلكم ملوكا من معانيها أن الله تعالى وفر لهم هذه المعاني. أنت لست شاب بسيط، أنت شاب مهم جدا يعني،
وفعلا لاحظ موسى عليه السلام، موسى كم مكث يرعى الغنم في مدين؟ كم؟ 10 سنوات. طيب يعني 10 سنوات هذا الرجل الذي يهيأ لهذه المهمة التاريخية العظيمة العظيمة فعلا مكث 10 سنوات، هل سيقول لنا قائل هذه ضاعت من عمر موسى؟ أبدا، ما من نبي إلا رعى الغنم، كانت فترة تمهيد، فترة إعداد، فترة بناء، كان الله سبحانه وتعالى يدير الأحداث وفق حكمته وسنته من أجل تتهيأ الظروف والأمور. وبعدما تكتمل العشر هناك حديث وهناك قصة. يوسف عليه الصلاة والسلام مكث عبد رقيق يعني بنظرهم هم، وإلا فهو حر، فترة طويلة في القصر ثم مثلها في السجن. يعني هل سيقول أن هذه الفترة ضاعت من عمره؟ هل ستقول أنه والله موسى ويوسف وغيرهم خلال هذه الفترة ما كان عندهم دور يؤدونه؟ حقيقة تعجبنا أن بعض شبابنا الآن يعني تجد لديهم رغبة في تغيير المستقبل، وهذا معنى رائع بل ضروري، ولكن ليس لديهم بوصلة لبناء الذات وتهيئة الطريق للتأثير في المستقبل، فيكون هناك أحيانا نوع من التعسف، يكون نوع من استعجال الخطوات، حرق المراحل. يعني حينما أرى مجاميع من شبابنا الواعد المتحمس الصادق المخلص، أراها تراق دماؤها مثلا في هذا البلد أو ذاك، في مشروع غير واضح بالنسبة لهم، في مشروع ربما كان من مصلحة هذا المشروع أن يكونوا بعيدين عنه، مشروع سوريا للسوريين، مشروع العراق للعراقيين، مشروع اليمن لليمنيين، بحيث أنه ينبغي أنه لا يكون الشاب كأنه يريد أن يرمي بروحه أو يلقي بها في أي معركة دون أن يحسب حسابات صحيحة. أنا أعتقد أنه الحامل لذلك مع تقدير الدوافع في الغالب، ليس مطلقا لكن في الغالب هي دوافع إيجابية، رغبة في التغيير في الإصلاح، ولكن ينقصها الرؤية، تنقصها البوصلة. لو أنك تأملت قصة موسى وعشر سنوات يرعى الغنم، قصة يوسف وهو سنوات طويلة ما بين العبودية أو استعباد في القصر وما بين السجن، وغيرهم من الأنبياء والمرسلين والصالحين، لأدرك الشاب أنه بحاجة إلى فترة تكون فترة إعداد وبناء وتهيئة ورؤية، ويتجاوز فيها مرحلة، خلنا نقول مرحلة المراهقة، مرحلة العجلة. ولذلك ما بعث الله موسى ولا يوسف ولا عيسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعد فترة معينة. يعني في موسى قال الله سبحانه وتعالى لما بلغ أشده واستوى، ومع ذلك كن آتاه الله حكما وعلما، لكن لم يؤته النبوة إلا بعد حين. وكذلك يوسف لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعثوا في 40 وبعد 40. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ورد أن سورة القصص نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخرج من مكة إلى المدينة بمكان يقال له الحزورة، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذه السورة الكريمة، وفيها تذكير بقصة موسى، وفيها عجب صراحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنوات ولا لا بعد الهجرة، ثم أو أقل يعني فتح مكة في 8، ثم مكث في المدينة بقية الوقت 10 سنوات. موسى مكث بمدين 10 سنوات. في سورة القصص نفسها التي نزلت عليه عند الهجرة فيها قول الله سبحانه وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يا محمد الذي أنزل عليك القرآن سوف يعيدك إلى مكة التي أخرجت منها مطاردا، سوف يعيدك إليها فاتحا. هذا أحد المعاني. وكذلك الله تعالى أعاد موسى بعد هذه السنوات إلى مصر كما هو معروف في سياق القصة، فتجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المعنى ذاته. ليس أحلام نصر، هي وقائع. أعتقد النبوءة التي كان يتناقلها بنو إسرائيل عن زوال فرعون وظهور المصلح الثائر المجدد، هذه النبوءة حفظت بني إسرائيل. إذن أن يكون عند المسلمين اليوم أحلام حقيقية، الوعد الحق كما سماه الشيخ سفر الحوالي الله يحفظه، الإيمان بوعد الله الحق، هذا يحفظ لهم صبرهم وجلدهم، خاصة المرابطين على بيت المقدس وأكناف بيت المقدس.

علماء المالكية. برنامج من إعداد الأستاذ فرج كندي وتقديم محمد أبو عرابة. العلامة الشيخ الإمام الونشريسي هو صاحب كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقيا والأندلس والمغرب. أبو العباس أحمد يحيى الونشريسي التلمساني الفاسي، ولد بجبال ونشريس أكثر المناطق الجبلية ارتفاعاً في غرب الجزائر حوالي عام 834 هجرية. نشأ بتلمسان ودرس على جماعة من العلماء في مقدمتهم أبو عبد الله محمد بن العباس والعقبانيون أبو الفضل العقباني وولده أبو سالم وحفيده محمد بن أحمد العقباني ومحمد بن العباس وأبو عبد الله الجلاب وابن مرزوق الكفيف. ارتحل إلى فاس في طلب العلم واستقر بها إلى آخر حياته، وأخذ فيها عن محمد بن محمد اليفرني القاضي المكناسي المتوفى سنة 917 هجرية، وأخذ عنه ابنه عبد الواحد وأبو زكريا السوسي ومحمد بن عبد الجبار الورتدغي ومحمد بن عيسى المغيلي وغيرهم. تصدر للتدريس وأقبل على تدريس المدونة ومختصر ابن الحاجب لطلبة العلم، وكثيرا ما كان يدرس بالمسجد المعلق، وكان مشاركا في كثير من فنون العلم إلا أنه تفرغ لتدريس الفقه، وكان فصيح اللسان والقلم حتى قيل عنه لو حضره سيباويه لأخذ النحو من فيه. ألف كتاب المعيار الذي جمع فيه فتاوى علماء أفريقيا والمغرب والأندلس رغبة في عموم النفع ومضاعفة الأجر، ورتبه على الأبواب الفقهية وصرح فيه بأسماء المفتين إلا في اليسير النادر. وقد طبع الكتاب في 12 جزءا أكثر من مرة، وله تعليق على ابن الحاجب الفرعي، وشرح على وثائق الفشتالي وكتاب القواعد في الفقه والفائق في الوثائق وكتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ومختصر أحكام البرزلي وغيرها من المؤلفات. توفي رحمه الله سنة 914 هجرية، فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ونفع الأمة بعلمه. رواد من علماء المالكية. برنامج من إعداد الأستاذ فرج كندي وتقديم محمد أبو عرابة.

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: تتوالى السنون ويبقى للتغيير أثرا، شعوب أبيدت وحضارات ازدهرت، اكتشافات واختراعات، حروب ومبادرات، أسماء أحدثت فارق الملحوظة. في شواهد جمعها لكم حاتم اللافي على السرايا اف ام. جورج ستيفنسون، المخترع الإنجليزي لسكة الحديد، ولد عام 1731 وتوفي عام 1848. سوف يذكر جورج ستيفنسون دائما على أنه المخترع لسكة الحديد التي غدت وسيلة نقل رئيسة في العالم. وقد لمعت في ذهنه فكرة اختراع محرك للقطارات حين واجهته مشكلة جر عربات الفحم من المنجم إلى نقاط التوزيع، ثم يقوم بعد ذلك بعض العمال بسحبها، وجعل من هذه الفكرة واقعا ملموسا عندما اخترع القاطرة ذاتية الحركة بلوتشر عام 1814. وعندما وضع هذه الفكرة قيد التجريب وجدها ناجحة، راح ستيفنسون بعد ذلك يفكر في اختراع قطار للمسافرين، وتوصل فعلياً لتصميم ذلك عام 1825. وجر القطار الذي صممه ستيفنسون ذلك العام 33 عربة تتسع ل600 راكب وتسير بسرعة 25 كيلومتراً في الساعة. ولد ستيفنسون عام 1731، وكان والده عامل إطفاء فقير في منجم للفحم. عمل ستيفنسون مع والده في هذا المنجم أثناء النهار، بينما كان يتابع دراسته في الليل على ضوء الشموع. كانت فكرة ابتكار هذا القطار نتيجة لخبرته في هذا المنجم، وقد رفعت الآلة عن العمال عبء جر العربات من منجم الفحم. وابتكر في عام 1814 قاطرة ذاتية الحركة تقوم بهذا العمل، كما أبدع أول قطار للمسافرين أيضاً عام 1825، وتم مد سكك الحديد بين مدينتي ليفربول ومانشستر عام 1830. وكان القطار الذي تجره قاطرة المرجل التي ابتكرها ستيفنسون تدعى الصاروخ، وتعد مساهمة ستيفنسون هذه ذات طبيعة رائدة في مجال السكك الحديدية. ولم يكتف ستيفنسون باختراع محرك للقطارات، بل راح يشرف على إنشاء كثير من السكك الحديدية في إنجلترا. وعلى فقره فقد استطاع أن ينتزع احترام العالم بأكمله لنجاحه في كثير من الإنجازات. جورج ستيفنسون، مخترع إنجليزي.
2: تتوالى السنون ويبقى للتغيير أثرا، شعوب أبيدت وحضارات ازدهرت، اكتشافات واختراعات، حروب ومبادرات، أسماء أحدثت فارق الملحوظة. في شواهد جمعها لكم حاتم اللافي على السرايا اف ام.
3: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
4: يم السرايا والشط ويلها،
5: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: يا عيوني
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
5: صحتك بنديك. صحتك بنديك. من نعمة ربي علينا أن جعل لنا لكل داء دواء، وهذا زي ما قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا حنكون معاكم في برنامج صحتك بين ايديك، نتعرفوا فيه كل يوم على معلومة صحية وفايدة طبية تفيدنا في حياتنا. تابعوني، أنا أخوكم الدكتور إبراهيم النايلي في برنامج صحتك بين ايديك على راديو سرايا FM. صحتك بين ايديك. صحتك بين ايديك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أحبتي المستمعين والمستمعات، أرحب بكم في حلقة جديدة ومع معلومة طبية جديدة مع برنامج

من أقرب الناس من حولنا من غير أن ندرك. مرات نخسر أصدقائنا ومقربين منا. لهذا إخوتي اخترنا اليوم موضوع العصبية أو الانهيار العصبي. شن أسبابه؟ وهل بإمكاننا مثلا توقيه ونتخلص منه؟ وشن علاجه؟ العصبية أو الانهيار العصبي هي حالة تصيب الإنسان نتيجة تراكمات مشاكل، هموم، حزن، فقدان مثلا إنسان مات لك، شخص تحبه، غير يوصل به الإنسان لدرجة اليأس في الحياة. يبدأ في حالة من الكتمان، ما يتكلمش، حتى ما يفضفضش زي ما نقوله، ما يحكي لحد، فيبدأ يحبس في الكلام داخله وشده في خاطره زي ما يعني احنا مصطلح، فيوصل به الحال للانهيار العصبي. بس شن انواعه الانهيار هذا العصبي؟ ان انهيار عصبي يؤدي للموت، وهذا نتيجه تراكمات داخليه وضغط شديد بسبب المشاكل اللي تحيط به من كل جهه. زي احنا لا حول ولا قوه الا بالله، يعني بعض الانسان يعني مر بظروف سيئه، ما عندهش منين يصرف، ما عندهش يتسلف قاعد، فيصبح الجهاز العصبي غير قادر على التحمل والتأقلم، فيؤدي يبدأ حالات من المرض ثم الموت. عندنا النوع الثاني الانهيار العصبي التام، هذا نتيجة مشاكل يبدأ يحفر في العمل في العقل الباطن، مع يبدأ أشياء يعني سلبية تحفر في العقل الباطن، مع الأيام يبدأ ممكن ينفجر. طبعا مش انفجار، لكن نقصد بخاطرة لو تعرض مثلا لموقف صغير بسيط يبدأ يتذكر في كل شيء، ويبدأ يسبب له توتر شديد. لما ده مثلا يتكلم يوضح عليه التوتر، يبدأ يتذكر لك في كل شيء صار معاه، وهذه مش أول مرة، ومن قبل دار ودار ودار ودار ودار. فهذه أشياء يعني تسبب الانهيار العصبي التام وحالة هستيريا وتوتر غير عادي. عندنا انهيار المرهفين أو مدلعين، حليك ما نقول هادو مثلا معتدين على حياة سعيدة، أطفال ومدلعين ووفر لهم أبوهم أو أمهم كل شيء يبوهم، فلو تعرضوا لأي موقف أو أي مشكلة صعب جهازهم العصبي يتقبل الشيء هذا. هاي تحدث كثير من المدارس مع الأبلة والمعلمة، تضرب قدامهم شخص تهينة أو حتى هو نفسه تهينة، فيوعد جيبك ويتصرف يعني وما يوقفش، ويقول معاش بنمشي المدرسة والشيء زي هذا. فهذا يسمى انهيار المهرفين. شن أسباب المؤدية للانهيار العصبي والعصبية؟ طبعا قلنا أن الحزن والكآبة والمشاكل هذه أسباب، يعني مثلا يوقف رب الأسرة زي ما قلنا قدام المصرف باش ياخذ فلوسه، يسحب فلوسه ما يحصلش، بعدين يبدأ حالته مسكين يتدين وياخذ فلوس من غيره، هذه يعني أشياء تسبب له في انهيار عصبي. عندك كذلك الطلاق المفاجئ، مرأة اختلفت مع زوجها وتعادت أصواتهم على بعضهم فطلقها فجأة، وهي كانت يعني منصدمة من شيء هذا، فما قدرش تمسك أعصابها فصار لها انهيار عصبي. عندك بعض مثلا إخبار بمرض شخص جاه سرطان أو جاه مرض يعني صعب علاجه، فالدكتور يخبر عليه يخبره بطول بالأمر هذا، لذلك أنا يعامل المريض بالكلام يعني لطيف، لما حتى يخبره بالمرض يوصل له أن هذا إن شاء الله فيه علاج وأن هكذا. فهذه الأشياء لو أخبرته يعني على طول صوب المهيار عصبي، سبب له أن حتى ما يحسش أنه حتى يعالج، فيزيد حالته المرضية. فعنا هذه أسباب مبسطة وغيرها، يعني في أشياء تسبب المهيار عصبي لم نذكرها كلها يعني، لكن هذه مجملها. عندنا شن علاج الانهيار؟ علاجات يمشي بهم البحر، يشم هواء، يهدرزوا، ياكلوا، يشوا، فهذه اشياء تخفف من حد التوتر للانسان. عندنا كذلك ممارسه الرياضه بشكل مستمر، اقل شيء احنا مثلا نقولك 3 مرات في الاسبوع يمشي الفروسية، يمشي المكان قدام البحر الشط يعني يمارس الرياضه، فهذه تجعل النفسيه مرتاحه وهادئه، لان الرياضه تنشط الدماغ وتزيد في تدفق الدم فتزيل أو تزيل توترات متاعه. عندنا كذلك مثلا عندما تتعرض لمشكلة أو أي موقف فجائي ما تتصرفش على طول، ملو الخود نفس عميق، فكر مثلا إذا كنت جالس قف، ولو كنت واقف اجلس.

الحركات هذه، تغيير الحركة تساعد على التصرف الصحيح. عندنا ما تحملش روحك أكثر من طاقتك، الحياة مش واقفة على شخص واحد. لو كان مثلا تفارقتي مع زوجك أو هذا مع اللي كنت يعني في علاقة معه، ما مش خسارتك ليه هذه واقفة عليه الحياة كلها. يعني حاولي تستمري في حياتك، تعيشي حياة مرات تكون إن شاء الله عندك خيارات أفضل منها، فاستمري في حياتك طبيعية وما تفكريش يعني في الأشياء هذه. عندك أخيرا وليس أخيرا يعني كن بسيطا، فكلما شعرت بالبساطة كلما كنت مرتاحا. وما مثلا ما تقولش يعني تقارن في روحك بشخص آخر، أنت كما أنت. حاول أنك ما تقلدش شخصيات، حاول طبعا تحسن من روحك، لكن ما تقعدش تحرق في دمك مش توصل اللي وصل له الشخص الآخر. وأختم بالعلاج النبوي اللي هو الوضوء، فهو يخفف علينا الكثير من الغضب. ورسول صلى الله عليه وسلم يوصي أن لا تغضب لا تغضب لا تغضب، أعدها رسول صلى الله عليه وسلم 3 مرات. وهذا وإلى لقاء آخر ومع معلومة طبية جديدة في برنامجكم صحتك بين يديك عبر أثير راديو السرايا FM. هذا محدثكم إبراهيم نايلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحتك بين يديك، صحتك بين يديك. من نعمة ربي علينا أن جعل لنا لكل داء دواء، وهذا زي ما قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا حنكون معاكم في برنامج صحتك بين يديك، نتعرف فيه كل يوم على معلومة صحية وفايدة طبية تفيدنا في حياتنا. تابعوني، أنا أخوكم الدكتور إبراهيم النايلي في برنامج صحتك بين يديك على راديو السرايا FM. صحتك بين يديك، صحتك بين يديك.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدياني إلى سواء السبيل. اليوم فيه قيمة، هذه الحقيقة موجهة لكل مسؤول، كل إنسان مسؤول، من رئيس الدولة إلى أب العائلة، مسؤول الأسرة، كل أي إنسان مسؤول على حاجة، مسؤول على مكان، هو يعني أعتقد القيمة هذه موجهة له. شو تقول القيمة؟ تقول أمنيات الفقراء وتطلعات المظلومين هي أمنيات وتطلعات الدعاة، خلينا نقوله هي أمنيات وتطلعات الحكام، هي أمنيات وتطلعات المسؤولين. يعني الفقير ماذا يتمنى؟ يتمنى أنه يستغنى، يعني يكون عنده ما يكفيه، فيقعد هذا هو هدف المسؤول، أنه يغني الناس اللي تحت إدارته، ما يخليهمش محتاجين. هذا لو جيبوا مجموعة قصص ربما باش تبين الموضوع. الرسول صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا، والملك من ملك من عنده كل شيء، رسول، وبين أن يكون عبدا رسولا. فماذا اختار صلى الله عليه وسلم؟ جاء ملك الجبال وقال لنا كتبي جبل أحد هذا أو جبل مش عارف وين، خلي لك ذهب كله وقصه وصرف، تبقى ما عندكش مشكلة بك، يعني ما غني جدا جدا، ملك تبقى ملك ودير لك يسموا في هذه قصر وحكم وسلطان. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، يشبع يوما ويجوع يوما، قال يشبع فيشكر ويجوع فيصبر ويتذكر حاجة الفقير. هنا تذكروا أو كده مرت عليكم قصة زمان، يقولوا في الثورة الفرنسية واحدة من الأميرات تسأل كانهم الناس ليش دايرين ثورة، قالوا جعانين، قالت أنا معطيهم جاتو، أعطوهم جاتو جاتو جاتو كيك يعني، ثم الناس مش لاقي خبزة، هذه أي مش شعر بأن الجاتو هذا يعني، لأن هي لما تستمتع تشتري تأكل الجاتو فتحسبهم عندهم خبز وعندهم كل شيء، لكن محتاجين يبوقتوا، مش عايش الواقع بالمرة. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، حياته كلها حياة فيها ترف. رجاء بن حيوى اللي كان خادمه يصف هذا الوصف، يقول لما كان أمير على المدينة جبنا له ثوب بخمسمائة أو ستمائة درهم أو دينار، مش عارف مبلغ كبير يعني، فاستخشنه، يعني قال هذا وين هذا حرش واجد خشن. فلما تولى الخلافة جبنا له ثوب أو بعشرة درهم فاسترطبه أو فاستنعمه، قال ناعم واجد. الفرق بين الاثنين، هذا كان عندما يمر في أزقة المدينة كانت رائحة تبقى بعد فترة، ناس يقولوا مرة من هنا الأمير رائحته كانت، وكان يطلبوا حتى لما يجول تعين الغسيل وغسيل الملابس، كان في غسيل فيقول اغسلنا، يقدي يجدوا في بتاع، يقول اغسل الغسلة بتاعت الأمير لما يغسل البشة، المية اللي تطلع من البشة اغسل بها ثيابنا حتى تترك في ثياب الناس العطر بتاع الأمير. شوفوا لأي درجة، لما تولى الخلافة وشعر بالمسؤولية وأصبحت كما قال هو رحمه الله تعالى تطلعت نفسه إلى الجنة، قال الجنة ما تجيش بالطرف في الحياة الدنيا، تجي بالزهد في الحياة الدنيا. فعند ذلك لما جابوا له ثوب بعشر دراهم، لا هذا رطب واجد، نعم جيبنا حاجة أخشن منه شوية كويس. ذلك سهل عليه أن يأخذ من زوجته ويأخذ من أقارب كل أموالهم اللي جاءت بسبب أنهم بيت الخلافة ويضحف بيت المسلمين، مال المسلمين، ما وجدت صعوبة في الموضوع.
وهذا اللي خلت كثير كل أصحاب لعل كل من أصحاب النبي حتى الأغنياء منهم اللي كان عندهم فلوس ما كانش تظهر عليهم معالم الترف، لأن كانوا يعني عايشين بيشعروا بحاجة الفقير. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة لا كم تعرفوها، في عام الرمادة كان غداء عبارة عن خبز يغمس في زيت وملح حتى سود وجهه. تقول يا أمير المؤمنين يعني في أكل جيب نموت جيبوا لك، قال لا حتى يشبع آخر واحد في المدينة، لأن المجاعة كانت في المدينة ظهر فقط. لما شبعت الناس كلها هذيك الساعة حتى كان بطنه مثلا من قلة الأكل عارف البطن لما تقل فاضي وتقل تدير في صوت، فيقول لها قرقعي أو لا تقرقعي، والله ما أنك ضيق عاجة نين يشبع آخر واحد في المدينة. بيشعر بيظل يحس كل لما يجوع يقول اه كده في واحد جعان، يقدر يبحث عن أكل يوزع على الناس، يقدر يفكر كيف ممكن يشبع لهم حاجاتهم. هذا أمنيات الفقير. بأنت إذا كان ما عشتش حالته وما شعرتش بحاجته كيف يا مسؤول تبت تعطيها له؟ كيف تبت توفرها له؟ وهذا السؤال اللي نسأله لأنفسنا كل واحد. ما نقدرش نلقوا في الكلام على الآخرين، كل واحد يبحث في نفسه. أنا مسؤول على مكان معين، هل أنا شاعر بحاجة من معي من الناس؟ حاجتهم لي، البيت، السيارة، الأكل، الشرب، مصروف الأولاد كذا، هل أنا شاعر به؟ هل أنا عايش حاجتهم؟ والله أنا عايش كل شيء عندي متوفر، ويعني كان جاني حد هكي قال لي والله عندي كذا ممكن نساعده، ها كويس لكن مش كافي. وذلك تو لما الدعاء والله الناس المصلحين يكونوا من وسط الناس، يكونوا عايشين حاجة الناس، شنو يصير لهم؟ يصير لهم ان هم يتبنوها عن علم وعن إدراك وعن وعي، مش مجرد تسويق.

0: هذه القيمة الحقيقة يعني من القيم اللي فعلا تبين فيها تربية كبيرة جدا جدا، لأنه لو أنا فعلا عشت حاجة المحتاج هنبدأ دائما نفكر كيف نغطي هذه الحاجة، لكن إذا ما عشتهاش مش حد ما قدر نفكر فيها، نقول يعني أكيد ندبر أموره هو أكيد يعني متكيف، ونبدأ نبحث عن إيش، عن مبررات. والله يا إخوة يوم من الأيام ذكر لي أحد الناس كان مسجون في بلد من البلدان، فيقول كان زمان مثلا يعني حتى تعامل مع أولاده في شوي شدة يضرب أحيانا، قال لما دخلت السجن وتعرضت للظلم قال تذكرت ظلمي يا أولادي، قال فعزمت على أني ما عاد نمس عيل ولا نضربه مهما كان السبب، ننهى ننصحه نشد عليه شوي لكن ضرب لا، لأن الظلم شعر بالظلم. أنت ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لما جو الصحابة قالوا جعانين يا رسول الله، والواحد منهم يحول في الثوب بتاعه يلقى روح رابط حيطة، الرسول رفع ثوبه رابط حتين، يعني يقول لهم أنا راني شاعر بحاجتكم، مش أنا شبعان ومتريح ومبسوط ويعني أوكي جعاني أنت واندبولك سهلا. وذلك زي ما يقول المثل يقول شبعاني فتت الجعان، شبعاني فتت الجعان، ما أنا تقد يعني يدل بشوية ويهدرز ماي، بينما والجعان قاعد مسكيني اللقمة اللي طيح يأكلها. مسألة أنك أنت تعيش حالة الفقير والمحتاج وتعيش حالة المظلوم تعيشها، هنا فعلا أنت عندما تتحدث عنها تتحدث عنها بقوة وتتحدث عنها بصدق. ليش؟ لأن الموضوع متعلق بمسألة البيان، محتاج أنك أنت فعلا تكون مقتنع بالمسألة هذه، إذا مش مقتنع ما ينفعش. القناعة تجي من خلال المعايشة، فعندما تعبر عنها تعبر عنها يجد في كلامك في صدق، وأيضا حتى عقلك عندما يفكر في إيجاد حلول هو يفكر في إيجاد حلول لمشكلة حقيقية لقضية واقعية موجودة عايشها أنت، مش مجرد أنك أنت تسمع عليها سماع. ليس من رأى كمن سمع، ليس كمن جاع كمن تحدث عن الجوع، ليس كمن ظلم كمن سمع عن الظلم. وذلك ليش كما قال الإمام الشافعي قال أيبتل المؤمن أولا أم يمكن أولا، يعني يبتل في الأول ولا يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتل. ليش؟ لأن إذا كان هو ابتلي ممكن قبل الابتلاء هو مش هيعرف المظالم ولا يعرف المشاكل ولا يعرف كذا اللي كان الناس تعرض لها، فيحسب أن كل أمور كلا جت بسهولة. وذلك حتى تو الآن لما جي واحد أسس شركة تعب في تأسيسها وصرف الجهد والعرق والتفكير والمال وجاع وزي ما يقولوا تعرى وتعب وبات كذا من أجل أن يبني هذه الشركة، حرصة وحفاظ عليها أفضل بكثير من اللي جالقها جاهزة. اللي يجيب السهل يمشي بالسهل، واللي يجيب صعوبة يطلعش إلا بصعوبة، يعني يبقى عنده القدرة على أن يحط الحاجة في مكانها. يوم من الأيام الواحد جت ظروف قطعة الخبز هذه أثمن شيء عنده. اليوم عندما جينا بنرمي قطعة خبز حتى ولو كان نحط فيها في كيس خاص بها ونعطي فيها للناس اللي يلموا في الخبز اللي لابسه، نقعد نشعر بالألم. ليش؟ لأن هذه أنا أفقدتها قيمتها الحقيقية، أنا كنت ناكلها حتى يابسة، في وقت من الأوقات كنت ناكلها يابسة، كسرة يابسة مات يومين ثلاثة أيام كان حتى تقطن، حولوا القطن اللي عليها وبتاع ونبدأ شوية ونحاول ناكلها، ما نطوحش ما نعطيش لحد، قيمتها عالية. ليش؟ لأن هذه هي الثروة بتاعتي، رأوا البطر الترف الشبع، يعني كما ذكر ذلك الشاعر قال الجمال والفراغ والمال والجمال مفسدة للمرء أي مفسدة، لأن فعلا الإنسان عندما يكون كل شيء عنده وعنده جمال وعنده مال وعنده سلطان يبدأ يفسد أكثر مما يصلح. لكن إذا الإنسان عاش حالة خلينا نقول شنو هي، حالة الجوع، حالة الظلم، حالة الحاجة والاحتياج، راهو الموضوع يختلف كلية، يختلف بالكلية. وذلك لما واحد يعني بصراحة الآن في ظروفنا الحالية الناس محتاجة كثير من الأشياء، والمسؤول مش شاعر بهذا، مش عايشها، ما باتش ليلة منغرضي، ما باتش ليلة جعان، ما باتش ليلة خايف، خايف على ماله، خايف على سيارته، خايف على أبنائه، خايف على نفسه، ما باتش. كيف يشعر بحاجة الناس؟ أنا مسؤول كمسؤول الآن، لما نعرف أن المدينة اللي أنا مسؤول عنها كعميد بلدية مثلا، الناس قاعدة تمشي في الطرق، وطرق السيارة 60 حفرة قدامها، يقول واحد مثلا من كل سنتين ثلاثة يدير صيانة للصالة بتاع السيارة، تلقى كل 6 شهور يدير في صيانة، يصرف في أموال زيادة علشان بهمن اللي سيدنا عمر شن قال في الموضوع هذا؟ قال لو أن بغلة حيوان يعني كراع يقدر يرفعها وينزلها وين يبي، عثرت في أرض العراق مش في المدينة، لأن ملكة هذا المسؤولية، هذا لسألني الله عنها، لماذا لم تمهد لها الطريق؟ ليش ما رتبت الطريق خليتها تساوي؟ ليش تخلي البغلة تعثر؟ أنا ليش ما نمهد الطريق ونشتغل إن الطريق نديرها بحيث أن السيارات تمشي مرتاحة؟ وبعدين لما تطالبني أنا كمالك سيارة تقول أدفع رسوم وأدفع كذا، ندفع أنا ليش؟ لأن في خدمات في قدامي. وبالتالي يعني أنا نشوف نقول المسؤول هذا يعني مش شاعر بالمسألة، ليش؟ لأنه أصلا حتى سيارة أصلا كل سنة يغير فيها، أو هو يمشي في طرق خاصة، وسيارة مش له مرات حتى للدولة مهماش، يعني بعد شوية حول على البتاع ويأخذ سيارة غيرها، والله هم اللي صلحوها، ما يصرفش من جيبه، راكب في سيارة فخمة جدا ما يحسش بالتخبيط اللي ممكن يدير الطريق، بينما اللي سيارته بسيطة كل خبطة يحس فيها في ظهرها. يا إخواننا هذا عميد بلدية، هذا مدير مستشفى، هذا مدير مؤسسة، مدير إدارة، أنا مدير مركز، في عندي موظفين، نوفر لهم كل ما يحتاجوا إليه. لازم يعني مش معقول يكون مكتبي مكيف وفي متسع وفي مكان جلوس وفي صالونات وفي كل شيء، والقهوة والشاي تجي لعندي، بين الموظفين التانيين اللي يشتغلوا قاعدين معرمين في دار واحدة وما فيش مكيف، ولا حصل في شيء لا في قهوة، لا. وبعدين نطلبهم بعمل، لا ما نطلبهمش، أنا نوفر لهم حاجتهم، نعيش زين خلاص، وكين مكتبي زي مكتب اللي يشتغلوا معايا، نفس الخدمات تقدم لي تقدم لهم. إذا شعرت أني أنا فعلا والله متضايق، لا حتى الموظفين متضايقين، خلينا نديروا إصلاح عام، حتى لو نطالب الدولة بأن يوفروا لنا نثرية لغرض معين، هو الغرض مش لي شخصي، مش لا مش بنغير مكتبي أو بنغير سيارتي أو بنغير المكان اللي قاعد فيه أنا، لا بنغير شيء يعطي راحة للناس اللي تشتغل فتخليهم أكثر إنتاج وأكثر عطاء. لما المعارضة في أي دولة في أي حكومة تكون عايشة من وسط الناس وتتحرك بحاجة الناس، حتكون صوتها مسموع ومؤثر، وفيه تجاوب من الناس لهذا الصوت. ليش؟ لأن عبر عنهم. ليش الأنظمة اللي جاءت الشيوعية في يوم من الأيام جاءت تعبر عن حاجة الناس، نتيجة الظلم اللي واقع على الناس، فتقول الفقراء، العمال، المش عارف ايش كذا، بغض النظر عن صدقهم وكذبهم، لكن هم وجدوا أذنا مصغية لهذه الكلمات فتبعوها. المسلم عندما يطالب بتوفير شيء للناس أو يعبر عن أو يبين مظلمة أو حاجة للناس أمام الجهات المسؤولة، هو يتحرك مش من منطلق شخصي، مش من منطلق مصلحة شخصية، لكن منطلق مصلحة عامة، هو يعيش جزء منها، ولذلك أنا الآن لما نجي نطالب للناس المسؤولين بأشياء معينة طبعاً حيجي ممكن يتصلوا معي ويتصلوا بي ويقولوا والله تعال يا رجل تبدي بنتكلم أنت شنو اللي ناقصك، نحن مستعدين وفروا لك حاجة اثنين ثلاث خلاص وفروا لي حاجتي نسكت. لا هذا ما ينفعش، هذا مش منطلق من حاجة الناس، هذا منطلق من حاجة الشخصية، ولكن أراد أن يستغل حاجة الناس للوصول إلى حاجات الشخصية. وذلك هي تطلعات الدعاة، مش معناه أن لأنفسهم، تطلعات الدعاة يعني للتعبير عن حاجة عموم الناس. وذلك تو الآن نسأل السؤال لأنفسنا للدعاة اللي هم يتبنوا الإصلاح ويتبنوا الدعوة إلى الإصلاح، هل أنتم الآن صادقين في دعواكم بأن نحن نسعى إلى المصلحة العامة؟ شنو علامات هذه الدعوة؟ شنو علامات تدل؟ طبعا لا شك أنا الآن لما نشوف واحد يدير حاجة لمصلحة الناس نقول له أحسنت، ولما نشوف واحد يدير حاجة تضر الناس نقول له أسأت، نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، هذا فعلا إنسان تحميه أو تقوده قيمة، قيمة الخير، قيمة الحق، وقيمة العدل. يوم من الأيام بعثت لي طالبة من طالباتي رسالة تقول لي أنا اليوم أصبحت تخرجت وأصبحت مدرسة، فما كتبت عدت لها رسالة قلت لها اليوم نبيك لما تدخل الفصل تذكري أيام كنت طالبة، ماذا كنت تطلبين من معلمتك؟ يعني شنت كنت تتمني معلمتك تكون بالنسبة لك؟ كوني الآن أنت كمعلمة لطلبتك كما كنت أنت تتمنين معلمتك شو تكون لك. لما طالبة جي ومش دير واجبها حطي نفسك مكانها، أنت يوم لو جيتي وما جبتش الواجب ما كملتش أو ما جبتش الشيء المطلوب منك شنت تمني الأبلة تتعامل معك كيف تعامل مع الناس؟ طبعا هذا ما يعنيش ظلم ويعني أنك أنت التسيب ولا لا لا، لكن بس في شيء نفسي. أنا على فكرة يعني جربتها في تاريخي في التاريخ الأكاديمي مع طلبة، أن طالب يعني يجيني ويطلع من عندي مبسوط وهو ساقط، يعني هو مش ناجح في المادة. ليش؟ لأني ما أشعرتش بالإهانة رقم واحد، وأشعرت بتعاطفي معها رقم اثنين، وأشعرت بمسؤوليتي. فيش حد يقول الله أنا اللي أنا اللي ظالم، أنا اللي غلطان، أنا اللي كذا وكذا وكذا يطلع. بينما طبعا يجي أستاذ ثاني أنت ما تنفعش، أنت كذا، أنت فاشل، أنت تبقى لي في كذا، تدني في كذا، فيأخذ هزيبة ويطلع وما فهمش ليش هو غلطان، ما فهمش شنو الغلط تاعه. راهي مسألة مختلفة. طالب جاك متأخر وخاصة المحاضرة الساعة 8 الصبح ولا 8 ونص ممكن يتعطل، هو أصلا باين ليش شنو وصل لعند باب الفصل. تقول يا وليدي باهي ان شاء الله اليوم ما فيش مشكله، بس المره الجايه رد بالك اطلع بدري شويه، يعني بدل ما تطلع 7:30 اطلع 7. معلش لو كان جيت وقعدت قدام جيت في الجامعه قعدت ربع ساعه ولا نص ساعه زياده ما تضرقش، لكن على الاقل تخش محاضرتك لان راح تفوتك كذا وكذا، وتبين له ان التاخير بتاعه حيضر هو مش حيضرك انت. وهكذا المساله محتاجه منا ان احنا نعيش حاله الناس وما نغيبوش عنها، مش لأن ظروفي تحسنت وأصبحت أستاذ في الجامعة معناه أنا ننسى حاجة الطالب، مش معناه أني أنا يوم أصبحت مدير مؤسسة ننسى حاجة الموظفين والناس اللي يشتغلوا في المؤسسة. ونتكلم على فكرة حدود المسؤولية في حدود الصلاحية، يعني واحد عنده صلاحيات عنده فلوس وعنده إمكانية أن يدير طالبة، ما عندش هو أنا عايش وعارف حاجة اللي معي، لكن والله ما عندي ما ندير لهم مش قادر شيء، حتى أنا قاعد زي هذيك مسألة أخرى. لكن أنا ما استغلتش وضعي أني أنا قعدت في وضع أحسن بينما الناس اللي حولي تركهم بدون من حسن أداء. لعلنا نختم فنقول أنه أولا لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح بأولها، والأولين صلحوا بأنهم كانوا عايشين مع الناس حياتهم العادية اليومية. والله يا أخوة راه عشناها نحن في، يعني أنا بعمري في الستينات والسبعينات ولا عند حتى بداية الثمانينات كانت الناس لا تستطيع أن تميز الغني من الفقير. حتى في تخش البيت تلقى يعني صالون، بس واحد صالون هكي كبير شوي واحد صالون صغير، لكن نفس الخامة متقاربة، الحالة متقاربة، بساطة في الجميع. سيارة عادية عند صحة سيارة منقضة، عند السيارة كان سيارة عادية، مش سيارة آخر موديل والله سيارة والله يلبس تفشخر بيع الناس والله ما يجلس مع، لا لا يجلس مع الأرض ويجلس مع الطاولة ويجلس مع كيف ما يجو يجي معها. هذا الغني ما كانش، لكن توه الآن أصبحت فيه طبقية مقيتة، أصبحت في شكل البيت، في شكل السيارة، في لبستنا، في تعاملنا، في حتى في مناسباتنا. أنا ندعي ناس اللي هم شبعانين جدا جدا واللي جعان والله واللي يستاهل الوجبة والله ما نكمل. هذه مشكلة. فنقول أنه نحن وخطابي الآن للناس اللي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، الدعاة بالذات، أولا عيشوا حياة الناس ثم تحركوا من تلك الحاجة وطالبوا بإصلاحها، طالب المسؤول وطالب الإنسان العادي، كلهم كل واحد مطالب. على فكرة يوم القيامة مش حيسأل المسؤول عن خطأ المواطن، ولا يسأل المواطن عن خطأ المسؤول، كل واحد حيسأل عن نفسه، وبالتالي خطأ غيري لا يبرر خطأي. نطالب طالب بإصلاح من كلا الطرفين، من المواطن أنت أدي اللي عليك، ومن المسؤول أنك حل مشاكل المواطن، أبحث عن وسائل العلاج. بالطريقة هذه نحن فعلا ممكن نبني بلدنا، بالطريقة هذه نحن ممكن نحقق لبلدنا نوع من الرفاهية والنمو والتطور. ولن تقوم لبلداننا في الأمة العربية الإسلامية قيامة أو قائمة إلا إذا انتهجنا نهج النبي صلى الله عليه وسلم والتزمنا بما أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله، وققنا مقتضى أو مراد الشارع الحكيم من ديننا الإسلامي الحنيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله سادة المشاهدون في حلقة جديدة من مفاهيم مؤسسة، صحبة فضيلة الشيخ الدكتور عصام البشير نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فحياكم الله دكتور.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: سلمكم الله الدكتور. والسادة المشاهدون، ما زلنا معكم نترسم معالم الوسطية في الحلقة الثالثة. حفظكم الله تعالى، وقفنا عند معالم الوسطية وقلنا أننا سنبدأ فيها. وسطية العقيدة الموافقة للفطرة والشعائر الدافعة للعمارة، هكذا كتبتم أنتم، فنريد أن نفصل في هذا المعنى. يعني
1: بين يدي هذا الحديث أريد أن أشير إلى قضية مهمة، أن هذه الوسطية اليوم التي يتكاثف عليها الهجوم من كل حدب وصوب، أنها ليست وسطية داجنة ولا ساجنة ولا آجنة. ليست داجنة يعني ليست مدجنة كاللبنة التي تحور إما بفعل ضغط الحكام أو بأهواء العوام،
0: غير قابلة،
1: فهي متحررة من ضغط الحكام ومن ضغط العوام. هي تنطلق من أصول في المنهج بمقاصده بأصوله بأحكامه بمبادئه، فهي أصيلة وليست داجنة، بمعنى مدجنة بضغط الحكام أو هوا، وليست ماجنة أو آجنة تتغير بتغير الظروف والأحوال وتصبح مثل العجينة التي تشكل كما يريدها الناس حسب الأهواء. وليست كذلك ساجنة، أنها رهينة المحبسين، إما محبس الجمود على القديم ولا محبس التحرر والانفلات والارتهان. لا، متحررة من هذا وذاك، متحررة من الأسر، فهي ليست ساجنة. وهي ليست كذلك تحقق آجنة تتشكل كما يريدها الناس. هذه مسألة مهمة حتى نضبط قضية الوسطية.
0: هنا بما أنك تحدثت عن هذا، فيلزمني أن أتحدث أن الكل يدعي وصلا بها.
1: صحيح.
0: الحكام وكذلك الشعوب وكذلك الجماعات المتطرفون بحد ذاتهم. صحيح. المتهمون بالغلو يقول نحن الوسط،
1: ولذلك تأتي المعالم الضابطة لهذه القصة. يعني مش القضية one way traffic، هي فقط رؤية واحدة جزئية لكل القضايا. لا، ليست هذه الوسطية. الوسطية أن نستصحب هذا المنهج الكلي عند النظر في الهدي القرآني أو النبوي أو تنزيله على الواقع، ولكن زوايا النظر يمكن أن تتعدد في المسألة الواحدة.
0: نعم.
1: يعني أضرب لك مثالا في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن السلام، ذكر أن أهل قبرص كان بينه وبين المسلمين عهد، فوقع منهم ما يشبه نقض العهد، فاستشار الخليفة 7 من فقهاء المسلمين. الناس تتصوروا أنه في جواب واحد أو جوابين، 7 أجوبة على هذه القضية، وكل إمام من هؤلاء الأعلام الكبار، منهم مالك بن أنس والليث بن سعد وأمثال هؤلاء، ذكر واستشهد بحجة إما من آية أو هدي نبوي على صحة مسلكه أو على صحة اجتهاده. لم يكن الخلاف بين هؤلاء العلماء خلافا على النصوص، وإنما كان خلافا على تصور الواقعة التي يتنزل عليها النص، فكل نظر إلى الواقع من زاوية معينة ثم بنى عليها الحكم. فلا نستطيع أن نقول إن رأي مالك هو الوسطية وأن من خالفه ليس وسطية. لا،
0: هذا ليس محلها.
1: لا، هذا تطبيق للنهج الوسطي في في في فهم الواقع، ولكن كل رأى من زاوية اختلفت عن الزاوية الأخرى. هذه مسألة مهمة، عشان بعض الناس بيفتكروا لا، الوسطية معناها أن يتفق الناس حتى على الجزئيات وحتى على الفروع. لا،
0: لكن هنا البعض سيتحجج بهذا الكلام، إلا إذا ضبطته بمسألة الجزئيات والفروع، عدم الاتفاق عليها لا يعني أن هذا ليس وسطا. البعض يرى في الرؤى السياسية مثلا أو الرؤى حتى الجماعات أو غير ذلك التأويلات أنها هذه رؤى مختلفة وكلها وسط.
1: لا، إذا هذه الرؤى إذا صدرت عن منهج أصيل، منهج الفهم للكتاب والسنة على ضوء منهج أصول الفقه، على ضوء معتقد أهل السنة والجماعة، يعني في مرتكزات للفهم ولا يتجاوز الإنسان به. فيعني الخوارج انحرفوا لأنهم استشهدوا بالقرآن واستشهدوا بغيره، ولكنهم ضلوا وانحرفوا. ففي المعتزلة انحرفوا، فلا يكفي أنه الإنسان يستشهد بالنصوص، ولكن عليه أن يلتزم بمنهج فهم النصوص بالنسبة للقرآن. القرآن يفسر بعضه بعضا، القرآن يفسر من خلال السنة النبوية، من خلال أقوال الصحابة، من خلال لغة العرب، من خلال جمع النصوص الواردة في المسألة الواحدة، أن نستوثق من صحة في السنة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن نزاوج بين فهم السنة رواية ودراية حتى نصل إلى الفهم الصحيح. فهذه هي القواعد التي تحكم. طيب. الزاوية الأولى التي تناولناها قلنا العقيدة الموافقة للفطرة. الفطرة التي فطر الله الناس على التي فطر الله الناس عليها هي قائمة على الوضوح وعلى البساطة وعلى الهيئة المتقبلة للحق. العقيدة قال الله تعالى نور على نور، نور الوحي على نور الفطرة. الفطرة وحدها لا تستقل بمعرفة الخير ولا بمعرفة تفاصيله ولا بمعرفة تفاصيل الشر لتحذره. ولذلك أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع لصون هذه الفطرة. لذلك قال الله تعالى نور على نور، نور الوحي، نور الإيمان، نور العقيدة يتنزل على نور الفطرة. الفطرة العقيدة هنا منهجها ينبغي الوسطي ينبغي أن يكون بعيد عن الجدليات والمذاهب الفلسفية التي حولت العقيدة من معنى محرك وباعث وموقظ للهمم وشاحذ للعزائم إلى معنى جدلي فلسفي بارد. هذه واحد. اثنين، أن نعتمد منهج القرآن الكريم. منهج القرآن الكريم كان يطرح العقيدة ويبني آثارها في النفس الإنسانية وفي المجتمع. هذه المعاني ينبغي أن تكون ضمن منهج بيان العقيدة. ثم ثالثا، القرآن اعتمد كذلك منهج طريقي المعرفة النقلية والعقلية، الكتاب المسطور والكون المنظور كلها. يعني هذا الكون يدل على بديع صنع الله تعالى وعجائب قدرته، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذه كلها أشياء تزكي. ثم ارتباط حقائق الإيمان أو علم العقيدة بما يسمى يؤدي إلى ما يسمى بالعلم بالله، تزكية الوجدان. كثير من الناس يتحدثون عن العقيدة ولكن لا تحرك فيهم ساكنا،
0: وهذا واقع.
1: ولذلك المنهج الوسطي يعزز، السلف الصالح كانوا يقولون العلم علمان، علم في اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك هو العلم النافع. هذا العلم الذي يورث خشية الله ومحبته وخوفه ورجاءه والرضا بقضائه والشوق إلى لقائه والأنس به سبحانه. هذا هو العلم الذي كان يتلذذ به العارفون ويقولون نحن في نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا ويقول إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن عليه من النعيم إنهم لفي عيش طيب. دخل أحد الأعراب مدينة البصرة، قال من سيدكم؟ قالوا سيدنا الحسن البصري. قال كيف سادكم؟ قالوا استغنى عن دنيانا وافتقرنا إلى علمه ودينه. هذا العلم الرباني الذي قال القرآن عنه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك وجوه أرباب التجلي يرى في صفها الله العظيم. هذا المعنى الكبير. ولذلك هذه من جوانب العقيدة، أنها تقوي الصلة بين الوجدان الإنساني وبين الخالق عز وجل، وتعتمد طريق المعرفة النقلية والعقلية، وتبتعد عن طريقة الفلاسفة والجدليات الكلامية. هذه كلها المطلوبة في بناء العقيدة لكي تعبر عن هذا المنهج الوسطي. هذه هي العقيدة الموافقة للفطرة.
0: طيب، في هذه المسألة بالذات، وقبل أن ندخل في مسألة الشعائر الدافعة للعمارة، في مسألة العقيدة، يعني أليس من الوسطية كذلك، وإن كنتم يعني لم يرق لكم كثيرا مسألة الجدليات في العقيدة، لكن البعض يقول أنه أيضا يعني من باب دفع الغلو وانتحال المبطلين نسرد هذه الأقوال ونتمعن فيها وندرسها وندرسها مسألة الردود في الفرق واحد. الوسط في هذه المسألة
1: يعني هو المذاهب القديمة التي انحرفت أو الفرق التي ضلت إن كان لها مقتضى في زماننا أو امتداد فكري انحرف بهذا المسار يمكن أن نربط القديم بالحديث وأن نستوعب الشبهات وأن نعمل على ردها، لكن لا أن نعتبرها أصل في بناء العقيدة. العقيدة تبنى أصلا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لم يبدأ بذكر الشبهات إنما ذكر بأركان أركان الإيمان وغرس العقيدة من خلال أركان الإيمان، فبعد ذلك تأتي قضية الشبهات، لكن أن يبدأ بغرس العقيدة من خلال دفع الشبهات، أحيانا الشبهات تستقر في القلوب فيمتلئ القلب بالشبهات كما يمتلئ بالشهوات فيتيه الإنسان.
0: طيب يقول لك التخلية قبل التحلية مولانا،
1: أي إذا كانت موجودة ولكن ابتداء أنت تغرس. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلا إله إلا الله يغرس، هي طبعا دي تحتمل تشمل النفي والإثبات، تنفي الآلهة الباطلة وتدل على الإله الحق، لكن أنا قصدي في بعض الناس قد يتوسع في باب الشبهات توسعا، زي ما الإمام أحمد قال إنك تذكر شبهة القوم فتستحكم في النفس لا يأتي جوابك قويا فيقوى على اختلاع الشبهة، فتكون الذي استحكمت هي الشبهة ولكن يأتي الرد ضعيفا، فنحن نزاوج. أما إذا كانت فرقة اندثرت لم يعد لها من معطى في واقعنا فنذكرها على سبيل التاريخ أو على سبيل استلهام العبرة، لكن لا نجعلها القضية التي ندندن حولها و لا نلتفت إلى الشبهات المعاصرة التي ينبغي أن نتصدى لها.
0: طيب ما آخر ذكرتم الحسن البصري وذكرتم علمه ووراءه وكيف ساد في قومه، اليوم دعنا نتحدث عن واقع العلماء في هذه المسألة بالذات، الوسطية العلماء بين الإعطاء والعلم والتجريدي وإن كان شرعيا بطبيعة الحال، وبين مسألة الورع ومسألة الزهد وتعليم الناس هذه اللطيفة التي ذكرتم فيها مسألة الحسن.
1: نعم هو هذا دور العالم يتجسد في تجسيد القدوة، يعني ربط العلم بالعمل، يعني أجاب العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فتجسيد القدوة هذا هو المهم الذي يجعل أثر الناس في، يعني بعض السلف كان يقولون إن أحدنا لا يلقى أخاه فيكون برؤيته عاقلا أياما يراه فيعقل، ولذلك الشاعر قال رأيت الطين في الحمام يوما بكف الحب أثر ثم نسم، فقلت أذاك مسك أم عبير لقد صيرتني بالحب مغرم، أجاب الطين أني كنت تربا صحبت الورد صيرني مكرم، ألفت أكابرا وازددت علما كذا من عاشر العلماء يكرم. فصحبة العالم الرباني الذي كما يزيدك في العقل علما يزيدك في الوجدان روحا وتربية، فهذا هو السلوك العملي، وكان السلف الصالح يقصدونهم الناس أحيانا لا لعلمهم وإنما لينظروا في سمتهم وهديهم فيجدوا ما يتأسون به أكثر من التأسي بالعلم، هذه مسألة مهمة والناس يحتاجون إليها حتى يقع التأسي في الجوانب المختلفة،
0: والعلماء كذلك يحتاجون إليها لأنهم بطبيعة لهم الذين سيكونوا سيصدرونها.
1: هذا الذي قصدته يعني.
0: حفظكم الله. الشعائر الدافعة عن العمارة هذه المرة مقابل العقيدة الموافقة.
1: نعم شوف الشعائر يعني وإن كان الأصل فيها التعبد لكن لها آثار على القيم وعلى السلوك في الواقع، لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وفي الصوم لعلكم تتقون، وفي الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات، فإذا هذه الشعائر لها انعكاس على القيم وعلى السلوك، الأصح حينما تؤدى بطريقتها أن تنعكس آثارها وأن لا تتخلف هذه الآثار، لكن على الناس أن يدركوا في هذا المنهج الوسطي أن هذه الشعائر هي ليست كثيرة وعلى قلتها لكن لها أثر في السلوك الإنساني، ومع أن هذه الشعائر مطلوبة لكن تكتنفها أحيانا اعتبارات تراعي ظرف الزمان والمكان والحال التي تعرض على الإنسان، ولذلك جاءت القواعد الشرعية المشقة تجلب التيسير، الضرورات تبيح المحظورات، عموم البلوى من موجبات التيسير، الأمر إذا ضاق اتسع، كل هذا صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فومئ إماء، التكليف على قدر الوسع والطاقة. هذه المعاني ينبغي أن تكون حاضرة. أولا الشعائر نحقق وسطيتها حينما نلتزم بقاعدة أخلصه وأصوبه. أخلصه أن يكون لله، وأصوبه أن يكون موافقا للسنة. بمعنى أن الشعائر تصح إذا كانت مخلصة، ألا لله الدين الخالص، وفي نفس الوقت من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أن نحقق فيه معنى التأسي والتعبد والاقتفاء بأثر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بالنسبة لقضية الشعائر.
0: طيب قلتم الدافع للعمارة، ما المقصود بهذا؟ العمارة هنا
1: وظيفة الإنسان في الحياة هي عمارة الكون والحياة، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فحضور الإنسان على مستوى عمارة الأرض التي يسعى فيها ويأكل من رزق الله ويضرب فيها سعيا وكدحا، تحتاج إلى طاقة روحية كما تحتاج إلى طاقة بدنية. فهذه الشعائر تعطي الطاقة الروحية التي يستقيم بها الإنسان في عالم العمران، لأن العمران للحياة وللكون ليس عمرانا ماديا فحسب، هو عمران روحي وقيمي. فهذه الشعائر تسهم في هذا العمران الروحي، كما مثل ما قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. طيب المسجد، المساجد نعمرها ماديا بإنشائها وصيانتها، ونعمرها روحيا بالصلاة فيها وبتعليم العلم وحلقات الذكر وتلاوة القرآن ودروس الفقه، كل هذه المعاني. فالحياة أرادها الله تعالى أن تكون موصولة، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معاد. فإذا صلاح الدين وصلاح الدنيا كله يحتاج إلى طاقة روحية وطاقة بدنية وطاقة عقلية، فالشعائر تسهم في هذه الطاقة الروحية التي يستعين بها الإنسان دفعا للعمارة. ولا يعتبر الإنسان أداء الشعائر خمولا وارتكاسا في المسجد، لأن الشعائر تربط هنالك محرابان، محراب المسجد ومحراب الحياة. أنت تدخل إلى المسجد بأهم قضية اللي هي قضية الطهارة، تدخل بالطهارة، والطهارة قيمة نحتاج إليها في الحياة، مثل ما يطهر الإنسان يديه بالماء، فهذه اليد ينبغي في حركة الحياة أن تكون متطهرة، فلا تأكل حراما،
0: سبحان الله،
1: ولا تسرق. ثم أنت تغسل الوجه، وكذلك هذا الوجه لا ينبغي أن يكون مرتعا للنظر الحرام. ثم أنت تسعى بقدميك، فهذا السعي في حركة الحياة يكون سعيا لتحقيق نفع الناس ومصالح الخير، ولا يكون فيه إضرار. إذن قيم الطهارة التي نبتدئ بها العبادة هي ينبغي أن تكون قيمة، إذا كنا أردناها في محراب المسجد هي ينبغي أن تكون قيمة في محراب الحياة. ندخل إلى المسجد بالسكينة، قال إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة، تمهل، هذا مطلوب أيضا في حركة الحياة. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. ثم إذا أتينا إلى المسجد ندخل نقف نتصاف، الصفوف تتحاذى المناكب والأقدام. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كما اصطففنا في محاذاة الأقدام والمناكب في صف الصلاة، ينبغي أن نصطف في حركة الحياة كذلك،
0: انعكاس
1: بين محراب المسجد. طيب نحن نقدم لإمامة الصلاة من؟ نقدم أقرأنا لكتاب الله، علمنا بالسنة، أفقهنا، أكبرنا سنا حسب التدرج، ونختار هذا الإمام من بيننا بالتراضي. كذلك الذي نختاره
0: ليحكمنا
1: في حركة الحياة وفي مجتمع البشر ينبغي أن يقع بالتراضي. إنا خيار أئمتكم الذين تحبونهم ولا يحبونكم، هنا قال لا يؤم القوم وهم له كارهون. هذه في إمامة المسجد وكذلك في إمامة الحياة.
0: كأنه هو
1: لا يؤم القوم وهم له كارهون. هنا الإمامة لها شروط من المعرفة وكذا. هنالك أيضا إن خير من استأجرت القوي الأمين، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فتجد هذا المحراب الذي يتجسد للشعائر، شعيرة الصلاة على سبيل المثال في المسجد، هي مطلوبة في محراب الحياة. فلذلك وقع الوصل بين هذه الشعائر الدافعة للعمارة، الدافعة للعمارة بكل هذه المطلوبات وهذه القيم وهذه الأخلاق التي ينبغي أن نتحراها.
0: هذا ربط تأسيسي إذن.
1: أي نعم.
0: بين هذه

0: الصبح وأصبحت السجدة خالية من هذه الأشواق الحية التي تدفع وتحفز للعمل، ولذلك أصبحت انقطاعا في الزوايا وفي التكايا وفي كذا وفي كذا، ويعتبر الإنسان أن مجرد أداء هذه الشعائر، وفي الغالب يكون الأداء شكليا، لكن الأداء إذا تزاوج فيه الباطن والظاهر وعلوم الخشية مع علوم المحبة مع علوم التأمل والتدبر، أعطت هذه الشعائر آثارها في حركة الدفع للعمارة.
1: كذلك الخلل في المحراب الدنيوي يا شيخنا،
0: أين
1: وقع الالتهاء بالدنيا عن هذا الدين،
0: الالتهاء بالدنيا عن هذا الدين، أو كما التهى الناس بالفهم الخاطئ عن الدين عن دنياهم، فلا دنيا أحسن قيامها ولا دين أحسن تصوره والاستقامة عليه.
1: هذا الربط الذي ذكرتموه في المحراب يعني يغيب عن الكثير من أبناء المسلمين اليوم.
0: صحيح.
1: يعني مع هذه الأسباب التي ذكرتموها أيضا تظهر أسباب أخرى جانبية. في نظركم ما الدافع في عدم وصول هذا الفكر التلازمي بين المحرابين إلى شباب المسلمين بالذات؟
0: يعني هو لأنه النمط التقليدي في تقديم قضايا الشعائر والدروس التي تقدم والمناهج، هنالك ضعف في المناهج في الجامعات، لا سيما الجامعات الإسلامية،
1: وهنالك
0: المتخصصة، وهنالك انحراف في الخطاب الدعوي وقصور كبير فيه في إيصال هذه المعاني وتأصيلها وتحريرها وتبسيطها للناس. ودور المسجد أيضا تقاصر عن دوره أيضا، يعني فالبيت له دوره، المسجد له دوره، المناهج التعليمية لها دورها، وسائل الإعلام لها دورها، المؤسسات العلمائية لهم الدور في بيان هذه المعاني. والربط دائما انفصال العلم المقاصد عن علم الجزئيات. إن صرف الناس فقط وأعرضوا بالفروع عن الأصول وأعرضوا بالجزئيات عن الكليات، لكن حينما نربط نفهم النصوص الجزئية في مقاصدها الكلية نستطيع أن نستلهم كل هذه المراشد.
1: هذا يجرني لسؤال مهم جدا فبالعبادة أيضا، مسألة علم المقاصد وعلاقته بالوسطية، نسب هذا في دقيقتين أخيرتين.
0: أي نعم، لأنه قضية المقاصد هي نظرة إلى الحكم وإلى الغايات وإلى المصالح الكبرى التي تغياها الشرع في مبادئه وفي كليات أحكامه. استصحاب هذه المعاني مهم. أنت حينما تنظر إلى الصوم وتشير إلى الغاية لعلكم تتقون، فالتقوى ينبغي أن يعمل على تحصيلها بكل دلالاتها ومفاهيمها واتساعها. كذلك حينما تفهم أن لهذه العبادات آثارا أو لهذه الشعائر آثارا في حياة البشر، يعمل الإنسان على تحصيلها أيضا بمقاصدها وأحكامها. فهذا العلم الذي غفل عنه كثير من المسلمين ينبغي أن يستدعي عافية للتعلم وعافية للنظر وعافية للتداول. والحمد لله الآن قامت مؤسسات، أذكر على سبيل المثال منها مركز مقاصد الشريعة التابع لمؤسسة الفرقان في إنجلترا، وأصدر حوالي 10 مجلدات دليل إرشادي لما كتب في عالم علم المقاصد. الإخوة المغاربة لهم عناية بالمقاصد، يعني إضافة قديما للإمام الشاطبي وبعد ذلك ابن عاشور وعلال الفاسي، وجاء أخونا الدكتور أحمد الريسوني وكتب حول المقاصد وكتب عن مقاصدية الشاطبي. فهذا العلم ينبغي أن نركز عليه، ولكن ينبغي أن نحذر أيضا أن هنالك من أراد تحت باب المقاصد أن ينسف الأحكام والثوابت والقطعيات بحجة مقاصد الدين، حول هذه المقاصد إلى حالة هلامية. ولكن المقاصد هي التي نستطيع أن نربط بين النصوص الجزئية في ضوء مقاصدها الكلية، فهذا الربط المحكم بين الثوابت والمحكمات وبين النصوص الجزئية وبين المقاصد الكلية هو الذي يعطي إشارة الالتزام الأخلاقي والمنهجي بالمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه أهل العلم والفضل في بيان هذه المعاني.
1: سبقتمونا بهذه الفكرة بارك الله فيكم. وأخيرا هي مسألة أيضا عدم الغلو في هذا الباب حتى لا يطعن في الدين في هذه المسألة. طيب، في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنتحدث عن معالم الوسطية في المنهج.

لكن هذه الحلقة قد انتهت، وبارك الله فيما قدمتموه فضيلتكم. أسرار المشاهدون تنتهي هذه الحلقة، وملتقانا بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، فالسلام عليكم ورحمة الله.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالتقي بكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة. بعد أن انتهينا من سورة الزمر في ما يقارب 16 حلقة، نبدأ الآن هذه الحلقة من أجل الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. باسمكم جميعا أرحب بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي مستغانمي، حياك الله يا دكتور.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم وفي مشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم.
1: بسم الله.
0: في اللغة العربية يقال 16 حلقة.
1: نعم.
0: هكذا 16 حلقة. نعم.
1: ما شاء الله.
0: لأن الستة خالف.
1: صحيح.
0: والعشرة توافق.
1: ما شاء الله أنت تذكرنا بالنحو.
0: والله نسينا النحو يا دكتور. دكتور، الأسئلة التي وردت في الحقيقة بعد تغير إيميل البرنامج، لأن تغير إيميل البرنامج وهو يظهر على الشاشة خلال سير الحلقة،
1: ربما فقدنا بعض الأسئلة.
0: بالفعل قد تكون بعض الأسئلة لم تصل، لكن إن شاء الله قدر المستطاع نجتهد من أجل أن نجيب على مجمل الأسئلة لم يكن كلها إن شاء الله. السؤال الأول جاءنا من مدريد، يقول يسأل عن كتبك دكتور في الجزائر، هل بدأت توزيعها في الجزائر؟
1: موجود في العاصمة الجزائر وفي وهران في مكتبة عبد الحميد بن بديس، مكتبة كبيرة في وسط وهران.
0: فموجود يعني؟
1: موجود يعني، وفي لبنان في مكتبة دار ابن كثير حتى. طيب. فقط للفائدة.
0: مصطفى لديه عدد من الأسئلة، مجموعة من الأسئلة، يقول بعد السلام على سادة الكرام المضيف الكريم والضيف العليم في برنامجنا الإسلامي الذي يتجدد به الدين ويزداد به القلوب أو تزداد به القلوب من الإيمان، وبعد من الواضح جدا أنكم بإذن الله علمتم عددا لا يعد ولا يحصى، ويسعدني أن وفقني الله بأن يذكر فضيلة الشيخ الدكتور اسم مدينتي ومسقط رأسي حين كان يجيب على سؤالي في القراءات السبع، وضرب المثل في الإمالة فذكر كلمة طوبى.
1: هو الأخ مصطفى مجتهد يعني، ونحن وجبنا
0: عن أسئلته.
1: من السنغال.
0: من السنغال
1: ما شاء الله عليه، طيب ومتابع مجتهد.
0: جزاك الله خير. قال وسؤالي الأول، طبعا له عدد من الأسئلة سوف نبدأها سؤالا سؤالا حتى لا، لأن أسئلته طويلة. يقول ما معنى قوله تعالى، وما معنى قوله تعالى في سورة ياسين يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا يقول هل الأموات هنا رقود في قبورهم أم هم أيقاظ معذبون، وما السر الملحوظ في استعمال كلمة رقود، أم يكون الأموات عامة في نوم، وهل يمكن أن نفهم من هذا اللا عذاب في القبر؟
1: هذا كلام خطير.
0: نعم.
1: سؤاله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله.
0: اللهم صل وسلم.
1: أولا نشرح الآية ثم نعلق على سؤاله.
0: مررنا عليها هذه
1: مررنا
0: الآية.
1: لكن قوله تعالى يا ويلنا طبعا في سورة ياسين، من بعثنا من مرقدنا، هل هذا يجعلنا نفهم أن الناس في قبورهم في حالة رقود؟ هو هذا سؤاله. أولا كلمة من بعثنا من مرقدنا، مرقد على وزن مفعل،
0: اسم مكان،
1: تنطبق على اسم المكان وعلى المصدر الميمي.
0: نعم.
1: مصدر ميمي أو اسم مكان. من بعثنا من رقودنا
0: أو من مكاني،
1: أو من مكان رقودنا.
0: رقودنا
1: في كلتا الحالتين هذه استعارة، يعني هل يوجد رقود في القبر؟ يعني الإنسان يرقد ويستريح وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وهم
0: لا يقصد فيه الرقود الفيزيائي الذي نعرفه وهو النوم كما نعهده، لكن المقصود في الهيئة، هيئة
1: في مرقدنا،
0: في في في في المرقد هذا، في المكان الذي نرقد فيه.
1: جميل. لا أنا أتكلم، لماذا لم يقول يا ويلنا من بعثنا من موتنا؟ هو هذا السؤال تقريبا. هو يقول من مرقدنا، هل كانوا رقودا؟ نقول بالله التوفيق، هنا استعارة شبه الموت والانقطاع عن الحياة بالرقود، هذا كلام المفسرين.
0: وهل في القرآن استعارة؟
1: طبعا القرآن استعارة تملأ القرآن الكريم، وهي نوع من أنواع المجاز بارك الله فيك، عندما نقول يخرجكم من الظلمات إلى النور، هل الناس الذين في الجاهلية كانوا يمشون في الظلمات أم في الكفر؟ يمشون في الكفر، شبه الكفر بالظلمات استعارة. فالاستعارات بمعنى نتج تشبيه حذف أحد طرفين.
0: أنا لماذا سألت هذا السؤال؟ لأن هناك طائفة من الناس يقولون لا مجاز في القرآن.
1: جميل جميل،
0: كل ما ورد في القرآن على وجه الحقيقة لا مجاز فيه.
1: هذا كلام مبالغ فيه، إنما في القرآن الحقيقة والمجاز، كما أن لغة العربي فيها الحقيقة والمجاز،
0: وهو من لغتهم،
1: وهو من لغتهم وعلى لسانهم وعلى طريقتهم أنزل، فلذلك يعني في تجاوز. لكن نحن نحترم الآراء الثانية. نحن مع أصحاب هذا القول فقط، وأنا كثيرا ما كررته، عندما يقفون عند الصفات ويقولون نسندها كما هي. نعم أحوط لنا كأهل السنة، لا نشبه نقول اليد مجاز عن القدرة، لا، لكن المجاز اللغوي موجود. كيف تقول يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ الإسلام هو النور. آيات كثيرة في القرآن يعني فيها الاستعارات، فيها التشبيهات، فيها الكنايات. هذا جميل. من بعثنا من مرقدنا، أي من رقودنا أو من مكان رقودنا، بارك الله فيك. هذا المعنى لماذا سماه رقودا؟ العلماء ذكروا وهم غفلوا عن ذلك.
0: لا.
1: أولا بعض المفسرين يقول نظرا لاختلاط عقولهم حين يقومون أمام الله، فإذا هم قيام ينظرون يختلط عليهم الأمر، يظنون أنهم كانوا رقودا. هذا معنى من المعاني. معنى رقم اثنين، بين النفخة الأولى والثانية كما ورد في الحديث الصحيح 40، قالوا سنة، قال أبيت، 40 شهرا أبيت، 40 قرنا لا أحد يحدد. يقول المفسرون يعني لعل تلك الفترة فيها يعني مؤقتة للموتى، فظنوا كأنهم كانوا رقودا. هذا تأويل، أنا أقول تأويل ليس تفسيرا صحيحا.
0: دقيقة، هو الكلام هذا،
1: نعم،
0: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا على لسان من؟
1: الذين كفروا.
0: كفروا،
1: نعم، يقولون يا ويلنا يا ثبورنا يا هلاكنا احضر فهذا أوانك، من بعثنا من مرقدنا. هل كانوا فعلا رقودا؟ هذا هو السؤال. هم المعنى الثالث، دعني أكمل لك هذا، عندما يرون هول العذاب يوم القيامة يظنون أن القبر كان مجرد مرحلة الرقود. فعلا يعني عذاب.
0: لذلك سألت من قال هذا الكلام على لسان الكفار أم على عامة الناس؟ لأن الكفار يعني كما ورد في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا ربي لا تقم الساعة، يا ربي لا تقم الساعة، من شدة الأهوال التي يرونها في القبر،
1: يرونها في القبر ويرون نافذة إليها في جهنم،
0: إليها في جهنم.
1: بينما المؤمن يقول يا ربي أقم الساعة، لأنه تفتح له نافذة إلى الجنة. صح؟
0: صحيح.
1: المؤمن لا يشعر بعذاب القبر كما يشعر به الكافر. فهذا الذي ذكره العلماء من أقوال، وأنا استقصيت بعض المفسرين ولا نستطيع أن نجزم في أشياء من هذا، فقط نقول من باب الصورة استعارة أصلية إذا كانت في كلمة من رقادنا، أو إذا كانت اسم مكان كما تفضلت فهي استعارة تصريحية تبعية لأنها وقعت في مشتق. النهاية عذاب القبر روحاني، روحاني برزخي، هذا كلام العلماء. هل هناك عذاب قبر أم لا يوجد عذاب قبر؟
0: يعني ما في عذاب جسدي، يعني
1: لا نستطيع أن نجزم، لكن نقول عذاب برزخي، هذا عالم آخر. الدليل في القرآن الكريم، في القرآن الكريم النار يعرضون عليها غدوا
0: وعشيا
1: ويوم يعرض آل فرعون على النار، يقول يعرضون عليها غدوا وعشيا. يقول المفسرون يعرضون على النار في قبورهم، هذه واحد. اثنين، جاءت يهودية إلى عائشة رضي الله عنها، تكلم بما هو صحيح، فقالت لعائشة رضي الله أعاذك الله من عذاب القبر. يهودية تقول لعائشة، عائشة تحيرت، قالت يا رسول الله أهناك أثمة عذاب قبر؟ قال نعم إنه لحق، إنه لحق، حديث رواه الإمام البخاري. بعد ذلك تقول عائشة معلقة، فما رأيته بعد إلا صلى صلاة إلا وتعوذ من عذاب القبر. إذن موجود ولا غير موجود؟
0: موجود.
1: ونحن في الصلاة بعدما نكمل الصلاة الإبراهيمية نقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال إلى غير ذلك. كيف يأتي أناس اليوم يقول لا وجود لعذاب القبر؟ نحن لا نستطيع أن نصفه، هذا هو الفرق.
0: هو العذاب فيه اتفاق أنه موجود، لكن هل هو عذاب كما ذكرت روحاني نفسي
1: أو جسدي
0: أو
1: نفسي،
0: جسدي نفسي،
1: لا نستطيع أن نجزم، نقول عذاب برزخي. فالمفسرون يقفون ويقولون وما سيراه المشركون من عذاب جهنم في الواقع، جسدي وجسمي ونفسي أكثر بكذا، حتى إنهم يظنون كانوا رقودا.
0: طيب يعني هذا يقودنا لسؤال آخر.
1: نعم.
0: إذا قلنا بأن عذاب القبر عذاب نفسي، وربما هناك طائفة كبيرة من الناس تقول بهذا الكلام على اعتبار أن الجسد يعني لا يبقى، لا يبقى، يتحلل ويذهب، فإذا كان العذاب نفسيا ما الذي يدرينا بأن من ذات الصنف يكون عذاب يوم القيامة؟
1: لا، لكن بارك الله فيك، في عذاب يوم القيامة آيات كثيرة أوضحته، يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم، تبدل الجلود غير الجلود، فهو عذاب جسمي نفسي.
0: فظاهر الأدلة يدل على أن الأمر مختلف.
1: مختلف، لا، وفي القرآن أستاذ محمد أليم شديد مهين نفسي، مهين فيه الجانب النفسي، شديد أليم، يعني الأوصاف التي جاءت في العذاب جهنم شيء عجيب، مقيم. لكن في القبر نثبت ما أثبته القرآن، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، نثبت ما جاء في الأحاديث الصحيحة، الكيفية نجهلها. أنا هذا ردا على سؤاله، سؤاله مهم، شايف هو من وين انتقل؟ انتقل من مرقدنا، قال أيدل ذلك على أنه لا وجود للعذاب؟ والله كثيرون من الدعاة اليوم يقول لا وجود للعذاب، نقول نعم وجود عذاب القبر والأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية.
0: وكان لابد من الوقوف عند هذه النقطة لأنه كثر علينا الآن الغث، وكثر الذين يزعمون التفسير ويزعمون التأويل ويزعمون الحديث في الدين ولا حظ لهم فيه أبدا،
1: وليس لهم وسائل الشرعية واللغوية للتفسير.
0: طيب الله سبحانه وتعالى يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل.
1: تتكلم عن السكتة.
0: عن السكتة،
1: ممتاز.
0: لماذا جاءت السكتة هنا؟
1: بارك الله فيك، شكرا على تذكيري. هذا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هنا السكت عند القراء،
0: سكتة لطيفة
1: لطيفة. نبدأ جملة استئنافية، هم يعترفون هذا ما وعدنا ربنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، جملة استئنافية لابد من السكت. لو لم نسكت السكتة الخفيفة لالتبس المعنى، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا
0: إشارة
1: جيد، بعدين تقرأ ما وعد الرحمن، لم يعد الرحمن، معنى غلط، وندخل في نفي شيء أراد الله أن يثبته، لذلك هنا السكت واجب، وتقول هذا ما وعد الرحمن حتى لا يلتبس المعنى. أستاذ محمد،
0: طيب جزاك الله خير. السؤال الثاني للأخ مصطفى من السنغال، يقول ما الفرق بين الموت والقتل في القرآن؟
1: موجود، بارك الله فيه، سؤال وجيه جدا. القتل أستاذ محمد، القتل هو هدم بنية الإنسان ثم يأتي الموت. القتل عندما نقول والعياذ بالله فلان قتل فلان، إما بحجر إما بسيف في آلة معينة هدمت ذلك البنيان، أدى إلى زهوق الروح،
0: إلى موته. لذلك يقال فلان مات مقتولا.
1: القتل تسليط آلة حديدية حجرية أي آلة على جسم الإنسان، تهدم البنية فتخرج الروح. الموت العكس، الموت ذهاب الروح فتخرب البنية.
0: سبحان الله،
1: هذا هو.
0: يعني الإنسان لا يموت ثم يقتل؟
1: لا أبدا.
0: وهذا يذكرني ب
1: وهل يضر
0: قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها حينما قالت لعبد الله بن الزبير
1: وهل يضر الشاة
0: ذبحها بعد سلخها بعد ذبحها.
1: بارك الله فيك. لا، والآية القرآنية، أنا عجبني سؤال السائل، بارك الله، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، ذكرنا هذا في سورة الأحزاب. إذن الموت هو ما يأتي حتف الإنسان، يأتي هكذا من الله، تخرج الروح بسبب الله يريد في أجل يريده. القتل يكون بسبب، إن فرر لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت الطبيعي الإلهي أو القتل الذي يتسبب به بنو الإنسان يؤدي إلى الموت. وكلاهما المقتول ميت بأجله، العقيدة الإسلامية تقول واحد قتل، هل معنى ذلك كان سيعيش 100 وفلان قتل؟ لا، المقتول أو القتيل ميت بأجله.
0: لكن لا شك أن هناك فارق كبير ما بين أن الإنسان يلقى حتفه مثل ما قدر الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن حتى المقتول قدر الله سبحانه وتعالى قتله، لكن أن يتدخل الإنسان في قتل إنسان
1: خصوصا عمدا
0: وينهي حياته خصوصا عمدا، وحتى إذا لم يكن عمدا، الشريعة الإسلامية وضعت يعني أمور كثيرة من أجل الحد من هذه المسألة. العمد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن
1: ومن يقتل،
0: وكذلك كتبنا على بني،
1: لا أجيب الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد خمس. عمد. أما افرض واحد يسوق سيارة، أنا قصدت غير العمد، ومع ذلك عليه أن يتحرك،
0: عليه أن لا، وحتى إذا قتل من غير العمد يعني
1: عليه هدية
0: وصيام شهرين متتابعين،
1: وأن يطلب العفو من الولي. وشيء كده، النفس الإنسان مكرمة، أي نفس، وما بالك المؤمن، نفس مكرمة عظيمة. فسؤاله وجيه، وهذه إجابته والله أعلم.
0: جزاك الله خير الجزاء. ما علي، أطلنا في أسئلة الأخ مصطفى لكنها أسئلة جيدة. يعني يقول ها هنا قال: ما الفرق بين الموت والقتل في القرآن الكريم، وكيف نفهم قول الله تعالى ومن دخله كان آمنا؟
1: هذا سؤال آخر.
0: آمنا نعم. من ماذا؟ أرجو أن تفهموا قصدي.
1: بارك الله.
0: هذا يتحدث عن بيت الله الحرام.
1: نعم. قوله تعالى تبارك وتعالى ومن دخله كان آمنا، يقصد به بيت الله الحرام. هو يقصد من دخل آمنا من ماذا؟ جميل.
0: يعني يقول هل هذا يتنافى مع قضية أنه هناك بعض الناس قتلوا في البيت الحرام؟
1: جميل، أنا جايك.
0: لعل هذا السؤال الذي يقصد.
1: لعل هذا الذي يقصد، نعم. فنقول وبالله التوفيق، أولا الآية شكلها أو بنيتها ظاهرها اللفظي خبرية، ومن دخله كان آمنا، لا فيها استفهام، لا فيها طلب، لا فيها نهي، لا فيها أمر، يعني ليست إنشائية. فالأسلوب الخبري الله يخبرنا من دخله كان آمنا، وهذا ينطبق حتى في الجاهلية، كان الرجل يرى قاتل أبيه أو قاتل أخيه فلا يتعرض له بسوء، فتحمل
0: حرمة للمكان.
1: ماذا قلت؟
0: تعظيما للمكان،
1: تعظيما بارك الله، وتفخيما للمكان وحرمة للمكان. جميل. الدليل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا
0: ويتخطف
1: الناس من حول. في القبائل في بني إياد وبني تميم
0: يتخطفون
1: والغارات يدخلون مكة، الكل يأمن. إذن إخبار عن واقع والله جعله آمنا. هذا واحد. اثنين: لا مانع أن يفهم المعنى ومن دخل البيت ومن دخله أمنوه وأعطوه الأمان، عليكم أن تؤمنوا كل من دخل، وأصبحت ظاهرها خبرية معناها إنشائية. هذا كلام جميع المفسرين. فالآية تحتمل الخبرية والإنشاء، ظاهر الآية أسلوب خبري تأمرنا أن ننشئ فيها الأمان، والأسلوب الخبري والإنشاء هنا يتضافران ويتآزران لتأمين كل من دخل بيت الله الحرام. ومن دخله، الهاء تعود على ماذا؟
0: على البيت.
1: لا، تعود على البيت وتعود على الحرم كامل، على مكة كاملة. يعني أنا قصدي الهاء،
0: مكة كلها حرم،
1: كلها حرام. فهي في الحقيقة تعود على البيت أولا، دليل جاءت في إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله البيت، ولكنها تنطبق على جميع الحرم، فأحكام البيت هي أحكام الحرم. حبيت نعطيك هذا الكلام.
0: يمكن ليس بعيدا عن هذا الموضوع سؤاله التالي، يقول: ما معنى قول الله تعالى ببكة مباركة؟ كيف نعرف أن بكة هي مكة؟ وما الدليل على ذلك؟ ذلكم أنني رأيت بعضا ممن يخوضون بكلام غريب فيها. ولعلني استمعت إلى شيء من هذا الكلام عند بعض
1: صحيح
0: الذين
1: صحيح
0: يخوضون في التفسير.
1: هذه هو مازال هو الرجل يتدبر في نفس الآية، وثار له عدد من الأسئلة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أقول له إن العلماء يقولون بكة هي مكة في التفسير كلها. لماذا سماها بكة؟ بعضهم يقول في آراء سماها بكة البيت بكة، والحرم والمدينة كلها مكة. هذا رأي محترم. الناحية اللغوية الصوتية، الباء والميم العرب يعاورون
0: نفس المخرج،
1: نفس المخرج،
0: نفس الصفات،
1: كلاهما شفوي، إلا أن الباء شديد جهوري انفجاري، والميم كأنها رخوة،
0: والميم غنة فيه،
1: فيها غنة، فيها غنة. إذن كلاهما حرف شفوي، فالعرب يعاورون بين الميم والباء، يقولون بك ومك، يقولون لازم ولازب، يقولون راتب وراتم، هذه في اللغة العربية، فمن باب الصوت. نعم، في رأي ثالث،
0: ولذلك نعم. الإقلاب الإقلاب هو أن تتحول الباء
1: إلى
0: ميم مخفية،
1: مخفية عند النون،
0: عند النون،
1: أنبئهم.
0: نعم،
1: ممتاز،
0: إلى نون مخفية، إلى عفوا ميم مخفية، لأنها تتقارب كثيرا،
1: تتقارب. نعم، جميل جدا. نأتي الآن، أعطيت رأيين أنا الآن إلى حد الآن، قلنا الرأي الأول هناك من يقول بكة هي البيت ومكة هي كل المدينة والحرم، الرأي الثاني يقول التعاور الصوتي بين وهذا واقع، الرأي الثالث يقول استعمل بكة من بكه يبكه بمعنى زاحمه. في سياق الحج إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وضع للعبادة، أشرح بين قوسين، كان يقول قبل مكة، قبل الكعبة لم يكن هناك بناء، نقول نعم بلى كان هناك بناء، إن أول بيت وضع للعبادة في الأرض للذي ببكة، ليس المقصود للسكنة، موجود من آدم السكنة.
0: هذا لكن يقال البيت الحرام
1: هو أول،
0: هو حتى قبل البشرية.
1: جميل، هذه آراء
0: بنته الملائكة يقال قبل خلق الإنسان، بعض الآراء تقول.
1: نعم، فهذه آراء كثيرة، لكن الذي نرتاح إليه إن أول بيت وضع للعبادة. أما بني منذ آدم قبل آدم بعدها لا نستطيع أن نجزم، أنا هذا قصدي من الكلام. جميل، لماذا هنا سماها بكاء وراها مباشرة ولله على الناس
0: حج البيت
1: من استطاع إليه سبيل، صح؟ ما لو قيل لك ولو قيل لأي إنسان أعطيني أول صفة تتبادر في الحج، الزحام. يعني منذ ذلك الوقت 10,000 و20,000 الآن بالملايين، والعزل بازدياد، ومهما وسعوا المسجد العدد، ففي سياق الازدحام قال للذي ببكة، لأن بكه يبكه يزاحمه لغويا، وبعضهم قال تبك أعناق الجبابرة، تبك يدخلها،
0: تخضعها
1: وتدقها، أعناق الجبابرة يدخلها يعني إنسان جبار فيخضع ويذل في مكة أمام الله سبحانه وتعالى. فهذه بعض المعاني، ونقول للأخ الكريم هذا قول اللغويين وقول المفسرين بأن مكة هي بكة، والله أعلم.
0: قول الله تعالى جل جلاله وعز كماله قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وإن كان فيها جملة اعتراضية من أين تبدأ وإلى أين، لأنني لاحظت أن في كلمة وضعت علامة الوقف، وكذلك في كالأنثى كعلامة الوقف، وجملة وليس الذكر كالأنثى أهو تعليق من عند الله أم هو من كلام امرأة عمران أم سيدتنا مريم عليها السلام، أرجو من فضيلتكم تبيانها لكل شيء في سؤالي وتفصيلا يشفي غليلي، وأنتم بقدرة الله أهل لها. وكذلك يتحدث عن الكتب، يقول أذكركم بحاجة لكتب الدكتور جديدة وإرشادا واستمدادا من عندكما كل ما يستمد لأخ مسلم، إن شاء الله يا أخ محمد مصطفى الماحي من السنغال،
1: جزاه الله خير. سؤاله الثاني هذا أو الثالث، سؤال جميل، لما هو لماذا سأل هذا السؤال؟ قال قالت ربي إني وضعتها أنثى علامة وقف، والله أعلم بما وضعت علامة وقف، وليس الذكر كالأنثى، على وإني سميته. أقول له هذا من حصافة القراء، من عظمة فهم القراء السابقين، وضعوا تلك العلامات لأنها تعطي معانية ثرة غنية يعني معطاءة يعني. جميل، المعنى قالت ربي إني لما وضعت أم عمران، امرأة عمران، إنما نذرت ما في بطني، قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني
0: محررة.
1: أرادت أن يعني نوت وتمنت ودعت أن يكون ولد، أن يرزقها الله ولدا تجعله محررا خالصا للعبادة وليخدم في دار العبادة. لكن لما وضعت المولود قالت ربي إني وضعتها أنثى. طبعا هذا أسلوب إخباري، ولكن هل هي غرضها أن تخبر الله؟ ليس غرضها.
0: الله أعلم ما وضعت.
1: جميل. لا أنا فقط أبين للجمهور يعني، هل هي تقصد ربي قالت ربي إني وضعتها، هل تقصد فائدة الخبر؟ في اللغة العربية وأنت سيد العارفين، الذي يخبرك بشيء إما يعطيك فائدة الخبر، نقول لك أنا الجو بارد
0: حتى تحتاط،
1: أنا أخبرك. لا، نقول لك لقد علمت بغيابك الأمس عن الحصة في المدرسة، لقد علمت بغيابك. هل أنا أعلمك بشيء؟
0: لا، أنت أعلم
1: بذلك، أنت أعلم بموضوع، أنا أخبرك أنا على علم. إذن الخبر يساق في العربية إما لفائدة الخبر أو للازم الفائدة، هذا قولان لا غنى عنهما. جيد، هنا هي تخبر تقول ربي إني وضعتها، هي تخبر الله؟
0: لا.
1: الله أعلم. هل تخبره بأنها أعلم؟ الله أعلم بذلك. إذن الخبر غرضه التحسر، خرج من الخبر إلى التحسر والتحزن، هي تتحزن وتتحسر وتتفجع تقول يا ربي وضعتها أنثى كنت أريدها ولدا. فالخبر خرج من الغرض الأصلي إلى هذا، رقم واحد. والله أعلم بما وضعت. الرجل السائل يقول هل هذه الجملة الاعتراضية من هنا تبدأ وتنتهي؟ نقول وبالله التوفيق، ابن عامر مقرئ دمشق عبد الله بن عامر الوحيد قرأها والله أعلم بما وضعت بتاء المتكلم. إذا قرأها ابن عامر هكذا وهي قراءة صحيحة فالكلام متصل كله لمريم، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها، كلام من؟
0: يتسق هذا الكلام،
1: هذه قراءة ابن عامر. تسعة قراء قرأوها والله أعلم بما وضعت، جملة اعتراضية. ثم عاد الكلام وليس الذكر كالأنثى، كلامها عاد، وإني سميتها مريم. جميل. لما قال الله والله أعلم بما وضعت، جملة اعتراضية، ما الغرض منها؟ الغرض منها تفخيم ما وضعت. هي ماذا كانت تريد؟ ولدا ليخدم في الكنيسة أو في المعبد. الله يقول والله أعلم بما بأن الذي وضعته في قيمته كمولود أعظم مما كانت ترغب فيه، ورزقها بمريم، ومريم رباها الله جل جلاله وكلأها ورزقها في الصيف فاكهة الشتاء وفي الشتاء فاكهة الصيف، ودرجها إلى أن رزقها ذلك المولود عيسى. والله أعلم بما وضع تفخيما للمولود. ثم عاد السياق وهي تقول وليس الذكر كالأنثى، لا أستطيع أن أهديها لدار العبادة، وإني سميتها مريم. ممكن كلام آخر، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، كلها جملة اعتراضية، كلها جملة اعتراضية من كلام الله لبيان عظمة المولود. والله أعلم بعظمة ما وضعت، بعظمة ما وضعت، وأنها تلك البنت خير من مطلق الذكر، وليس الذكر الذي كانت ترغب فيه مثل هذه الأنثى العظيمة.

0: يجوز الوجهان سليمة. لو قلت والله أعلم بوضع جمع اعتراضية عاد الكلام إلى مريم، أو لو قلنا والله أعلم بما وضعت، وأنا شخصيا أرجح هذا من بيان فقط، وليس الذكر الذي طلبته كالأنثى الذي التي رزقتها بها، عادت هي تقول وإني سميتها والله أعلم. جزاك الله خير. أنا رأيت أكثر من تفاسير، فهذا تفصيل لها. بارك الله.
1: جزاك الله خير فضيلة الشيخ دكتور، وجزاه الله خير الجزاء الأخ محمد مصطفى الماحي من السنغال. الآن نتحول إلى سؤال آخر. طيب، هو سؤال
0: أظن وشهدوا أن الرسول نحوي.
1: نعم أسئلة لغوية.
0: نعم.
1: عدد من الأسئلة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد تحية خالصة إلى مقدم الحصة الأستاذ محمد خلف وأستاذنا الدكتور محمد صافي المستغانمي وإلى رجال الخفاء من المخرجين والمصورين، جزاه الله خير. يقول محمد العربي من الجزائر، يقول: أود طرح جملة من الأسئلة المتفرعة غالبيتها لغوية. السؤال الأول: يقول الله تعالى في الآية 83 من سورة آل عمران: وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات.
0: نعم.
1: لماذا لم يتعدى الفعل جاءهم بالباء، جاءهم بالبينات؟
0: نعم.
1: يمكن مقصود جاءتهم البينات.
0: هذا هو سؤال.
1: طيب، إنزين، بالباء مثلما ورد في سورة غافر على لسان مؤمن آل فرعون: وقد جاءكم بالبينات من ربكم. هذا سؤال واحد.
0: السؤال هذا بارك الله فيك، هو في الحقيقة الفعل جاء فعل يستعمل لازما ومتعديا.
1: نعم.
0: جاء أحمد لازم،
1: خلاص انتهى.
0: جاءهم البينات، جاءهم أصلها كما تفضل جاءتهم البينات، فهنا هم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، أصلها جاءتهم البينات أو جاءت البينات، لما ذكرهم فصل بين الفعل والفاعل، يجوز التذكير والتأنيث.
1: نهيك عن أن البينات مؤنث مجازي.
0: مؤنث مجازي وهو سمي لي جمع مؤنث سالم.
1: جمع مؤنث سالم.
0: جميل. هو سؤال قال: لماذا لم يقل مثل وقد جاءكم بالبينات؟ نقول هذا معنى آخر. جاءتهم البينات هي بحد ذاتها جاءتهم. أسلوب مجازي تشخيص، كأن البينات جاءت وحضرت وقالت أنا موجودة. جاءهم الرسول بالبينات يتعدى بحرف الباء.
1: صحيح.
0: وقد جاءكم بالبينات، هذا مؤمن آل فرعون يتكلم عن موسى: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم هو موسى بالبينات. بينما جاءهم البينات جاءتهم البينات، ولكن جاء مذكرا الفعل للفاصل.
1: واضح.
0: نعم. بارك الله.
1: يقول: لماذا لم يسند المجيء إلى البينات مثل ما ورد؟ هاي أجبنا عنها في كثير من الآيات: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات.
0: نقول له إضافة: أحيانا القرآن تعليما لنا للغة والنحو أتى بها جاءتهم البينات، وجاءهم البينات دليل على الجواز. دليل على الجواز
1: كما ورد في كثير من مواضع القرآن.
0: مورد.
1: يأتي أحيانا هكذا ويأتي أحيانا هكذا.
0: نعم. نعم.
1: السؤال الثاني: بعد أن قسم الله الأنصبة على الورثة في الآية 11 و12 من سورة النساء قال بعدها مباشرة: تلك حدود الله.
0: نعم.
1: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. لماذا عدل الله عن الإفراد إلى الجمع في يطع يدخله، وقال خالدين فيها ولم يقل خالدا فيها مثل ما فعل في الآية الثانية؟ لماذا لم يقابل الله بين الآية الأولى والثانية ولم يقل في شأن العاصي يدخله نارا خالدين فيها؟ أفيدونا بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: جزاء الله خير. هذا سؤال وجيه جدا، وطرح في التفسير وطرح في اللغة، وأظنه واضح. هو قوله تعالى: تلك حدود الله، طبعا الآية وردت في سياق الحديث عن الميراث والأنصبة والوصايا، بعدما ذكرها جل جلاله قال في خلاصة فذلك: تلك حدود الله في علوها وسموها، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات. يدخله هو قصده من يطع، هو إنسان ذكر يعود على الغائب، يدخله هو. بعد ذلك قال جنات تجري من تحتها خالدين فيها، لم يقل خالدا فيها. إذن العدول من الإفراد إلى الجمع وبالله التوفيق يكفي في الجنة كما قلنا في سورة

0: الصافات نعيم جسدي والأنس من أحسن أنواع النعيم. الأنس طبعاً خالدين، فالأنس من أجمل أنواع النعيم.
1: يعني لو قال خالداً فيها ربما يتوهم بعض أنه هو
0: وحده
1: في الجنة.
0: وأين نضع قوله تعالى متكئين فيها متقابلين؟ احنا ذكرنا تذكر في سورة الصافات بعدما يذكر النعيم وكأس من معين كذا كذا كذا يقول متقابلين، هذا التقابل فيه أنس وفيه نعيم. وفي بالدليل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابل، هذا نعيم في الجنة. النار لا، النار قال ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا هو وحده وكفى بالعزلة عذابا. المفسرون كلهم هذا المعنى واضح، كفى بالعزلة تعذيبا. الآن والعياذ بالله في السجون أيهما أخف، السجن العام ولا السجن الانفرادي؟ والعياذ بالله
1: العام أخف،
0: أخف، والسجن الانفرادي أسوأ أنواع السجن والعياذ بالله. ما
1: نحن عندنا مثل شعبي يقول الجنة من دون ناس ما تنداس،
0: هذا هو المعنى باختصار. فعدل من الإفراد إلى خالدين لفائدة النعيم بأنس المسلمين بعضهم. وبعدين الله تعالى يقول في القرآن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون في حد يعني عندما يستأنس بعضهم لبعض ويفرحون مع بعض، والرجل يسأل عن زوجته وعن أبنائه كيف يمتعون، بينما أهل النار والعياذ بالله خالدا لأنه لا يعرف أحد ولأنه مشغول بالعذاب الجهنمي الذي هو واقع فيه، فكفى بالعزلة عذابا. والله أعلم.
1: جزاك الله خير. يقول فضيلة الشيخ الدكتور والأستاذ محمد جزاكم الله خير على البرنامج في رحاب صورة، وحقيقة استفدت كثيرا من فضيلة الدكتور، ويستحق الدكتور وأخوه محمد أن يكون لهم نصيب من دعاء المسلمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا وإياكم خير الجزاء. يقول وبعد، كنت أتوقع أن يتوقف الدكتور أكثر عند قول الله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت، تحديدا في كلمة الطاغوت، هل للطاغوت أنواع؟ وهل كلمة الطاغوت تنطبق على الذين يدعون الألوهية ويدعون الناس إلى عبادته فقط؟
0: مثل فرعون
1: وكذا. نعم، يدعون الألوهية ويدعون الناس إلى عبادتهم فقط. فإن كان كذلك فالأمة لا تعرف من ادعى الألوهية في الغالب إلا فرعون. حينما قال أنا ربكم الأعلى.
0: جيد.
1: أم هناك أشياء كثيرة وأناس غير فرعون يحذرنا الله جل في علاه من طاغوتيتهم واتباعهم؟ وجزاكم الله خيرا. متابع البرنامج محمد من الإمارات.
0: جميل، سؤاله وجيه وصحيح كما فهم.
1: كلمة الطاغوت، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها،
0: نقول له نحن وقفنا عن الجانب اللغوي وأشرنا إلى المعنى باختصار وملحوظته صحيحة. كلمة الطاغوت تنطبق على فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى، وتنطبق على كل رأس يحب أن يعبد من دون الله، لكل من يشرع من دون الله تشريعا خارج عن نطاق الشريعة الصحيحة. كل رأس من رؤوس الكفر، الأشرف كعب بن الأشرف هذا من بني النضير، كعب بن الأشرف كان اليهود من بني النضير يتحاكمون إليه. القرآن ماذا قال؟ قال ألم تر إلى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى رأسهم،
1: إلى كعب،
0: كعب نعم، وأمثاله وحيي بن أخطب، فلذلك يتحاكموا إلى الطاغوت أي إلى كعب هذا اليهودي الذي كان رأسا من رؤوس اليهود. فالإمام مالك ماذا يقول؟ يقول كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. الصنم طاغوت، مجموعة من الأصنام طاغوت.
1: المال
0: إذا صرت تعبده فهو طاغوت عليك أنت أيها الإنسان. دليل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، اجتنبوا الأصنام، فقد تأتي بمعنى الأصنام، تأتي بمعنى رؤوس مثل فرعون وهامان وكل من يدعو الناس إلى عبادته، فتأتي بعدة معاني وكل من يتجاوز الحد. ما معنى الطاغوت أستاذ محمد وأنت تعرف؟ من طغى، يطغى ويطغو، اللغة العربية طغى يطغو طغوا، على يعلو علوا.
1: لكن جاءت هكذا طاغوت.
0: أنا معك، أنا فقط أعطيك الأصل. تأتي طغى يطغو بالواو طغوا، وطغى يطغى طغيانا،
1: صحيح،
0: ووية ويائية. بعضهم يقول طاغوت أصلها فعلوت، وحدث إعلال وحدث
1: في من أمثالها في اللغة العربية
0: رحموت ورهبوت
1: وجبروت
0: وملكوت. بعضهم يقول لا هي كلمة من الحبشية أصلها الكاهن معربة طالوت طاغوت مثل طالوت وجالوت. إذن لها معنى في اللغة الحبشية واللغات يقترض بعضها من بعض وفي صحيح. القرآن كلمات غير عربية. في كلتا الحالتين كلمة طاغوت بوزنها تدل على المبالغة في الطغيان، فكل من تجاوز في الطغيان مثل فرعون إنه طغى فهو طاغوت. على شاكلته من تجاوز وقال أنا ربكم ولا أرى لكم كذا وكذا، هذا الذي عندما تقرأ له من الشيعة ميرزا هذا الذي قال أنا عيسى ومرة قال أنا المهدي ومرة وشرع لطائفته، هذا حتى جاء من أبناء طائفته من يقول لا هو إنسان بشر عادي. فكل من يدعو الناس إلى عبادته فهو طاغوت والعياذ بالله.
1: يسر الله العفو.
0: آمين العفو والعافية.
1: وطبعا هنا لابد من الإشارة كذلك والتوقف فضيلة الشيخ الدكتور عند هذه المسألة إلى قضية التحذير حتى من بعض المسائل التي قد يقع فيها الإنسان فيما يتصور أنه شيء من التمجيد أو شيء من يعني العبادة إذا صح التعبير لبعض المسائل. يعني مثلا حينما قلت يعبد المال من كثرة حبه للمال حتى أن هذا المال يعني يصرفه عن عبادة الله ويصرفه عن العبادة وعن الحق ولا يعطي حقه حق الله فيه، هذا طبعا في المال. أو بعضهم مثلا يعني في مسائل أخرى يعني يتخذها
0: حتى طاغوتا يتخذها إلها.
1: نعم
0: أنت نسيت قوله تعالى ذكرني من اتخذ إلهه هواه. هناك من يتخذ إلهه هواه على نفس الشكل، يعني الهوى طاغوت ويتبع كل ما تأمره به نفسه وتزينه له، وبالتالي الإنسان يحذر عن الطغيان. بارك الله فيك.
1: جزاك الله خير.
0: سؤاله وجيه.
1: طيب هنا نأتي إلى سؤال كذلك آخر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا على البرنامج الرائع، عندي 3 أسئلة بارك الله فيكم ووفقكم. الأول، ما الفارق بين الآيتين في سورة البقرة 234 فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف،
0: جميل،
1: والآية 240 فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف،
0: من معروف، جميل، نقف عندها إن شاء الله.
1: لماذا كلمة معروف معرفة في الآية الأولى ونكرة في الثانية؟
0: جميل، أقرأ الآيتين لأنني عدت إلى الآيتين حتى يتضح المعنى. كلتاهما في سورة البقرة، إحداهما 234 والثانية 240. الآية الأولى وكلتاهما في عدة المتوفى عنها زوجها، عدة المرأة التي توفي عنها زوجها،
1: الأرملة
0: والذين يتوفون منكم، يتوفهم الله
1: من الرجال
0: منكم ويذرون أزواجا
1: يتركونهم
0: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10،
1: العدة
0: 4 أشهر و10، وهذه هي الآية الناسخة، هذه المحكمة الموجودة، يعني 4 أشهر المرأة توفي.
1: وما هي الناسخة؟
0: التي بعدها.
1: طيب
0: وانظر هي بعدها في القراءة ولكن جاءت قبلها في التنزيل. يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن، بلغن العدة
1: اللي بعد 4 أشهر و10،
0: جميل، فلا جناح عليكم أنتم أيها الأئمة أيها يا جماعة المسلمين،
1: طيب،
0: فيما فعلن هؤلاء النسوة في أنفسهن بالمعروف، المعروف المشهور المعهود وهو الزواج.
1: فلا جناح عليكم،
0: عليكم الخطاب للمسلمين، طيب، لأئمة المسلمين، فيما فعلنا أولئك النسوة اللواتي توفي عنهن أزواجهن في أنفسهن بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعهود في الشرع وهو أن تتزوج، واضح سيد محمد؟ والمرأة بعد 4 أشهر و10 يجوز لها أن تتزوج، أن تتعرض للخطاب إلى غير ذلك، لكن في فترة الحداد والعدة لا يجوز لها ذلك. هذا عرفنا. تقول لي من أين لك هذا الآية الموالية مباشرة مباشرة الآية الموالية: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولا تعزموا عقدة النكاح. إذن الآية المعروف هو الزواج. جميل. الآية الثانية 240 نزلت قبلها ولكن وضعت بعدها لأسباب لا نستطيع أن نخوض في كل شيء، لكن هي منسوخة. ماذا يقول الله جل ثناؤه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية. لماذا تأخرت هنا؟ لأن سيأتي حديث عن الوصية فأخرت هنا. كان الرجل قبل أن يتوفى، أن يتوفاه الله، إذا كان في مرحلة الاحتضار أمره الله أن يوصي لزوجته بعد ذلك. الآن يوصي ولا ما يوصي؟ لا، الآن في ميراث، في ميراث يقسم العملية. فالآية تفسر كالآتي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية علي أن توصوا إليهن وصية. واضح؟ توصون إليهم وصية، إلى الحول عفوا، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. إلى الحول، اتركها في بيتك إلى الحول غير إخراج، لا تخرجها، لا تخرجها من بيتك. على الأولياء أن لا يخرجوها من بيت ذلك الرجل الذي توفي. جاءت الآية بعدها تقول
1: 4 شهور و10،
0: 4 شهور هذه العدة، العدة الشرعية. وقضية الوصية خلاص لا يوجد لا وصية ولا محزن، لا وصية لوارث. جاءت سورة النساء وقالت: إن كانت وحدها فلها الربع وإن كان معها أبناء لها الثمن. قضية واضحة. إذا نسخت، لكن ماذا قال فيها؟ فإن خرجنا، فإن خرجنا إلى الخارج لم تكن ملزمة بالقعود والاستقرار في البيت، فلا جناح عليكم أيها الأئمة والقضاة ومجتمع المسلمين فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. من أي معروف فعلته؟
1: من جنس المعروف.
0: من جنس المعروف. يمكنها أن تتزين، ممكن أن تتعرض للخطاب، ممكن أن تلمح وأن تعرض. هذا قبل. لما جاءت الآية 4 أشهر و10 نسخت العملية. إذن مرة قال بالمعروف ومرة قال من معروف. أولا بين هذه مقصود بها المعروف والمعهود وهو الزواج، والثانية مقصود من أي أمر معروف، والآية قد نسخت. من تزين، من عدم إحداد، من خروج من بيتها، إلى أن جاءت الآية التي ضبطت. وهذا كلام ابن زبير الغرناطي، الإمام القرطبي، الإمام البيضاوي. بارك الله فيك.
1: بارك الله فيكم. يعني ما رأيك أن نرجع بقية أسئلة الأخ جزاه الله خير الحلقة القادمة
0: إذا حان الوقت؟ مرحبا.
1: لأنه حان بالفعل الوقت، لديه سؤال ثاني ثم ثالث، فنرجئهما إلى الحلقة القادمة، ونسأل الله التوفيق والسداد مع بقية أسئلة الأخوة المشاهدين إن شاء الله. أشكرك فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر على ما تفضلت وما قدمت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء
0: جميعا. جزاك الله خير.
1: وكذلك الشكر موصول للأخوة المشاهدين على متابعتهم لنا هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. ملتقانا يتجدد بحول الله. السلام عليكم.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع ضيفنا وشيخنا العلامة محمد الحسن ولد الددو في برنامج مفاهيم. حياكم الله يا مولانا الشيخ.
1: وإياكم وكرمكم الله.
0: أمس بدأنا في زينة الرجال، واليوم سنحاول أن نتم بقية منها، وإن وسعنا الوقت أدلفنا إلى النساء قليلا إن شاء الله. الأخ حازم الغامدي كان بعث لنا
1: إياكم الدخول على النساء،
0: نلتمس لهن محرما أو خلطة مشروعة. الأخ حازم الغامدي بعث لنا أمس ببعض الاستدراكات أو المراجعات في بعض ما ذكرنا، منها في موضوع لبس الحرير، فأورد جملة من النصوص فيها ما يشعر بجواز لبس الحرير للرجل، فأنا أريدها لكم سريعا وأخذ تعليقكم عليها. منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس مستقة من سندس أهداها له ملك الروم، هذا ما يدل على جواز لبس الحرير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من القواعد المسلمة في أصول الفقه أن الفعل لا يعارض القول، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في إحدى يديه ذهبا وفي الأخرى حريرا، فقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وقد ثبت عنه أنه قال إنما يلبس هذا من لا خلاق له، وهكذا. وثبت عنه الترخيص في قدر 4 أصابع لبعض أصحابه، وقد كان فيه حكة، فاختلف هل ذلك لكل الناس أو هو لمن فيه حكة فيختص بذلك.
0: طيب، هذا على الأقل ألا ينقل النهي من الحرمة إلى الكراهة؟
1: لا، نهي على الحرمة، لكنه مثل غيره للضرورات والعلاج يستثنى منه شيء.
0: أيضا لبس صلى الله عليه وسلم كما عند الشيخين فروج حرير،
1: نعم،
0: ثم نزعه كالكاره،
1: نعم،
0: لكن أصل لبسه يدل
1: هذا على بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يعارض قوله كما ذكرنا، هي قاعدة عامة، نعم، لأن الفعل محتمل للخصوص والقول لا يحتمله،
0: فيكون هذا كل ما ورد في هذا خاصة من وسلم.
1: نعم.
0: طيب، وما روي عند أبي داود من أن 20 من الصحابة لبسوا الحرير، منهم
1: مقصود به لبس جزء منه، والحديث واضح في ذلك أنهم لبسوا ما فيه حرير، وما كان سداه من حرير ولحمته من غيره، أو لحمته من حرير وسداه من غيره، لا حرج فيه، وهو الذي يسمى بالخز، وقد جاء الإذن فيه، وكان علي بن أبي طالب يفتي به وغيره.
0: نعم. كأن الشوكاني فهم شيئا آخر، لأنه يقول أن حديث النهي تدل على الكراهية جمعا بينها وبين أدلة الجواز.
1: لا، هذا
0: وأيضا يقول ويمكن أن يقال أن لبسه صلى الله عليه وسلم لقباء الديباج وتقسيمه للأقبية بين أصحابه وتقسيمه للأقبية بين أصحابه، وليس فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي، كما أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه.
1: جميع أفعال والفعل لا يعارض القول، لم يرد أي قول في إباحة الحرير،
0: يعني لكن رآها قرينة صارفة للنهي.
1: لا، ليس كذلك مطلقة. بل القول لا يعارضه فعل، والفعل يبقى على مكانه وهو محتمل للتخصيص، والأقبية التي وزع على أصحابه لم يرد نص أيا كان بأنها من حرير. القباء الذي لبسه ورد أنه من ديباج، والديباج هو الحرير الأبيض، لكن لم يرد أنه أعطى أصحابه حريرا إلا حل السيرة التي أهدى إلى عمر، ولما راجعه فيها قال ما أردت أن تلبسها وإنما أردت أن تهديها، فأهداها عمر إلى أخي له مشرك من مكة.
0: حديث توزيع الأقبية فيه عن المسور بن مخرمة أنه قال قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم أقبية، فذهب هو وأبوه للنبي صلى الله عليه وسلم لشيء منها، فخرج عليه الصلاة والسلام وعليه قباء من ديباج، فقال يا مخرمة خبأنا لك هذا، وجعل يريه محاسنه، فكأنه يشعر أنه أيضا أعطاه شيئا من حرير أو ديباج.
1: هو الحديث مفسر برواية أخرى، فقد اختبأ له لمخرمة وكان في خلقه شيء، اختبأ له قباء، ومخرمة من أخوال عبد الله بن عبد المطلب من بني مخزوم، فعبد الله بن عبد المطلب أمه فاطمة بنت عمرو بن عائد المخزومية، وهي قريبة مخرمة، فقال أرضي مخرمة لما أخرج له هذا القباء من تحت ركبته. والقباء بالفتح والمد ذوب رومي متسع تلبسه الروم أوان الطلب، كما قال الراجز ثوب قباء كسحاب درع موسع جدا رواه الجمع، تلبسه الروم أوان الطرب وربما وصل أرض العربي، ولا يختص بالحرير، لا من كل الملابس.
0: طيب، بالنسبة للذهب، قد روى الطبراني في الكبير عن جميل بن زيد رأيت 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون خواتم الذهب وسماهم، يصح هذا؟
1: ما أظن أنه يصح، وأيضا حتى لو صح فهو فعل من غير معصوم، وفعل غير المعصوم ليس بحجة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه بالقول.
0: طيب، فيه ما هو أقوى من هذا عند النسائي،
1: ما هو؟
0: وهو قول عمر لصهيب ما لي أرى عليك خاتم الذهب، قال قد رآه من هو خير منك فلم يعبه. قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. نعم بالنسبة لهذا قصة صهيب كل ما كان من أفعال الأعيان فقد يكون استثناء مخصوص لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول عمم لكل الناس، وإذا أقر بعض أصحابه على أمر ما فقد ذكرنا أن له أن يخصص من شاء ببعض الرخص، وقد رخص لبعض أصحابه في أشياء كما ذكرنا في سلمة بن الأكوع في التعرض بعد الهجرة وغيره، هي استثناءات. نعم سواري كسرى بالنسبة لي.
0: وعلى هذا إلباسه البراء خاتم من ذهب وقال البس ما كساك الله ورسوله وهو عند أحمد.
1: هذا من هذه الاستثناءات.
0: طيب الحرير الصناعي يأخذ حكم الطبيعي؟
1: لا، الحرير هو ما كان من إنتاج دودة القزي، وما أما ما سواه فليس حريرا، وإن سمي حريرا تشبيها ومجازا
0: كان ألين مسا وأحسن.
1: نعم لا ليس حريرا.
0: طيب نبدأ الحديث عن زينة الشعر.
1: لكن إذا كان الإنسان يظن به أنه يلبس الحرير إذا لبسه ويشيع ذلك ويذكره الناس فالاحتياط لعرضه لا يلبسه،
0: يجتنبه لهذه الجهة.
1: نعم قد استبرع لدينه وعرضه.
0: طيب نبدأ زينة الشعر يا مولانا الشيخ، اللحية ما تقولون في حكم حلقها؟
1: الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى ولم يشاوره في هيئة خلقته وجعله في أحسن تقويم، وما قدره الله سبحانه وتعالى في خلقته هو المصلحة له وهو الأكمل والأمثل، ولا ينبغي للإنسان أن يتذمر من شيء من ذلك، فقد قال الله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، وقال في أي صورة ما شاء ركبك، وقال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال ولقد كرمنا بني آدم، فهذا من تكريم الله تعالى لهذا الجنس البشري وهو من تمام التميز والدلالة على القوة والشخصية. فلحية الإنسان هي مثل شعر الأسد الذي يميزه عن اللبؤة، وفيها ميزة ومزية، وإذا خلا منها الرجل دل ذلك على نقص في إما في أصل التكوين والخلقة بأن يكون لديه نقص في إما
0: إذا لم تنبت له
1: أصلا، وهكذا، فلذلك هي من تمامه.
0: لكن
1: وعلى هذا
0: الإطلاق إذا أخذ به معنى ما يمس الإنسان من جسمه لا شعر رأس ولا غير ذلك.
1: لا فرق بين الأمرين، ما يكون فيه إيذاء حتى اللحية إذا طالت جدا كان فيها إيذاء يأخذ منها حتى طيب تصير إلى الحد المطلوب.
0: ما الذي
1: لكن المهم هنا نحن نتكلم في فلسفة العامة لقضية اللحية. ف إذا كان عدم نباتها للرجل أصلا دليل على نقص بعض الهرمونات ونقص بعض الشيء في الخلقة، فذلك دليل على أن وجودها دليل على تمام الخلقة وكمالها، ولذلك فإن الأصل هو إبقاؤها وتركها، ولهذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله، ففي الفعل وفر النبي صلى الله عليه وسلم لحيته، وفي القول قال لكن أنا أمرني ربي بإعفاء لحيتي وإعفاء شاربي، وقال وفر اللحى، وقال أعف اللحى، وقال أرخ اللحى، كلها حديث صحيحان صلى الله عليه وسلم. والتوفير والإعفاء لا يشمل طولها إلى النهاية إلى ما لا نهاية، بل المقصود به أن يترك الإنسان منها ما يكون به موفرا لهذه الميزة التي ميزه الله بها، فهو مناف للحلق بالكلية لكنه ليس مناف للتهذيب وأخذ بعض الجوانب. ولذلك أخرج أبو عمر بن عبد البر عن مالك رحمه الله أنه قال إنما يؤخذ من اللحية ما قبح وتطاير، الشيء القبيح المتطاير يأخذه الإنسان، والشافعي ذكر التحذيف هو أن يأخذ الإنسان من أطرافها. وأخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طولها وعرضها، والحديث ضعيف لكن الأخذ من هذا الغرض لهذا الغرض للتحسين والتجميل في حق من كبرت لحيته وكثت هو مروي عن عدد من الصحابة، وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يأخذان من لحيتهما في الحج والعمرة إذا تحلل
0: فيما زاد عن القبضة.
1: نعم ما زاد عن القبضة، فالقبضة رأي أنها هي التوفير، وما زاد عليها يجوز أخذه ويجوز تركه حتى يصل إلى القبضتين، وما زاد على القبضتين يكره
0: تركه
1: بل يندب أخذه.
0: طيب شيخ إذا أنت تذهبون إلى حرمة الحلق بالكلية
1: نعم الحلق بالكلية.
0: طيب أنا عندي تساؤلات في هذه المسألة إذا أذنتم. أولا كل الأحاديث الصحيحة التي وردت في الأمر بالإعفاء وردت مقرونة بخالف المشركين، خالف المجوس، خالف اليهود.
1: ليست كلها.
0: الثلاثة المشهورة حديث أبي هريرة.
1: فيها أحاديث أخرى.
0: ليس حديث ابن عمر وأبي هريرة وأبي أمامة.
1: لا لكن حديث لكن أنا أمرني ربي هذا في صحيح البخاري ليس فيه ذكر المخالف.
0: طيب ليكن هذا.
1: الآن والمخالفة أيضا ذكرها معها إنما هي دلالة اقتران، ودلالة الاقتران هي من أضعف الدلالات عند الأصوليين وليس دلالة إيماء وليس فيها ما يدل على العلية.
0: أليس هذا الحكم تعلليا؟
1: الحكم تعللي.
0: إذا كانت تعللية معناه مرتبط بالعلة.
1: نعم لكن طيب العلة ما هي؟ العلة ليست نصية أبدا، ما ورد أي نص على أن العلة هي المخالفة.
0: شيخنا
1: ما قال من أجل المخالفة.
0: خالف المشركين خالف وفر اللحى وأحف الشوارب.
1: هذا دلالة
0: الشوارب وأحف اللحى خالف وخالف المجوس.
1: نعم وخالف هذا أصلا يقتضي أنها ليست هي العلة. كل الأحاديث التي فيها عطف وخالف.
0: طيب الأول ليس فيه عطف.
1: الأول ليس فيه عطف لكنه لا يقتضي العلية بل هي دلالة اقتران وهي أضعف دلالات أنواع الدلالة عند الأصوليين.
0: وحتى الأمر
1: دون خلاف لا يختلف الأصوليون في أن دلالة الاقتران في ورود حديث واحد. حديث واحد بأوامر متعددة ونواهي متعددة
0: لا يقتضي.
1: نعم.
0: لكن في مثل الأول خالف المشركين وفروا اللحى.
1: هذا لا يدل على العلية.
0: هذا كأنه شرط كأنه جواب طلب.
1: أبدا. قال خالف المشركين وفروا اللحى. هذا كما لو قال في من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله المطيع ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الأمور لا مقارنة ليس بينها أي شيء.
0: طيب سيأتي معنا بعد قليل أنه مسألة الأمر بالصبر وأنه قرنه صلى الله عليه وسلم أيضا بمخالفة المشركين ومع ذلك لم يقل أحد بوجوب الصبر مطلقا.
1: لا ليس المقصود به ليس المقصود به المقارنة بل قال فإن شدة بياضه من الشيطان. هذا الصريح في العلية لأن الفاء إذا اقترنت بإن فهي قطعا من الإيماء والإيماء مسلك من مسالك العلة.
0: يعني هذا
1: كما في حديث جابر قال فإن شدة بياضه من الشيطان. وهذا هذا هو الذي يدل على العلية أن شدة بياض الشيب من الشيطان فهذه علة الأمر بالصبر.
0: طيب دعنا ننظر في الحديثين غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى والحديث اللحية فيه خالف اليهود والمشركين خالف اليهود والنصارى أعفوا اللحى وحفوا الشوارب.
1: كلاهما لا يدل على العلية. العلة في التغيير هي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لما جاء أبو قحافة كأن رأسه ذغابة فقال غيروا عنه غيروا هذا الشيب فإن شدة بياضه من الشيطان. والفاء إذا دخلت على إن في معرض الحكم المعلل فهي دليل على العلية وهذا الذي يسمى بالإيماء وهو مسلك من مسالك العلة عند الأصولية.
0: طيب هذا النص لبعض الفقهاء المعاصرين ونريد رأيكم فيه. والحق الذي ترشد إليه السنة الشريفة وآداب الإسلام أن أمر الملبس والمأكل وهيئة الإنسان الشخصية لا تدخل في العبادات التي ينبغي على المسلم الالتزام فيها بما ورد في شأنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للمسلم أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ويعتادونه ولو قيل في اللحية ما قيل في الصبغ من عدم الخروج على عرف أهل البلد لكان أولى.
1: هذا الكلام فيه عموم بعضه مقبول وبعضه ليس كذلك. فالعموم في مثل هذه القواعد لا بد فيها استثناءات. فلذلك لا يقال مطلقا كل ما يتعلق بالملابس فهو من باب العادات وليس من باب العبادات. لو كان كذلك لما وجب ستر العورة في الصلاة ولما وجب ستر العورة بمحضر الناس.
0: مقيد بنصوص أخرى.
1: أي مقيد بنصوص أخرى.
0: طيب ذكرتم أن ابن عمر كان يأخذ ما زاد عن القبضة واحتججتم بذلك على جواز الأخذ بينما ابن عمر نفسه هو الذي روى حديث الإعفاء.
1: هذا دليل على فهم الصحابة. أنا ما احتججت بفعله إنما احتججت بفهمه. فالراوي هو أولى الناس بشرح الحديث بشرح ما رواه.
0: أو يقال أن هذا عمله وهذه روايته وروايته مقدمة على
1: لا
0: عمله.
1: لا يقال
0: هذا الأصولية.
1: لا قواعد الأصوليين أنه إذا اختلفت روايته وعمله
0: نعم فالعبرة
1: بما روى لا بما رأى. لكن هذا ليس رأيا له إنما هو فهم للنص الذي روى. ففهم أن الإعفاء يحصل بالقبضة وأن ما زاد عليها لا يدخل في نطاق الإعفاء. فهذا تفسير من الراوي وتفسير الراوي أولى من تفسير غيره وهذه أيضا من القواعد المسلمة. فلا بد من التفريق بين المسائل الأصولية للا تلتبس. فإذا عرفنا أن فعل غير المعصوم ليس بحجة ونحن لا نحتج بفعل ابن عمر رضي الله عنهما وإنما نحتج بتفسيره لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: لأنه
1: أولى به. فهو أولى الراوي أولى بتفسير ما روى.
0: القول بأن طول اللحية المفرط مكروه يتوجه؟
1: نعم بالنسبة لما زاد على القبضتين لا شك أن فيه بعض الأذى وفيه أيضا صعوبة في غسلها وتخليلها وصعوبة في دهنها.
0: كيف يجتمع هذا؟ كيف يفعل هذا من يقول بحرمة الأخذ منها مطلقا؟
1: لا يوافقون عليه، لكن نحن لا نقول.
0: ألا سمعت بعضهم يقول من إذا دخل المقص في اللحية فقد دخل في الإيمان؟
1: لا، هذا غير صحيح، ليس يظهر كلام صحيح.
0: طيب أريد
1: رأيكم. نحن نريد التوسط، لا نريد الإفراط ولا التفريط.
0: ما ترون في صحة هذا الحديث الذي خرجه البيهقي في شعب الإيمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مجفل الرأس واللحية فقال على ما يشوه أحدكم نفسه خذ من لحيتك ورأسك، تعرفون صحته؟
1: لا، بالنسبة لهذا لم أدرس إسناده ولا أستطيع الحكم عليه الآن، لكن المهم أنه ثبت ذكر قصة أن رجلا من الصحابة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس واللحية فأمره بغسلها وتمشيطها والدهان،
0: لا بتهذيبها.
1: فلما رجع إليه قال أليس هذا خيرا مما كنت عليه؟ والأخذ من الرأس ليس مثل الأخذ من اللحية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رأسه، وقد ورد عنه أمران في ذلك، الفرق والسدل. السدل هو إرساله إلى الخلف، والفرق أن يقسمه نصفين، كان إذا فرق يصل إلى شحمته وذنيه، وإذا أرسله لم يصل إلى رقبته.
0: هل يبلغ ذلك عندكم حد التشنيع على من أفرط في طول لحيته؟
1: لا، ليس هذا تشنيعا فقط، لا أبدا،
0: أو ينصح،
1: بل ينصح فقط، النصيحة مطلوبة بكل حال، لكن لا بد أن يبين أن المقصود بذلك ما زاد على القبضتين وما كان قبيحا متطايرا، كما قال مالك إنما يؤخذ من اللحية ما قبح وتطاير، يرد الإنسان بعضها على جمهورها، فما قبح وتطاير يرده.
0: أقول هذا لأن عمر رضي الله عنه قسى في بعض المواقف فيما رواه العيني في عمدة القارئ، رأى رجلا كبرت لحيته وطالت جدا فقال ايتوني بجلمتين، ثم أمر رجلا فجز ما تحت يده وقال اذهب فأصلح شعرك، يترك أحدكم نفسه كأنه سبع من السبع.
1: نعم، هذا من تعزير عمر رضي الله عنه، وهو اجتهاد وقصده، هو الذي فعل فيه، نعم، مشار الإمام، والذي فعله أيضا وفر قدر القبضة، وهو موافق لما ذكرنا عن ابن عمر وأبي هريرة.
0: طيب إذن الحلق عندكم تروا أنه لا يجوز؟
1: اي نعم، ولكن تهذيب ما لا حرج. نعم،
0: وتركه فيما فوق القبضتين فيه نظر،
1: ترك اللحية فيما زاد على القبضتين مكروه.
0: نعم. طيب نأتي إلى الشارب الآن،
1: ويبقى أيضا لا بد أن نفهم قضية الحسن في مثل هذا النوع. بعض الناس تكون شعورهم متطايرة فيؤذن له في الأخذ منها ما لا يؤذن لغيره، لأن الهيئة القبيحة في مثل هذا النوع مدعاة لتحدث الناس حتى هجائهم في بعض الأحيان.
0: صحيح.
1: تعرف ما قال ابن الرومي، إن تطل لحية عليك وتعرض في المخالي معروفة للحمير، لو رأى مثلها النبي لا أجرى في لوح الناس سنة التقصير وأقام التقصير فيهن والحلقة مكان الإعفاء والتوفير.
0: ابن الرومي له لسان.
1: نعم، لكنه كان على فقه. نعم. فهو يعرف أن السنة هي التوفير.
0: كان عندي للنخع كلام أعجب من هذا، عجبت لرجل عاقل طويل اللحية كيف لا يأخذ من لحيته.
1: هذا المقصود بالطول ما زاد على القبضتين.
0: طيب،
1: وهذا معروف
0: في هذا السياق، لو كانت بشعة المنظر وتركها الإنسان رجاء الأجر والتوفير.
1: لا، هذه الأمور الجائزة لا يرجى فيها الأجر، والجائز هو ما زاد على القبضة.
0: طيب، نأخذ اتصالين ونكمل. الأخ أحمد من السعودية. أخي أحمد،
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل.
2: الله يسلمك، كيف حالك الشيخ؟ طيب،
1: سلمك الله.
2: الله يحفظنا ويحفظك إن شاء الله.
1: سلمك.
2: أول طال عندي طلب عند الشيخ الغايب يدعي لنا.
1: نسأل الله أن يوفقك. نسأل الله أن يوفقك ويسددك ويقضي حوائجك.
2: آمين إن شاء الله.
0: تفضل أخي.
2: الله يجزاك الله خير. الله يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله. عندي سؤال، أنا رايح على العمرة بس طالع من جي من المدينة، من خارج المدينة، وطالع على جي جدة عند بيض جاي في المطار. ألو.
0: نعم، تفضل.
2: ايوه،
0: تسأل عن الاحرام من جده؟
2: من جده.
0: طيب، وصل السؤال، بارك الله فيك.
2: الله.
0: ايضا الاخ احمد من السعوديه، احمد الثاني ذهب. طيب، الاحرام من جده بالنسبه،
1: نعم، انت بالخيار بين ان تحرم من الحليفه وان تحرم من المطار بعد ان تستقبل ضيفك، او من اي مكان من جده، فلا حرج عليك في ذلك، والاحرام من الحليفه افضل من تجاوزه.
0: طيب،
1: لكن يجوز لك التأخير.
0: طيب، وصلنا إلى الشارب.
1: بالنسبة للتلخيص فقط لما ذكرناه في اللحية.
0: تفضل.
1: أني من ترك منها شيئا أيا كان لا ألومه، فقد امتثل الأمر أيا كان ذلك الامتثال، لأن من حلف عليه ليأكلن من هذا الطعام فأخذ منه لقمة واحدة فقد بر اليمين، ومن حلف عليه لا أكل من هذا الطعام فأخذ منه أقل شيء فقد حنث صاحبه. فكذلك إذا ترك أي شيء فقد امتثل التوفير، وتوفير ما زاد على القبضتين أو ما فيه بشاعة وتطاير وقبح أيضا مكروه عندنا، وما بين ذلك هو الذي
0: يتناقض الشيء حتى لو كان يصف البشرة.
1: المهم أنه ترك شيئا يميز الرجال، نعم لم يحلق.
0: ولو حددها تحديدا أحيانا هكذا
1: حتى، نعم هي اللحية هي ما نبت على العظم كما قال ابن المرحل الأندلسي في نظمه لفصيح ثعلب: واللحي عظم الفك وهو الأسفل، واجمع على ألحن إذا تقلل، ولحية بالكسر والجمع اللحى بالكسر إن شئت وإن شئت اللحى. فما نبت على العظم هو اللحية، أما ما على الحلقوم وما في الأطراف وما على الخدين ونحو ذلك
0: وليس من
1: الفريكين فهذا ليس من نعم.
0: فيما تفضلت به من كراهة ما فوق القبضتين دليله هو هذه النصوص على الأئمة فقط؟
1: نعم دليل هذه النصوص، وأيضا حتى تفسير نعم تفسير عمر وابن عمر للنص.
0: طيب وصلنا إلى الشارب، حكم قصه أو إحفائه؟
1: الشارب ورد فيه الأمر بإحفائه والأخذ منه، نعم. أما الأخذ منه فيشمل كل أخذ حتى لا يغطي طرة الإنسان، نعم. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بفعله
0: ما يسمى إطار الشفتين،
1: نعم.
0: ينبغي أن يظهر
1: هذه الطرة، نعم. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، ففي حديث المغيرة بن شعبة أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد غطى شعر شاربه طرة شفته، فأضجعه على وسادة وأخذ شفرة وسواكا، فجعل السواك تحت الشعر وحزه، فلم تزل تلك قصته بعد لا يقص إلا هكذا محبة لرسول الله.
0: هذا القص ما حكمه؟
1: هذا القص واجب،
0: واجب
1: هذا الذي يترجح، لأنه قال ليس من لم يأخذ من شاربه فليس منا، وتكررت النصوص في قوله جز اللحى جز الشوارب، وكذلك قص الشوارب، وحديث لكن أنا أمرني ربي بإحفاء شاربي، كلها جاء فيها الأمر، والأمر أصله اللجوب، لكن ورد الأخذ من طرفيه
0: بحيث ينفصلان عن اللحية،
1: ورد الأخذ من طرفيه، ما أدري هل المقصود طرفي فم الإنسان، فيكون الإنسان إذا أخذ موضع اجتماع الشفتين ونظفه بحيث لا يجتمع فيه غبار ولا وسخ، يكون هذا المقصود، وهذا اختيار الحافظ ابن حجر في تفسير حديث ابن عمر، ويأخذ هذين، خذ من هذين أي من الطرفين، وقيل بل من الشارب والعنفقة، وهذا تفسير آخر.
0: العنفقة عموما لا تلحق باللحية،
1: العنفقة اختلف فيها، فقيل ما قارب شيء له حكمه فألحقها باللحية، وقيل بل هي مثل الشارب فيأخذ منها حديث ابن عمر ويأخذ من هذين، فسر بذلك. والشيخ محمد علي رحمة الله عليه يقول قول البخاري وكان يحفي يأخذ هذين بواب العطف، يقول في تفسيره وذاك حيث تلتقي الشفاه، حيث ينظف النظيف فاه، فذاك أولى ما به يؤول، فابدأ به إن قلته من أول. وقيل بالعنفقة والشارب وتفسير آخر، نعم.
0: وعلى هذا الإفراط في تطويل الشارب ترونه غير مشروع
1: طبعا
0: وغير جائز؟
1: طيب هذا عمل غير عمل غير المسلمين.
0: حلقه بالكلية،
1: حلقه بالكلية روي عن بعض السلف وهو داخل في
0: الإحفاء،
1: نعم. وقد أمر الإمام أحمد بإنهاكه، ينهك. كان أبو حنيفة أيضا لا يرى بأسا بحلقه.
0: طيب مسألة ثالثة في موضوع الشعر وهي الصبغ، حكم صبغ الشعر سواء كان شعر الرأس أو شعر اللحية؟
1: بالنسبة للصبغ لقصد الزينة إذا كان بغير سواد فلا حرج فيه،
0: بأي لون كان،
1: بأي لون كان من غير سواد،
0: أخضر برتقالي،
1: نعم.
0: لا شيء فيه،
1: لا شيء فيه، كل ما يخالف ما لا يخالف الخلقة، ما هو من جنس الألوان البشر، أما الأخضر أو الأزرق أو شيء اللون المغاير للألوان البشر،
0: وما جنس ألوان البشر،
1: ألوان البشر في شعورهم إما أن تكون سوداء أو بيضاء أو حمراء
0: أو شقراء أو
1: حمراء أو بنية أو شقراء، هذه
0: الألوان البشرية، لكن بالأخضر والأحمر
1: لا هذا ليس من ألوان البشر،
0: لكن
1: ألوان الشياطين
0: لما يحرم؟
1: لا فقط هو مخالف لتغيير لخلق الله، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن من عمل الشيطان ثم لآمرنهم فليغيرن خلق الله، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علة التحريم.
0: مؤقت شيخ، يزول ثاني يوم ليس هو؟
1: لا بعض الأحيان يثبت أياما وبعض الأحيان لا يزول أصلا، فهذا التغيير المقصود به شيء الذي هو واضح جدا أنه خارج عن إطار البشرية،
0: حتى لو كان بنيا أو كذا هو تغيير خلق الله؟
1: لا ليس تغييرا، هذا مثل الحناء ومثل الخضاب وغيره،
0: يعني هو من حيث التغيير تغيير،
1: لا لكن التغيير المأذون فيه إذا كان من جنس البشرية، لا ينقل عن جنس البشرية عما يحصله في البشر، هذا ليس تغييرا كما ذكرنا في الحناء، الفرق بين الحناء والوشم واضح جدا، الفرق بين خلع الضرس والوشر واضح جدا وهكذا.
0: طيب إذا كان اللسان وخطه الشيب فهل يجب عليه الصبغ؟
1: لا يجب.
0: ولا حديث الصريحة غير الشيب؟
1: هذه كلها لا تدل على الوجوب لأنها اقترنت بعلة وهي في إن شدة بياضه من الشيطان، والمقصود شدة طيب. البياض وليس أصل البياض، وشدة البياض متفاوتة فلذلك لا تقتضي الأمر الوجوب.
0: لكن شدة البياض كيف يعني؟ المعنى إذا كانت كل شعره أبيض أو كان
1: اللون؟ نعم، وكان كالثقامة البيضاء بحيث لا يشبه شعور البشر، يشبه النبات.
0: هذا فقط هو الذي يجب فيه. بعض الأحاديث ليس فيها هذا القيد، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.
1: لا، لكن الحديث الذي فيه ذكر العلة، نعم، حديث أبي قحافة
0: هو الذي عليه التعليل.
1: نعم.
0: طيب الصبغ بالسواد خاصة لما هو ممنوع؟
1: الصبغ بالسواد مختلف فيه.
0: طيب.
1: فذهب بعض أهل العلم إلى
0: وهو إذا أنتم في مقام الجهاد مختلف فيه؟
1: لا، هذا إذا كان الإنسان سيتقوى به
0: العدو. هذا جائز مطلقا.
1: إيه نعم.
0: وإذا كان فيه تدريس هذا تدريس مطلقا.
1: نعم.
0: الخلاف فيما عدا ذلك.
1: فيما عدا ذلك.
0: طيب.
1: وما عدا هذا تحرير محل النزاع جيد أتيت به جزاك الله خيرا. لكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمره بتغيير شعار أبي قحافة قال وجنبوه السواد.
0: أليست مدرجة يا شيخ؟
1: لا،
0: لأنه في الرواية الأخرى لمسلم ليس في هذا الزيادة.
1: لا يقتضي ذلك إدراجا، بل زيادة الثقة ليست من قبيل الإدراج.
0: صحيح، لكن زهير
1: إدراج لا يعرف إلا بتصريح الراوي بأن هذا الكلام.
0: أنا عندي تصريح هنا الآن. وقد سأل زهير أبا الزبير هل قال جابر في حديث يجنبه السواد فأنكر وقال لا.
1: لكن هذا لا يقتضي مخالفة، بل هذا إيه نعم من اختلاف مثل قول الناس هل قيل هل تحفظ شيئا في البسملة فقال لا.
0: طيب، إذن هذا الدليل الأول.
1: نعم، فلذلك ورد أيضا الحديث في وصف القوم في آخر الزمان يأخذون من لحام ويصبغونها بالسواد كأنها حواصل طير، والطير بعضه تكون حواصله هكذا محفوفة ولاصقة وسوداء، فهذا النهي.
0: هذا الحديث القرطبي له فيه فهم يقول إن معناه يكون في آخر الزمان قوم يصبغون بالسواد لا يدخلون الجنة، وليس فيه ما يدل على أن صبغهم بالسواد هو سبب عدم دخولهم الجنة، من هو جزء من حالهم. وذلك قال غير أنه لم يسمع أن أحد من هذا كلام القرطبي في المفهم الله أعلم. نعم. لم يسمع أن أحد من العلماء أو الصحابة في نسخة أخرى قال بتحريم ذلك، أي تحريم الصبغ بالسواد.
1: لا، بالنسبة للتحريم قال به كثير من أهل العلم، لكن عموما الحديث كما ذكر القرطبي ليس فيه ما يجزم بأن هذه العلة، لكن كونه ورد عليه الوعيد وجاء مرتبطا به على الأقل يقتضي يقوي أدلة المنع.
0: ابن الجوزي ورده في الموضوعات.
1: لا لا لا لا لا لا يمكن ذلك، بل البوصري في زوائد ابن ماجه قواه، عدد من العلماء قواه حتى أوصلوه إلى درجة حسن.
0: طيب، وفعل الصحابة رضي الله عنهم
1: ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصبغون بالسواد، تقريبا فيه ستة من الصحابة.
0: يعني الأسماء اللي عندي عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص، عمرو بن العاص، مغيرة بن شعبة، جرير بن عبد الله، عقبة بن عامر، الحسن والحسين، عبد الله بن جعفر، وحكي عن التابعين عمرو بن عثمان وعلي بن عبد الله بن عباس وأبي سلمة وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وأيوب ومحارب بن دثار ويزيد بن جريج وأبي يوسف، يعني كوكب من الأئمة الكبار.
1: نعم، هذا بالنسبة للصحابة بعضهم لا يثبت عنه ذلك، بالأخص عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب طعن وعمره 63 سنة.
0: عمر أخرجه الحكيم في المنهيات
1: التربية. نعم، لكن ما يصح.
0: لا يصح.
1: عمر طعن وعمره 63 سنة ولم يكن في شعره من البياض إلا قليل، وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه استشهد وعمره 63 سنة وليس فيه من الشيب إلا شيء يصير في طرفي وجهه.
0: يمنع هذا الخضاب قد يكون؟
1: نعم، لا شيء يصير، يعني ما الخضاب لابد أن يكون شيء متميز. شيء
0: طيب، لو صح عن واحد ما يكون صارفا.
1: هو روي عن ستة من الصحابة. طيب. عثمان بن عفان والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر. نعم. وجرير بن عبد الله البجلي
0: وسعد
1: بن أبي وقاص، هؤلاء الستة هم
0: تقريبا فعلهم هذا
1: ثبت عنهم
0: الأمر إلى
1: ثبت عنهم ذلك، وهؤلاء أيضا كانوا من المجاهدين في سبيل الله وليسوا من المدلسين. وأيضا عثمان كان يتولى الخلافة وعمره فوق 80، وكان الناس ينتقدون عليه في بعض الجوانب، وكان يخاف أن تضعف هيبة الدولة ومكانتها. والسلطان الأعظم خليفة لا بد أن يكون له هيبة ومكانة، فلذلك يمكن أن يظهر لرعيته بما يتقوى به في خلقته وهيئته، ويكون ذلك أقمن لانتظام الأمور الرعية وأعدل.
0: طيب شيخنا علي تجاوز الفعل إلى أن قال عليكم بهذا الخضاب الأسود فإنه أعطف لنسائكم عليكم.
1: هذا علي كان يأمرهم بالكتم، المقصود بالأسود الكتم، والكتم لا الكتم بين السواد والحمرة، وهو موجود في قد يطلق عليه أنه سواد لكن لا ليس سوادا بمثل الشعر لون الشعر.
0: طيب من
1: سواد فيه غبرة،
0: من استخدم الصبغة السوداء لا لشيء فيه لكن شعره بني مثلا فأراد أن يرده إلى السواد نفس
1: يدخله نفس النهي، لكن الألوان الأخرى لا حرج فيها.
0: طيب
1: وهذا أيضا يشمل الرجال والنساء
0: طيب سنمر في صور أخرى أيضا ما يتعلق بتخشين الشعر وتنعيمه، من كان شعره ناعما فخشنه ببعض المواد أو العكس، هل في هذا ما يمنع؟
1: لا إذا كان ذلك الداخل في نطاق البشرية عمل البشر لا يشبه النبات ولا لا يخرج.
0: بعضهم يصنع بشعره ما يسميه العام اليوم الكدش، كأنه هكذا يعني ما أدري ما هو، كأنه رؤوس الشياطين.
1: أعوذ بالله. تشبه بالشياطين شر محض.
0: أنا شبهته بالشياطين وقد لا يكون، لكن أظنكم فهمتم مقصودي.
1: نعم هو
0: يكون طويلا هكذا ومكونا.
1: بالنسبة لتلبيد الشعر بعض المواد الآن يضعها الشباب على رؤوسهم التلبيد.
0: هذا يسمونه الجل.
1: إيه نعم. هذه لا حرج فيها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكني قلدت هدي ولبدت شعري في الإحرام،
0: معنى تثبت الشعر.
1: إيه نعم تثبت شعر فلا حرج فيه. وكان أيضا فيه وبيص.
0: نعم.
1: بسبب
0: لمعان الجل الذي يلمع لا بأس به.
1: لا بأس به.
0: لكن السؤال عن التخشين والتنعيم قلتم أنه إذا كان
1: في حدود البشرية لا حرج فيه.
0: طيب تظفير الشعر وجعله ضفائر.
1: نعم لا حرج فيه بالنسبة للبيئات التي لا تستنكره، أما البيئات التي تستنكره فلا يفعل فيها
0: من جهة العرف
1: فقط. وراجع العرف. نعم.
0: طيب والنهي عن عقص الشعر ما يكون التظفير قريبا منه؟
1: هذا عقص اللحى لأن فيه هو من ديانة
0: هو العقص نصفته تحديدا شيخ،
1: هو أن يأخذ خيوط وتجمعه حتى يكون كأنه مخيط مظفور بالخيوط.
0: نعم.
1: مثل ما يفعله
0: هذا خاص باللحى فقط ولا بالهيئة التي تشبه؟
1: النهي جاء في اللحى لكن نعم وهو الآن المعروف عند السيخ في اللحى.
0: تطويل الشعر إلى المنكبين،
1: الغدائر إذا طالت في الأطراف إلى المنكبين لا حرج في مثل هذا إلا إذا
0: ما المقصود بالغدائر؟
1: الغدائر أطراف الرأس، غدائره مستجزرات العلا تظل المدارا في مثنى ومرسلي كما قال امرؤ القيس. وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا كذلك يفعلون، وكان هذا يروع الأعداء ويرعبهم، وعدد من المجاهدين كانوا يفعلونه.
0: يعني لنسأل عما هو حاصل الآن، يعني بعض الشباب يطيل شعره إلى كتفيه أو ما دون ذلك ويرسله يظل مرسلا
1: ويكون شبه شعور النساء أو يكون رجولة وخشونة وقوة،
0: مسألة ما تنضبط يا مولانا الشيخ.
1: لا لا إذا كان فيه تشبه بالنساء فهو مقيت ليس محمودا، وإذا كان القوة والرجولة لم يكن لي مثل ذلك من نعومة وال
0: يعني لنقل إذا كان تنعما وتخنثا ينهى عنه.
1: إيه نعم.
0: وإن كان ما عدا ذلك فلا بأس.
1: إيه نعم.
0: طيب سنأخذ
1: وعمر بن الخطاب حلق رأس النصر بن الحجاج بن علاط السلمي
0: لجماله وافتتان
1: جماله افتتان الناس بشعره.
0: نأخذ اتصالين يا مولانا. الأخت نعم. ميمونة من موريتانيا تفضلي. أخت ميمونة
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل يا اخي.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: تفضل
3: يا شيخ الفاضل اعز به الاسلام والمسلمين ان يدعو لي بالتوفيق ويستفسره عن
0: تفضل.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
1: تفضلي تفضلي واصل السؤال
0: يا اختي سريعا.
3: أرجو من شيخنا الفاضل الدعاء أعز به الله به الاسلام والمسلمين واجعله ذخرا للاسلام والمسلمين.
0: والسؤال يا أخت ميمونة
3: أرجو أن يوضح لي ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
0: طيب حاضر إن شاء الله.
1: شكرا. أسأل الله لك التوفيق والسداد أن ييسر أمرك ويشرح صدرك.
0: نعم. آخر شيخ أبو عبد الله. يا أبا عبد الله
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: أسعد الله مساكم يا شيخ. الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام من همان لا يشبعان، فنحن من طلاب العلم إن شاء الله تعالى الليلة لا نشبع منكم.
1: الله يحفظكم ويبارك فيك.
4: الله يحفظك. مش عندي أسئلة فقط كنقاط، هي أسئلة كثيرة جدا لكن أرجو أن يعني أعطي نقاط.
0: هات بعضها وارسل الباقي بالايميل لطفا. تفضل.
4: طيب لا بس بشكل سريع، الكحل يا شيخ للزينه ولغير الزينه باسمد وبغير اسمد في كل وقت. الامر الثاني الصف اللي في الاسنان للزينه. الامر الثالث
0: ما سمعت الاسنان، ما هو في الاسنان؟
4: الصف الفصوف الكريستال.
0: ها طيب
1: وضع الكريستال
0: واضح واضح.
4: الامر اللي في الاداب، الامر في الاداب هل للوجوب او لغير الوجوب؟ طيب. مثال يا غلام كل بيمينك وغيره من هذه الكثيرة.
0: طيب.
4: الأمر الأخير الشيخ بالنسبة للقزع، إذا خففت جزء دون جزء دون حلاقة، وإنما فقط الجوانب يكون خفيف فلعلى أكثر.
0: طيب بارك الله.
4: آخر شيء بس يا شيخ، بعض الفقهاء استنبط من روايات الحديث أنهكوا وحفوا وجزوا، هذا سمعت من بعض العلماء يقول أنهكوا أو إحدى الروايات تدل على الأخذ من طرف الشارب، ويحدى الروايات الأخرى الأخذ من أعلى الشارب، والرواية الثالثة من طول الشارب، هل هذا صحيح ولا؟
0: طيب أشكرا. بارك الله فيك، شكرا لك. بالنسبة لأخت السؤال أخت ميمونة، إلا ما ظهر منها هو أول محور في زينة النساء، إن بدأناه اليوم فبها وإن كان غدا فبها إن شاء الله.
1: طيب إذا تعيدها أنه
0: حديثا لا لا لها حديث طويل إن شاء الله، والدعاء تدعو لها إن شاء الله. شيخنا الأخ يسأل عن الكحل.
1: الكحل هو من العلاج وأيضا فيه زينة، فالاستعمال الرجلي له أصله أن يكون للعلاج، وقد ورد الأمر به بالإثمد وغيره، فهو مقوي للبصر. وفي جزيرة العرب حيث شدة الحر وحاجة الناس للخروج ذلك مؤثر على البصر، فلذلك أرشدهم إلى استعمال الكحل بالإثمد، وكذلك الاكتحال بغيره أيضا من كل كحل
0: لا بأس به للرجال،
1: لا بأس به للرجال، لكن من الأفضل أن يكتحل الإنسان في الليل ككل العلاج ثم يمسحه بالنهار.
0: طيب الكريستال في الأسنان هذه التي توضع؟
1: لا هذا مما هو محدث ومما
0: ما لكن ما يمنع منه،
1: لا لكنه مغاير للسواك، يمنع سيجتمع حوله وساخ السن الأصل أن تكون نظيفة. طيب.
0: هل الأمر في الآداب للوجوب؟
1: هذه الآداب من كون الأمر صدرا للأدب هو من القرائن التي يحتف بها الأمر صرفته ويحتف بها النهي صرفته، لكن لا بد من أن لا يكون ثم قرينة أخرى مغايرة لهذه القرينة مثل ما ذكر نعم أو تخالفها تبطلها.
0: ألا يكون هناك قرينة؟
1: نعم لا يكون هناك قرينة تخالفها. طيب. فالعدد من القرائن تأتي مثلا يكون الأمر مثل الحديث الذي ذكر يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا في الآداب، لكن جاءت القرائن بوجوب التسمية على الأكل. ولا تأكل وإما لم يذكر اسم الله عليه قال طائفة عند ابتداء الأكل،
0: فلا بد من عدم المعارض.
1: كذلك كل بيمينك، جاء حديث البصري بن راعي العيري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل بيمينك فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر وما رفعها بعد إلى فيه.
0: طيب شيخ نعم. القزع
1: القزع أصله أن يحلق الإنسان بعض الشعر ويترك بعضا، أما تقصير بعض الشعر فلا يدخل في القزع،
0: يعني تخفيفه من الجانبين هكذا تخفيفا شديدا وبقاء
1: لا، إذا كان التخفيف شديدا جدا بأن يكون يشبه الحلق
0: فلا
1: فهو من القزع، وإذا كان ترك منه شيئا فليس من القزع.
0: طيب تفسيره أنهكوا وجزوا وحفوا بأنه من الطرف الوسط
1: من الأطراف، لا هذه هي كلها تتعلق بالشعر بكله.
0: طيب
1: لكن يمكن أن يكون هذا أمرا لبعض الناس، بعضهم أمر بالإنهاك وبعضهم أمر بالحفي وبعضهم أمر بالإحفاء.
0: طيب نحن نحاول نمر سريعا للوقت يضيق. بالنسبة للعناية المفرطة بالشعر والاهتمام به والتجميل المشروع،
1: كل شيء فيه إفراط بمعنى سرف، فالسرف منهي عنه لكن ما قبل السرف مأذون فيه.
0: طيب.
1: فالله تعالى يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولذلك فسر العلامة محمد مولود السرف فقال والسرف السرف إن السرف عنه نهى الله تعالى وكفى ولا يحب المسرفين كافي في كف كفك عن الإسراف.
0: طيب عندنا أسئلة عن أشياء معينة، الأطواق بعض الشباب يلبسون طوقا
1: في العنق؟
0: لا في
1: هذا الأولاد الشعر. الصغار فقط في
0: الطوق، لا الكبار يلبسونه ويتزين
1: شبع عمره عن الطوق يلبس. الطوق يختص بالرقبة،
0: الطوق عندهم هو هذا الذي يوضع يمسك بالشعر هكذا،
1: هذا ليس طوقا،
0: يكون هكذا مثل
1: هذا قوس، قوس.
0: مثل القوس هو لكن
1: هذا قوس
0: هكذا يشرع. طبعا الأصل لا يستخدم، أنا ما أريد أن أتدخل في الفتوى، لكن غالب استخدامه للنساء، وإنما الشباب اليوم يستخدمونه وأيضا يمسكون به الشعر.
1: هو المهم إذا كان يمسك الشعر عن وجه الإنسان فهو من الوسائل المعتادة.
0: ولا يكون حرج في شبههم بالنساء.
1: لا إذا كان مما يتشبه به هذه قضية ثانية، نحن نقصد ما لا تشبه فيه.
0: طيب.
1: أن يكون للرجال أقواس وللنساء أقواس مختلفة.
0: وربط الشعر من آخره هكذا بما يسمى.
1: نعم هذا لا حرج فيه أيضا.
0: بحيث يكون كذيل الحصان في.
1: لا لا تشبه بالبهائم بحيث.
0: لا إنما يربط شعره طويل جدا
1: فيربطه من الخلف فقط.
0: يربطه من الخلف حتى يكون.
1: لا حرج. طيب. مثل ما ذكرناه في الظفر.
0: طيب.
1: إذا لم يكن منكرا عادة
0: لبس ما يسمى الباروكة والشعر الصناعي فوق الشعر
1: لا هذا من الوصل
0: لا يجوز
1: طبعا
0: زراعة الشعر
1: الوصل ملعون وصاحبه صاحبته واصلته المستوصلة
0: زراعة لا. الشعر
1: زراعة الشعر إذا كان الشعر بشريا ويزرع بحيث ينبت ويكون الإنسان في الأصل محتاج إليه أصلع فيزرعه ليس من تغيير خلق الله لأنه بمثابة العلاج مع أن الصلع ليس ذما ثلاثة من الخلفاء الراشدين صلع
0: رضي الله عنه
1: أبو بكر وعمر وعلي كلهم صلع
0: فإن كان شعرا صناعيا
1: إن كان شعر الصناعي ولا ينبت ولا يحيا فهو بمثابة تغطية محل المسح بحائل وهو منافي للوضوء ومنافي للغسل أيضا
0: طيب استخدام ما يسمى الاستشوار وهو هذا الجهاز الذي
1: ينشف الشعر لا حرج فيه
0: وإن كان جعل للزينة والتجميل
1: لا هو ليس للزينة هو مجرد
0: مثل المشط على الرجال طبعا
1: مثل المشط مثل البخور في داخل اللحية لا حرج فيه
0: طيب استخدام المواد التي تقوي الشعر أو تطوله أو تحسنه
1: نعم هذا من كل الأدوية لا حرج فيه
0: طيب حلق شعر الرأس باستمرار
1: لماذا؟ كلما بدأ حلقه
0: أي نعم هل في هذا نهي؟
1: ما أعرف به نهيا لكن
0: خوارج سماهم التحليق
1: نعم هذا التحليق مختلف فيه المقصود به هل هو تحلق إذا جلسوا حلقة أو المقصود به تحليق الرؤوس وكل ذلك ورد فيه
0: إذا لا ترى به بأسا إلا إن كان تشبها مثلا بفاسق أو
1: كذا نعم إذا قصد به شيء آخر
0: طيب شعر الوجه سوى اللحية النمص بالنسبة للرجال يدخلون في حكم النهي
1: نعم
0: ولا يجوز لهم التصرف في الحاجبين مطلقا
1: لا
0: ولو كان كثيفين يستدلان على العين
1: لا إذا كان الإنسان يصل شيء إلى عينه بالضرر فالضرر يزال
0: طيب
1: لكن لا يتعدى ذلك
0: ذكرتم أن شعر الخدين ليس من اللحية
1: نعم
0: إزالته باستخدام ما يسمى الفتلة وهو شيء من الخيوط هكذا ينتفه من جذوره
1: لا حرج في ذلك
0: لا حرج فيه
1: لا.
0: طيب حلق شعر الساق والذراع للرجل تزينا
1: كذلك لم يرد فيه أي نهي
0: حديث أم سلمة في أنه كان صلى الله عليه وسلم يطلي بالنورة سائر جسده تعرفون له صحة؟
1: لا لكن كان يستعمل النورة بالنسبة لما يزال من الشعر في الأبطين والعانة
0: إذن أنتم مع قول الفقيه الذي قال ظاهره أنه مباح يعني في شعر الجسد حلاقته
1: نعم
0: وهذا في حق الرجال
1: نعم.
0: طيب ما يكون فيه تنعم وتشبه بالنساء
1: لا ليس فيه تشبه بالنساء لأن هذا فقط تنعم لا حرج في التنعم وفيه إزالة لما يستدعي بقاء الأوساخ
0: بالكلية
1: بقاء الأوساخ والعرق في البدن
0: ولو أزاله
1: ولو أزاله بالكلية لا حرج
0: طيب نتف الشيب
1: ورد فيه بعض الأحاديث التي لا يصح منها شيء لكن البخاري عقد له بابا نعم. ولم يذكر فيه شيئا صحيحا في هذا الباب مما يدل على أن لأصل
0: عقد له بابا في صحيح وليس فيه صحيح
1: ليس فيه صحيح ذكر فيه أشياء فقط من
0: المعلقات
1: مما يدل على أن لديه وصولا تتعلق بنتف الشيب لكن لا تصل إلى درجة شرطه الصحيح
0: قد لا يفهم الأخوة معنى أن يكون في البخاري وليس صحيحا من المعلقات أو
1: لا لم يذكر فيه حديث إنما عقد الباب ذكر
0: الباب بلا حديث
1: نعم البخاري يعقد بعض الأبواب لبعض الأحاديث فلا تكون على شرطه
0: فيتركه
1: غفلة نعم
0: حديث لا تنتف الشيب فإنه ما من عبد يشيب في الإسلام شيبة إلا كتب له بها حسنة
1: هذا هو الحديث لكن ما يصل إلى درجة الصحة
0: طيب ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة هذا صحيح؟
1: لا بالنسبة لشيبة في سبيل الله صعبة كيف يكون شيبة في سبيل الله؟
0: يعني وهو في الطاعة والإيمان
1: لا سبيل الله يطلق عادة على الجهاد في سبيل الله على كلمة الله
0: طيب
1: لكن شيبة في الإسلام هذا التي وردت في عدد من الأحاديث
0: هذا رواية أبي داود
1: ذو شيبة في الإسلام نعم
0: رواية أبي داود هكذا رواية الترمذي
1: الترمذي وأيضا
0: طيب في الزينة أيضا ما يتعلق باستخدام الرجل ما يسمى المكياج
1: هو عموما الشيب لا قبل أن نخرج عنه هو وقار طيب. كما ثبت في حديث إبراهيم أنه لما بدأ شيبه قال يا ربي ما هذا قال وقار قال اللهم ازني وقارا فهو وقار وهو أيضا ذو الشيبة في الإسلام له مكانة كما ثبت في الأحاديث التي تقتضي ذلك إن من إجلال الله إجلال الشيبة في الإسلام وينبغي أن لا يتبرم به الإنسان ولا يظن أنه كما قال جدي ددو رحمة الله عليه قال ما الشيب إلا حلية لكنه في عين بعض الناس أسمج منظرا. بعض الناس ينظروا إليه نظرة.
0: المكياج شيخنا للرجل
1: ما هو
0: المكياج؟ هذه الألوان والأصباغ التي توضع. طبعا أنا أسأل عن صورة محددة خاصة عندنا في الإعلام مع الإضاءات والكاميرات وكذا، يرون أن هناك حاجة لوضع طبقة خفيفة من هذه
1: من الكريمات والدهانات.
0: نعم.
1: هذه إذا كانت
0: تعطي لونا خفيفا لكنها تساعد على ظهور الصورة.
1: المهم إذا كان شيء وقائيا وعلاجا لا حرج في استعماله.
0: ليس وقائيا ولا علاجا، هو
1: تذكرت أنه وقاء
0: لتحسين صورة
1: لا هو الكريمات إذا كانت تقي من هذه الأشعة أو من الأضواء الشديدة أو من أشعة الشمس، بعض أشعة الشمس فتكون وقاية وعلاجا ولا حرج فيها. أما إذا كانت لمجرد تزيين وتحسين فهي من الزينة المباحة في الأصل، لكن إذا كانت مختصة بالنساء فلا يجوز للرجال.
0: هو يبقى مسألة الاختصاص بالنساء مقلقة شيخنا، غير واضحة. يعني النساء يستخدمن ألوانا واضحة، هؤلاء يقولون نحن نستخدم فقط طبقة خفيفة نفس لون الجسد، نفس اللون.
1: والنساء يستخدمن نفس لون الجسد أيضا.
0: الأساس نفسه يستخدمه النساء، لكن النساء يزدن عليه في الألوان والأصباغ، لكن هذه طبقة خفيفة من نفس لون البشرة حتى تكون الصورة واضحة وجميلة.
1: لا حرج في مثل هذا النوع في أصله، لكن لا بد أن يقال أنه أن الصبغ الذي يدوم ويبقى ممنوع من تغيير خلق الله، والشيء الذي يزول سريعا مثل الدهان ونحوه لا حرج فيه، بل الدهان جاء الأمر به في الأحاديث وهو مثل الطيب ونحوه.
0: طيب.
1: ومثل ذلك الاصطباغ بالزعفران.
0: نعم.
1: بالنسبة للعرس وغيره قد جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وفي عدد من الأحاديث الصفرة من الخلوق لا الإذن
0: الإذن
1: الإذن فيه.
0: طيب وحديث أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتزعفر،
1: هذا في غير العرس.
0: في غير العرس، والنهي من أجل الطيب، من أجل اللون، من أجل ماذا؟
1: هو لون وفي نفس الوقت هو كان فيه طيب عندهم،
0: لكن
1: بعض المواد تكون طيبا في وقت دون وقت، فكانوا إذاك يعتبرون الزعفران من الطيب ويعتبرون الكافور من الطيب، وهي أمور لم تعد طيبا عندنا الآن. طيب حتى إن بعض الشعراء علق على ذلك فقال إنما الزعفران عطر الغواني ومداد الدوات عطر الرجال.
0: حتى نختم لأن الوقت انتهى، استخدام الرجل لعطر المرأة
1: قد ذكرنا أن العطر ليس فيه شيء للرجل وشيء للمرأة، الأصل الجواز في الجميع
0: ولو
1: إلا إذا كان ذلك سيؤدي إلى كلام في عرضه ونحو ذلك، في العرض يجب صيانته.
0: يعني هي عطور النساء تأتي هكذا فاترة خافتة،
1: ما في حرج، بعض الناس يحب الفاتر وبعض الناس يحب
0: يعني حتى لو كان رائحة معروفة أنها للنساء من شمها ظن امرأة ها هنا بالجوار
1: لا حرج في مثل هذا النوع إلا إذا ذكر أن فيه طعنا في عرض الإنسان
0: في عرضه.
1: نعم اتهاما له.
0: قلت من الوشم لا يجوز.
1: نعم.
0: طيب طبع الصور على الجسم بغير وشم
1: وتبقى؟
0: يعني تبقى أياما.
1: لا بعضنا شوف الأوروبيين تبقى فيهم مدة العمر.
0: طيب إذا بقي
1: من الوشم بالألوان، هذه كل ما هو باق فهو محرم وهو مثل الوشم وفيه تغيير لخلق الله.
0: وإن كان يذهب فلا إشكال.
1: كان يذهب لا حرج.
0: طيب جزاكم الله.
1: لكن ما كان من ما يذهب أيضا لا بد أن يكون شيئا محترما، لا يضع صورة حيوان أو صورة بهيمة أو صورة شيء فيه روح.
0: هكذا. تجاوزنا الوقت والأخ هذا يصيح لي منذ مدة، جزاكم الله خير.
1: يا
0: أخوة الأخوات سنشرع غدا إن شاء الله في زينة النساء، وما أدري تكفيها حلقة أو حلقتان الله أعلم، لكن نشرع فيها من الغد بإذن تعالى. نشكركم على المتابعة ونشكر شيخنا الجليل على هذه الإضافات والإضاءات. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نكون
1: الصوره المستثنات
0: يا شيخ هل يمكن تطبيقها؟ لا، وانت ربما تسأل على العملة المحلية الآن، هذا ليس صرفا. يعني مثلا لو انت دفعت 10، ربما هذا انت تحاول ان تصل اليه، لو انت دفعت 10 دينارات الان العمله الورقيه واشتري سلعه ورد لك الباقي دينارات او كذا، هذا لا علاقه له بالموضوع، ليس صرفا. هذا لا يسمى صرفا. ربما وياتي ما يفيد هذا الكلام ويحوم حوله في الدرهم استعمال الدرهم الواحد، تشتري ببعضه سلعه ويعطيك نصفا. وفي العهد السابق لم يكن هناك كسر للدينار، دينار ما فيه إلا دينار فقط، ما تستطيعش لما تدفع دينار وانت عندك سلعة بنصف دينار ان يرد لك قطعة اسمها نصف دينار، ما كانش متعامل به، ما كانش موجود، غير متوفر هذا، فيردون لك الباقي من الفضة او من يسمونه فلوس او شيء اخر، ويتحقق بذلك الصرف قطعا، لان هذا نقد وهذا نقد وهما يعني صنفان مختلفان، فبها اثمان بعضها البعض ويبقى يطبق عليه احكام الصرف، الا ما استثني المسائل التي احتيج لها للضروره وكان الصرف هي غير مقصود. لكن في مسالتنا، مساله انت تدفع 5 دينارات او 10 دينارات وتشتري السلعه، غرضك ان تشتري السلعه ثم تأخذ السلع ويرد لك الباقي، فهذا لا ينطبق عليه قانون الصرف، لأنه ليس هناك بيع أثمان بعضها ببعض، وإنما اشتريت سلعة والباقي هو أشبه بالمقاصة، لأنك أنت عندما تأخذ سلعة ب5 دينارات فقد عمرت ذمتك ب5 دينارات، وعندما تدفع 10 دينارات للبايع عمرت ذمته ب10 دينارات، فأنت تطلب منه 10 ويطلب منك 5، وهما من عملة واحدة، فتعمل مقاصة زي ما تجار مثلا ديون بعضها بعض، أنت تأخذ من جارك سلع وأموال ونقود وتسجل فلان يطلب مني كذا فلان يطلب مني كذا، وهو يأخذ منك ويكتب أيضا فلان يطلب كذا ويطلب كذا ويطلب كذا، في نهاية الأسبوع وفي نهاية الشهر تعمل حسبة تجمع جميع ما عندك أنت، وجدته يطلب منك 1000 وأنت وجدت نفسك تطلب منه 900، فتعمل مقاصة زي ما معاملة البنوك الآن مقاصة، تخصم 900 من 1000 يبقى مطلوب ب100 وتنتهي المسألة. فهذه الصورة الموجودة الآن هي ليست صرفا، ليس فيها بيع أثمان بعضها ببعض، وإنما هي بيع فقط شراء سلعة، لكن ترتب على كل واحد شيء في ذمته قبل الآخر، أنت تطلب 10 ويطلب 5، تعمل مقاصة يخصم هو 5 اللي يريدها ويرد لك 5 الباقية.
1: هذا
0: ينبغي أن يتجنبه إذا كان يريد أن يطبق، لأن تطبيق الدينار الشرعي وكذا كما قلت لك عليه أن يصرف الدولار، لأن قد يكون مقصود البيع والصرف في هذه المسائل، لأن متاح هذا في السابق كان الأمر صعب كما قلت لك، ليس هناك كسر فالناس محتاجون، لكن الآن موجود الكسر وموجود كذا، فأنت بإمكانك تصرف 100 دولار تأخذها نقود ثم تشتري بحيث تتجنب موضع الشبهة هذه. في السابق دعتهم إلى هذا وحتى الاستثناء، لأنه كما قلت لك ليس هناك كسر، ما في ربع دينار ولا ثلث دينار ولا نصف دينار، الآن حتى القروش موجودة، فما فيش ضرورة تدعو إلى هذا.
2: ولا بد من المناززة في سلعة البيع والصرف في الصورتين على المذهب، لأن السلعة كالنقد خلافا للسيوري في بقاء كل منهما على حكمه.
0: أرفع صوتك قليلا. إيش؟ لأن السلعة
2: كالنقد خلافا للسيوري في بقاء كل منهما على حكمه حال على الانفراد، فأوجب تعجيل الصرف وأجاز تأخير السلعة.
0: بقاء على حكمه
2: في بقاء كل منهما على حكمه حال على الانفراد.
0: حال لنا أيوه هكذا يكون حال على الانفراد.
2: فأوجب تعجيل الصرف وأجاز تأخير السلعة.
0: الشرط هو التقابض، لقي خلافا للسيوري. يقول يعني التقابض ليس شرطا. وإيش التعليل اللي ذكره؟ إيه؟
2: في بقاء كل منهم على حكم حال على الانفراد. فأوجب تعجيل الصرف وأجاز تأخير السلعة.
0: يعني جعل كل عقد له حكمه، يعني له حكمه المستقل به، وتطبق عليه أحكامه البيع، نطبق عليه أحكام البيع. والبيع كما هو معلوم يجوز فيه التعجيل والتأجيل لا حرج، والصرف أيضا نطبق عليه أحكامه فلا يجوز فيه التأجيل. فقال لو اجتمع البيع والصرف بصورة من الصور إحدى الصورتين الجائزتين لا يشترط التقابض في السلعة وفي عوض الصرف، وإنما نطبق على كل شيء الحكم. فيما يتعلق بالبيع لا يشترط فيه التقابض، لو السلعة لم يقبضها فلا حرج، العقد صحيح. لكن مقابل الصرف اللي هو العملة الثانية هذه لابد أن يتم فيها التقابض. ورأي الجمهور هذا لا يجوز، لأن القاعدة عندهم أن ما صاحب النقد في الصرف وغيره المعاوضات، ما صرف النقد حكمه حكم النقد. لو أنت بعت دينار ومعه عرض من العروض ومعه جهاز أو آلة وكذا بذهب، فيقول لك هذا غير جائز. لماذا؟ للجهالة. ما نعرفش عقد مثل هذا، لابد فيه من مماثلة الذهب بالذهب مثلا بمثله. وأن أنت عوض فيه ذهب ومعه جهاز آلة أو شيء من هذا، والعوض الآخر ذهب فقط، فكيف تستطيع أن تعمل مماثلة بينهما؟ تقول قدرنا بالقيمة، هذا الذهب 50 جرام ومعه جهاز، وهذا الذهب يعني 70 جرام مثلا. يقال لك هذا المماثلة غير محققة، مشكوك فيها، لأن ما صاحب النقد و50 جرام صاحبها الجهاز يعد كأنه ذهب. ما صاحب النقد يعد نقدا، ما صاحب الذهب يعد ذهبا، فكأن المعاوضة صارت بين 70 جرام معلوم وزنها، وعوض آخر فيه 50 جرام ذهبا وفيه شيء آخر مجهول لا نعرف مقداره، هل هو 3 جرامات 5 جرامات 10 جرامات غير معلوم. لماذا؟ قلنا لأن ما صاحب الذهب يسمى ذهب، ما صاحب النقد حكمه حكم النقد. ولذلك الجمهور منعوا هذه الصورة، وإن كانت هي مستثنات في الصرف لكن منعوا فيها التأجيل. منعوا فيها التأجيل لأن فيها سلعة مع ذهب مقابل عوض آخر، والسلعة مع الذهب تسمى ذهب، فلا تتحقق المماثلة. هذه العلة التي منعوا من أجلها التأجيل والتأخير في اجتماع البيع والصرف، حتى في الصور الجائزة لابد من تقابض في العوضين، سواء كان فيما يتعلق بجزء البيع وما يتعلق بالصرف. السوري يقول لا، البيع له حكم والصرف له حكم، ما دام الصورة هذه جائزة واجتماعهم فيها جائز فالبيع نطبق عليه حكمه، فيجوز فيه التأجيل حتى لو لم تقبض السلعة، فالعقد صحيح. لكن فيما يتعلق بالصرف لابد فيه من التقابض، فنشترط لابد من قبض الدراهم.
2: وحرم سلعة كشاة أو بيعها لشخص بدينار إلا درهمين.
0: وحرم إيه؟
2: فدون.
0: وحرم؟
2: وحرم سلعة كشاة أو بيعها لشخص بدينار إلا درهمين فدون.
0: ما نسمعش جيدا. وحرم إيه؟ سلعة.
2: وحرم سلعة.
0: أي نعم.
2: كشاة.
0: كشاة أيوة.
2: أي بيعها لشخص بدينار إلا درهمين فدون. إن تأجل الجميع الدينار من المشتري والسلعة والدرهمان من البائع، أو تأجلت السلعة من البائع لأنه بيع وصرف تأخر عوضاه أو بعضهما وهو السلعة، وتأجيل بعضها كتأجيل كلها إلا بقدر خياطتها أو بعث من يأخذها وهي معينة، أو تأجل أحد النقدين كلا أو بعضا أيضا بخلاف تأجيلهما لأجل واحد وتعجيل السلعة فيجوز، لأن تعجيلها فقط دل على أن الصرف ليس مقصودا ليسارة الدرهمين، فلم يلزم تأخر الصرف وإنما المقصود البيع.
0: هذا أيضا استمرار في المسائل الممنوعة من اجتماع البيع والصرف، منها أن تشتري سلعة ومثل السلعة بالشاه بدينار إلا درهمين، تعطي الدينار وتأخذ الشاه وتأخذ معها الدرهمين. هذه الصورة فيها اجتماع بيع وصرف، لأن الشاه مقابل جزء الدينار هذا بيع، والدرهمان مقابل باقي الدينار هذا صرف. هذا جائز وغير ممنوع. عطفوا على المحرمات، هذا قالوا حرم اجتماع بيع وصرف، وحرم يعني شراء سلعة بدينار إلا درهمين، ولكن تحريم يعني قيده بما إذا حصل تأجيل، اشتريت والسلعة تأجلت، أو العوضان تأجلا أو تأجل أحدهما، هذه الصور ممنوعة. لكن لو تعجلت السلعة وتأجل العوضان معا لأجل واحد، قال هذه الصورة جائزة. والسبب في هذا يقول عندما تعجل السلعة يدل على أن الرغبة هي في السلعة، ويدل على أن العقد المقصود به البيع، والصرف إنما هو تبع وغير مقصود. فإذا اجتماع بيع وصرف في سلعة بدينار إلا درهمين، يعني استثنى هذه الصورة بالذات معطوفة على الصور، كأنها معطوفة على الصور المستثنات. عندنا صورتان استثناهما من اجتماع البيع والصرف، اجتمع كان في دينار واحد، أو اجتمع البيع والصرف في دينار واحد، هذه صورة ثالثة أيضا يمكن أن نستثنيها إذا توفرت فيها الشروط، لكن دون توفر الشروط تكون هي معطوفة على المحرمات. وذلك وعطف على المحرمات دون تحقق الشروط فيها، وقيدها حتى الجواز إذا تحققت فيها الشروط قيدها بأن يكون الصرف في درهمين فما دون لا أكثر. إذا كان الصرف أكثر من درهمين فمعناه لا يجوز حتى بالشروط التي ذكرها، وهي تعجيل السلعة. لو اشتريت سلعة بدينار إلا 3 دراهم أو 4 دراهم فالصورة ممنوعة مطلقا حتى ولو عجلت السلعة. لكن لو كان الصرف هو مقداره درهمان فقط فما دون، فإذا كان السلعة مؤجلة فلا يجوز، لأن الصرف يكون مقصودا. إذا عجلت السلعة وكان الصرف في مقدار الدرهمين فأقل فتكون الصورة جائزة، لأن تقديم السلعة يدل على أن الصرف غير مقصود. نعم. الدرهم هو وزنه 3.12 جرام، هذا وزن الدرهم من الفضة. لكن أقول لك لا يمكن تطبيق هذا على العملات الأوراق النقدية إذا كنت تتكلم على معاملة من عملتين مختلفتين، يعني دولار ودينار، عملة أجنبية فرنك إلى آخره، عملة محلية، وتريد أن تشتري ببعضها سلعة وتريد أن يرد لك الباقي عملة محلية. أقول لك هذا لا تقترب منه إذا أردت أن تذهب أن تمضي على القول المشهور اللي هو يمنع اجتماع البيع والصرف، لأنه الأشياء اللي استثناها العلماء استثنوها للضرورة من هذا القول، القول الذي يقول بالمنع مؤسس على أن البيع والصرف لا يجوز اجتماعهما، هذا هو الأصل لتنافي أحكامهما، ولكن استثنوا بعض الصور للضرورة للحاجة. كما قلت لك ليس هناك ربع دينار ولا نصف دينار ولا ثلث دينار، فهو محتاج لأن يأخذ بالدراهم. أنا كيف يعني؟ أنت بتشتري سلعة وهي أقل من دينار، ماذا تصنع؟ ما عندك خيار، لو بدأت تأخذ منها صرف فاجتمع البيع والصرف، وذلك هم تجاوزوا في قدر الضرورة لأن ما كانش هناك كسر لهذه العملات. لكن لا، هذا غير موجود، لأن الكسر موجود سواء في العملة الأجنبية أو في العملة المحلية، فليس هناك حاجة تدعو إلى هذا، ولا أنت تحتاج أن تقول لي الدرهم كم يساوي وكم الصورة، هذه الصور المستثناة لو أردنا أن نطبقها أقول لك لا تطبقها، إلا لا تنطبق على وضعنا، ليس هناك ضرورة، والحاجة التي دعتهم إلى أن يستثنوا هذا الاستثناء غير موجودة. إذا كنت تتكلم عن بيع وصرف حقيقي، يعني تشتري بعملة سلعة وتأخذ الباقي بعملة أخرى، هذا اجتماع بيع وصرف وليس فيه شيء جائز، هكذا أرى الآن. لكن إذا كنت تتكلم عنك تشتري بنفس العملة، تعطي ورقة بفئة 50 ولا 100 ولا كذا وردك نفس العملة، أقول لك هذا لا إشكال فيه، لأن هذا بيع وليس فيه صرف، لأنك لا تبيع الأثمان هنا وإنما تشتري سلعة، وما بقي لك عنده هو من باب المقاصة، هو يأخذ دينه وأنت تأخذ دينه. ليس هو صرف، ليس لك صرف، الغرض ليس، ما دام انت الغرض هو السلعه والتخالص هذه مقاصه، لكن امتى تكون هناك يعني تهمه صرف؟ لو انت تاتي بورقه 10 دينار لا تريد سلعه، تاتي للبنك والصرف تقول بها ورق اوراق دينارات، هذه تهمه صرف موجوده، لانك ليس هناك بيع، فهناك بد فيها من التقابض وما يصحش فيها التاخير. لكن في الصورة الأولى أنك اشتريت سلعة وبعدك تريد أن تتخالص مع البائع، حتى لو بقي عنده الباقي ورجعت إليه غداً أو رجعت إليه بعد، لا حرج في ذلك، لأنه ليس هناك صرف حقيقة، هي مقاصة تتم الآن وتتم بعد أسبوع وبعد شهر، لا حرج في ذلك. لكن أمتى تكون المسألة بالفعل يعني هي شبيهة بالصرف أو بالمبادلة اللي هي تابعة للصرف، لأن الصرف له صور منها يعني بيع الأثمان بعضها بعض، منها تكون من صنفين ومن أحيانا تكون من صنف واحد، استبدال ذهب بذهب أيضا يدخل باب الصرف، إن كان بالعدد يسمونه مبادرة وإن كان بالوزن يسمونه مراطلة، لكن كله تجري عليه أحكام الصرف المذكورة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حكمها، إذا كانت متماثلة لابد أن تكون مثلا بمثل، وإذا اختلف في الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فلما تدفع أنت ورقة من فيها 20 دينار أو 50 دينار يقول أريدها عشرات أريدها خمسات، هنا ليس هناك عقد بيع، هناك واضح أنه استبدال عملة بعملة صرف. هذا لا يجوز في أن تأخذ الجزء وتقول لو أرجع أخذ الباقي بعد يوم، هذا غير جائز. لكن ما دام أنت تشتري سلعة وتتخالص معه فهذا لا يمضي عليه حكم الصرف.

0: قال أو تعجيل الجميع فيجوز، فيجوز بالأولى
1: أو إيه؟
0: قال بداية الكلام وحرم سلعة بدينار إلا درهمين إن تأجل الجميع أو السلعة أو أحد النقدين بخلاف تأجيلهما أو تعجيل الجميع فيجوز بالأولى.
1: تعجيل الجميع بالأولى يكون جائز، ليش كان في ذلك؟ يعني أي نعمة طيب.
0: فذكره لتتميم الأقسام لكن الجواز حينئذ لا يتقيد بالدرهمين، وهذه المسألة وما بعدها في قوة الاستثناء والتقييد، لقوله إلا أن يكون الجميع دينارا أو يجتمع فيه، فكأنه لما استثنى من القاعدة الكلية قوله إلا أن يكون إلى آخره، قيل له فهل هذا على إطلاقه؟ فأجاب بأن في أفراده تفصيلا وتقييدا، وشبه في مطلق الجواز لا بقيد التعجيل. قوله كدراهم أي كجواز استثناء،
1: شبه قوله هذا كلام.
0: وشبه في مطلق الجواز لا بقيد التعجيل. قوله كدراهم أي كجواز استثناء دراهم من دنانير، كأن يشتري 10 أثواب كل ثوب بدينار إلا درهمين، وصرف الدينار عشرون ووقع البيع بالمقاصة أي على شرطها، بأن دخلا على أن كل ما اجتمع من الدراهم المستثنات قدر صرف دينار
1: من الدراهم،
0: أي على شرطها بأن دخلا على أن كل ما اجتمع من الدراهم المستثناة قدر صرف دينار أسقطا له دينارا.
1: اجتمع قدر صرف أيه؟
0: قدر صرف دينار أسقطا له دينارا، والحال أنه لم يفضل شيء من الدراهم بعد المقاصة في المثال، لأنه يعطيه 9 دنانير ويسقط 10 في نظير 20 درهما، فإن لم يدخلا على المقاصة لم يجز ولو حصلت بعد.
1: يعني هذه الصورة أيضا إنسان يشتري ما زال نتكلم على أن الشراء بالدينار هي العملة الذهبية السكة، ويناظرها عملة أخرى تسمى الدراهم، وكان في كل وقت الدينار له صرف من الدراهم، أحيانا يكون الصرف 12 درهم الدينار الواحد، وأحيانا يكون 10 دراهم، وأحيانا يكون أقل وأحيانا يكون أكثر. فإذا كان إنسان يريد أن يشتري مجموعة من العروض من السلع من أثواب من آلات من أي شيء آخر، ودفع عدد من الدنانير 100 أو 1000 أو كذا، ولكن كل قطعة من هذه السلعة ثمنها دينار إلا كسرا، الدينار يساوي 10 دراهم مثلا، وكل قطعة تريد أن تشتري مثلا 1000 قطعة كل قطعة ثمنها دينار إلا عشر إلا درهم إلا درهمين، فيجوز لك أن تشتري هنا. ظاهر المسألة أن كأن في اجتماع بيع وصرف، يعني السلعة تساوي أقل من دينار هذا بيع، والجزء المتبقي هو لك بالدراهم، فكأنك أنت في لك في ذمته دراهم، تدفع دينارات ولك في ذمته مقابل هذه الدينارات دراهم وسلع، والدراهم والسلع لما يجتمعان مقابل الدينار معناها هذا بيع وصرف. والله المسألة هذه أيضا مسألة ممنوعة، هكذا هو الأصل فيها. اجتماع البيع والصرف. قال المسألة هذه تجوز في حالة واحدة، إذا دخلتما على المقاصة. أنت اشتريت 1000 قطعة وكل قطعة بدينار إلا درهم، من اجتمع لك عنده 1000 درهم، كل دينار فضلك من درهم، وعندما تعاقدت معه قلت له هذه الدراهم اللي بتفضل عندي لك معك هي 1000 درهم، وصرف الدرهم صرف الدينار هو 10 دراهم، معناه 1000 تقسيم 10 معناه عندي يبقى لي معك 100 دينار، لما نجمعهم يبقوا 100 دينار، اخذ بهم 100 قطعه، فبدل ما بناخذ يعني 1000 قطعه فقط ساخذ منك 1100 قطعه، هذا خاصة من أول مرة، لا أن أخذ منك دراهم ولا لا أن تبقى في ذمتك دراهم لي أني، لا لا تبقى، ذمتك ليست عامرة بدراهم نحوي، وذلك الصرف غير موجود، ذمتك عامرة نحوي بأثواب فقط، فكل ما يجتمع عندك دراهم حولني إلى دنانير، تلقائيا يتحول إلى دنانير وتعطيني بهم السلعة، فليس هناك إلا بيع. هذه الصورة قال تكون جائزة لأن الصرف الواقع غير موجود، لأن ذمة الطرف الآخر لم تعمر إلا بسلع، لم تعمر بدراهم. لماذا؟ لأنه ما دخل على المقاصة من أول يوم، من أول مرة تلقائيا تتحول دراهم إلى دنانير ويأخذ بها أثواب، يأخذ بها أثواب أو معدات أو غير ذلك. قال إذا دخل على المقاصة فهذا جائز والأمر واضح، فإذا دخل على عدم المقاصة قال فلا تجوز، حتى لو حصلت فيما بعد، لو قال أشتري منك كل قطعة بدينار إلا درهم وأعطاه السلعة، أعطاه الدينارات وأخذ السلعة، وبعدين لما صار يتحاسبه قال كم بقي، قال كذا، قال أعطيه بهم ثواب أيضا، قال هذه غير جائزة، لأنه إذا لم يدخل على المقاصة معناها ترتب في ذمته دراهم، اجتمع الصرف مع البيع، واجتمع البيع مع الصرف غير جائز، وكذلك تبقى يعني تدخل حتى ربما في الدين بالدين، كل واحد شغل ذمته بعمدة تجاه الطرف الآخر، ولم يحصل لها يعني إنهاء العقد، العقد بقي معلقا لا يدري هل يأخذ دراهم أو يأخذ دينارات. الغرض أن الشرط في جواز هذه الصورة لابد أن يدخل على المقاصة من أول الأمر، لا أن يدخل على عدمها، إذا دخل على عدمها فيكون يدخل فيه بيع الدين بالدين أو دين، يعني كان كل واحد يريد أن يعمر ذمة الآخر بعملة ولم يتقابضا، إذا دخل على عدم المقاصة، وإذا سكت فأيضا اجتماع البيع والصرف وارد، لأن الذمة عملت بدراهم مقابل ولو في النهاية سيحولهم ويأخذهم أثواب وكذا، لكن عمرت الذمة بدراهم مقابل دينارات ودراهم مصروفة بسلعة فهو من اجتماع البيع والصرف.
0: وأشار لمفهوم ولم يفضل بقوله والحكم في فضل الدرهم أو الدرهمين بعد المقاصة.
1: وأشار نعم وأشار
0: وأشار لمفهوم ولم يفضل
1: ولم يفضل
0: شيء يعني
1: ولا لم يفضل شيء إيه؟ يعني
0: وأشار
1: الحسب الحسبة مسكرة مسكرة التسكير، كل ما اجتمع زي ما جبنا في المثال اجتمع على 100,000 درهم، لما قسمناه على صرف الدينار بالدرهم طلعت 100 دينار، لم يفضل شيء، فلم نصل لا إشكال فيها.
0: وأشار لمفهوم ولم يفضل بقوله والحكم في فضل الدرهم أو الدرهمين بعد المقاصة كذلك، أي مثل دينار إلا درهمين في الأقسام الخمسة السابقة، إن تعجل الجميع أو السلعة جاز وإلا فلا، كأن يكون المستثنى في المثال المتقدم درهمين وعشر درهم أو خمسة من كل دينار، والحكم في فضل أكثر من درهمين بعد المقاصة كأن يكون المستثنى في المثال متقدم من كل دينار درهمين وخمسي درهم، فمجموع المستثنيات حينئذ 24 درهما، 20 منها في نظير دينار يفضل 4 دراهم كالبيع والصرف، أي كاجتماعهما في دينار لأنهما اجتمعا في الدينار التاسع في المثال، فيجوز إن تعجل الجميع وحرم اتفاقا.
1: هذا المثال الذي ذكره عندما سلعة تشترى بدينار لكسر ثم بعد ذلك يدخلان على المقاصة، قال إذا لم يفضل شيء فهذا لا إشكال فيه، فإن فضل شيء ما الحكم؟ قال ينظر في هذا الذي فضل هل هو مقدار درهمين فأقل ولا أكثر. لما عملنا المقاصة وأخذ بالدراهم وحولها إلى دنانير وأخذ بها السلعة والأثواب وكذا، الكسر الذي بقي كم مقداره؟ قال إن كان بقي مقداره درهمين فأقل فهذا كالصورة السابقة في قوله كشراء سلعة بدرهمين إلا درهمين بدينار إلا درهمين، تجوز بشرط، شرط تعجيل السلعة، إما تعجيل الجميع أو تعجيل السلعة، ولو تأجل النقدان لكن بشرط أن يتأجل إلى أجل واحد. هذه الصورة التي يجوز فيها شراء سلعة بدينار إلا درهمين، إما بتعجيل الجميع أو بتعجيل السلعة وتأجيل النقدين، تأجيل النقدين إلى أجل واحد. وغير ذلك إذا تأجلت السلعة أو اختلف أجل النقدين أو تأجل الجميع، ثلاث صور هي ممنوعة. قال هذا ما تقدم وطبقه هنا، فإذا كان بعد المقاصة فضل درهمين فقط كان تعجل الجميع فهو جائز، تعجلت السلعة فهو جائز، تأجل النقدين إلى أجل واحد فهو جائز، لكن إذا تأجلت السلعة فلا تجوز. هذا إذا كان الباقي هو درهمان فقط. إذا كان الباقي أكثر من درهمين، قال بعد ذلك نطبق عليه أحكام المسألتين الأوليين، هل اجتمع في الدينار الأخير ولا كان أكثر من ذلك؟ إذا كان اجتمع في الدينار الأخير فإنه يجوز بشرط التعجيل، لأن يعني المسألتين الأوليين اشترط فيهم تعجيل، لا يجوز التعجيل عندما قالوا حرم بيع وصرف إلا أن يكون البيع والصرف اجتمع في دينار واحد، أو كانت الصفقة جميعا هي مقدارها دينار، وهذا الاستثناء جائز في هاتين الصورتين. قال بشرط التعجيل ما عليه المشهور، إلا السيوري ربما له رأي آخر، لكن لابد من التعجيل، طبق عليه حكم الصرف، لأن ما صاحب النقد حكمه حكم النقد، فكأنه كله يعني صرف، ويعني ليس السلع ليس لها حكم خاص بها. فإذا في هذه الحالة إذا فضل شيء وكان هذا الفاضل مقداره الدرهمين فيجوز بشرط تعجيل السلعة أو تعجيل الجميع، ويتأجلت السلعة أو تأجل الجميع فلا تجوز. فإذا كان الفاضل أكثر من درهمين ننظر في هذا الفاضل، فإن اجتمع في دينار واحد تكون الصورة جائزة لكن بشرط تعجيل الجميع، وإن كان أكثر من ذلك فلا يجوز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.

0: أجمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى:
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحرم بيع وصرف، أي اجتماعهما في عقد واحد، كأن يدفع دينارين ويأخذ ثوبا وعشرين درهما، وصرف الدينار عشرون، لتنافي أحكامهما لجواز الأجل والخيار في البيع دونه، ولأنه يؤدي لترقب الحل بوجود عيب في السلعة أو لتأديته إلى الصرف المؤخر لاحتمال استحقاق فيها، فلا يعلم ما ينوبه إلا في ثاني.
1: وحرم بيع وصرف، اجتماع البيع والصرف في عقد واحد، كأن يدفع الإنسان دينار ذهب أو دنانير ذهب ويقول للبائع: أعطني ببعضها سلعة وببعضها دراهم، فاستبدال الدنانير بالدراهم هذا صرف، ومعاوضة السلعة بالدنانير هذا بيع، فاجتمع في عقد واحد، واجتماع البيع والصرف في عقد واحد لا يجوز.

0: وذكر العلة في ذلك بقوله لتنافي أحكامهما، أحكام البيع تختلف وتتنافى في كثير من المسائل مع أحكام الصرف. قال لأن البيع يجوز فيه الخيار والصرف لا يجوز فيه الخيار، ولاحتمال توقع التأخير في الصرف، الصرف لا يجوز فيه التأخير ولا يجوز أن يكون هناك صرف مؤجل بالدين، والبيع يجوز فيه الدين. فمثل احتمال أو ترقب انحلال العقد، أن في احتمال لما يجتمع البيع والصرف في عقد واحد هناك احتمال أن ينحل العقد، يطرأ على العقد شيء يوجب انحلاله، مثل أن تظهر في السلعة، أن يظهر في السلعة عيب لما يجتمع البيع والصرف في عقد واحد وفي عقدة واحدة، قد تكون السلعة يكتشف فيها المشتري عيبا، وإذا اكتشف فيها عيبا يجب أن يعاد النظر في قيمتها، لأن إذا اشتريت بثلاثة أو بأربعة وخرج فيها عيب قد يكون ثمنها بعد ذلك اثنين أو أقل أو أكثر، فلا يعلم ما ينوب الصرف مما ينوب البيع، وبذلك يترتب على تتميم العقد وأخذ المشتري حقه ترتب على ذلك أن يكون هناك تأخير في عوض الصرف، والتأخير في عوض الصرف لا يجوز. لو كان مثلا بيعا فقط الأمر ساغ، ظهر عيب يسوى العيب ويكمل الناقص ولا حرج في ذلك فيما إذا كان العقد عقد بيع، لكن عندما يكون معه عقد صرف في شيء واحد متلازمين، العقدان متلازمان ما في انفكاك. وعندما نريد أن نرجع الأمور إلى النصاب فيما يتعلق بعقد البيع يترتب على ذلك إما تأخير في عقد الصرف تقابض وهو غير جائز، أو ترقب انحلال البيع خيار إذا كان مثلا صح، يعني العقد كان على الخيار وكان حدث ما يوجب الخيار في العقد، فهذا لا يمكن أن يتأتى في عقد الصرف، لأن الخيار معناه عقد منحل، وكأن العقد يعني لما عملناه وحصل تقابض مع ذلك هو عرضة لأن يزاد فيها وينقص أو يتأخر في دفع أحد العوضين، وهذا كله لا يجوز في الصرف. من أجل ذلك امتنع اجتماع البيع والصرف في عقد واحد، وهذا هو المشهور قول ابن القاسم، قول القاسم في المدونة. وأشهب له قول آخر يخالف قول ابن القاسم، وأنه يجوز اجتماع البيع والصرف في عقد واحد، وكذلك عند الشافعية ربما عندهم قولان في المسألة ولعل الراجح الجواز، وحجتهم في ذلك أن كل عقد هو مستقل ما دام العقد استوفى شروطه وأركانه، فينبغي ألا يؤثر هذا على هذا، ننظر في الصرف في ذاته استوفى الشروط انتهى هذا عقد صحيح، البيع في ذاته استوفى شروطه عقد صحيح، فليس هناك ما يجب ربط هذا بهذا. وعندما ننظر إليهم بهذه الصورة يبقى اجتماعهما لا حرج فيه، هذا هو مذهب أشهب. ولكن المشهور أنه لا يجوز، وليس فقط اجتماع البيع والصرف بل اجتماع الصرف والبيع مع العقود الأخرى، هناك مجموعة عقود يمتنع اجتماعهما البيع ويمتنع اجتماعه أيضا مع الصرف، اجتماع بعضها ببعض، يعني أيا كان العقد، سواء كانت بيع مع صرف، بيع مع مساقاة، بيع مع شركة، وجمعت في قولهم عقود معناها مع الصرف سبعة، ويجمعها في اللفظ جص مشنق، لهذا الرمز يرمز له به. هذه العقود التي اجتمعت مع بعضها أو اجتمعت مع البيع يكون العقد غير صحيح. جص مشنق، الجيم للجعالة والصاد للصرف والميم للمساقاة والشين للشركة والنون للنكاح والقاف للقراض. هذه العقود كلها لا يجوز اجتماع بعضها مع بعض ولا اجتماعها مع الصرف.
1: واستثنى أهل المذهب صورتين ليسارتهما، أشار لأولهما بقوله إلا أن يكون الجميع أي البيع والصرف حيث الجميع دينارا، كأن يشتري شاة وخمسة دراهم بدينار فيجوز.
0: واستثنى يعني هذه القاعدة العامة أنه لا يجوز اجتماع البيع والصرف على المشهور، استثنى مسألتين ليسارتهما أو لأن الصرف فيهما غير مقصود والصرف فيهما تبع. والمسألة الأولى أن يجتمعا في دينار، يجتمع البيع والصرف في دينار واحد، تدفع دينار واحد تأخذ بجزء منه سلعة وجزء الباقي يردونه لك فضة دراهم. قال ما دام اجتمع في دينار واحد فالحاجة تدعو إلى ذلك والضرورة تدعو إلى ذلك، بالإضافة إلى أن هذا لا يكون فيه عادة الصرف مقصودا. هذه المسألة الأولى التي استثناها.
1: وللثانية بقوله أو يجتمعا أي البيع والصرف، أي البيع والصرف فيه أي في الدينار، بأن يأخذ من الدراهم أقل من صرف دينار، كأن يشتري عشرة أثواب وعشرة دراهم بأحد عشر دينارا وصرف الدينار عشرون درهما، فلو كان صرفه يساوي عشرة في هذا المثال لم يجز لعدم اجتماعهما فيه، ولا بد من المناجزة في سلعة البيع والصرف في الصورتين على المذهب.
0: هذه الصورة التالية المستثنى أيضا أن يجتمع في دينار. المسألة الأولى الصفقة كلها لا تتجاوز الدينار، هذه مسألة. المسألة الثانية الصفقة فيها أكثر من دينار، لكن البيع والصرف اجتمعا معا في دينار، مع ليس هناك دينار ما يساوي دينارا كله صرف، ليس هناك كذلك، ليس الأمر كذلك. الصفقة بخمسة دنانير، بعشرة، بعشرين، بثلاثين إلى آخره، لكن السلعة شملت الدنانير وشملت جزء من الدينار الأخير. إذا كان مثلا اشترى الإنسان بثلاثين دينارا، السلعة شملت تسعة وعشرين دينارا وجزءا من الدينار الثلاثين كله نظير السلعة، وباقي الدينار الثلاثين هو الذي وقع فيه الصرف. بمعنى في هذه الصورة اجتمع الصرف والبيع في دينار واحد اللي هو الدينار الأخير، لكن لو استقل الدينار الأخير كله صرف فلا تجوز، لأن بعد ذلك كأن الصرف يصير مقصودا. لو إنسان اشترى سلعة ب خمسة أثواب مثلا بستة دنانير والثوب الواحد يساوي دينارا وكسرا، ولما عملوا الحساب وجدوا أن مجموع الأثواب تساوي خمسة دنانير ونصف، فنصف الدينار الآخر يرده دراهم. فاجتمع هنا البيع والصرف في الدينار الأخير، في الدينار واحد. لكن لو كان جميع الأثواب هي قيمتها 5 دنانير ثم بعدك الدينار الآخر رده صرفا، هذا غير جائز، لأن البيع والصرف لم يجتمع في دينار واحد، ولم يكن تكون الصفقة على استثنائها في الصورة الأولى، وهي اجتماع البيع والصرف في دينار، البيع والصرف لأن في أكثر من دينار ولم يجتمع في دينار واحد، فيكون ذلك ممنوعا. والصورتان الجائزتان شرطهما المناجزة، يعني الصرف أثر هنا مع تجاوز، وأنه يعني عفي عن اجتماعه مع البيع، لكن مع ذلك بقي له أثر، وهو أن عقد البيع لابد أن يكون يدا بيد، لابد فيه من التقابض. فالصرف أثر وإن كان هو يعني تبع، كان تبعا وما اعتبرناش وتجاوز عنه، لكن مع ذلك بقي له أثر في التقابض. الصورة الثانية اجتمع في دينار واحد بيع الصرف، أو كانت الصفقة كلها دينار واحد، فشرط الجواز أن يتم التقابض في المجلس للسلعة ولا الدينار ولا الدراهم، يعني كلها يتم فيه التقابض، لا يكون فيه شيء باقي مؤجل. نعم.
2: كيف يمكن تطبيق هذه الصورة؟
0: الجائزة ولا الممنوعة؟
2: الجائزة.
0: هو الآن يتكلم على دنانير ودراهم، يعني ذهب وفضة، تشتري بالدنانير سلعة ويردون لك مع السلعة صرف من عملة أخرى اللي هي الفضة، فهذا غير جائز. طريقة لتطبيق الجمع اجتماع البيع والصرف في الوقت الحاضر أن تدفع لشخص سوق من الأسواق عندك 100 دينار، كل اشتريت ثوب تشتري ثوب وتشتري كذا، تقول له رد لي الباقي عملة ليبية، هذا شباع بيع وصرف. هذا على رأي ابن القاسم هذا لا يجوز، وكل ما البيع والصرف هنا مقصود فهو غير جائز. فعندما تشتري بعملة وتقبض سلعة وتقبض معها عملة أخرى، هذه صورة البيع والصرف الممنوع.
2: تحدث في 100 دولار.
0: نعم.
2: تحدث في 100 دولار.
0: إيه.
2: بعض الأجانب لا يوجد عنده من المال إلا دولار
0: مثلا. طيب يصرف أولا، لا إشكال في ذلك، يصرف، يقول يصرف لي هذه البيع الدينار ويأخذها بالعملة المحلية ثم يشتري بالعملة المحلية، ما الإشكال في هذا؟ لكن هذا بينت لك الصورة الممنوعة على رأي المشهور عند المالكية رأي ابن القاسم، لا يجوز اجتماعهما في عقد واحد، أن تشتري بالدولار ثم تأخذ السلعة وتأخذ معها الصرف بالعملة أخرى، هذا صرف وبيع لا يجوز على الرأي المشهور. لكن إذا أردت أن تتجنب هذا، اصرف العملة الأجنبية، خذ بها عملة محلية، ثم بعد ذلك اشتري بالعملة المحلية، أو اشتري بالعملة الأجنبية ويرد لك الكسر بالعملة الأجنبية.
2: شيخنا الدينار هذا يعني كيف نستطيع أن نقومه الآن بالعملة حتى نستطيع أن نعمل به هذا؟
0: الدينار الشرعي يسمى دينارا ويسمى مثقالا، وهو نصاب الذهب 20 مثقالا، يعني 20 دينارا، والدينار التعامل به وزنا هكذا، المعيار هو معيار وزن هو الدرهم، فيوزن. الآن وزنه الشرعي هو 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع من الذهب، هذا مقدار الدينار. والدينار الشرعي معناه لما يقال دينار معناه قطعة الذهب يتعامل بها في الأسواق، مثل لو افترضنا نحن الآن صورة الليرة مثلا أو المجار أو المسائل الموجودة عندنا،

أثر عليها صورة الحاكم اللمسة وكذا، إنما كانوا يتعاملون. فهذه أشياء تاريخية، هكذا كان صورتها في الماضي، لكن أصبحت الآن هي مجرد حلي. إنما في الماضي كانت هي عملة يتداول بها، لا تستطيع أن تأخذ المجار النمساوي أو الليرة الإنجليزية أو الليرة المحلية وتذهب بها إلى السوق وتشتري بها سلعة. لا يقبلونها على أنها عملة، لكن يشترونها منك كما يشترون أي سلعة أخرى. فكانت في السابق كان في قطعة بوزن محدد معروف عندهم، يساوي الآن عندنا يمكن 4 غرامات وربع تقريبا، هذا هو الوزن المعروف به، وعليها الختم وعليها يعني زي ما نقول المصرف المركزي وأمر الحاكم وأمر السلطان. هذه تتداول، تأخذ بأي شيء تشري بها السلعة، أي سلعة كلها تتمن بها الأشياء. تبي تعرف قيمة البيت مثلا 100 دينار، هذا سعر زي ما تقول تو الآن 1000 دينار ورقة أو 100,000 دينار، المهم تثمن بها، هي ثمن تقدر بها الأشياء وتعرف بها الأشياء. وليس هي مجرد حلي ولا ذهب ولا سبائك ولا قطع، بل هي عملة يباع بها ويشترى. وكذلك درهم الفضة هكذا كان، قطعة من الفضة يكون عليها الختم السلطان والحاكم تسمى درهم. فإذا قيل درهم معناها قطعة فضة مضروبة تسمى سكة يباع بها ويشترى. وإذا قيل دينار معناها قطعة ذهب مضروبة تسمى سكة يباع بها ويشترى. فعندما يصير استبدال بين الدينار اللي هو الذهب والدرهم الفضة، هذا هو الصرف. لأن يعني الصرف ما معناه الشرعي؟ هو بيع الأثمان بعضها ببعض. لما تبيع الذهب بالفضة معناه أنت تصرف الآن، لابد أن تطبق على هذا العقد. هذا ما هو بيع أثمان بعضها ببعض، فلابد أن تطبق على هذا العقد شروط الصرف. وشروط الصرف ما هي؟ إن كانت من صنفين مثل الذهب والفضة فلابد فيها من التقابض، المماثلة غير مطلوبة. تستطيع أن تبيع 100 درهم، ولذلك الدرهم كان يختلف في كل وقت، بعض الأوقات يكون 10 دراهم بدينار، وبعض الأوقات 20، وبعضها الأوقات أقل وبعضها أكثر إلى غير ذلك، لأن المماثلة غير مطلوبة في تبادل الصنفين من الذهب والفضة، من النقود أو من النقد أو بالعين. تبادل الصنفين غير مطلوب فيه المماثلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، لكن الشرط الواجب لابد منه هو التقابض في المجلس. بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدين.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3 وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا وما تكونوا تسمعوا فيها حاليا مباشر على راديو السرايا 99.3 وأيضا المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود لمدة ساعتين. وقبل ما نبدو البرنامج دائما بدايتنا باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.

حلقة اليوم للأمانة جدا مهمة، وأعتقد عندكم فيها هلبة كلام بتقولوها عفوا. حلقة اليوم تتكلم لما تكون سند للجميع وتكتشف أنك وحدك، يعني لما تكون أنت سند وتوقف مع الناس كلها بصفة عامة أيا كان الناس هادهم، وفجأة تكتشف أنك أنت بروحك. موضوع شائك جدا، موضوع يحتاج منكم أن كنتم تتكلموا بصراحة بوضوح، حتى نحن نتكلم معكم بوضوح المرة هذه. فبداية مرات إحنا أساسا مش محتاجين حد يحل مشاكلنا، ومش محتاجين بس حد يقول لنا أنا معاك وما تخافش، أنا ظهر ليك، أنا سند، أنا كذا وكذا. ومرات تلقى روحك أنت الشخص اللي الكل يجيه وقت الضيقة، بس يعني وقت تصير معاه ضيقة أو تصير معاه مشكلة يجوه تطقطقوا على بابك، فهمتوني؟ بس لكن وقت الفرح ووقت السعادة ووقت النجاح ووقت أي شيء ما يجوكش، يجوك وقت الضيقة فقط. وإنت اللي تسمع، وإنت اللي تنصح، وإنت اللي تواسي، وإنت اللي توقف، وإنت اللي تسند، وإنت وإنت وإنت اللي تقول للناس ما تشيلوش هم، إن شاء الله تنفرج. الكل يعرف رقمك وقت الحزن، الكل يعرف بابك وقت الحاجة، وقت المصلحة، الكل يعرفك وقت الدنيا الضيق بيك. ما يلقوش وين يمشوا، يجوك انت. لكن السؤال اللي يوجع فعلا، علاش نتعبوا؟ لما انت تتعب من تلقى؟ في هالبناس بيقولوا لي بنلقى أمي، أبوي، أخوي، أختي، كذا والكلام هذا. بهل الناس هما مش العائلة نتكلمها خارج نطاق العائلة؟ هل وقت التعب تلقى فيهم ولا يتبخروا؟ السؤال هذا أنت جاوب عليه أو أنت جاوب عليه مع نفسك. كالعادة دائما نقولوا أبدو بأنفسنا، نبدأ بأنفسنا ونسألوا أنفسنا الأسئلة هذه. لما إحنا نوقفوا مع ناس ونسندوهم وكذا وكذا وكذا، فهل نلقوا فيهم بعدها ولا يختفوا؟ لما تكون أنت اللي طول عمرك تقول للناس أنا موجود في أي وقت، أنا متوفر ومتاح في أي وقت، ويجي يوم وتحتاج أنت إن حد يقول لك هالكلمة فتقول لكون موجود معاي، وتلقى روحك للأسف ساكت لأنك أصلا مش عارف لمن تحكي ولمن تشكي ولمن تمشي أساسا. الليلة موضوعنا مش عن الوحدة وبس، موضوعنا عن الإنسان اللي تعود يكون سند للجميع لدرجة إن الناس انسوا إن السند نفسه مرات يتعب، ومرات ينكسر، ومرات يحتاج لحد يسنده. فأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب. حلقة اليوم لكل شخص قال أنا بخير وهو أصلا مش بخير، لكل شخص يضحك أمام الناس وهو في الخفاء مخنوق ومتضايق، لكل شخص يواسي في غيره وهو محتاج للمواساة ان حد يطبطب عليه، ولكل شخص وقف مع الناس في اصعب اوقاتهم ولما جاء دوره لقى الكرسي فاضي ما لقى حد. حلقتنا اليوم بعنوان لما تكون سند للجميع وتكتشف أنك وحدك. به الشخص اللي الكل معتمد عليه، لما يكون الشخص هذا الكل معتمد عليه أو كل يعتمد عليه، يتكلوا عليه باللي بنقول احنا يتكلوا عليه. تعرفوا شن أصعب حاجة في انك تكون شخص قوي
القوة صح جميلة جدا، بس مش كل شيء راح، لأن أصعب حاجة في إنك أنت تكون شخص قوي وإن الناس تتعود على قوتك، تتعود إنك أنت دائما قوي ما تضعفش أبدا، وهذا اعتقاد خاطئ. يتعودوا إنك دائما تتحمل مهما يصير معاك، تتحمل لو صار شيء يقولوا خليه هو يتصرف، لو حد زعل كلموه هو يعرف يهدرز معاه، لو حد محتاج يقولوا أنا موجود أو هو موجود، أو عفوا أنا أعطيكم أبسط مثال حتى على نفسي، لو حد محتاج يقولوا أهي ملاك موجودة أكيد ما تقصرش، أو ما أكيد فلان ما يقصرش. لو لكن مرات ما حدش يسأل للأسف، يقول ملاك من يسأل عليها، فلان من يسأل عليه، فلانة من يسأل عليها، لأن دائما توقف سند. وعليكم السلام لكل من التحق بنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وهيك الإنسان يبدأ يدخل في دور ما اختارش هالدور من الأساس، هو أصلا مش اختياره، ألا وهو دور الشخص القوي، الشخص اللي مليش الحق إنه ينهار، اللي مليش الحق إنه هو يزعل لأن إنسان قوي، مليش الحق إنه يقول أنا مش قادر أو مش بيدي الموضوع، مليش الحق إنه يقول أنا تعبت لأنه هو إنسان قوي. ولما يحاول في يوم من الأيام يقول اليوم أنا محتاج حد يسمعني أو حد يوقف معاي أو محتاج إلى شخص يسندني، يستغربوا يقولوا لك أنت مستحيل، كيف مستحيل، كيف أنت ديما قوي يا را، أنت ديما قوي، كيف أنت محتاج إلى سند، وأنت محتاج إلى دعم، وأنت محتاج إلى حد يسمعك، أنت إنسان قوي أنت. وكأن القوة معناها أنك أنت ما تتوجعش، أنك أنت ما تتألمش، أنك أنت ما يصيرش معك مواقف، أنك أنت ما تنهارش، أنك أنت ما تزعلش، أنك أنت ما تبكيش، أنك أنت وكأن السند ما يحتاجش لسند، وكأن الشخص القوي ما يحتاجش في يوم الأيام إلى سند. وهذا هو الاعتقاد الخاطئ واللي ماشي في مجتمعاتنا للأسف. ما نحبوش نعمم وكل شيء، ولكن هذا اللي ماشي، إن دائما الإنسان القوي دائما إنسان معتمد على نفسه، ما يحتاجش إلى سند، بينما صاحب المال نقول صاحب التاج يحتاج، صاحب التاج يحتاج. فرسالة لكل شخص شايل فوق قدرته وجهده، خليني نقول لكم حاجة من القلب، من القلب للقلب، بما أن برنامجنا من القلب. مش عيب أنك أنت تتعب، ومش عيب أنك أنت تقول اليوم أنا مانيش قادر، ومش عيب أنك أنت تبكي أو تحتاج، أو حتى أنك تقول لأي شخص ساعدني. أنت إنسان في النهاية، مش جبل، مش جماد. حتى الجبل نفسه يتأثر بالمطر والريح والسنين، يتأثر، فما بالك بالإنسان. موضوعنا مهم جدا، وأنا عارفة جدا إن فيه ناس مرة بالشيء هذا، خاصة الناس اللي يقولوا أنا شخص قوي، أو أنا شخص، أو أنا بنت قوية ومعتمدة على نفسي أو كذا وكذا، وهي يقول أنا مش محتاجة سند، وهو يقول أنا مش محتاج سند وكذا وكذا. ولكن في النهاية كنا نحتاج إلى سند، هو سندنا دائما بالله سبحانه وتعالى، هذا لا خلاف عليه وكنا متفقين عليه. السند هو الله سبحانه وتعالى، والسند هو الأم والأب والأخ والأخت، كويس، هذا متفق عليه كله نقول فيه، بس نحتاج دائما إلى سند.
مرام تقول الشخص القوي هو أكثر شخص حساس. أتفق، أكثر شخص حساس هو الشخص القوي. هل الناس، السؤال يقول لجماعة التيك توك والفيسبوك، هل الناس فعلا ما تهتمش بينا، ولا احنا اللي عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد؟ محتاجة منكم تعليقاتكم، نبي نقرأ تعليقات واجوبتكم. هل الناس فعلا ما تهتمش فينا، ولا احنا اللي عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد؟ مرام تقول احنا عودناهم للأسف. محمد يقول احنا عودناهم. جميل. السولة تقول احنا عودناهم. طريق الشخص، رامي يقول الشخص القوي اللي يمر بكل الظروف رغم الصعوبات. عسكر يقول والله احنا عودناهم. علي يقول احنا عودناهم. نسيم يقول الله يبارك فيك، شكرا، بارك الله فيك. يبقى المشكلة مش منهم. تو هنا عرفنا الإشكالية وين. يبقى المشكلة مش منهم، من احنا، لأن احنا عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد. ملكة تقول السند في الحياة هو اللي يكون ظهرك وقت تتعب. جميل جميل. بح، هل الناس قصرت معانا، ولا احنا اللي مطلبناش؟ هذا المحور الثاني الخاص بحلقة اليوم، اللي يقول هل الناس قصرت معانا، ولا احنا اللي مطلبناش؟ مرات احنا نقعدوا الدقيقة بس، علي يقول القوي هو اللي تكسر الظروف مرة، لكن ما تخليهمش يتخليش يستسلم يطيح ويقوم ويتحدى الدنيا لين يوصل. حبيبة ماما تقول هم قصروا واحنا مطلبناش، ما بغيناش نطلبوا يعني مطلبناش. تونا راز تقول احنا اللي مطلبناش. السورة تقول نحنا اللي مطلبناش. جميل جميل. مرات احنا نقعدون زعلانين ونقولوا حتى ما فيش حد سأل عليا، ما فيش حد حس بيا، ما فيش حد وقف معاي. لكن خلينا نسأل روحنا سؤال صريح، والتساؤلات هذه دائما نسأله أنفسنا باش نعرف الجواب. هل قلت لحد إنك محتاج أو إنك محتاجة؟ هنا الإجابة تفرق. إذا أنت ما قلتيش أو أنت قلت لا ما طلبتش، يبقى هنا موضوع تاني حنشرح لكم عليه أكثر. أسول تقول أبدا. ملكة تقول عن نفسي أنا ما طلبتش السند، لأني سندي بالله، أبوي أمي أمتي، ولا نسند حد. محمد إحنا كنا مقصرين، إحنا جميع من يسأل عنا. جميل جميل. با علي يقول السند الحقيقي مش بالكلام، السند هو اللي تلقاه واقف معاك وقت الشدة ووقت اللي الكل يبعد. مرام تقول زي ما نسندوهم من غير ما يطلبوا، مفروض نلقى من يسند، أو نلقى من يسندني من غير ما نطلب. مغير نفهمكم توا الفكرة. قلت لكم إن فيه فرق، الفرق بين إننا نتمنى حد يسأل عليا، هذه واحد، وبين أنا محتاجك اليوم ممكن تقعد معي. شوفوا هنا صيغة الجملة كيف تفرق الأولى عن الثانية. لولا نتمنى حد يسأل عليا، بينما الجملة الثانية أنا محتاجك اليوم ممكن تقعد معي، لولا مش واضحة، بس الثانية واضحة. لولا ما عبرتش فيها بشكل صريح، لكن الثانية عبرت فيها بشكل صريح. لأن مرات الناس ما تعرفش شن صاير معك، ولا تعرف شن صاير في داخلك. مش كل شخص مسألش عليك معناها ما يحبك شرح أو ما تهماش. يمكن هو مش عارف أنك أنت فعلا محتاج.
يمكن أنت طول الوقت تقول أنا تمام، الحمد لله أنا بخير، أنا كذا، كل شيء كويس، ما فيش شيء، أموري تمام. وبعدين تزعل وتأخذ على خاطرك لأن هو ما فهمكش. قالت جملة قالت جملة تقول العلاقات الصحية محتاجة كلام. العلاقات الصحية أيا كانت العلاقات الاجتماعية محتاجة إلى كلام، محتاجة إلى صراحة، بين قوسين محتاجة لوضوح. هذه العلاقات الصحية يا مرام، العلاقات الصحية اللي يطلبوا فيها الناس باش يتعاملوا معاهم تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى صراحة، محتاج أنك تقول أنا اليوم تعبان، أنا اليوم متضايق، أنا اليوم زعلان، أنا اليوم صاير معي موقف معين. مش ضعف أبدا، هذا اسمه وضوح في العلاقات الاجتماعية الصحية. أما العلاقات الغير صحية عكس الكلام اللي كنا نقوله فيه بتاتا. العلاقة الصحية محتاجة إحساس، محتاجة عشرة، ومحتاجة وقفة صح. العلاقات الغير صحية التي يتظاهر بها بعض البشر في التعامل، اللي يقول لك علاقة صحية يعني عادي نبتعد براحتي، نكلمك أمتى ما نبي، تكلمني أمتى ما تبي، احتاجتني تلقاني، نحتاجك تلقاني، بس هذا لا يعني إن أنا نقعد نتواصل معك. حتى ولو استمرت هذه العلاقة، حتى لو استمرينا لمدة أسبوع أسبوعين إلى أكثر، ما حكيناش، فهذه هي العلاقة الصحية في نظرهم، رغم إن العلاقة الصحية واضحة جداً ولا تحتاج إلى كلام، تحتاج أنك أنت تعبر، أنك أنت تكون إنسان واضح صريح، مش شخص غامض، مش شخص لا يبالي. العلاقات غير صحية يبيك وقت المصلحة بس، ما فوتش يوم من دونها. جميل. قوي علاقتك بالله سبحانه وتعالى.

لي الفلوس وباقي كلها. لا والله لا والله، درت فلوس، درت رزق، درت مال، صحتك يوم تطيح، يوم تطيح تحتاج إلى سند، أي إن كان، حتى لو كانت زوجتك تحتاج إلى سند، تحتاج إن بنتك توقف لك لما تنهار صحتك. ما يجيني الشخص يقولي لا أنا لما يكون عندي فلوس أنا مش محتاج حد. لا، المال وسيلة فقط للوصول إلى رغبات معينة، إنك تشري بها شيء معين، إنك تعيش بها، لكن إن هي سند ليك أبدا عمره ما كان الفلوس سند له، عمره ما كانت الفلوس سند. يوم تطيح بيك صحتك حتى فلوسك تصرفهم في صحتك، ومرات للأسف المرض هذا يقعد فيك، تصرف اللي فوقك واللي تحتك، لكن انت تحتاج الى سند، من يعاونك، من يوقفك على صحتك، من اللي يسندك، صح ولا؟ نجي بيهم حد يخدمنا؟ لا طبعا، مفهوم خاطئ. فلوس هم وسيلة فقط في هذه الحياة للرغبات، انك انت تشري حاجة، خاطرك في شيء كذا، شيء معين فقط. ان لما تطيح بيك صحتك والله ما تلقي، والله ما تلقي، وعن قناعة. في ناس عندهم اموال الدنيا بهاي، يعني حنعطيكم مثال، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ناس عندهم أموال الدنيا كنوز، تمام، وللأسف تلقاهم متزوجين وما عندهمش صغار، ومشى عاين هو ومرته في وين، في دول دول، المهم أنا نحصل عيل يحمل اسمي كويس، وللأسف ربي ما رزقاش، وهو خسر مال الدنيا. يقول لك انا عادي، انا مستعد نضحي بفلوسي، المهم اني انا نحصل ابن مني يحمل اسمي. هاي وينهم الفلوس هنا؟ شن استفادتهم الفلوس هم ماي؟ هاي اعطوني انتم شن استفادتهم الفلوس هم؟ شنو تقولوا الفلوس هم سند؟ وروني الفلوس سند، وروني ان فيه ناس مريضه بامراض معينه مزمنه وامراض خطيره تصرف في اللي فوقها واللي تحتها باش ان هي تتعالج، بس ما فيش علاج. الله سبحانه وتعالى خدي منها شيء واعطاها شيء. الفلوس يعالجوا جسديا مش نفسيا، هذا باش نقول لكم الموضوع من الأساس. وعليكم السلام لكل من أتى ومرات عارف مشكلته ويرفض العلاج ويضيع على امرأة، على امرأة فرصة الأمومة. ايه والله يا نسمة، الفايدة وين؟ انك تعالج، لكن اللي عنده ما يقدرش انه يعالج. بح في المحور الثالث في موضوع حلقتنا لليوم، لما تكون دائما موجود ومتاح للجميع، لما تكون دائما موجود ومتاح للجميع. في نوع من الناس تلقاه دي محاضر في كل مناسبة، في فرح، في مرض، في عزاء، في مشاكل، في أزمات، تتصل بيه منتصف الليل، تتصل بيه في الليل، تلقاه يرد عليك، تلقاه يسمعك، تلقاه يحاول إنه هو يساعدك، لكن وقت مع الوقت يصير شيء خطير. الناس تبدأ تعتبر في الشخص هذا وجوده مضمون، وهنا تبدأ المشكلة للأسف. لما يلقوك متاح في كل شيء، تضايقوا يلقوك، مرضوا بشيء معين، مثلا مرض معين يلقوك، في الفرح في المناسبات يلقوك، في الأزمات يلقوك،
في المشاكل يلقوك، يتصلوا بك ليل نهار أي وقت يلقوك، وتسمع لهم وتعاون فيهم وتحل في مشاكلهم. لكن مع الوقت تصير مشكلة خطيرة، ألا وهو الشخص الثاني اللي دائما يطلب في مساعدتك وكذا وكذا، تحصل أن الشخص هذا ضامن وجودك أساسا، لأن اللي كان فضل منك يتحول في نظرهم إلى واجب مقدس عليك. اللي درته في يوم من الأيام في المناسبات والعزاء وفي أي شيء في الحياة معاهم، ويعتبروك شخص مضمون، الفضل اللي درته معاهم يتحول في نظرهم وفي عيونهم إلى واجب مقدس عليك. ولو يوم أنت اعتذرت وقلت شن صاير لك، يقول لك شن صاير لك، علاش تغيرت، ما عادش زي قبل، معاملتك بدت مش زي قبل. لا يا جماعة، خلونا نكون واقعيين شوية، هو الشخص هذا ما تغيرش، هو بس تعب نفسيا، ولقى نفسه ما عادش يقدر يعطي أكثر من هيك، ما عادش يقدر يتحمل أكثر من هيك. فلازم نسأل أرواحنا كالعادة كم مرة وقفت مع شخص وهو ما وقفش معاك بالمقابل، كم مرة سمعت مشكلة شخص وما لقيتش من يسمع مشكلتك، كم مرة تنزلت وسمحت، وكم مرة قلت معلش هو ظروفه. بينما لما انت تمر بظروفك ما لقيتش نفس العذر. هنا لازم نفهم حاجة مهمة جدا، الطيبة شيء جميل، لكن الطيبة بدون حدود ممكن تستهلكك، خليك إنسان مستنزف. شفتوا كيف؟ هي الطيبة حلوة، إنك أنت تكون إنسان طيب، وإنك أنت دائما تسمع للناس وتحل مشاكل الناس وتوقف مع الناس وإلى ما ذلك، وتكون شخص متاح وشخص كذا، لكن مع الوقت تفقد الشيء هذا، وللأسف الشديد تلقى أنت إنسان مستهلك، تلقى إنسان يستهلكوا فيك، تلقى إنسان إنك إنسان يستعطفوا فيك، إنك كذا كذا كذا والباشية. بح السند مش معناه تلغي نفسك، السند مش معناه انك تلغي نفسك. في ناس فاهمة ان الحب يعني احنا نعطو كل شيء، المحبة فاهمينها ان احنا نعطو كل شيء، ان احنا نضحو بكل شيء، ننسو في روحنا ونرضو الكل ونتحملو الكل، لكن هذا مهوش محبة صحية أبدا. لأنك كل مرة تنقد فيها غيرك على حساب نفسك للأسف، لما أنت في كل مرة تنقد في غيرك تلقى روحك على حساب نفسك، لما تحاول ترضي كل حد وتنسى روحك وتجري لرضا شخص معين في حياتك وتتحمل كل شيء على خاطر الشخص هذا وتنقد فيه من كل شيء، فجأة تكتشف ان هالشيء كله اللي قدمته على حساب نفسك. يجي يوم
وتكتشف انك خسرت نفسك وانت تحاول تربح الناس. ساعد ساعد، لكن ما تدمرش روحك. سامح، لكن مش لازم تسمح بالإهانة. كون موجود، لكن مش 24 ساعة تكون موجود ومتاح للجميع. أعطيهم محبة، لكن عمرك ما تنسى نفسك. نفسك ما تنساهاش. دائما في استناد دائما لآية عظيمة، الله سبحانه وتعالى في آياته المحكمة يقول بسم الله الرحمن الرحيم: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ربي سبحانه وتعالى مطلبش منك انك تتحمل فوق جهدك، ومطلبش منك انك تصلح حياة كل الناس وكل البشر. انت بس عليك تسعى، عليك تساعد، عليك تنصح، وعليك انك تكون شخص رحيم في الدنيا، لكن مش مسؤول على كل شيء يصير للناس. ما تحملش نفسك أعباء الناس. نعاود ونكرر، الله سبحانه وتعالى مطلبش، لا لا لا مش الآية، الله سبحانه وتعالى مطلبش منك إنك تحمل نفسك فوق جهدك، ومطلبش منك إنك تصلح حياة كل الناس اللي حواليك. انت بس في الدنيا مخلوق في هذه الدنيا باش تسعى وتساعد وتنصح وتكون رحيم بالناس، لكن مش مسؤول على كل شيء يصير للناس. وما تحملش نفسك أعباء الناس ومشاكل الناس إلى ما ذلك. الوحدة وسط الناس، الوحدة وسط الناس. مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع. الوحدة وسط الناس، وهنا نوصلوا لي النوع الأصعب ألا وهو الوحدة. بس الوحدة مش إن مثلا بنفسك، يعني نقول إحنا لما تكون بروحك أصعب شيء، لما تكون أنت وحيد وأنت في وسط الناس، تكون محاط بعشرات الأشخاص والمعارف الزملاء وكل شيء، لكن للأسف ما عندك الشخص واحد تقدر تقول له أنا تعبان اليوم، أنا زعلان، أنا متضايق. وممكن يكون، أنا متأكدة ونبصم عليها بالعشرة، كلكم عندكم في تليفوناتكم معبي أرقام، معبي أرقام، لكن ما عندكش رقم واحد تتصل به في الساعة 2 مثلا في الليل وتقول أنا محتاج نهدرز معاك، أنا محتاج نفضفض لك. وهذا مش معناه انك انت ما عندكش ناس، لكن معناه انك ما عندكش الامان الكافي مع حد. والامان في العلاقات هو اغلى من كثرة العلاقات. اي علاقة اجتماعية لو ما فيهاش الامان مش هتقدر تحكي، مش هتقدر تحكي. أعطينا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. نسمع في صوت طلع صوت البت. يلا ما علينا. كنت نتكلم عن لأنه فصل عليكم النت فاني حنعاود فقرة الوحدة وسط الناس. في ناس سمعتها وفي ناس قالوا لي ملاك راهو ما سمعناهاش ونبوك تعاودي هنا. الوحدة وسط الناس هي من أصعب أنواع الوحدة، إنك أنت تكون وحيد وسط الناس، تكون محاط بعشرات الأشخاص، زملاء، معارف، إلا ما اللي قراب منك، بعاد منك، اللي هو، لكن أنت ما عندك الشخص واحد تقدر إنك أنت تتصل بيه الساعة 2 في الليل أو تتصل بيه أي وقت أو تقول أنا محتاج نهدرز معاك، محتاج نفضفض ونحكي لك وأنا تعبان وأنا صاير معي موقف معين، صاير مشكلة. هذا لا يعني إنك أنت ما عندكش ناس، بالعكس أنت ما عندكش الأمان أو ما لقيتش الأمان في الشخص أو في أي أحد من الناس هادو. الأمان في العلاقات الاجتماعية أغلى من كثرة العلاقات. حتى لو كان عندك معارف هلبة وناس هلبة وأصدقاء هلبة، لكن ممكن الواحد بس واحد بس إنك أنت عندك معاه راحة وتحس بالأمان معاه وتقدر تحكي له كل شيء. بهاي احنا كيف بنعرفوا ان العلاقات علاقاتنا الاجتماعية اصبحت من طرف واحد بدل ما تكون من طرفين؟ اصبحت من طرف واحد لما تلاحظ انك انت ديما اللي تسأل وديما انت اللي تبادر وانت اللي تعتذر وانت اللي تتصل وانت اللي تصلح وانت اللي تتنازل وانت اللي تحاول. لما تلقى انت اللي تبدأ ديما بالمبادرة، بالسؤال، بالاعتذار، بالاتصال، بالإصلاح، بالتنازل، وبالمحاولات، والطرف الثاني للأسف ينتظر، أو الطرف الثاني ما عنداش نفس المبادرة، ما عنداش نفس السؤال، ما يبدلكش نفس السؤال ولا المبادرة ولا الاعتذار ولا الاتصال ولا الإصلاح وإلى ما ذلك. هنا أنت لازم توقف وتنسحب. لو بطلت تجري هل العلاقة تجري ناحيتك؟ لو بطلت تسأل هل حد بيسأل؟ ولو بطلت تبادر هل حد بيلاحظ غيابك؟ مش كل علاقة لازم تنتهي، لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن. فرسالة لكل شخص، خذ له أقرب الناس. يمكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش نثق في حد، لكن بالله عليك ما تخليش تصرف شخص واحد يعلمك إن كل الناس سيئين. مش كل الناس خونة، مش كل الناس أنانيين، ومش كل الناس بتتخلى عليك. يمكن أنت فقط أعطيت قلبك لشخص غلط، والغلط مش أنك حبيت، الغلط أنك بعد الخذلان تعاقب كل الناس بسبب تصرف شخص واحد. كيف نتعاملوا أو كيف تتعامل مع كونك سندا للآخرين؟ أول حاجة لازم تتعلم أنك تقول كلمة لا. مش كل كلمة قاسية، لا مش كلمة قاسية أبدا. لا مرات تحمي صحتك وقتك وجهدك وطاقتك. تاني نقطة، ما تبررش كل شيء، مش لازم كل شيء تقوله، مش لازم كل مرة تقول سامحني لأني ما قدرتش. أحياناً حتى التعبير والتبرير أكتر من مرة ما يخليكش واصل لمرحلة كافية. وخلي عندك وقت لنفسك حتى لو نصف ساعة، اقعد وحدك، اقرأ، صلي، امشي، اشرب قهوتك واسمع موسيقى، او حتى اقعد ساكت واختار الناس اللي تحكي لهم. مش كل شخص يستحق يعرف تفاصيل حياتك، وعمرك ما تربط قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. انت مش مهم لان الناس تحتاجك، انت مهم لانك انسان بلا قيمة، او انسان له قيمة. في المحور التاسع، السند الحقيقي ممكن ناخده فاصل قصير لو في ممكن. ناخده فاصل قصير ونرجع بإذن الله. فاصل قصير ونرجع.
1: يلا.

0: السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: رجعنا لكم. طبعا احنا كملنا قصدي الحلقة جماعة الفيسبوك والتيك توك, كملنا الحلقة راديو كويس, كان فاصل كذا وصار إشكالية معينة بس الراديو كان موجود, فاحنا اضطرينا ان احنا نكملوا الجزئية, ولكن حنعودها لكم الجزئية بما انكم ما سمعتوهاش. ما تعطينيش مكالمات توا, وشوية حناخد المكالمات ورجاء خاص من المكالمات. لا لا لا لا لا, في شيء معين صاير بعدين نوضح الموضوع. المحور السابع يتكلم على متى نعرف ان العلاقة اصبحت من طرف واحد, اي إن كانت العلاقة الاجتماعية من طرف واحد, لما تلاحظ نفسك ان كنت دائما تكون انت الشخص المبادر بالاول وتسأل وكذا وتلقى الطرف الثاني للأسف ما يبدلكش نفس الشعور او ما يبدلكش بنفس التصرفات والافعال. وهنا انت لازم توقف شوية, مش انك انت باش تعاقب الشخص هذا, لكن باش انك انت تشوف الحقيقة. لو بطلت تجري على الشخص هذا, هل العلاقة هذه بتجري ناحيتك ولا لا؟ لو بطلت انت تسأل, هل في حد بيسأل؟ لو بطلت انك انت تبادر, هل حد بيلاحظ غيابك؟ question mark. مش كل علاقة لازم تنتهي, لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن. باهي رسالتك الآتي لكل شخص خذ له أقرب الناس لي, ودائما رسالاتي للأشخاص هذم. ممكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش عندي ثقة في حد, لكن رجاء خاص وبالله عليك لكل شخص يسمع فيه حاليا, ما تخليش التصرف شخص واحد يعلمك أن كل الناس سيئين. مش كل الناس خاينين, ومش كل الناس أنانيين, ومش كل الناس بتتخلى عليك. يمكن أنت فقط أعطيت قلبك للشخص الغلط, والغلط مش أنك أنت أعطيت الشيء هذا وأعطيته مكانه, الغلط أنك بعد الخذلان هذا اتعاقب في كل الناس بسبب شخص واحد مر في حياتك. قولوا لا, قولوا لكم مش مجربين الحاجة هذي. باي احنا كيف تتعامل مع كونك سندا للآخرين؟ كيف تتعامل؟ أول حاجة تعلم انك انت تقول كلمة لا. لا مش كلمة قاسية تحمي في صحتك وتحمي في وقتك وتحمي في جهدك وتحمي في كل شيء في حياتك, وعمرك ما تبرر كل شيء. مش لازم تبرر او تقول انا مثلا سمحني انا اليوم ما قدرتش. احيانا تقول مش حنقدر اليوم, بس كافية اصلا. خلي عندك وقت لنفسك حتى لو كانت نصف ساعة, اقعد مع نفسك, أقرأ, صلي, امشي, أشرب قهوتك, أسمع موسيقى, أسمع قرآن, أو حتى أقعد ساكت مع نفسك. ورابع نقطة والمهمة جدا, اختار الناس اللي تحكي لهم. اختار الناس اللي تحكي لهم. مش كل شخص يستحق يعرف تفاصيل حياتك, مش كل شخص يستحق أو ليه الأحقية أنه يعرف تفاصيل حياتك. فاختار الناس اللي تحكي لهم, اللي تفضفض لهم, اللي ترتاح معاهم, اللي تحس بالأمان في وجودهم, وما يكملش يومك إلا بيهم. خامس نقطة والمهمة والأخيرة، ما تربطش قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. أنت مش مهم لأن الناس تحتاجك، أنت مهم لأنك إنسان عنده قيمة. فعمرك ما تربط قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. أنت مش مهم لأن الناس تحتاجك وتحتاج أنك توقف معاها، وهو أنت مهم لأن عندك قيمة. لما تنتهي القيمة هذه في يوم من الأيام يختفي هذا الشعور. السند الحقيقي، من هو السند الحقيقي؟ تعرفوا شنو الفرق بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك؟ هل تعرفوا الفرق ما بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك؟ في فرق بيناتهم، را في فرق بيناتهم، وفرق كبير. الشخص اللي يحتاجك يتفكرك وقت مصلحته لأكتر ولا أقل، واللي يحبك فعلا يتذكرك حتى وهو مش محتاج منك شيء ولا محتاج منك مصلحة معينة. الشخص اللي يحبك فعلا يسأل على حالك وأحوالك حتى ولو بسؤال، حتى لو ما عندكش مشكلة في حياتك، ويقول لك وينك، فقدتك، وينك مغيب. كلام هذا يفرق، را مش وينك نبي منك حاجة، وينك نبي منك موضوع، وينك. وهنا تعرف قيمة الناس ما بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي فعلا يحبك. مرام تقولي اللي يحبك يحبك بكل حالاتك، واللي يحتاجك يحتاجك لمصلحته. يا والله، قال كاريزما يقول فعلا في ناس تتصل بي على تعيين فقط. واضحة مصلحة، واضحة. ملكة تقول الناس تحكي لي وتحس بالأمان معي، حافظت على أسرانهم، بس ما لقينا الشخص اللي نحكوا له ونحسوا بالأمان معاهم. ما هذا قلت لكم أنا، الفرق ما بين الإنسان اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك، فرق بيناتهم. اللي يحتاجك واضحة يتفكرك وقت مصلحته، وقت يبي منك موضوع، يبي منك شيء معين كذا وكذا. واللي يحبك طبعا معروفة، يتفكرك في كل أوقاته، حتى في عز انشغاله يتفكرك بمسج معين.

0: بها كيف توازي الناس صح وتعرف الناس اللي تهمك والناس اللي ما تهمك أساسا. في حديث نبوي حكيناه حتى في حلقات سابقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. والرحمة مش انك انت تساعد، الرحمة انك تحس بالأمان، انك تنتبه لتعبه، انك انت تسأل عليه، انك ما تستغلش طيبته. حطوا تحتها مليون خط. الرحمة انك تحس بالإنسان، انك تنتبه من ملامحه، من طريقة كلامه، من صوته، من فعله، انه هو تاعب، زعلان، متضايق، انك تسأل عليه بدون مصلحة، انك ما تستغلش طيبته كل مرة، تستغل انه هو انسان طيب معاك، انسان رحيم معاك، انسان صاحب مواقف معاك. فرسالة قصيرة لكل مستمع، لو عندك ام كلمها، ولو عندك اب اسأل عليه، ولو عندك صديق قديم ابعت له، لو عندك شخص ديما واقف معاك وسند ليك، اليوم انت دورك تكون انت سنده وانت اللي توقف معاه. مش لازم يكون بالمال، مش لازم يكون بالهدية، مرات كلمة انا معاك، انا محتاجك، انا كذا، انا واقف معاك، انا سند، انا مستحيل نسيبك في حياتي، تكفي تكفي تكفي تكفي. والله كلام جميل جدا، والأذن البشرية تحتاج إلى سماع الكلام، هي تحتاج إلى أفعال، ولكن تحتاج حتى لسماع هذا الكلام. لما تختار نفسك في المحور العاشر، لما أنت تقرر أنك أنت تختار نفسك في مرحلة معينة من حياتك، لازم تفهم اختيار نفسك مش أنانية. لو أنت طول الوقت تنقد في الكل وتنسى في روحك، أنت في النهاية مش هتقدر تنقد حتى نفسك. فأعطي نفسك حقها، ارتاح، ابعد شوية، قول لا، سامح نفسك. مش لازم تكون دائما الشخص المثالي، مش لازم تكون الناس كلها تحبك، مش لازم كل الناس تفهمك، يكفي انك انت تكون صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى. هذه أهم نقطة، تكفي انك انت تكون صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى. فمش لازم انك تكون دائما الانسان المثالي، ما فيش شخص مثالي في الحيارة، فيش، كنا ناقصين والكمال لله سبحانه وتعالى. مش كل الناس بتحبك، را في ناس تكرهك سواء في الوجه او في الظهر. مش لازم الناس تفهمك، حتى لو بررت، حتى لو شرحت، حتى لو عبرت، حتى لو وصفت، مش حيفهموك، لأن يشوفوا فيك بالنظرة اللي ما يبوش يفهموك فيها. وهكذا قالوا اللي بيك يجيك واللي ما يبيك ما تتعبش روحك معاه. يقولوا همك، يقول اللي بيك يجيك واللي ما يبيك ما تتعبش روحك معاه، واللي ما يقدركش ما تشرحلاش قيمتك. وقالوا ديروا الخير، دير الخير ورميه في البحر، لكن زيدوا عليها اليوم، دير الخير لكن ما ترميش روحك في البحر معاه. دير الخير وما ترميش روحك معاه في البحر، فساعد الناس لكن ما تغرقش روحك في ذاك البحر. ديروه الخير ورموه في البحر، لكن ردوا بالكم وانتم ترموا في الخير ترموا انفسكم معاه، لان هنا بتغرقوا. واضح. على 092-150-59-99 في استقبال مكالماتكم. على 092. ألو، السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ملاك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا نورس.
1: ملاك قربي صوتك شوية، صوتك بعيد.
0: أهلا وسهلا يا نورس.
1: أهلين ملاك، كيف حالك؟ أسعد الله مسائك أنت ويونس المستمعين واللي معك على الصفحة. يا ملاك يا ملاك، انت عبرت على مشاعرنا بما فيه الكفاية. انت تكلمتي على الشيء اللي بدنا احنا ما نقوله، انت قلتيه

0: في كلمه برد عليك بها بشعر، عرفتي؟ في كلمه انت قلتها لما تستحقي لي حد وما يعدلش عليك وما يدوركش، الناس لولا شن تقول يا ملاك؟ تقول لي يا شبحك بالعين ما توميله، قول لي ما يحس بداك ما تشكيله، عرفتي؟
1: صح صح صح.
0: هذا كلام الناس لولا، شوفي التعبير قديش كان قوي، فهمتي؟ اما ملاك على على السند، راهو بعد البومة في السند، راه السند الاول الله، السند الثاني الاب. تسأليني انا يا ملاك بعد ما توفى ابوي بسنين، عرفت؟ يعني ابوي متوفي من 95 الله يرحمه، بسنين يا ملاك امتعت حتى 10-15 سنة، تعرفي ماني ما شعرتش بالامان، فهمتي؟ رغم ان امي موجودة، اخوتي موجودين، اختي موجودة، لكن انا ما عمريش شعرت بالامان. قعدت سنين يا ملاك ما شعرت بالامان بعد الاب، فهمتي؟ ديما نحس في روحي يعني مش متسند على الله، الحمد لله وربي انا عايشه بقدره الله، لكن ديما نحس في نفسي خايفه ان ما عنديش سند، فهمتي؟ ديما نقول الوالد امشي في سند. امي كانت مسكينه، امراه هيك عاديه لا حول ولا قوه لها، كان الاولاد شاكين من يدها شعار الحكم، هما الكبار واحنا الاولاد، انا طبعا اصغر واحده، عندي اخوي مالو 52 و60 و65، معناتها هما الاولاد الكبار، عرفتي؟ يقول لك معناتها ديما يا ملاك ديما نشوف اني ما عندي سند، رغم اني عندي ثلاثة اخوت، عرفتي؟ وعندي امي موجوده واختي موجوده مالو 57، لكن انا ديما نشعر في نفسي اني انا تعرفي طايحه، فهمتي كيف؟ برت مرت الايام ملاك وكلها والسنين وكلها، بعدين من طلع بعد سنوات هلبة، عرفتي؟ من طلع سندي بعد وفاة أمي، طلع سندي الأستاذ حسين، الدكتور حسين هو اللي أنا نمشي معاه، عرفتي يا ملاك؟ من يوم ما سكنت معاني، سكنت معاه في 2014، عرفتي؟ من يوم سكنت معاه حسيت بالأمان، حسيت إن أبي كان أرجع من جديد، حسيت إن حسين سندني، حسيت إن الدكتور حسين أنا عايشة معه في أمان، رغم حتى لو تصير ظروف وتصير مناوشات ولا حاجة، أني نشعر بالأمان معاه. يعني راهو لما تلقي أخ يسندك، والله مثلا أخت تسندك، والله أم، أني أمي كانت مسكينة هيك على حالها، ديما تقول الأولاد هم اللي أني ما نقدرش نتخطى الأولاد، وأخوتك الكبار وأخوك الكبير مالي 52 شيباني وكله، أني بنتي ما نقدرش، وحاجات شكلها هي. تعرفي يا ملاك من التفة في السنين 2014، شوفي من 95 واني ما نشعرش بالامان، رغم اني عايشه نطلع ونمشي ونكلم في الاذاعه ونعد في البرامج، وحتى لما مشيت لي بن وليد كنت ملتفه حول اذاعه بن وليد ونمشي ونعد في البرامج، يعرفوني ونقدم في احسن ما ندي، معناتها بحريتي، لكن انا ديما خايفه ما نشعرش بالامان بعد وفاه الاب. بعدين هيك توفت الوالده وكلها، صراحة طلع السند متاعي الدكتور حسين، أنا نقول أتمنى إن شاء الله أسجل في الحج وجلسة إن شاء الله يطلع، شعرت بالأمان بصدق يا ملاك بعد وفاة الوالد السنين اللي مرت من 95، وأنا زي ما نقول لك راهو أنا عايشة زي ما نبي، لكن مشاعري تايهة، نحس يا ملاك في مشاعري وأحاسيسي وحبي لوالدي أنا بيه في مفترق الطرق، عرفتي؟ أنا توا مش في مفترق الطرق، أنا نشعر بالأمان، أنا الدكتور حسين صلى الله عليه وسلم يعني عملتها السند متاعي، أنا حميني، ما قدرش حد يكلمني، ما قدرش حد يتخطاني، ما قدرش حد يسطع على ممتلكاتي ولا على مالي، فهو الأخ هو هذا بعد أبوي الدكتور حسين، هو هذا السند. راه أنا ديما نقول السند هو الأب، فهمتي؟ راه مش الأم السند، إلا الأم الشجاعة هي اللي تكون السند. أنا أمي كانت امرأة هوادي هيك على حالها، وكان اخوي الكبير فاك منها الرئاسه حاسك هيك، وديما تتحشم من سويدي، تتحشم ديما تقول لي بنيتي انا ما نقدرش قدام الناس، واخوتك هم الكبار واني ما نقدرش الحاجه هذه كلها. فكانت امي سكينه طيبه على حالها الله يرحمها الله يسامحها، لكن الدكتور حسين من 95 من 2014 يا ملاك، وانا مفترق الطرق مشاعري واحاسيسي وخوفي، عرفتي؟ ديما نشوف في نفسي ما عنديش سند، ديما نمر بمشكله نمر باي حاجه نقول لي انت حميني لابوي مات، انا مش عارف، لكن فجاه طلع حسين في حياتي في بقيت هالعمر، اه سندني، واه انا عايشه معاه، وانا محتميه في ظله، وصدق لديها كراولي لما تقول شمس القبالي ظل، شمس القبالي ظل في مرجاهم فعلا، في قبالي ظل معاهم، عرفتي؟ شوفي شمس القبالي بقدري في ظلهم هم، فهمتي؟ فأنا في ظل السادة حسين، أنا في حوزة السادة حسين، هذا دكتور وغراني
1: نقول إن شاء الله ربي يحفظه يا رب ويعطيه الوقت الطيب.
0: لكن الدكتور حسين حجاني مضى لي جراحي، صح لي دمعتي، رغم اني لدينا ملاك نبكي على الوالد، فهمتي؟ الله يرحمه الله يسامحه، وبي والله يغفر له. وانا قاعده نحاول ونقول اي حد عنده اب، انتم اللي مش معزين على ابائكم وامهاتكم، وانتم اللي حاطين ابائكم في دار العزله مش نقول العجزه، راهم هذيما سندكم في الدنيا بعد الله، وهذيما هم اللي يلموكم بعد الله. ثاني ملاك انت تلمسي فيا، انت توصلي فيا، انت تحكي عليا، ملاك اني لدرجه راهو كل الفتره اللي فاتت هربت ما بدش نسمع برامجك، عرفتي؟ نختفي منك، لكن اليوم انا سمعت يا ملاك وانا نتكلم فيك، اكيد انت شعرت بي يعني دموعي نزلت، عرفتي؟ فالوالد هو السند، الوالد هو السند، الوالد هو السند بعد الله، والناس اللي سيبت والناس اللي اعطيناهم مدينا لهم يد العون ولما استحقنا لهم ما لقيناهمش، الله يسامحهم، عرفتي؟ يعني من نوع المتسامح الله يسامح الجميع
1: ان شاء الله.
0: ديما نقول اللي يشحك بالعين ما تميله، واللي ما يحس بدات ما تشكيله.
1: اي والله
0: تحياتي
1: ملاك، الله
0: ربي يحفظك والى اللقاء.
1: شكرا يا نورس، شكرا على المكالمة والمداخلة الجميلة. على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم. ألا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، كيف الحال؟ السلام عليكم.
1: وعليكم فادية،
2: مرحبا، كيف الحال؟
1: يا مرحبا
2: فادة ملاك إن شاء الله.
1: إيه تفضلي.
2: أهلا وسهلا، كيف الحال؟ زهي
1: باي الحمد لله.
2: باهي باهي، غير حبيتني بنشكرك طبعا ليك كل الاحترام والتقدير طبعا.
1: تفضلي، بارك الله فيك. شكرا.
2: ايه شو الاخبار؟ باهي
1: الحمد لله، في نعمة والله، بارك الله فيك.
2: ايه طبعا صح لسانك والحق، الحقيقة الكلام اللي تقولي فيه في الصميم.
1: الله يعزك، الله يحفظك ان شاء الله، بارك الله فيك.
2: ايه فالحق راهي بعد ان شاء الله، بعد ربي ما فيش سنة الا الاول ام.
1: اكيد أكيد، هذه لا خلاف علي الموضوع هذا، واضح.
2: فأني الحقيقة يعني فاقدة أبوي وفاقدة أمي اثنين رحمة الله عليهم، إن شاء الله ربي يقدرهم،
1: الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب، الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب، ويسكنهم فسيح جناته يا رب العالمين.
2: اللهم آمين يا رب العالمين.
1: من معاي
2: لما تديري الخير هو الصح، أن كأن افتحها في بحر يقولوا فيها.
1: إيه
2: تمام
1: تمام،
2: فهو عند ربي ما يضيع شيء.
1: بقى
2: طبعا أنا نشتغل في وزارة الصحة.
1: يا مرحبا
2: بيك أكثر إن شاء الله. أخدمت هالبناس والله من الشرق من الغرب، فكونوا أخوتي شرق وغرب، والله ما عندي مشكلة بدون مقابرة. نشتغل فيهم
1: جميل.
2: في صدقات هلبة الحق عينتهم ودرت لهم إفراجات، فمجرد إن ما هم درت لهم إفراجات يعني يقولوا فيها احنا الليبيين لصقونا على الحيط.
1: ايه
2: ف يعني قصدي لصقوني هالبناس على الحيط، وفي ناس والله العظيم وقفت معاهم الواحد هو الحاجه هي ما يقولش بها.
1: ما قلت لكم ديروا الخير وديروا الخير ورموا في البحر يرجع لكم ان شاء الله.
2: والله في ناس تقدر فيها الحاجة هي تشبح لك راي حتى بعد 10 سنين يا أختي.
1: صح صح كلامك.
2: وفي لا والله في ناس وبدأت توا الصحبة ما عادش فيه صحبة را أني هلبة صحباتي تليعت منهم، وهلبة ناس قدمتهم قسما بالله ممكن حتى اللي من لحم ودمي ما تخدميه زي ما تخدمي في البرانية.
1: يا والله يا والله صدقتي والله،
2: لكن الموجعة في القلب الصراحة.
1: الحمد لله على كل حال، بارك الله فيك على المكالمة.
2: سلمك، بارك الله فيك استاذة، وتفضلي والله ما عندك مشكلة، طبعا الرقم انا عندك تواصلي معي تبي اي حاجه من وزاره ما عندك شيء اشكاليه.
1: تسلمي الله يعزك بارك الله فيك. بارك
2: سلمك الله. ان شاء الله ربي يحفظك ولي كل الاحترام راه كل هيك انا كل مره نبعث لك حق لما نلقاك بث مباشر.
1: بارك الله فيك مرحبتين بيك.
2: ثم ربي يحفظك ويحميك ان شاء الله. ان شاء الله يبعد عليك اولاد الحرام وبنات الحرام يا رب العالمين.
1: اللهم امين يا رب العالمين. بارك الله فيك.
2: هاي. شكرا. ربي يحفظك وحفظ الله ان شاء الله.
1: في امان الله. شكرا شكرا بارك الله فيك. جزاك الله خيرا على 092-150-59-99. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
3: يا مرحبا.
1: يا مرحبا بهنيبال نورت. اهلا وسهلا.
3: يا مرحبا بيك وهلا مرحبا بيك وبالمستمعين الكرام. طيب شو بنزيد على كلامك اخت فادية؟
1: مش اخت فادية طبعا.
3: حق يعني والله حطيت نقاط على الحروف. بسم الله ما شاء الله وموضوع متفرع ومتشعب هلبة اليوم. لكن انا حبيت نحييك زي اختي يا فادية بارك الله فيها وعشم صوتك وحتى انا في وزارة الصحة يا فادية. وين انت يعني تبع زوارة
1: يا هنيبال؟
3: شكلها ترابلسية. نعم ماما.
1: هذه مش هي صوتها زي فادية بس هي مش فادية.
3: نعم
1: هي صوتها زي فادية بس هي مش فادية.
3: اه مش فادية بقى نحيوها ونحيو فادية اكيد نحسبها فادية ولا حتى انت تخبطي. لكن
1: ايه ما هو الصوت طلع لي زي فادية.
3: سبحان الله.
1: حتى انتم
3: حتى الاستاذ سعاد المصري والله نحياه حتى هي كي صوتها شبيه بفادية هلبة سبحان الله.
1: اي والله اي والله
3: من الصوت المألوف واللي فيه. هذه واحدة من الناس اللي فيها راحة لدويتي انت. في ناس لازم نسمع اصواتهم والله. تو موضوعك شو ندوه احنا يعني الناس اللي تعطي اللي ديما تعطي واللي مش عارف شنو قلت بكري يحسبوه واجب مقدس ويوم ما تعطيهمش يزعلوا منك ولا يقول لك وينك ولا كذا. وحتى زي ما قلت انت اتصالات يعني الا وقت الحاجه هذه المصالحيه ما فيش. يعني احنا نقولوا ديما شن حال بوك شن حال بوك ما فيش شن حال امك. انا نعطي لكن يوم ما نعطيش نغيب عليك قول لاباس خيرك. مش لو كان انا نقول لك ما عنديش تحسب كلامك يعني نقول لك ما عنديش يزفل منك ولا؟ انا احقر البشر على وجه الارض. تحقر البشر على وجه الارض من شبع منك وانكر فضلك يا ملاك وقال عنك ما ليس فيك. هذا موضوعك اليوم راه.
1: صحيح.
3: الامان اختاروا الناس الباهية أصحاب العقول أصحاب الحكمة أصحاب الشورى أصحاب الراحة والأمان. زي ما قلت لك الأخت فادية الأخت اللي قبل فادية هي فعلا ترى ما فيش إلا أبوك وأمك. ما فيش ترى في ناس في ناس لازم نسمع أصواتهم يوميا لأنهم راحة للنفس زي أمي وغيرهم الأستاذة سعاد المصري الله يحفظها وغيرهم. في ناس فعلا لازم تتصلي بهم حتى ناجي من القصر والله يوميا لو يغيب لازم نتصل به. عمي محمود قادر يسكن في بوسليم يشارك معنا محمود الاخبار راح توا. عمي محمد الاغا والله فعلا راه في ناس لازم هيك. حتى عندي اصحابي طبعا باهي هذا السند لي باهي. انت او انت علاش ما تكونش انت سند ليهم؟ هم شن دايروا باش خلوك سند؟ لا دير زيهم ترى اقتدي بهم. احنا نقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام ده ترى اقتدي بشخص معين. خليك انت ترى سند. خليهم هم يحتاجوا لك. خليهم وقت تغيب انت يتصلوا بيك تحس انك انت عندك مكانه وفي ناس تدور فيك. ترى خلي الشيء هذا بس لكن بفعالك صح ملاك ولا باقوالك الصادقه.
1: صحيح
3: صح كلامي.
1: صحيح كلامي.
3: ايه ومش كل زي ما قلتي مش كل الناس خاينين راهو. راه واحد من 6 على 100 مش كل الناس كذابين. راه مش كل الناس نصابين. وقت نتكلموا بالعموم ما تذكريش في اسم معين. طبعا والواحد من 6 على 100 راهو كان واحد كذاب. انا عندي 99 ناس صادقه نعرف من نتبع حتى نيرو نفس الشيء ملاك. راه وقت نغيب والله نقول الحمد لله والله في ناس تتصل بيا وينك. مرات نقول لهم والله كي انا واخذ فتره نقاهه بروحي كي نراجع شويه خلوني معلش. زي ما قلت انت مرات بنصلي بنقرا قران بنسمع موسيقى بمطلع بنمشي زواره. انا نحب زواره نمشي لها طبعا نحييهم مع الزواره من كرمهم. الشط نتاعهم ولا اروع عليه احسن شط في العالم مع احترامي في اللي يقول لي لا شط البرازيل. والله زي شط البرازيل الريو هو دي جانيرو والله شبهها بالضبط. والله عندهم رمله غادي ما عمري شبحتها في ليبيا. مش يقول انت نشكر في زواره خاطر نخدم في زواره لا والله ولاني زواري راه. لكن بسم الله ما شاء الله في راحه نفسيه غادي حتى البشر نتاعهم. اطلع للفياف يركب فوق غريان وما ادراك ما غريان. شوف شوف الهواء النقي، شوف الناس اللي غادي، شوف الاثار القديمه، شوف الناس كيف كانت عايشه زمان في الدواميس وما ادراك. يعني في حاجاتك فواحد لازم يديرها، فهمتي؟
1: اي والله.
3: القران امان طبعا، يعني الميه امان، حتى هي زي ما تسوق السياره خليها بجنبك، ترقد خليها بجنبك، شفت الميه هذا امان. كتاب القران خليه معك في السياره الصغير، في اللي حط في حصن المسلم في جيبه او انها، يعني في حاجات فيها امان. طب خلينا انت تدوي على البشر، والله العظيم حتى العصافير مرات امان بجنبك وقت يغنوا باهي، والله قطوط مرات والله امان بجنبك، سبحان الله.
1: اي والله.
3: فزي ما قالوا لك يعني الشخص الوحيد اللي ديما تكلميه او تلتجي ليه طبعا بعد الله عز وجل هو امك، هو امك حقا بالنسبه لي انا، فهمتي؟ بعدين بوك طبعا اكيد. وفي لما ترتاح ليهم ترتاحيش ليهم، ما تقدرش تقول لهم حاجه، ما علاش؟ ان ما فيش ثقه فيهم، مرات يعاود الدواء، مرات يهزوا عليك، مرات يضحكوا عليك، مرات يقولوا هذه خير هيك. وفعلا مش كل حد نحكي له، الله صدق الحق وصدق الباطل، الباطل كان زهوقه، مش كل حد ما نحكي له، اللي نرتاح لنفسيا بعد الله عز وجل طبعا، اللي نعرفه ما يعاودش ما يعاودش الدواء، زي ما قلت لك اصحاب العقول النيره. وايش بق الحق طبعا، خلاص لازم نطلع نصلوا. فالله يرحم والديك على حضورك، ونحيي كل المستمعين الكرام،
1: بارك الله فيك،
3: وحنكون نسمعكم بعد الصلاه طبعا باذن الله.
1: ان شاء الله تقبل الله.
3: شكرا اخيتي ملاك، الله يرحم والديك على حضورك الطيب، على المعلومات القيمه، وحتى تسلسلك في الكلام، والله يعني خذها شهاده مني كمستمع، انا حتى التسلسل نتاعك في الكلام سبحان الله كيف تجيب فيه مرتب، يعني موضوعك اليوم متشعب هلبه، لكن انت كيف جبتيه اللي مركز طبعا، والله والله العظيم بدون مجامله والحق والصدق الحق. بسم الله ما شاء الله عليك، وربي يحفظك من العين، واستمري عليه على ما انت عليه.
1: بارك الله فيك.
3: وما ندمتش وقت اعطيتك كلمه دكتوره الحق، لانك انت تبكيش، هي شهاده فخريه طبعا.
1: بارك الله فيك.
3: والله فيك بارك الله، والله بدون مجامله، الانسان يبان من اسلوبه كيف يجيب لك الكلام متسلسل سبحان الله، يعني
1: تسلم يعني
3: مثقفة جدا، الله يرحم والديك ويرحم من قراك، وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة
1: تسلم
3: الله.
1: تسلم بارك الله فيك هنا هانيبال، وشكرا شكرا على الكلام الجميل، وكل المتصلين بينا على 092-150-59-99 092-150-59-99. واهلا وسهلا بكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3، وايضا لموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، اهلا وسهلا بكم جميعا. موضوعنا لليوم، لما تكون انت سند للجميع تكتشف بعد وقت انك لوحدك. انا تكلمت في الحلقة وحاولت أن أجيبها لكم تدريجيا باش إن ما يكونش لنا، هو الموضوع أساسا متشعب وطويل وفي نفس الوقت يحتاج إلى هلبة أشياء، ولكن أنا جبت لكم بطريقة متسلسلة باش لح يكون الموضوع وصل للناس. تكلمنا على الشخص اللي الكل يعتمد عليه، أو بالأحرى بين قوسين الشخص القوي، لما الناس تتعود على قوتك، يتعودوا أنك أنت تتحمل، أنك أنت كذا وكذا، لو صار شيء مثلا يقولوا خليه هو يتصرف لأنه هو إنسان قوي، لو حد زعل نفس الشيء كلموه هو، تو يعرف كيف يدرز معاه، تو هو يعرف كيف يحل الموضوع، لو حد محتاج يقول مثلا الشخص فلان موجود اكيد ما يقصرش لانه دائما متاح وموجود. لكن مرات ما حدش يسال على الشخص هذا الانسان القوي ويسال عليه، وهيك الانسان يبدا يدخل في دور انه هو ما اختارش هو اصلا انه يديره، وهو دور الشخص القوي، والشخص اللي ما يلحقش انه هو ينهار او يزعل او يتعب او يقول انا مش قادر، او لأن هو مرات يحتاج إلى شخص يسمع، ومرات الناس هادم يستغربوا إن كيف يطلب في شخص يسنده أو يسمع. عندنا مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
4: مساء النور.
1: مساء الورد، أهلا وسهلا.
4: مساء الفل، كيف أمورك؟
1: يا مرحبا بك، تفضل خوي، تفضل خوي.
4: مسي عليك، مسي على المشاهدين، ومشكورة جدا.
1: كيف؟
4: تمسي عليك ومسي على المشاهدين.
1: يا مرحبا بك،
4: مشكورة جدا.
1: تسلم، بارك الله فيك. تسلم، بارك الله فيك. وصلت التحية، بارك الله فيك أخونا، جزاك الله خيرا. بح كنا نتكلم حتى على أن الشخص هذا لما يكون إنسان قوي ودائما يقولوا أن الإنسان هذا قوي، كيف يحتاج إلى شخص يسنده؟ كيف يستغربوا يعني؟ وكأن القوة معناها أنك أنت ما تتوجعش، وكأن السند أنه ما يحتاجش إلى سند. فرسالة لكل شخص قلنا لها، مش عيب أنك أنت تتعب، مش عيب أنك أنت تزعل، مش عيب أنك أنت تقول مش قادر أو تضايق أو أنك تحتاج إلى شخص، ومش عيب أنك تقول لشخص أنه ساعدني واسندني. مثلا الإنسان ما هوش جبل أساسا، الإنسان يحس في النهاية. وقلنا هل الناس قصرت معانا ولا احنا اصلا ما طلبناش من الاساس؟ مرات احنا نقولوا ان احنا زعلانين، ونقولوا مثلا حتى حد ما سالش عليا، مثلا ما فيش حد ان هو وقف معاي كذا وكذا. لكن خلونا دائما نسال رواحنا، هل انت طلبت هالشيء من شخص ولما طلبته قلت له انا محتاجك هو رفض؟ هنا فرق، هيك هنا واضح. لأن في فرق بين إن الشخص يتمنى حد إنه يسأل عليه، وبين إنك أنت محتاج اليوم، محتاجك اليوم وممكن تقعد معاي. هنا واضحة وصريحة. مرات الناس ما تعرف شنو اللي صاير معاك، شنو المعارك اللي تخوض فيها، شنو الظروف اللي صايرة معاك كذا وكذا. مش كل شخص مسألش عليك معناه هو ما يحبكش أو ما يحترمكش أو كذا، أو مش مهم في حياته. يمكن هو ما عندهش علم أنك أنت شخص تحتاج له، أو أنت ما قلت لهش. ممكن أنت طول الوقت لما يسألك تقول أنا تمام، أنا أموري كويسة، أنا ما فيها شيء، أنا حالي باهي، أنا كذا. فبعدين أنت تقعد تزعل منه، تأخذ منه موقف وأنت أصلا ما وضحت لهش من البداية. وقلت فرق بين العلاقات الاجتماعية الصحية والعلاقات الاجتماعية الغير صحية. قلنا العلاقات الصحية تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى صراحة، تحتاج إلى وضوح، وتحتاج أنك أنت تقول عبارتك من الأساس، أني تعبان، أني زعلان، أني كذا كذا. هذا ما هوش ضعف، هذا اسمه وضوح. هذه العلاقات الصحية. أما العلاقات الغير صحية اللي هي تنبنى على أن نكلمك وقت أنت تكلمني، وقت أنت تحتاجني في شيء، أو نكلمك وقت أنت نحتاجك في شيء، نقعدوا بالأيام بالفترة ما نحكوش مع بعض، ما نسألوش على بعض وكذا وكذا. وبعدين يقول لك هذه علاقة صحية، هذه علاقة غير صحية. للأمانة هذه علاقة غير صحية. بهي لما أنت تكون دائما موجود ومتاح للجميع تكلمنا عليه، وهذا نوع من أنواع الناس اللي تلقاه ديما حاضر في كل مناسبة، في كل فرح، في كل مرض، في كل عزاء، في كل مشكلة، في كل الأزمات. حتى مرات تتصل بيه في الليل تلقاه، تتصل بيه إن شاء الله حتى الساعة 4 تلقاه ديما يسمع لك، ديما يحاول إن يحل مشاكلك كذا وكذا، ويحاول إن هو يساعدك. لكن مع الوقت يصير هالشي هذا خطير، لأن الناس هنا تبدأ عارفاتك إنك أنت شخص مضمون وشخص متاح. لأن اللي كان تدير فيه أنت مع الشخص هذا وكان هو فضل منك يتحول في عيونهم إلى واجب عليك مقدس ضروري تديره. ولو يوم اعتذرت يقول لك شن صاير، خيره هيك ولا خيره تغير فلان، خيره ما عادش زي قبل. لا يا جماعة، هو ما تغيرش، هو فقط تعب من العطاء الزائد، لا أكثر ولا أقل. فدائم تسأل نفسك وتبدأ بنفسك. وكلامي حتى لي أنا والكلام هذا لكم أنتم، أبدوا بأنفسكم. مرات توقف مع الشخص أكثر من مرة وهو ما يوقفش معك، ومرات تسمع لمشكلة شخص وأنت ما تلقاش من يسمع لك. مرات أنت تتنازل وتسامح وتقول عادي معلش، هو ظروفه، هو وضعه، هو كذا. بينما لما انت تمر بظروفك ما لقيتش نفس العذر. احنا لازم تفهموا حاجة، إن الطيبة جميلة جدا وشيء جميل جدا، لكن الطيبة المفرطة والطيبة الزائدة بدون حدود ممكن هي تستهلك الشخص ويستنزف الشخص بالحاجة هذه. باقي نجو للسند اللي هو مش معناه انك انت تلغي نفسك، انك انت تسند في الناس، لكن مش لازم تلغي نفسك على حساب الناس ايا كانوا الناس. في ناس فهمة ان المحبة يعني نعطي كل شيء، نضحي لهم في كل شيء، نوقف معهم في كل شيء، ننسى روحي، نرضيهم، نتحمل على خاطرهم، لكن هذه ما هوش محبة، هذه مش محبة صحية، هذه غير صحية أساسا، لأنك كل مرة أنت تنقد في غيرك على حساب نفسك، على حساب راحتك، على حساب أنتم عارفين الشيء هذا. بعدين يجي يوم وللأسف الشديد تكتشف في اليوم هذا أنك أنت خسرت نفسك وأنت تحاول تربح الناس وتكسب الناس. ما فيش بأس أنك تساعد لكن عمرك ما تدمر نفسك، أنك أنت تسامح لكن مش لازم تسمح لنفسك بالإهانة، أنك تكون موجود لكن مش ضروري 24 ساعة موجود. المحبة أعطيها عادي لكن ما تنساش نفسك، وهذا هو الكلام الواقعي اللي لازم نعرفه. باهي أصعب أنواع الوحدة ألا وهي الوحدة وسط الناس. قلت ألف مرة خلال الحلقات الماضية ونزيد نكررها، إن مرات تكون أنت محاط بأشخاص في حياتك لكن ما عندك الشخص واحد تقدر تقول لأنك أنت تعبان أو زعلان أو متضايق، وممكن يكون تليفونك أصلاً مليان بأرقام أشخاص لكن للأسف الشديد ما عندكش ولا رقم لشخص واحد تقدر أنك أنت تتصل به حتى 2 في الليل وتقول له ساعدني وأنا محتاجك وأنا محتاج أنك نهدرز معاك وكذا وكذا. هذا مش معناه أنك أنت ما عندكش ناس في حياتك، على العكس تماما، هذا معناها انك ما عندكش الامان وما لقيتش الامان مع حد، والامان في العلاقات الاجتماعية اغلى من كثرة العلاقات. باهي متى نعرف ان العلاقة هذه؟ اهلا وسهلا يا شيماء وكل المتواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي. برنس يقول عزة النفس، اي والله الموضوع هذا مهم يا شيماء، يقول متى نعرف ان العلاقة اصبحت من طرف واحد؟ لما تلاحظ انك دائما المبادر، دائما تسأل، دائما تعتذر، دائما انت الاول تتصل تتنازل وتحاول، والطرف الثاني يقعد يستنى وينتظر ومفيش مبادرة منه ولا أي ردة فعل منه، احنا لازم انك انت توقف عن العطاء هذا وتوقف عن الاهتمام هذا، مش باش انك انت تعاقبه لكن باش تشوف الحقيقة اللي انت مش قادر تصدقها. لو انت بطلت تجري هل العلاقة هذه بتجري ناحيتك؟ لو بطلت انت تسأل على الشخص هل هو حيسأل؟ لو بطلت انت تبادر الشخص هذا هل هو بيلاحظ غيابك؟ لهذا مش كل علاقة لازم تنتهي، لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن، عطاء متبادل. شيء ما تقول العلاقات مهما كانت نوعها لازم تكون متبادلة، ويعني أي قيمة مهما كان كبرها لما تضربها في الصفر حتعطي صفر. هيك العلاقات جميل جميل. فرسالة لكل شخص، خذ له أقرب الناس ليه. الرسالة هذه ممكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش عندي ثقة في حد، ما شنوتق حتى في ظلي، يعني ظلي ما شنوتق فيه. لكن حطها في راسك وأعقلها، ما تخليش تصرف شخص واحد مر عليك في حياتك يعلمك إن كل الناس سيئين، كل الناس خونة، كل الناس أنانيين، كل الناس تتخلى عليك. لازم تتأكد من الشيء هذا، لأن احنا زي عندنا مثل في مثل ليبي نقوله صوابع يديك مش زي بعض، صح؟ صوابع يديك مش زي بعض. مش كل الناس خونة، مش كل الناس أنانيين، ومش كل الناس بتتخلى عليك وبتخليك. ممكن انت اعطيت قلبك لشخص غلط، واعطيت شخص مكانه خاطئه، والغلط مش انك انت اعطيته او حطيته في مكانه، الغلط انك بعد الخذلان اللي صار اتعاقب كل الناس اللي حواليك بسبب تجربه مع شخص واحد مر في حياتك. شيء ما قال الله سبحانه وتعالى، قال ربي، قالها ولا تزر وازرة وزر أخرى. بكيف تتعامل مع كونك دائما سند للآخرين؟ إنك لازم تتعلم تقول كلمة لا، إنك أنت ما تبررش، إنك تخلي عندك دائما وقت لنفسك، إنك أنت تختار الناس اللي تحكي لهم، تحس بالأمان معاهم، تحس بالراحة معاهم بكذا وكذا. مش كل شخص يستحق انك انت يعرف تفاصيل حياتك او شن اللي قاعد يدور في حياتك. انت مش شخص مهم لان الناس تحتاجك، انت شخص مهم لانك انسان ليه قيمة في حياته. يوم تنتهي القيمة هذه تنتهي انت في حياته، يعني عبارة على صلاحية معينة، اكسبايرت نقول احنا، خلاص صلاحية معينة انتهت، تنتهي المصلحة ينتهي كل شيء. السند الحقيقي اللي هو انا وجهت السؤال، كيف تعرفوا شن الفرق بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك فعلا؟ اللي يحتاجك اكيد بيتفكرك وقت مصلحة، وقت بي منك موضوع معين، تعيين، خدمة معينة، كذا كذا كذا كذا، شيء معين. واللي يحبك فعلا يتفكرك حتى هو في عز انشغاله، يتفكر حتى هو مش محتاج منك شيء، يسأل عليك، يبعث لك مسج، يطمن عليك حتى لو ما عندكش مشكلة. يوم تغيب يبعث لك مسج يقول لك وينك مختفي، مش يبعث لك مسج يقول لك وينك نبي منك حاجة أو نبي منك خدمة معينة. هنا تعرف قيمتك عند الناس، هنا تعرف مكانتك عند الناس، يا إما مصلحة يا إما محبة. شيء ما تقول مرات الشخص ما يحبكش، يحب الشعور اللي ياخده منك، وهنا هل بيلخبطوا بين اللي يحبك حق واللي يحب روحه في مرايتك. كلام جميل، أنت مفروض اليوم عندك حلقة معي، كلام جميل جدا. باه، لما انت بتختار نفسك خلاص توصل لمرحلة انك انت اخترت نفسك، في مرحلة معينة حتوصلها من حياتك لازم تفهم ان اختيار نفسك مش انانية. لو انت طول الوقت تنقد في الناس وتساعد في الناس طول الوقت وتنسى في روحك وعلى حساب نفسك، انت في النهاية مش حتقدر تنقد نفسك وتنسى روحك. فأعطي نفسك حقها، لازم انك انت ترتاح، لازم انك انت تبعد عن الناس شوية، لازم انك انت تقول لا وتتعلم كلمة لا، تحاول انك تسامح نفسك. مش لازم تكون دائما الشخص المثالي، ولا مش كل الناس دائما تحبك، في ناس تكرهك. مش لازم في الوجه اللي في الظهر، ومكترهم اللي في الظهر اكثر من اللي في الوجه، على الاقل اللي في الوجه باين وواضح، بس اللي يكرهك في الظهر هذا تبيلك مواقف بش تعرفه. ومش لازم كل الناس تفهمك، ومش لازم تبرر لكل الناس وتشرح لكل الناس. يكفي انك تكون انت صادق مع لوكا مؤخرا لما تكون شخص تحبك نفس زائد انك شخص معطاء. وهنا يخش الوعي الحصاد حيكون جميل لانك وزنت. جميل جميل الكلام. في مثل يقولوا فيه اللي يبيك يجيك، اللي يبيك يجيك، واللي ما يبيك ما تتعب روحك، ما تتعبش روحك وراه. ويقولوا اللي ما يقدركش ما تشرح لاش قيمتك.

ويقولوا لك دير الخير وارميه في البحر. لكن نزيدوا عليها اليوم تاع كلمة دير الخير وارميه في البحر، انك دير الخير لكن ما ترميش روحك في البحر معاه. ساعد الناس لكن ما تغرقش روحك. مرام تقول واللي ما يبيك يكثر الملام عليك. يا والله احمد يقول اعمل الخير وتنتظر رد غير رد الغير. شيماء تقول دير الخير وانساه ودير الشر وتفكره. باه ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله ناخذ المكالمات.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. الو، السلام عليكم.
3: الو،
2: السلام عليكم.
3: الو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: خير وخيتي منى، شن حالك؟
2: يا مرحبا يا احمد.
3: شن حالك؟
2: بعد من الدوشه يا احمد، كان انت جنب دوشه بس.
3: لا شن حالك؟ شموك عشيتكم مباركه ان شاء الله. جيت خشيت عليكم متاخر.
2: يا مرحبتين بك يا احمد، نورت
3: وبجودك ان شاء الله. شن حالك انت ومليك والاستاذ يونس؟
2: كويسين الحمد لله، بارك الله فيك. انت شن حالك؟ كويس
3: الحمد لله. نوجهكم تحية انت واللي معاك كلهم في القناة واللي في الفيس واللي في التوك توك، وخيتي نورس وبنت القرابولي، كل من يعرفني والله مش تحشكم لي. هل ما كلمكمش رصيد؟ والله ما حصلت هذا وين عبيت.
2: يا ودي مرحبتين بيك، مرحبتين بيك.
3: لكن والله انا مستمر معاكم، نسمع فيكم بصمت، ما فيش حلقة فاتتني.
2: يا مرحبا بيك يا اخونا احمد.
3: ان شاء الله عشيتكم مباركة، باجي احصلكم والله من بكري نحاول.
2: يا مرحبا بيك، والله مرحبا بيك يا احمد.
3: بقى ان شاء الله خليتكم على خير، مو مطمنت عليكم صحيحين الحمد لله.
2: تسلم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا يا احمد، بارك الله فيك. 092 150 59 99 092 150 59 99. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة ليلى الغرياني
4: العالمية، لوكي إن شاء الله ربي يحفظك.
2: بارك الله فيك أستاذة ليلى.
4: قولي يا نفس وين تحني، رني يعني لقال قناة السرايا وعز ما تسمعي وتتمني من مواضيع هادفة وراقية

0: العالمية الرائعة صراحة عليك.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك سلام.
0: تحية ليك ولأسرة جوزك ولأسرتك، كان ربي يحفظك يحفظ لكم قيم وبيك. تحية كبيرة للمهندس الرائع بلمسات الفنية مهندس دول.
1: بارك الله فيك، تفضلي.
0: بارك الله في الجماعة جميعا، وبارك الله فيك أنت شخصيا. أقول أحساسا رأى أن تمد يدك فتجد من يصافحك بحب، وتفتح قلبي فتجد من يستمع إليك بصدق، وتغيب لحظة فتجد من يشتاق إليك، والأروع من ذلك أن تكون أكثر حبا وصدقا وشوقا إلى من يتذكرك. ودائما أنت في الداخلة أيام الأحد والثلاثاء ثم الجمعة.
1: يا مرحبا يا استاذه ليلى، ونورتينا انستينا وشرفتينا والله.
0: انت ان شاء الله ربي ما يغير
1: علينا. اللهم امين يا رب العالمين.
0: طيبه وخيتنا.
1: تسلمي تسلمي.
0: ملاك الكون كله.
1: تسلمي، بارك الله فيك.
0: مواضيعك هادفه ومواضيعك راقيه، ومواضيعك دائما تبحث فيها متسلسله من موضوع لموضوع يجيب موضوع.
1: اي والله اي والله.
0: هو سندك في هذه الحياه اب والام. بعد وفاة قبلهم يكون الله سبحانه وتعالى، بعد وفاة الأب والأم لما يكون الأخيين حنينين، هادو هم سندك في هذه الحياة.
1: لا والله.
0: لكن الإنسان اللي تجري فيه خير ويعطيك حتى إنه هو ما يبادلكش بالخير اللي أنت فدرتي به الخير لي، معليش درتي لله سبحانه وتعالى. أو زي ما تكلم أخينا أحمد، أنا مسكر ونقدر إني نبعثنا توا قرص ويخذنا ليلي بعضنا حتى بالكلمة الطيبة.
1: يا والله.
0: يشوفي أحساسنا، يشوفي أحساسنا أخينا والأب الفاضل أخينا عبد الحميد الشفايري لما خش معاك وقال لك اليوم 59 يوم ما عنديش قطرة مية. هو مش 59 يوم، عنده شهرين وست أيام. احساسنا بعمي عبد الله ابو ميس غياب ابن عليه، كنا متاثرين به. ان شاء الله ربي يرجع لاولاد عليه خير. لما توقفي في جنب انسان مستان به، هو حتى بالكلمه الطيبه والدعاء تشعري بالالم اللي هو فيه. لك اذا تالمت لالام انسان فانت نبي، اما اذا شاركت في علاجي فانت انسان عظيم. العظمه لله سبحانه وتعالى. فالنور والعظمة لما الإنسان توقفي في جنبه، لما تبادري بالكلمة الطيبة. أو خينا اللي خش معاك قال لك أنا نحييك، فاكتفيه يعني شن بيقول. وخينا عمي أحمد ما شاء الله، إن شاء الله ربي يوفقه بما يغيبه وسعدنا بمداخلته. ما عندكش مشكلة، أنا بعت لك رصيد وياخذ يونس أو بعد الحلقة ويبعته لك. لبيانة والله شيني انت، ما نعرفش لبيانة والله المدار. الكلمة الطيبة صدق، اللي عندي عندك واللي عندك انت عندي هنا. هذه هي الرحمة اللي في قلوبنا. لكن يعني للأسف للأسف مرات يقول لك اللي ينشد يلقاني نشاد جواد، وهلنا ناس جواد. اللي ينشد يلقاني نشاد، اللي ينشد عليك واللي يصل عليك يصل عليك. أنا حتى اللي ما ينشدش علي ننشد عليه ونصل عليه ونعطي نعطي من ملش العطاء لله سبحانه وتعالى. يزيدك ربي في بصرك في نظرك، يزيدك في قوتك في صحتك. ما تغفليش، يقول لك الغفلة مأساة وذكر الله منجاة، ولا طيبة للعيش في هذه الدنيا دون أخوة في الله. احنا كنا أخوة في الله، ما تقوليش لا. هذا في واحد خش في واحد اللي محل قال لا والله يا أخوي نبي هذيك الحاجة. قال لا أنا أخوك لا ملاني من أمك ولاني من بوك. قال أنا أخوي أنت في الإسلام رأو في دين الله. أنا قلت لك يا أخوي، يعني استغرب صاحب المحل قال لك يعني جات كأن سقطة قلبية، كأن جات قريب جات سقطة قلبية. قال أخوي في الإسلام. قال أنت لا أخوي لا من أمي لا من بوك. مرات ما تلقيش أقرب الناس ليك يوقفوا في جنبك، لكن في ناس إيديهم معطاء فعل الخير ممدودين إيدياتهم. إن شاء الله ربي يزيدهم من خيره، وربي ما يغفل على حد. قولك لا تشتكي، لا تكثر من الشكاوي فيأتيك الهم، ولكن أكثر من الحمد لله فتأتيك السعادة. دائما الانسان يحمد الله، دائما يشكر الله، وما ننسى ما ينساش فضل الشخص اللي كان سندا. يوم من الايامات الانسان تعذري لظروفه اللي عمله، لكن ما تكونش غافل على اقربائك، على احبابك، على ناسك، عليك الحمد لله. لكن سندك فعلا في هذه الحياه الام والاب رحمهم الله، والدي ووالدتي واسكنهم في الساحه الجنات، هذا السند الذي يوقفوا في جنبك، اللي يعطوك الكلمه الطيبه، اللي ربوا، اللي كبروا، اللي علموا. وبعدين اخييني رحمهم الله واسكنهم في الساحه الجنات، حسيت بألم، الألم قاعد موجود يا ملاك. لكن في ولادات اخواتي ولادات اخييني الحمد لله، وربي ما يخلي حد، ربي ما يخلي حد. ويقول لك اللي يوميلك باليد ما تميله، واللي ما يحس بذاك ما تشكيله. اللي هيك يوميلك وما يجيش ويحس بألمك ويحس بذاك، ما ترديلاش اللي هو ومالك فيه يده او بشيء انه هو فيه. فكل التحايا ليك، ونقولك ابدعتي وتألقتي وتميزتي، لا املك كلمات في حقك، ولكن املك قلبا يحترمك ويدعو لك بكل جوامع الخير. اللهم فرج على كل مضايق، على كل مهموم يا رب. جاء شهر ربيع الآخر السنة 1448 هجريا، اللي هو وافق يوم الأحد، اليوم 3 في هذا الشهر. إن شاء الله اجعل هذا البلد آمنا مستقرا. تحية تحية ليك، ودمتي من أحبك الدكتورة والأستاذة التربوية صديقتك في أي قناة كنت فيها. أبدعتي تعلقتي، ولي جوزك المصاب ليك إن شاء الله ربي يحفظه لك، إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. اللهم لا رد الله لك دعاء، ولا أخلى لك وعاء، ولا أسأل فيك دعاء. يا رب بشرك ربي إن شاء الله يبشرك بشيء إنه هو يسرك قريبا بعون الله. وإحنا في الدعاء ليك كنا راه، وخلي أملك بالله كبير كبير كبير. تحياتي ليك من لك حبيبتي وحبيبة الكل، دمتي لمن أحبك.
1: شكرا شكرا.

لفرحة الختام حمدا على التمام، فرح بفضل الله وذاك أمر الله، مجدد الإحسان بالفضل والقرآن، فهذه جواهر بحفظها نفاخر، جواهر

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتيك توك على 092-150-59-99 على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم.
1: ألو.
0: أيوة معك. أنا
1: وصلت المنى الأب اللي تو تكلم تقولها صحيتي بارك الله في التنين. لما قلت لك ما عنديش رصيد مش نطلب رصيد، لكن بارك الله فيها إنها إنسانة حنينة كريمة بارك فيها.
0: تسلم يا أحمد، بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك.
0: تسلم.
1: وحتى ولا يسامحيني خايف مالك، حتى مرات ما نعرفش حتى شو نقول، ولا ما قاعد مأثر فيه بالذات لما سمعت الخليفات لما نور تبكي وتحكي، هي تحكي وانا نبكي، انا حسيت بيه ولا قاعد موت مرتي قاعد مأثر، مش عارف حتى شو ندوي.
0: ان شاء الله ربي يرحمها يا احمد، ان شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها يا رب العالمين.
1: نبي اشكرها على اسمها ما نعرفها، قولها صحيت يا الله يستر، قولها دنيا واخره ونفتح حالك
0: ان شاء الله يا احمد.
1: صحيت يا ملك، الله يحفظك.
0: تسلم يا احمد. تسلم. بارك الله فيك يا احمد، بارك الله فيك. ودقيقة بس، بارك الله فيك أحمد وجزاك الله خيرا. كانت استدللة الغرياني هي اللي اتصلت وقلت لك وكذا، وصلت لها الكلام بتاعك، وإن شاء الله ربي يحفظك وإن شاء الله ربي يصبرك على فراق زوجتك يا رب، يعوضك الخير يا رب العالمين، وإن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك يا رب. و على 092-150-59-99 092-150-59-99 آخر مكالمة. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا هذه فادية توا.
2: هذه فادية.
0: يا مرحبا يا فادية، يا مرحبا.
2: تحياتي إليك، والله غلطتي فيا وغلطة كانت جميلة جدا يا ملاك.
0: يا ودي ضبحت عليك بحماس. ضبحت عليك بحماس، يعني شوفي الحماس.
2: إن شاء الله ربي يعاونك يا ربي في كل برامجك، والله برامج شيقة وبرامج لا أروع، والله ولا أروع. والأجمل في اليوم إنه هو الموضوع جميل جدا جدا جدا، اختيارك هذا.
0: اختياري كده
2: عددي. جميل جدا الموضوع، والنقطتين اللي قلتيهم توا هادو هم اللي خلوني نتصل. قلتي إن الإنسان لما يعطي يعطي يعطي يستنزف كل طاقته وما يقدرش ينقذ نفسه. فعلا مظبوط والله، هذه وهذه كانت تمسني انا. وحاجه ثانيه ان الانسان لما معاش يثق في حد خلاص يبدا الناس كله معاش يثق فيهم، وهذه كذلك مستني اني انا معاش ثقت في ناس وكانت من شخص واحد بس هو. طبعا انا دائما نساعد في كل حد. طبعا تحياتي لهانيبال صاحب الصوت الجميل والثقافة الرائعة الحق، يعني والله نحبك في الله الحق يعني هانيبال. تحياتي سعاد المصري، تحياتي لكذلك بنت القرابولي وليلى الغرياني، أيضا تحياتي لصاحبة الصوت اللي قلتي فادية وهي مش فادية. تحياتي إليها، تحياتي لأستاذ عبد الحميد، كل المستمعين اللي يستمعوا لك بصراحة. قلتي إن هو الإنسان يعطي، أنا دائما نعطي بصراحة بكل، وحتى اللي يبي أي حاجة يجي لي فادي طول. حتى مفتاح مرة ما عرفوش لمن يعطوه، كانت الإنسان لازم يجي بكري للجامع، فهم الشيخة بتمشي كانت هي زنتانية بتمشي للزنتان، قالت من ياخده كلهم رفضوه، جو حطوه في حجري هنا، قلت لهم حاضر، رغم إني والله ما نقدر ننوض بكري، لكن خديتهم وبديت النوض بكري ونفتح لهم في الجامع. اللي بيسمع صورة طويلة ما يلقاش من يسمع يجيني هنا. في النهاية استنزفت لين عييت، ولما نطلب من أي حد مساعدة والله ما في واحد يقول لي باهي، اللي هذا يعتذر ما نعرفش علاش الصد هو ما فهمتاش. أنا لما نقول نعطي والله ما نقول لا ولمل، لكن في النهاية يستنزف الإنسان طاقته ومعاش يقدر خلاص، ومعاش يوثق في كل الناس الحق، يعني توثقي بعدين شني خلاص تلقي روحك انك انت ما عادش تقدري، وهذا والله عيب فينا الحق، يعني احنا طيبين عيب فينا. انا نعطي ونمشي مشاوير مع كل الناس، لما انا نبي نطلب والله ما في حد يقول لي نمشي معاك، ولا لهذا يعتذر يعني ويقول لي سامحيني ويعتذر. ما تعرفيش علاش والله، ما تعرفي علاش.
0: اي والله اي والله بارك الله فيك.
2: هو هذا اللي بنوصله وان شاء الله يعني.

فيقول مساء الخير، تحية طيبة لكل لكم جميعا، إن شاء الله أتمنى لكم الخير. محمود عمور شقلوف مسراته يقول موضوع يمس شيئا عميقا في الداخل الإنسان، فليس أصعب من أن يعتاد أن تكون حاضرة للجميع، ثم يأتي وقت تحتاج فيه إلى أن إلى من يطمئن عليك، فلا تجد إلا الصمت. العطاء الحقيقي لا يكون مشروطا بالمقابل، لكن القلب أيضا يحتاج إلى من يشعر به ويقدر ما يقدمه. وربما تعلمنا أو بعض أو تعلمنا بعض المواقف أن نحسن للناس دون أن نهمل أنفسنا، وأن نمنح وأن نمنح بمحبة، لكن دون أن ننتظر من الجميع أن يكونوا كما نحن معهم. وشعر خليفة يقول صديقتي يا أختي، وقتنا الحالي تغير وليس الوقت تغير، بل نحن تغيرنا قصة قلوبنا، أصبحنا لا نطيق بعض، المحبة والمودة ضاعت. سميرة تقول السلام عليكم يا بنتي ملاك، كيف حالك وحال الأسرة الكريمة وكيف حال أستاذ يونس الله يرحم والدك. تسلمي، بارك الله فيك استاذة ميمة سميرة، بارك الله فيك. أخونا صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بينا، وأحلى مساء الورد والياسمين استاذة ملاك. ويقول الحمد لله على كل حال، ما فيش سند في الدنيا إلا هادي إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الخير فعليه، وهذا كنت نقول فيه. ربوع الغريان يقول علاش كلام الحق هذا، علاش حق كلام الحق هذا. يا الله يا كريم، وصلنا إلى الختام، وفي الختام كلمة لكل سند، الكلمة لكل سند أو رسالة، اعتبروها رسالة بسيطة جدا، يلي طول عمرك تقول أنا بخير وانت مش بخير، يلي كل الناس تعرفك وقت تحتاجك وانت ما عندكش حد وقت تحتاج، يلي تضحك قدام الناس وتبكي وحدك، يلي كل مرة تقول معلش عادي عادي بينه عادي، وتسامح وتتنازل وتضحي وتحاول وغيرها وغيرها. نبينا نقول لكم انكم انتم تستحقوا ان حد يسأل عليكم رحم. هذا ختام على فكرة، ايوه. فنبي نقول لكم ان انتم تستحقوا ان في حد يسأل عليكم، تستحقوا ان حد يسمع لكم، تستحقوا ان حد يطمن عليكم من غير مصلحة، تستحقوا ان العلاقة هذه تكون ما تكونش فيها انت الطرف اللي يعطي طول الوقت، تستحق انك انت ترتاح. مش لازم تكون قوي كل يوم، في ايام مسموح لك تكون فيها شخص ضعيف، وفي ايام مسموح لك انك انت تبكي، في ايام مسموح لك تقول اليوم انا محتاجك يا فلان او محتاجاتك يا فلانة. في نهاية حلقتنا اللي بنقول حاجة ممكن بسيطة لكن معناها كبير، ما تخليش كونك سند للناس يخليك تنسى انك انسان، انت مش ماكينة تعطي بدون توقف، انت قلب والقلب حتى هو يتعب، انت روح والروح تحتاج لراحة، انت انسان ومن حقك تلقى انسان يقول لك انا معاك، انا في ظهرك وانا سندك. واذا اليوم اكتشفت انك كنت ديما موجود للجميع، لكن لما انت احتجت لحد لقيت روحك بروحك، ما تزعلش من نفسك لأنك أنت كنت طيب، الطيبة مش عيب، لكن من اليوم كون طيب وبالمقابل كون واعي، ساعد لكن ما تأديش نفسك، سامح لكن ما تسمحش أن حد يكسر كرامتك، وحب لكن ما تنساش نفسك، وكون سند للناس لكن خلي دائما عندك سند. وإذا ما لقيت السند من الناس، اتذكر إن عندك الله سبحانه وتعالى ورب كريم، رب يسمع لك قبل ما تحكي، ويعرف دمعتك قبل ما تنزل، ويعرف التعب اللي أنت داس عن كل الناس. ويمكن أنت اليوم تقول أنا بروحي وأنا لي وحدي وأنا حاس إني أنا مش معي حد، لكن الحقيقة أنت مش بروحك،

0: انت مش بروحك، ممكن الناس ما فهمتكش، ممكن في شخص اللي كنت انت متوقع ان يقف معاك خدلك، ممكن اقرب الناس ما انتبهتش لتعبك ولحزنك ولي اشياء صايره معك، لكن الله سبحانه وتعالى ما يغيبش عليك ولا دقيقه ولا ثانيه. فاطمن وارتاح، ممكن الباب اللي تسكر في وجهك وراه باب اكبر ربي يحضر لك ليه ويوصلك ليه ويعطيك فيه. يمكن الشخص اللي مشى خلى مكانه فاضي باش يخش لحياتك شخص اخر يعرف قيمتك. وممكن الوحدة اللي تعيشها اليوم مش عقوبة، وممكن الفرصة باش انك انت تتعلم تحب نفسك وتحط حدودك وتعرف من يستحق قلبك. وفي النهاية ما تكونش الشخص اللي ينقد الجميع بعدين يرجع لبيته باش ينقد نفسه من الانهيار. اهتم بنفسك زي ما تهتم بالآخرين، لأنك تستحق نفس الرحمة اللي تعطاها للناس، وتستحق نفس الاهتمام اللي تمنحه للناس، وتستحق شخص يقول لك من غير ما تطلب أنا نشوف في تعبك ونشوف اللي تمر فيه، وتعال المرة هذه خليني أنا اللي نسندك وأنا اللي نكون ظهرك. كانت معكم ملاك محمود من القلب، نقول لكم كونوا دائما سند لبعض. لكن قبل كل شيء ما تنسوش رواحكم أبدا، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. خلوا قلوبكم رحيمة وحدودكم قوية ونفوسكم مطمئنة بالله، وتصبحوا على خير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وأيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم. يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
2: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: السرايا FM، إشراقة نور
2: في أثير الوطن.

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. وصلنا أيها الأحبة إلى المنزل الأول من المنازل التسعة التي تحدث عنها الإمام المالقي الساليحيلي الأندلسي رحمة الله عليه، وقد مهد للدخول إلى هذه المنازل بمحورين اثنين تحدثنا عنهما. محور يتعلق بأهمية فهم العلاقة بين الروح والبدن، وأثر هذا الفهم على فهم أمراض القلوب، والمحور الثاني ما يتعلق بمركزية الذكر في السير إلى الله تبارك وتعالى، وقد تحدثنا عن ذلك. اليوم مع المنزل الأول من منازل مقام الإسلام، وكما قلنا أن الإمام رحمة الله عليه قد رتب هذه المنازل التسع وفقا لهذه المقامات الثلاث، فبدأها بمقام الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. وفي مقام الإحسان بدأ بمقام التوبة باعتباره هو المدخل الأساسي للسلوك إلى الله تبارك وتعالى، ثم انتقل إلى مقام الاستقامة، ومن ثم انتقل إلى مقام التقوى، وبذا يكون قد انتهى أو من منزل التوبة إلى منزل الاستقامة إلى منزل التقوى، وبذلك يكون قد تم الحديث عن مقام الإسلام وهو الركن الأول من أركان هذا الدين. ثم قلنا أنه دخل إلى المقام الثاني وهو مقام الإيمان بثلاث منازل أساسية، وهو منزل الإخلاص، ثم منزل الصدق، ثم منزل الطمأنينة، ثم انتقل بعد ذلك إلى مقام الإحسان بمنازله الثلاث. واليوم نبدأ في المنزل الأول من منازل الإسلام، وهو ما يتعلق بمنزل التوبة. بدأ الإمام رحمة الله عليه بتعريف هذه التوبة بشكل دقيق، بتحديد ماهيتها مفهومها، ثم انتقل الحديث عن أقسامها، ثم انتقل الحديث عن شروطها وأدابها، ثم دخل إلى الذكر المخصص لهذا المنزل وهو ذكر الاستغفار. وكما قلنا أن الذكر مركزي في هذا السير أو في هذه المنازل. ثم انتقل بعد ذلك إلى مقصد هذا الذكر وإلى ثمرة هذا المقصد وإلى نتيجة هذا المقصد، وختمه ب علامات تدل السالك على الله إلى الله تبارك وتعالى على أنه يسير في منزل التوبة. ثم أعطى بعد ذلك وصايا عامة للسالك إلى الله في هذا المنزل. بدأ بالتوبة وذكر أن التوبة المقصودة في هذا المنزل هي التوبة التي فرضها الله تبارك وتعالى على جميع أهل الإسلام، لأن التوبة أيضاً يمكن أن ينظر إليها من خلال المقامات الثلاث، من خلال مقام الإسلام باعتبار التوبة الظاهرة، ومن خلال ما يتعلق بمقام الإيمان من هذا المعنى، ومقام الإحسان، وسيأتي الحديث عن ذلك. فقال أن التوبة المقصودة في هذا المنزل هي التوبة المطلوبة التي فرضها الله تبارك وتعالى على جميع أهل الإسلام، وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، هي توبة عامة لكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم انتقل إلى حقيقة التوبة. ما هي حقيقة التوبة؟ عرفها بأنها الرجوع من المعاصي إلى الطاعات، وهو تعريف مختصر. التوبة هي الرجوع، الأوبة، الإنابة، العودة إلى الله تبارك وتعالى، العودة من المعاصي إلى الطاعة إن كانت في مقام الإسلام، وسنأتي أنها العودة من الغفلة إلى استصحاب الذكر إن كانت في مقام الإيمان، والعودة من أو الرجوع من الأوهام إلى الحقائق إن كانت في مقام الإحسان. نحن نتحدث عن إنسان قد انغمس في هذه المعاصي الظاهرة أو الباطنة وغفل عن الله تبارك وتعالى. التوبة المطلوبة هنا هو أن يعود من هذه المعصية إلى الطاعة، أن ينتقل حاله من حال العاصي إلى حال المطيع. هذه التوبة التي هي الرجوع من المعاصي إلى الطاعات
فسرها الإمام رحمة الله عليه أو بيّن حقيقة هذه التوبة أو كيف تنشأ هذه التوبة وتظهر، وصورها بتصوير عجيب. التصوير قبل أن أقرأ في كلام الإمام رحمة الله عليه: لو أن الإنسان عاش فترة من الزمن في غرفة مظلمة لا يرى شيئا في هذه الغرفة، يأكل وينام وأموره في هذه الغرفة لا يعرف بقايا الطعام أين هي، الأوساخ أين هي، قد تكون بعض الأذى موجود في غرفته، هذه الحالة المقلوبة في هذه الغرفة، الأوساخ كذا لا يدركه لا يراها لأنه لا يرى شيئا من الظلام. فجأة أضاء له نور في هذه الغرفة، فبمجرد أن يرى النور سيكتشف أنه كان في حالة مزرية، أوساخ تحيط به من كل مكان، فوضى تحيط به من كل مكان، أمور مكسرة، أمور محطمة على بعضها البعض. فعندما يرى هذا سيأخذه الهول من هول المطلع على هذه الصورة، يفزع كيف كان يعيش وكيف كان يقبل أن يعيش في مثل هذا الموطن. ماذا سيفعل بعد ذلك؟ سيأخذ في ترتيب هذه الغرفة وفي تنظيفها وفي تطهيرها وفي تطيبها حتى تكون على أحسن حال ممكن. هذا الذي يحدث بالنسبة لقلب التائب والعائد إلى الله تبارك وتعالى. يقول أن الله تبارك وتعالى يقول في تفسيره أن العبد إذا هبت عليه نواسم الهداية، يعني أن الله تبارك وتعالى إذا أراد لهذا العبد أن يهديه إلى الطريق المستقيم وأن يمن عليه بتوبة تهب عليه نواسم الهداية، نسيم الهداية. هذه الهداية يستيقظ فيها من سنة الغفلة، كان نائما غافلا يستيقظ، توقظه هذا النسيم الطيب المبارك، هذه الأرواح التي يعني هذا الريحان والروح الذي يأتيه في باب التوبة من بواكر توفيق الله تبارك وتعالى لعبده أن ينهض ليعود إليه، فيفيق ويستيقظ من سنة الغفلة وأفاق من سكرة المعصية، كان في غفلة عن الله وكان في معصية، إذا هبت عليه نواسم الإيمان أفاق من هذه الغفلة وعاد من هذه وسكرة المعصية، أفاق من هذه من سكرة المعصية، ماذا يحدث؟ قال: أضاء في باطنه قبس من نور الإيمان. هذه الانتباه، هذه العودة ينير في قلبه إيمان، نور من نور الإيمان. هنا يحدث ما ذكرته لكم في هذا المثال: فأبصر به عيوب نفسه واطلع على عوراتها، فتحركت عنده سلسلة الخوف من هول المطلع. انتبه أنه على خطر عظيم، ارتكب ما ارتكب من المعاصي يعني وسار في طريق الضلال ويعني وكان يعني يعيش في سكرة الغفلات والمعاصي، وأنه مقبل على الله تبارك وتعالى وسيكون بين يدي الله تبارك وتعالى وحيدا فريدا، سيسأل عن كل هذه الأعمال. هنا يصيبه خوف من هول المطلع، ولا ينجو من هذا الخوف إلا باللجوء إلى الله تبارك وتعالى، كما قال: فلجأ إلى الله بخالص المتاب، طالبا النجاة وراغبا في الخلاص ومتعرضا للقبول. هذه الصورة. إذن رحمة من الله تبارك وتعالى تغشى هذا القلب، قلب العاصي، رحمة من الله تبارك وتعالى، هداية من الله تبارك وتعالى، إذا دخلت إلى قلبه أفاق، انتبه، رأى ما يعني ما هو فيه من الغفلة والبعد عن الله تبارك وتعالى. هنا يوقظ في قلبه نور إيماني يستضاء به هذا القلب. إذا استضاء هذا النور فسيرى غير الذي كان يراه، سيرى بهذا النور،
هذا النور سيكشف له حجم المعصية التي كان يعني يعيش فيها وحجم الابتعاد عن الله تبارك وتعالى. يخاف من أنه سيقبل على الله تبارك وتعالى وقد حمل هذه الأوزار، فيأتيه تأتيه هذه الرحمة الإلهية، يوفقه الله تبارك وتعالى أن يلجأ إلى الله عز وجل بتوبة نصوح، وأن يعود إلى الله تبارك وتعالى طالبا للنجاة، راغبا في الخلاص، متعرضا للقبول. ثلاث أمور أساسية: يطلب أن الله تبارك وتعالى ينجيه من أثر هذه الذنوب، وأن الله يخلصه من هذه الذنوب، وأن الله يتقبل منه هذه التوبة وهذه العودة. هذه حقيقة التوبة بهذا التصوير. ثم قال: والتوبة في مقام الإسلام هي الرجوع من المخالفات إلى الطاعات، يعني تتعلق أغلبها بالظاهر وحتى الباطن، لكن لا علاقة لها بالغفلة عن الله، الغفلة التي هي ليست الغفلة التي توقع في المعصية، إنما الغفلة التي تشغل العقل والقلب عن الله تبارك وتعالى ليست لا توقعه في المعصية، يكون قليل الذكر لله تبارك وتعالى. وإذاك قال: والتوبة في مقام الإسلام هي الرجوع من المخالفات إلى الطاعات، والتوبة في مقام الإيمان هي الرجوع من الغفلة إلى استصحاب الذكر، والتوبة في مقام الإحسان هي الرجوع من الأوهام إلى الحقائق. ثم انتقل رحمة الله عليه إلى بيان أقسام التوبة، وأقسام التوبة التي ذكرها لا تخرج عن ثلاث كما هو معروف: توبة عن تضييع الواجبات، توبة من التلبس بالمحرمات، توبة من تحمل الظلمات، ظلمات الناس وحقوق الآخرين. وذلك قال: التوبة على ثلاثة أقسام: توبة من تضييع الواجبات، إذا أفاق الإنسان من هذه السكرة ومن هذه السنة، سنة الغفلة وسكرة المعصية، وبدأت في قلبه بوادر هذه التوبة، سيجلس بدون شك ويتأمل مما يتوب. أول ما ينظر إليه هو ما افترضه الله تبارك وتعالى عليه، الواجبات المتحتمات عليه، فيبدأ في هذه الواجبات يراجعها. قال: توبة من تضييع الواجبات كترك الصلاة أو الزكاة أو غير ذلك. كل ما يتصور في بالك من الواجبات هو مطروح، وغالبا الإنسان إذا كان يعني منغمرا في المعاصي ويعيش في ظل المعاصي والعياذ بالله، يصل إلى درجة أنه تارك للصلاة وتارك للزكاة، ففي كثير من الأحيان هناك الكثير من الواجبات ستضيع في خضم هذه الواجبات، وقد تكون هذه الواجبات متعلقة بين العبد وربه كالصلاة والزكاة، لكن قد تكون واجبات أخرى متحتمات كبر الوالدين، يكتشف أنه كان عاقا بوالديه أو قاطعا لرحمه أو مؤذيا لجيرانه أو لا يؤدي حق إخوانه. فهذه الواجبات، هذه أمثلة ذكرها. وهنا كثير من الناس يقع في الوهم، يظن أن هذا الحديث لا يشمله، لأنه يتصور أن دائرة الواجبات أحيانا تكون دائرة ضيقة، لكن الإنسان لو جلس مع نفسه وحصر الواجبات التي عنده سيكتشف أنه مقصر في أداء هذه الواجبات، حتى وإن أداها في الظاهر سيكتشف أنه مقصر في أدائها على الوجه الذي فرضها الله تبارك وتعالى على عبده. سيشعر أنه هو قد يصلي لكنه في غفلة عن معاني الصلاة أو عن صلاته الحقيقية التي فيها الخشوع والخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى. قد يصوم لكن صيامه لم يكن ينهاه عن عن عن الإثم، وكان صيامه لا يدفعه إلى مزيد من التقوى، وغافل عن كثير من معاني الصيام. إذن توبة من تضييع الواجبات كترك الصلاة أو الزكاة أو غير ذلك، أو الصيام أو غير ذلك. والتوبة من ذلك ماذا تتطلب؟ القيام بالواجب عليه حالا، ما في تسويف. أول أمر ليتأكد أنك فعلا قد تبت ورجعت وعدت إلى الله تبارك وتعالى، أنك أول أمر أنك تقوم بالواجب المتحتم عليك حالا،
ما في تأجيل ولا تسويف، والعزم على القيام به مآلا. أنت ستصلي الآن ما وجب الله عليك، وتعزم على أنك ستستمر في الصلاة في مآل أحوالك، وتلافي ما يجب القضاء فيه من الفائت بالقضاء مع الإمكان. إذا استطاع الإنسان أن يتلافى، أن يدرك ما يستطيع إدراكه قبل أن يأتيه الموت، فليتلافى ذلك. وذلك يأتي قضاء الصلاة الفائتة. طبعا الزكاة لا تسقط بحال، فيؤدي ما كان عليه من الزكاة قديما تركها ولم يؤديها، يخرجها من مال، يحاول أن يتلافى ما فات. هذا يتعلق كله بباب الواجبات. إذن أن يقوم بالواجب حالا، وأن يعزم على القيام به مآلا، وأن يتلافى ما يمكن تلافيه من الواجبات. ولذلك بعض الناس يكون قد ترك أشياء كثيرة، ففي الفقه وفي الإفتاء نقول له قدر ما تستطيع. إذا لم يكن يعرف بالقدر، وكثير من الناس يكون قد ترك ما يعرف متى ترك الصلاة، ترك من الصلوات الكثير، ويرتبك في أمر الزكاة، ويرتبك أحيانا في أمر الصيام، يقول لك ما أعرف أنا كم صمت وكم ما كنت صائم. فهذا يأتي إلى باب التقدير، لكن كله يعود إلى إلى إلى عزم الإنسان على أن يتلافى ما فاته. أما بالنسبة للمعاصي، توبة من التلبس بالمحرمات، قال كشرب الخمر أو الزنا أو الكذب، وزيد عليه الغيبة والنميمة، أي محرم. والتوبة من ذلك ماذا تقتضي؟ التوبة في ترك الواجب أن تقوم به حالا، والتوبة في فعل من فعل الحرام أن تقلع عنه حالا. قال ولذلك والتوبة من ذلك الإقلاع في الفور من غير توان، تقلع الآن، والعزم على استصحاب الإقلاع أبدا. يعني إذا كان في الواجبات تفعله في الحال، وتعزم على أنك تفعله في المستقبل، وتتلافى ما يمكن إتلافه، التوبة من المحرمات تتركه حالا، ويكون عندك العزم على ألا تأتيه أبدا في المآل. ثم تكلم عن التوبة في مجالها الآخر، وهي التوبة في ما يقعه الإنسان من الظلم على الآخرين. قال توبة من تحمل الظلمات، وهي عمارة الذمة بدم أو مال أو عرض. الإنسان والعياذ بالله يكون قد اعتدى على الآخرين، إما لا سامح الله يعني بارتكاب جريمة القتل، أو أخذ المال بغير وجه حق، أو الاعتداء على العرض، عرض الآخرين. والتوبة من ذلك ماذا تقتضي؟ قال والتوبة من ذلك الإقلاع عن ذلك حالا، أولا تتوب من ذلك مباشرة، والعزم على استصحاب الإقلاع أبدا، تعزم على أنك لا يمكن، تعاهد الله تبارك وتعالى لك لن تعتدي على أحد، لا على ماله ولا على عرضه. ثم قال واستحلال المظلوم، أن تطلب من الذي ظلمته أن يعفو عنك، واسترضاؤه إن عرف. ونحن في الفقه نقدر هذا بتقديرات، طبعا المال يرجع، ما يمكن الإنسان، يجب أن يرجعه إلى أصحابه. الاعتداء على العرض أحيانا في التقديرات قد يكون، إذا جئت الإنسان وقلت له سامحني أنا اغتبتك وأنا فعلت وأنا قلت فيك، هذا قد تترتب عليه مفسدة أكثر، يعود فيها التائب إلى من يستفتيه من أهل الفقه وأهل الفتوى. إذن قال واسترضاؤه إن عرف، وما عجز عنه من ذلك فيلافيه بكثرة النوافل. يكون الإنسان قد يعني توغل يعني في دماء في أعراض الناس، وفي يعني حقوق الناس، وانتهك هذه الحقوق، فليس له إلا أن يتلافى هذا الأمر بكثرة النوافل وبذل الصدقات وهبة أجر ذلك للمظلوم. تصدق الإنسان ويتنفل الإنسان، ومثل قراءة القرآن ونحوه، ويدعو الله تبارك وتعالى أن يهب هذا الأجر لكل من ظلمه.
مع أمر آخر مهم جدا ولا يغفل عنه التائب، وهو الدعاء والضراعة إلى الله تعالى في إرضاء الخصوم وإقالة العثرات. يعني أن الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى أن يرضي خصومه يوم القيامة، لأنه قد لا يستطيع الإنسان أن يتلافى كل هذه المعاصي. هذه أقسام التوبة الثلاث. ثم انتقل رحمة الله عليه إلى شروط التوبة، وكما رأيتم في التوبة من ترك الواجبات، أو التوبة من التلبس بالمحرمات، أو التوبة من الاعتداء على الآخرين وحقوق الآخرين، رأيتم أنها دائما فيها إقلاع في الحال أو فعل في الحال، ورأيتم أنها فيها عزم على ما هو آتي في الاستقبال. وذلك يمكن أن نفهم بعض شروط التوبة من هذا الكلام. ذكر في شروط التوبة 4 شروط أساسية، وأكثرها موجود في كتب أهل العلم، وإن كان الشرط الرابع قليل من أشار إليه مثل الإمام المالكي رحمة الله عليه. قال الأمر الأول وهو الإقلاع، الإقلاع عن جميع الذنوب التي تاب منها. لماذا؟ قال لأن الإقلاع يضاد الإقامة. لا يمكن للإنسان أن يكون يقلع عن الذنب وهو ما زال يقيم عليه، ما يمكن، ما يجتمعان. ولا توبة من ذنب لمقيم عليه وهو أكبر الكاذبين، لأنه يدعي أنه قد تاب وهو لم يقلع بعد عن الذنب، يكذب في هذه الدعوة. الأمر الثاني الندم على ما فات، وهو عمدة التوبة عند العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. والندم يضاد الإصرار، الإقلاع يضاد الإقامة على الذنب، والندم الذي يقابله هو الإصرار. هو الندم يرفع الإصرار من قلب العبد، ولذلك قال ولا توبة من ذنب لمصر عليه وهو أعظم المستهزئين. إنسان مصر على الذنب ويزعم أنه من التائبين، هذا نوع من الاستهزاء. الأمر الثالث العزم على ألا يعود إلى شيء مما أقلع عنه وتاب منه، لأن العزم ضده التردد. ولا تصح توبة لإثبات لا ثبات لها لعقدها وهو لا ولا تصح توبة لا ثبات لعقدها وهو أسوأ المتلاعبين. انتبهوا للكلمات الثلاث، أكبر الكاذبين إن كان يدعي التوبة وهو لم يقلع عن الذنب، أكبر المستهزئين إن كان يدعي التوبة وهو مصر على الاستمرار في الذنب، أكبر وأسوأ المتلاعبين إن كان يدعي التوبة وهو متردد في هذه التوبة ولم يعزم بعد على التوبة. انتبهت للكلمات الثلاث، اختارها بدقة رحمة الله عليه. ثم انتقل إلى الأمر الرابع وهو في غاية من الأهمية، وهو أن يقصد الإنسان بتوبته وجه الله تبارك وتعالى، يقصد بهذه التوبة كما قال هو القصد بالتوبة معاملة الحي القيوم بتعظيمه وبخوف عقابه. لأن التوبة أيها الأحبة كما ذكر هو قد يكون الباعث عليها أشياء كثيرة، الخوف على الصحة، الخوف على الاسم والسمعة والشهرة، الخوف على المقام الاجتماعي. فالإنسان قد يترك بعض الأشياء ويرجع إليها ليخشى، يخاف على هذه الأمور. لكن شرط التوبة العودة إلى الله تبارك وتعالى أن الإنسان يقصد بتوبته وجه الله تبارك وتعالى، بمعنى الذي حركني إلى هذه التوبة هو تعظيم أمر الله تبارك وتعالى ونهي الله عز وجل من تعظيم الله، والخوف من العاقبة لمن أساء أو ترك الواجب، والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى من الأجر. هذا هو القصد، أقصد بتوبتي أنني أعود إلى الله تبارك وتعالى لا إلى سواه، خوفا من عقابه وطمعا في رحمته وعفوه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى، فهو هو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. إذن هذه الشروط الأربع، وأهمها كما ذكر هو الشرط الرابع، قال وهو قطب سائر الشروط، هو الذي تدور عليه سائر الشروط،
وهو الذي على فكرة هو الذي يعطي الاستمرار، هو القوة الدافعة للاستمرار في التوبة، الذي يتوب مخافة لله تبارك وتعالى ورغبة فيما عند الله عز وجل، ويقصد بتوبته وجه الله عز وجل، توبته في الغالب بإذن الله تبارك وتعالى تدوم. أما الذي يتوب ويعود لأمر طارئ أو لأمر من أمور الدنيا فتوبته مترددة ومتذبذبة. الذي يترك الأمر الحرام خوفا على صحته في أي لحظة ممكن تغلبه الشهوة ويعني يعود إلى هذا الأمر، الذي يتركه لله تبارك وتعالى هذا الإنسان يدوم على هذا الحال. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا توبة نصوحة. في آخر هذه الحلقة هذا الكلام إلى ماذا يدعونا؟ يدعونا إلى أننا في كل وقت وحيد نحن بحاجة إلى التوبة، لأننا لا نأمن على أنفسنا أننا قد قصرنا في واجب من الواجبات التي افترضها الله تبارك وتعالى علينا، أو أننا قد دخلنا في أمر محرم، اللسان يزل والنوايا والمقاصد والتصرفات والأفعال، البصر والسمع، كل ذلك هذه الأمور، وكذلك لا نأمن من تجاوزنا لحقوق الآخرين واعتدائنا على حقوق الآخرين. لذلك كل ما قلناه يدعونا على الدوام إلى تجديد التوبة بين يدي الله تبارك وتعالى، وإلى أن على الدوام أن نعيد النظر في تصرفاتنا وفي أعمالنا وفي أقوالنا وأخلاقنا وأحوالنا في كل يوم وليلة، فنردف هذه الأمور بإقلاع بشكل مباشر حتى لا نكون من الكاذبين، وبندم حتى لا نكون من المستهزئين، وبعزم على عدم العود حتى لا نكون من المتلاعبين، وأن نقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عائشة كأم هو حديثنا الليلة. الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها كأم مثير للدهشة. الجميع يعلم أنها لم تلد للنبي صلى الله عليه وسلم ولدا قط، رغم تقديرنا واحترامنا للشعور لدى أي امرأة أو زوجة لم تنجب ولم يولد لها ذرية، رغم بذلها لكل الأسباب وطرقها لكل الأبواب، إلا أني أجزم أنه لا يمكن أن يقارن بشعور ومشاعر عائشة رضي الله تعالى عنها التي لم تنجب ذرية من أعظم الخلق وأفضل الناس، ولله في ذلك حكمة. ولعل أيضا فيه عزاء وتطمين لكل امرأة لم تنجب ولم ترزق بالذرية، فعائشة صبرت ورضيت بقضاء الله وقدره. بل لم أقف على نص واحد حول هذا الموضوع أن عائشة شكت أو حتى طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها. عاطفة الأمومة طبيعة لدى كل أنثى، بل إنها من أقوى الغرائز لدى المرأة السوية بإجماع العلماء. كل امرأة تتوق إلى أن تكون أما وأن تكون لها ذرية، ومن حكمة الله تعالى أن عاطفة الأمومة هذه تظهر لدى الفتاة في الطفولة المبكرة جدا، منذ أن تبدأ تحتضن عرائسها وألعابها وتعنى بها. ولعل الحكمة في هذا أنها تتهيأ وتستعد لدورها المستقبلي في الحياة، تشبع غريزتها الأمومية منذ الصغر. وهذا ما حصل مع عائشة بالفعل رضي الله عنها، حيث كانت تلعب بالعرائس في بيت أهلها، وظلت كذلك حتى لما انتقلت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقرها عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. قالت: كنت ألعب بالبنات أي بالعرائس عند النبي، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله إذا دخل ينقمعن منه، يعني يهبن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسربهن إلي فيلعبن معي. وروى الطبراني عن عائشة أنها قالت: يعني كناني النبي صلى الله عليه وسلم أم عبد الله، ولم يكن لي ولد قط. قال ابن حجر: لم ترد للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا على الصواب. ومن المعلوم أن مرحلة الحمل التي تتوج بالولادة تستمر 9 أشهر، لكن تربية المولود تستمر مدى الحياة. ولذلك تقول العرب: ليست الأم من تلد بل من تربي. وهذا ما كان لعائشة عوضها الله بتربية وحنان لا يخطر على بال. كانت أم لكن الأمهات، نشأ على يديها صغار فخرجتهم كبار جهابذة، جمهرة من الأيتام ومن الصغار من الشباب والفتيات. كانت عائشة لهم أم رؤوم حنون، كانت مربية، كانت عالمة. عوضت عائشة أمومة الإنجاب بأمومة الكفالة للأيتام والرعاية لمجموعة من أولاد إخوانها وأخواتها وممن حولها، رعاية وتربية وخدمة وتعليم، ربتهم في كنفها حتى صاروا علماء رؤساء في زمانهم. من أشهر هؤلاء عبد الله بن الزبير ابن أخته أسماء. ها هي تقول: لما ولد عبد الله بن الزبير أتيت به للنبي صلى الله عليه وسلم فتفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه هذا، وقال: هو عبد الله وأنت أم عبد الله. قالت: فما زالت يعني كنية لها أي لعائشة، وما ولدت قط كما تقول عائشة. فكانت بالفعل أم لعبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء، توليه عناية خاصة كانت شديدة الكلف به والحب له. شب الغلام عبد الله يعني حتى أصبح شهما بطلا مقداما. أيضا أختها الصغيرة أم كلثوم بنت أبي بكر، فقد مات أبو بكر وهي في بطن أمها، فأوصى عائشة عليها. أيضا لما قتل أخاها محمد ابن أبي بكر في مصر وكان له ولدان، ضمتهما عائشة إلى كفالتها وشملتهما بحسن الرعاية، قامت بتربيتهما وتنشئتهما أحسن قيام، حتى أصبح درة مضيئة أحدهما وهو علامة التابعين أحد الفقهاء 7 بالمدينة، القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، هذا التابعي الجليل بفضل الله ثم بفضل تربية عمته له جمع المجد من أطرافه كله. اسمعوه كيف يصف صنيع أمه عائشة معه ومع أخته. يقول القاسم: فما رأيت والدة قط ولا والدا أكثر منها برا ولا أوفر منها شفقة، كانت تطعمني بيديها ولا تأكل معنا، فإذا بقي من طعامنا شيء أكلته. يا الله،
كانت تحنو علينا حنو المرضعات، تغسل أجسادنا، تمشط شعورنا، تلبسنا الأبيض الناصع من الثياب، كانت يعني تحضنا على الخير، وكنا نتمرس على فعل الخير تحت يديها، كانت تنهانا عن الشر. يقول دأبت يعني على تلقيننا هذا الأمر، بل على ما نطيق من كتاب الله تعالى، وتروي لنا ما نعقله من حديث رسول الله، كانت تزيدنا برا ويعني حرصا، كانت تجملنا في العيدين، فإذا كانت عشية عرفة يعني حلقت لي شعري وغسلتني أنا وأختي، فإذا أصبحنا ألبستنا الجديد وبعثت بنا إلى المسجد النبوي لنؤدي صلاة العيد، فإذا يعني جمعتني أنا وأختي وضحت بين أيدينا إذا عدنا من العيد، أيضا ضمت في كفالتها وتربيتها ابن أختها عروة بن الزبير الإمام القدوة، مسروق ابن الأجدع الإمام القدوة العلم كفلته عائشة فلازمها وحمل عنها كثير من العلم، عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية الفقيهة مربوبة عائشة ضمتها مع إخواتها وأخواتها، إذن كانت عائشة أم لأمثال هؤلاء من الصغار والأيتام والأقارب، أم لك الأمهات فريدة لا مثيل لها رضي الله تعالى عنها وأرضها.

0: Special Moments with Grand Carnival. عايشة أم
1: المؤمنين. لقد كان المسلمون يطلبون مرضاة النبي بكل وسيلة، وتواتر بينهم حبه لعائشة، وكانوا إذا كانت عندهم أو عند أحدهم هدية يريد أن يهديها لرسول الله أخرها، حتى إذا كان رسول الله في بيت عائشة بعث بها صاحب الهدية إلى رسول الله وهو في بيت عائشة، حتى يعني دبت الغيرة في نفوس أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من حبه لعائشة. طلبنا من أم سلمة أن تكلم الرسول ليكلم الناس بأن من أراد أن يهدي إلى رسول الله فليهديه في أي بيت كان. فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا. سألناها فقالت لم يقل شيئا. قالت قلنا كلميه، فكلمته فلم يقل شيئا. سألناها مرة ثالثة قالت كلميه حتى يعني يرد لك خبرا. فقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت فقلت أتوب إلى الله من ذاك يا رسول الله. لم تيأس زوجات النبي من تكرار الأمر، بل أيضا يعني طلبنا من فاطمة رضي الله تعالى عنها وأخبرناها بالأمر، فاستأذنت فاطمة على رسول الله وهو مضطجع مع عائشة في مرطها، فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال لها أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ فقالت بلى. قال فأحبي هذه. فرجعت فاطمة إلى أزواج النبي فأخبرتهن بالذي قالت أو الذي قال وبالذي قال لها. لكن الزوجات رأينا أن فاطمة عليه السلام لم تشفي غيرتهن عن عائشة، فقلنا لها ما نراك يعني أغنيت عنا شيئا، فارجعي إلى رسول الله. قالت والله لا أرجع لا أرجع. فيعني رضيت بما يرضى يعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها والله لا أكلمه فيها أبدا. أبعد كل هذه المنزلة الإيمانية لأمنا عائشة لا نحبها، أو نرضى يعني لمختل أن يتهمها أو أن يتنقصها؟ إن حب عائشة من كمالات الإيمان، والنقص في حبها أو التنقص منها مرض في القلب ودخن وطعن في الدين. فحب عائشة أولا لحب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال الدين وحسن الإسلام، وثانيا لأنها تستحق فعلا هذا الحب لروعة شخصيتها وعلمها ورقي إيمانها وخلقها. ولعلي أختم بهذا السؤال، لله در عائشة لم ترزق الذرية، فكيف استطاعت أن تكون أما بل وأم مثالية؟ ولا شك أن كل امرأة وكل أم الآن تسأل كيف أكون كعائشة أما رائعة أما لك الأمهات.

أولا بالرضا بالقضاء بقناعة تامة تامة تامة، ثانيا كانت جادة وطموحة فبحثت عن البدائل وبذلت الأسباب فنجحت نجاحا أبهر العالم، ثالثا لم تنظر بعيدا وتبحث عن الأيتام في مشارق الأرض ومغاربها بل نظرت حولها فالأقربون أولى بالمعروف، رابعا عدي نفسك كأم وجهزيها كأم، فالأم هي التي تربي لا التي تلد فقط، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وأخيرا قامت أمنا عائشة بكل هذه الأعمال الجليلة تقربا لله معتمدة على المولى القدير ثم على ثقتها بنفسها وقدرتها على تحمل المسؤولية، فاستغلت رضي الله عنها مكان الأمومة الكامنة فملأته بالإرادة والحب والحنان والتعليم والقدوة الحسنة.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. قال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أو كما قال عليه الصلاة وأزكى السلام. أما بعد، إخوتي الكرام، الحمد لله الذي من علينا بكرمه وإحسانه، الإنسان إذا تعود على الشيء واعتاده يخرج ذلك الشيء من حيز الآيات والدلالات إلى العادات والمألوفات. آية عجيبة وعظيمة، ولكن لا أحد ينتبه له. يعني دخلت المسجد في ظلام، وما أن تلبث إلى الخارج في ضياء. ما هذا الذي تكون؟ وكيف انقلب الظلام إلى ضياء، وتقلب الليل إلى نهار؟ شيء اعتدناه منذ الصغر، فالمعتاد لا ينتبه له. لو أن طفلا ونحن جالسون هنا، طفل صغير سنة ولا سنتين، بكى وصاح صياحا شديدا، لا أحد يأبه لذلك، لأنه متعود من طبعه. أما لو أن مثل صياحه صاح رجل كبير، لا استغرب الناس ولا تفكروا وما الذي حدث. وكذلك لو عطس عاطس ونحن ها هنا جالسون بصوت مرتفع على أنه يسن خفضه، ولكن لا يحبس. فالعطاس من الله والتثاؤب من الشيطان حديث صحيح، لكن عطس عاطس بصوت شديد، يعني الأمر متعود ما في مشكلة، لكن مثل هذا من غير عطاس شيء مشكلة. ما الذي أريد أن أرمي إليه؟ القرآن يذكرك، كلام الله رب العالمين يذكرك بهذه النعم المنسية التي لا يأبه فيها أحد ولا ينتبه لا أحد. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، عشته الليلة، الآن دخل عليك ليل سكنت فيه وسكن الخلق كله فيه، والنهار مبصرا هكذا ترى، جرم كبير يسمى بالشمس، قال بعض المختصين إنه أكبر من الأرض مليون مرة وأزيد، يطلع من مكاني غير الذي غرب فيه، غربت الشمس لجهة المغرب والآن جهة الشرق، ومن غير تكليف لكم يا بني آدم، ولا مطالب منكم لها بنزينا ولا بترولا ولا وقودا، من الذي أنعم بها عليك؟ أما يقلب الله الليل والنهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. يذكرك الله دائما، ويوم القيامة يدفع دفعا أولئك المجرمون الذين كفروا بآياته إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إذا جاءوا عنده سألهم هذا السؤال، الله أكبر، سؤال عظيم، سؤال يرجف له قلب المؤمن، قال ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يدفعون إلى الله، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. الله أكبر، كذبتم بآياتي لم تحيطوا بها علما، ما أشغلتم أنفسكم في التفكر فيها، أخبروني ماذا كان شغلكم، إيش كنتم تعملون، أم ماذا كنتم تعملون. يا رب كنا

0: سوينا بيوت وأبراج وكباري وسيارات وقطارات وطائرات، أنتم ما سويتم شيء، هذه كلها نعم الله عليكم أعطاكم إياها. وصيتي أنا رب العالمين، ماذا فعلتم فيها؟ أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ثم قال مباشرة: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وكأنه يقول يعني سبحانه: لو لم يكن إلا الليل والنهار لكفى بأن تؤمنوا بالله، هذا الشيء الذي تعودته منذ صغرك أيها الفرد من هذا الجنس الذي يسمى بالإنسان، تعودت عليه وصار عاديا، وأنت بكل بساطة تقول لصاحبك: أراك بالليل، أنت في نهار أشوفك بالليل. والذي في الليل يقول: إن شاء الله نلتقي في الصباح. ما هو الصباح؟ وما هو الليل؟ وما هو الظهر؟ وما هو العصر؟ وما هذا القالب الكون العجيب البديع والعجيب؟ الله أكبر، نحن الآن في وقت طلوع الشمس، صح؟ شروق الشمس. قوم مرة أشرقت
1: دقيقة.
0: الله أكبر. وأقوام آخرون من بني جنسنا بني آدم غربت لهم شمس هذا اليوم، يوم الأحد، نحن يوم الأحد، يوم الأحد غربت لهم الشمس، من كان في نيوزيلندا وشرق وهذه البلاد، على تفاوت بينهم. ممكن الساعة جوجل تخبرك الآن. وآخرون غربت لهم شمس أمس التي، وكلها شمس واحدة، ولا اختلاف ولا خلطة ولا مشاكل، ولا سمعتم أبدا أنه حصل خلط في الموضوع، وكله بالدقة العجيب والتدبير البديع. ما يكفيك يا ابن آدم تؤمن بربك؟ أو ما يكفيك يا ابن آدم أن تتخذها آية؟ شوف الآية اللي بدأنا بها في سورة الرعد، قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. يعني أنت كل يوم ترى الشمس، ولكن يذكرك هذا كل يوم ترى السماء، ولكن يذكرك أنها بدون عمد. في شيء قام لك بدون عمد؟ سقف المسجد هذا يقوم لك بدون عمد؟ بيتك هذا، برجك هذا قائم بدون عمد؟ السماء بدون عمد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر، يفصل الآيات، لماذا يا ربي؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فصل لك الآيات حتى تؤمن بلقائه وتوقن بالوقوف بين يديه. نعم يا إنسان، كنت نطفة من ماء مهين، مهما كان اسمك الآن ومهما كان رسمك، فلقد مررت بتلك المراحل: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنينا صغيرا في بطن أمك، ثم خرجت من بطن أمك كما يقال في لغة عصرنا بدون هوية، لا يعرف لك أي شيء، فقط ذكر أو أنثى، فلان ولد له مولود ذكر أو أنثى، بس فقط، ما عندك أي شيء، لا اسم ولا رسم ولا شيء. وها هنا وها هنا

مبنية على هذه. أنت في الصلاة الحمد لله رب العالمين، في الركوع سبحان ربي، لا تنسي الإضافة، سبحان ربي العظيم، فإذا رفعت ربنا ولك الحمد، فإذا سجدت سبحان ربي الأعلى، فإذا جلست ربي اغفر لي وارحمني، وهكذا. رب تذكرك بمربوبيتك أنت، وأنت هذا الجنين وقد رزقك وأنت في بطن أمك، ولما قطع الناس هذا الحبل الذي كان يوصل إليك الطعام، ها كما قال أحدهم، قفلوا بابا فتح لك بابين، ثديي أمك أشغل مصنعا لا ما كان يشتغل من قبل لخروجك أنت. أنت خرجت، علم الله أن طعام الكبار كاللحم والرز والطماطم والخيار ليس بصالح لك، فأشغل مصنعا صنع لك لبنا، جاء اللبن وجئت أنت لكن لا تعرف كيفية الرضاعة. عملية الرضاعة ليست بأمر بسيط، من علمك الرضاعة وبأي لغة فهمتها؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهل أنتم شاكرون؟ اللهم لك الحمد والشكر. وهكذا مررت بتلك المراحل حتى رباك الرب سبحانه، وفي كل مرحلة يعطيك ما تحتاج إليه. عندما كبرت واستغنيت عن لبن الأم أنبت لك الأسنان، الأول ما كنت في حاجة إليها، أنبت لك الأسنان ليهيئك لطعام الكبار. الطعام نفسه من صنعه، فالأمم المتحدة مع الأمم المختلفة لو اجتمعوا على أن يصنعوا حبة واحدة من حنطة أو شعير أو حبة رز واحدة لا يمكنهم. فالذي يطعمك هو الله والذي يسقيك هو الله. واستمريت على هذا ومررت بتلك المراحل كلها، ثم ماذا؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ستموت وتخرج من هذه الدنيا بدون اختيارك كما جئتها بدون اختيارك، ثم يقضي الله أمرا كان مفعولا وتنتهي مظاهر الحياة كلها في هذا الكون، ولا يبقى إلا وجهه الكريم كما قال كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم الله يأذن بصبيحة ليس اسمها يوم الأحد ولا الاثنين ولا الجمعة ولا الخميس، بصبيحة اسمها يوم القيامة، يوم الطامة الكبرى ويوم الصاخة، يوم القيامة أنت ستصبح فيها كما أصبحت في هذا اليوم. والله ولا ينقصك شيء، عقلك كما هو، كل شيء كما هو. تستيقظ من قبرك بسماع صيحة قريبة منك، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. فتخرج من قبرك مغبرا بغباره من قرنك إلى قدمك، وها هنا بدأ فصل آخر من وجودك. أنت عندما ما مت لم تفنى، أنت انتقلت من دار إلى دار، وها هنا اختلف البشر. فمعظم الناس أنكروا هذا ورفضوا وقالوا ما في حياة بعد الموت، مستدلين بأن الإنسان إذا مات صار ترابا وغضب الله من هذا غضبا شديدا. قال وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تنكر على الله الذي أراك هذه الآيات الكبرى أنه يحييك بعد موتك بقدرته سبحانه؟ ومن الذي خلقك أولاً؟

نعم، فتستيقظ يوم القيامة وها هنا تلقى الله سبحانه، وقد وعد الله أن كل واحد منا سيأتيه فردا، قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كيف مجيئهم؟ أخبرها في سورة النمل، قال ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من هذه الفزعة والصعقة قال عليه الصلاة والسلام أول من تشق عنه اليوم القيامة، ثم قال أنا أول من تشق، فإذا بموسى ماسكا بالحرش، فقال هل كوفئ بالصعقة التي صعقها حين رأى الجبل يندك أمامه أم أنه استيقظ؟ الله أعلم. إلا من شاء الله، أقل وكل أتوه، وعلى قراءة جمهور القراء وكل آتوه داخرين خاضعين، ما في كبر ولا في تميز ولا في مواكب رؤساء ولا ملوك ولا شيء، وكل هؤلاء هم أحقر الخلق يوم القيامة إن لم يكونوا مؤمنين، فهكذا الناس على فريقين، منهم من يساق إلى الله وفدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. خلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام، الأمر جد خطير، والمسألة ليس بالهين، والله يخاطبك ويكلمك، القرآن كله يذكرك بهذه المنسيات، وكل ما تراه من آيات الله أو تسمعه في دنيا إنما هي دليل على قدرة الله أنه سيبعثك، وأنك ستقف بين يديه، وأنك لم تخلق لهذه الدنيا، هذه الدنيا معبر، وأنت رأيت بنفسك طفل صغير شاب شيبة كذا، موت إن لم يأتيك الموت وأنت شاب، أنت خلقت لدار لا زوال لها ولحياة أبدية، والله جعل لك الخيار أن تتخذ، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، ولكن هذه مشيئتك أيضا ليست بالمطلقة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، واجعلنا من عبادك المؤمنين، كما جمعتنا يا رب العالمين في هذا المكان وفي بيت من بيوتك، وأذنت لنا بذكرك ووقفنا بين يديك وصلينا، اللهم إنا نسألك يا الله يا كريم أن تجمعنا في مستقر رحمتك ودار كرامتك، نحن ووالدينا وإخواننا وأخواتنا وكل من سبقنا من أهلنا وأقاربنا وأصحابنا وجميع المسلمين، اللهم اجمعنا يا الله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين، نسألك يا الله سؤالا عظيما، وإن كنا لسنا أهلا له لكنك أنت أهل الفضل وأهل المن، وهو أن تجعلنا من رفقاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنان، إن ذلك عليك يسير وأنت بالإجابة جدير، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وأشربنا من حوضه، واجعلنا من مرافقه في الجنة يا رب العالمين، نحن والدينا وجميع المسلمين، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اشف كل مريض منا ومريضة، وعاف المبتلين، واكشف الضر عن المكروبين، فك أسر كل مأسور ظلما وعدوانا من المسلمين، اللهم إنا نسألك يا الله يا كريم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغيث إخواننا المستضعفين في فلسطين، وأن ترفع عنهم البلاء يا رب العالمين، وأن تعجل بالعقوبة والأخذ بالبطش الشديد للأعداء الصهاينة المجرمين ومن شايعهم من الكفرة المجرمين،
اللهم إنا نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيد الأمن والاستقرار لكل بلاد المسلمين برحمة. أن تحفظ هذا البلد وتجعله آمنا رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهد الشباب والشابات، اللهم اهد الشباب، اللهم اهد أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، رجالها ونساءها شبابها وشيبانها، اللهم علماءها وعامتها، اللهم اهد أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ووفقنا وإياهم لما تحبه وترضى، وبارك اللهم في هذا المسجد يا الله يا كريم ومن فيه من المؤمنين، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، صلى الله على سيدنا محمد وعلى. جزاكم الله خير، أكرمكم الله.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل. اليوم فيه قيمة، هذه الحقيقة موجهة لكل مسؤول، كل إنسان مسؤول راه، من رئيس الدولة إلى أب العائلة مسؤول الأسرة. كل أي إنسان مسؤول على حاجة، مسؤول على مكان، هو يعني أعتقد القيمة هذه موجهة له. شو تقول القيمة؟ تقول أمنيات الفقراء وتطلعات المظلومين هي أمنيات وتطلعات الدعاة. خلينا نقوله هي أمنيات وتطلعات الحكام، هي أمنيات وتطلعات المسؤولين. يعني الفقير ماذا يتمنى؟ يتمنى أنه يستغنى، يعني يكون عنده ما يكفيه. فيجد هذا هو هدف المسؤول، أنه يغني الناس اللي تحت إدارته، ما يخليهمش محتاجين. هذا لو جيبوا مجموعة قصص ربما باش تبين الموضوع. الرسول صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا، والملك من ملك من عنده كل شيء، رسول، وبين أن يكون عبدا رسولا. فماذا اختار صلى الله عليه وسلم؟ جاء ملك الجبال وقال لنا كتبي جبل أحد هذا أو جبل مش عارف وين، خلي لك ذهب كله وقصه وصرف، تبقى ما عندكش مشكلة بك، يعني ما غني جدا جدا، ملك تبقى ملك ودير لك يسموا في هذه قصر وحكم وسلطان. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، يشبع يوما ويجوع يوما. قال يشبع فيشكر، ويجوع فيصبر، ويتذكر حاجة الفقير. هنا تذكروا أو كده مرت عليكم قصة زمان، يقولوا في الثورة الفرنسية واحدة من الأميرات تسأل كانهم الناس ليش دايرين ثورة، قالوا جعانين. قالت لهم أعطيهم جاتو كيك يعني. ثم الناس مش لاقي خبزة، هذه آي مش شعر بأن الجاتو هذا يعني، لأن هي لما تستمتع تشتري تأكل الجاتو فتحسبهم ما عندهم الخبز وعندهم كل شيء، لكن محتاجين يبوقتوا، مش عايش الواقع بالمرة. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، حياته كلها حياة فيها ترف. رجاء بن حيوى اللي كان خادمة يصف هذا الوصف، يقول لما كان أمير على المدينة جبنا له ثوب ب500 أو 600 درهم أو دينار، مش عارف مبلغ كبير يعني، فاستخشنه، يعني قال هذا وين هذا حرش واجد خشن. فلما تولى الخلافة جبنا له ثوب أو ب10 درهم فاسترطبه أو فاستنعمه، قال نعم واجد. الفرق بين الاثنين، هذا كان عندما يمر في أزقة المدينة كانت رائحة تبقى بعد فترة، ناس يقولوا مرة من هنا الأمير، رائحته كانت. وكان يطلبوا حتى لما يجول تعين الغسيل وغسيل الملابس، كان في غسيل فيقول اغسلنا، يجدي يجدوا في بتاع، يقول اغسل الغسلة بتاعت الأمير لما يغسل البشا، المية اللي تطلع من البشا اغسل بها ثيابنا حتى تترك في ثياب الناس العطر بتاع الأمير. شوفوا لأي درجة لما تولى الخلافة وشعر بالمسؤولية، وأصبحت كما قال هو رحمه الله تعالى تطلعت نفسه إلى الجنة، قال الجنة ما تجيش بالترف في الحياة الدنيا، تجي بالزهد في الحياة الدنيا. فعند ذلك لما جابوا له ثوب ب10 دراهم، لا هذا رطب واجد، نعم جيبنا حاجة أخشن منه شوية كويس. ذلك سهل عليه أن يأخذ من زوجته ويأخذ من أقارب كل أموالهم اللي جاءت بسبب أنهم بيت الخلافة، ويضحى في بيت المسلمين، مال المسلمين. موجود صعوبة في الموضوع.
وهذا اللي خلت كثير كل أصحاب لعل كل من أصحاب النبي حتى الأغنياء منهم اللي كان عندهم فلوس ما كانش تظهر عليهم معالم الترف، لأن كانوا يعني عايشين بيشعروا بحاجة الفقير. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة لها كم تعرفوها، في عام الرمادة كان غداء عبارة عن خبز يغمس في زيت وملح حتى سود وجهه. تقول يا أمير المؤمنين يعني في أكل جيب نقول جيبوا لك، قال لا حتى يشبع آخر واحد في المدينة، لأن المجاعة كانت في المدينة ظهر فقط. لما شبعت الناس كلها هذيك الساعة حتى كان بطنه مثلا من قلة الأكل عارف البطنة لما تقل فاضي وتقل تدير في صوت، فيقول لها قرقعي أو لا تقرقعي، والله ما أنك ضيق عاجة نين يشبع آخر واحد في المدينة. بيشعر بيظل يحس كلما يجوع يقول اه كده في واحد جعان، يقدر يبحث عن أكل يوزع على الناس، يقدر يفكر كيف ممكن يشبع لهم حاجاتهم. هذا أمنيات الفقير. بأنت إذا كان ما عشتش حالته وما شعرتش بحاجته كيف يا مسؤول تبت تعطيها له، كيف تبت توفر له؟ وهذا السؤال نسأله لأنفسنا كل واحد، ما نقدرش نلقوا في الكلام على الآخرين، كل واحد يبحث في نفسه. أنا مسؤول على مكان معين، هل أنا شاعر بحاجة من معي من الناس؟ حاجتهم لي، البيت، السيارة، الأكل، الشرب، مصروف الأولاد كذا، هل أنا شاعر به؟ هل أنا عايش حاجتهم؟ والله أنا عايش كل شيء عندي متوفر، ويعني كان جاني حد هكي قال لي والله عندي كذا ممكن نساعدك، ها كويس لكن مش كافي. وذلك تو لما الدعاء والله الناس المصلحين يكونوا من وسط الناس، يكونوا عايشين حاجة الناس، شنو يصير لهم؟ يصير لهم ان هم يتبنوها عن علم وعن إدراك وعن وعي، مش مجرد

هذه القيمة الحقيقة يعني من القيم اللي فعلا تبيلنا فيها تربية كبيرة جدا جدا، لأنه لو أنا فعلا عشت حاجة المحتاج هنبدأ دائما نفكر كيف نغطي هذه الحاجة، مش أكيد ندبر أكيد. والله يا إخوة، يوم من الأيام ذكر لي أحد الناس كان مسجون في بلد من البلدان، فيقول كان زمان مثلا يعني حتى في تعامل مع أولاده في شوي شدة يضرب أحيانا، قال لما دخلت السجن وتعرضت للظلم قال تذكرت ظلمي يا أولادي، قال فعزمت على أني ما عاد نمس عيل ولا نضربه مهما كان السبب، أنها ننصحه نشد عليه شوي لكن ضرب لا لأنه ظلم. شعر بالظلم أنت، ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لما جو الصحابة قالوا جعانين يا رسول الله، والواحد منهم يحول في الثوب بتاعه يلقى روح رابط حيطة، الرسول رفع ثوبه رابط حتين، يعني يقول لهم أنا راني شاعر بحاجتكم، مش أنا شبعان ومتريح ومبسوط ويعني أوكي جعانين تو ندبرك سهلا. وذلك زي ما يقول المثل يقول شبعاني فتت الجعان، شبعاني فتت الجعان ما نعتقد يعني يدله بشوية ويهدرز بينما والجعان قاعد مسكيني اللقمة اللي طيح يأكلها. مسألة أنك أنت تعيش حالة الفقير والمحتاج وتعيش حالة المظلوم تعيشها، هنا فعلا أنت عندما تتحدث عنها تتحدث عنها بقوة وتتحدث عنها بصدق. ليش؟ لأن الموضوع متعلق بمسألة البيان، محتاج أنك أنت فعلا تكون مقتنع بالمسألة هذه. إذا مش مقتنع

ينفعش. القناعة تجي من خلال المعايشة، فعندما تعبر عنها تعبر عنها يجد في كلامك في صدق. وأيضا حتى عقلك عندما يفكر في إيجاد حلول هو يفكر في إيجاد حلول لمشكلة حقيقية، لقضية واقعية موجودة عايشها أنت، مش مجرد أنك أنت تسمع عليها سماع. ليس من رأى كمن سمع، ليس كمن جاع كمن تحدث عن الجوع، ليس كمن ظلم كمن سمع عن الظلم. وذلك ليش كما قال الإمام الشافعي قال أيبتل المؤمن أولا أم يمكن أولا، يعني يبتلى في الأول ولا يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. ليش؟ لأن إذا كان هو ابتلي ممكن قبل الابتلاء هو مش حيعرف المظالم ولا يعرف المشاكل ولا يعرف كذا اللي كان الناس تعرض لها، في حسب أن كل أمور كلا جت بسهولة. وذلك حتى تقول الآن لما جي واحد أسس شركة تعب في تأسيسها وصرف الجهد والعرق والتفكير والمال وجاع وزي ما يقولوا تعرى وتعب وبات كذا من أجل أن يبني هذه الشركة، حرصة وحفاظ عليها أفضل بكثير من اللي جالقها جاهزة. اللي يجيب السهل يمشي بالسهل، واللي يجيب صعوبة يطلعش اللي بصعوبة، يعني يبقى عنده القدرة على أن يحط الحاجة في مكانها. يوم من الأيام الواحد جت ظروف قطعة الخبز هذه الخبز حتى ولو كان نحط فيها في كيس خاص بها ونعطي فيها للناس اللي يلموا في الخبز اللي لابسة نقعد ناكلها يابسة يومين ثلاثة أيام كان حتى تقطن حول ونبدأ شوية ونحاول نضبطها عالية. ليش؟ لأن هذه هي الثروة بتاعتي. رأوا البطر الشعر قال المال للمرء أي مفسدة، لأن فعلا الإنسان عندما يكون كل شيء عنده وعنده جمال وعنده مال وعنده سلطان يبدأ يفسد. لكن إذا الإنسان عاش حالة خلينا نقول شنية، حالة الجوع، حالة الظلم، حالة الحاجة والاحتياج، راه الموضوع يختلف كلية، يختلف بالكلية. يعني بصراحة الآن في ظروفنا الحالية الناس محتاجة كثير من الأشياء، والمسؤول مش شاعر بهذه، مش عايشها. ما باتش ليلة من غرضي، ما باتش ليلة جعان، ما باتش ليلة خايف، خايف على ماله، خايف على سيارته، خايف على أبنائه، خايف على نفسه، ما باتش. كيف يشعر بحاجة الناس؟ أنا مسؤول كمسؤول الآن لما نعرف إن المدينة اللي أنا مسؤول عنها كعميد بلدية مثلا الناس قاعدة تمشي في طرق وطرق السيارة 60 حفرة قدامها، يقول واحد مثلا من كل سنتين ثلاثة يدير صيانة للصالة بتاع السيارة تلقى كل 6 شهور يدير في صيانة، يصرف في أموال زيادة علشان بهمن اللي سيدنا عمر شن قال في الموضوع هذا؟ قال لو أن بغلة حيوان يعني كراع يقدر يرفعها وينزلها وين ما يبي عثرت في أرض العراق مش في المدينة، لأن ملكة هذا المسؤولية هذا، لسألني الله عنها لماذا لم تمهد لها الطريق؟ ليش ما رتبت الطريق خليتها تساوي؟ ليش تخلي البغلة تعثر؟ أنا ليش ما نمهد الطريق ونشتغل أن الطريق نديرها بحيث أن السيارات تمشي مرتاحة؟ وبعدين لما تطالبني أنا كمالك سيارة تقول أدفع الرسوم وأدفع كذا ندفع أنا ليش؟ لأن في خدمات في قدامي. وبالتالي يعني أنا نشوف نقول المسؤول هذا يعني مش شاعر بالمسألة. ليش؟ لأنه أصلا حتى سيارة أصلا كل سنة يغير فيها أو هو يمشي في طرق خاصة، والسيارة مش له مرات حتى للدولة مهم ماشي يعني بعد شوية حول على البتاع ويأخذ سيارة غيرها، والله هم اللي صلحوها ما يصرفش من جيبه، راكب في سيارة فخمة جدا ما يحسش بالتخبيط اللي ممكن يدير الطريق، بينما اللي سيارته بسيطة كل خبطة يحس فيها في ظهرها. يا إخواننا هذا عميد بلدية، هذا مدير مستشفى، هذا مدير مؤسسة، مدير إدارة، أنا مدير مركز، في عندي موظفين نوفر لهم كل ما يحتاجوا إليه. لازم يعني مش معقول يكون مكتبي مكيف وفي متسع وفي مكان جلوس وفي صالونات وفي كل شيء والقهوة والشاي تجينا عندي بين الموظفين بتاعين لي.

يشتغلوا قاعدين معرمين في دار واحدة وما فيش مكيف ولا حصل في شيء في قهوة. لا وبعدين طلبهم بعمل. لا ما طلبهمش. أنا نوفر لهم حاجتهم نعيش زين خلاص. أوكي مكتبي زي مكتب اللي يشتغلوا معايا نفس الخدمات تقدم لي تقدم لهم. إذا شعرت أني أنا فعلا والله متضايق لا حتى الموظفين متضايقين خلينا نديروا إصلاح عام. حتى لو نطالب الدولة بأن يوفروا لنا نثرية لغرض معين هو الغرض مش لشخصي مش لا مش بغير مكتبي أو بنغير سيارتي أو بنغير المكان اللي قاعد فيه أنا. لا بغير شيء يعطي راحة للناس اللي تشتغل فتخليهم أكثر إنتاج وأكثر عطاء. لما المعارضة في أي دولة في أي حكومة تكون عايشة من وسط الناس وتتحرك بحاجة الناس حتكون صوتها مسموع ومؤثر وفيه تجاوب من الناس لهذا الصوت. ليش؟ لأن عبر عنهم. ليش الأنظمة اللي جاءت الشيوعية في يوم الأيام جاءت تعبر عن حاجة الناس بتشت الظلم اللي واقع على الناس فتقول الفقراء العمال المش عارف ايش كذا بغض النظر عن صدقهم وكذبهم لكن هم وجدوا أذنا مصغية لهذه الكلمات فتبعوها. المسلم عندما يطالب بتوفير شيء للناس أو يعبر عن أو يبين مظلمة أو حاجة للناس أمام الجهات المسؤولة هو يتحرك مش من منطلق شخصي مش من منطلق مصلحة شخصية لكن منطلق مصلحة عامة هو يعيش جزء منها. ولذلك أنا الآن لما نجي نطالب للناس المسؤولين بأشياء معينة طبعا حيجي ممكن يتصلوا معي ويتصلوا بي ويقولوا لي والله تعال يا رجل تبدأ بنتكلم انت شنو اللي ناقصك نحن مستعدين وفروا لك حاجتك اثنين ثلاث خلاص وفروا لي حاجتي نسكت. لا هذا ما ينفعش. هذا مش منطلق من حاجة الناس هذا منطلق من حاجة الشخصية ولكن أراد أن يستغل حاجة الناس للوصول إلى حاجاته الشخصية. وذلك هي تطلعات الدعاة مش معناه أنه لأنفسهم تطلعات الدعاة يعني للتعبير عن حاجة عموم الناس. وذلك تو الآن نسأل السؤال لأنفسنا للدعاة اللي هم يتبنوا الإصلاح ويتبنوا الدعوة إلى الإصلاح هل أنتوا الآن صادقين في دعواكم بأن نحن نسعى إلى المصلحة العامة؟ شنو علامات هذه الدعوة؟ شنو علامات تدل؟ طبعا لا شك أنا الآن لما نشوف واحد يدير حاجة لمصلحة الناس نقول له أحسنت. ولما نشوف واحد يدير حاجة تضر الناس نقول له أسأت. نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت. هذا فعلا إنسان تحميه أو تقوده قيمة. قيمة الخير قيمة الحق وقيمة العدل. يوم من الأيام بعثت لي طالبة من طالباتي رسالة تقول لي أنا اليوم أصبحت تخرجت وأصبحت مدرسة. فما كتبت بعثت لها رسالة قلت لها اليوم نبيك لما تدخل الفصل تذكري أيام كنت طالبة ماذا كنت تطلبين من معلمتك يعني شنت كنت تتمني معلمتك تكون بالنسبة لك. كوني الآن أنت كمعلمة لطلبتك كما كنت أنت تتمنين معلمتك شو تكون لك. لما طالبة جي ومش دايرة واجبها حط ما جبتش الواجب ما كملتش أو ما جبتش الشيء اللي مطلوب منك انت مني الأبلة تتعامل معك كيف تعامل مع الناس. طبعا هذا ما يعنيش الظلم ويعني انك انت التسيب ولا لا لكن بس في شيء نفسي. انا على فكرة يعني جربتها في تاريخ الأكاديمي مع طلبة ان طالب يعني يجيني ويطلع من عندي مبسوط وهو صادق مش ناجح في الماده يعني ما واشعرت بمسج تقول الله انا اللي ظالم يطلع بينما طبعا يجي انت كذا انت فاشل انت تتبع لي في كذا تدي لي في كذا فياخذ هزيبه ويطلع وما فهم

0: مش ليش هو غلطان، ما فهمش شنو الغلط تاعه.
1: راهي مسألة مختلفة.
0: طالب جاك متأخر، وخاصة المحاضرة الساعة 8 الصبح ولا 8 ونص، ممكن يتعطل في... هو أصلا باين ليش شنو وصل لعند باب الفصل. تقول يا وليدي باهي إن شاء الله اليوم ما فيش مشكلة، بس المرة الجاية رد بالك، أطلع بدري شوية، يعني بدل ما تطلع 7:30 أطلع 7. معلش لو كان جيت وقمعست قدام، جيت في الجامعة قعدت ربع ساعة ولا نص ساعة زيادة ما تضركش، لكن على الأقل تخش محاضرتك لأن راح تفوتك كذا وكذا، وتبين له أن التأخير بتاعه حيضره هو مش حيضرك أنت. وهكذا المسألة محتاجة منا أننا نعيش حالة الناس وما نغيبوش عنها. حسنات وأصبح عملنا ننسى حسنة يعني الموظف. على فكرة حدود المسؤولية في حدود الصلاحية، يعني واحد عنده صلاحيات، عنده فلوس وعنده إمكانية ندير نطالبة، ما عندهش هو أنا عايش عارف حاجة اللي معي، لكن والله ما عندي ما ندير لهم مش قادر شيء، حتى أنا قاعد زي زيهم. هذيك مسألة أخرى، لكن أنا ما استغلتش وضعي أني أنا قعدت في وضع أحسن بينما الناس اللي حولي تركهم بدون من حسن أداء. لعلنا نختم فنقول أنه أولا لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، والأولين صلحوا بأنهم كانوا عايشين مع الناس حياتهم العادية اليومية. والله يا أخوة راه عشناها نحن، يعني أنا بعمري في الستينات والسبعينات ولعند حتى بداية الثمانينات كانت الناس لا تستطيع أن تميز الغني من الفقير، حتى في تخش البيت تلقى يعني صالون، بس واحد صالون هكي كبير شوي واحد صالون صغير، لكن نفس الخامة متقاربة، الحالة متقاربة، بساطة في الجميع، سيارة عادية عند صح سيارة منقاضة، ما عندهاش سيارة، كان سيارة عادية مش سيارة آخر موديل ولا سيارة والله يلبس تفشخر بيع الناس، والله ما يجلسش مع، لا لا يجلس مع الأرض، يجلس مع الطاولة، يجلس مع كيف ما يجو يجي معها. هذا الغني ما كانش، لكن توه الآن أصبحت فيه طبقية مقيتة، أصبحت في شكل البيت، في شكل السيارة، في لبستنا، في تعاملنا، في حتى في مناسباتنا. أنا ندعي ناس اللي هم شبعانين جدا جدا، واللي جعان والله، واللي يستاهل الوجبة والله ما نكمل. هذه المشكلة. فنقول أنه نحن خطاب الآن للناس اللي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، الدعاة بالذات، أولا عيشوا حياة الناس ثم تحركوا من تلك الحاجة وطالبوا بإصلاحها، طالب المسؤول وطالب الإنسان العادي، كلهم كل واحد مطالب. على فكرة يوم القيامة مش حيسأل المسؤول عن خطأ المواطن، ولا يسأل المواطن عن خطأ المسؤول، كل واحد يسأل عن نفسه، وبالتالي خطأ غيري لا يبرر خطأي. نطالب طالب بإصلاح من كلا الطرفين، من المواطن أنت أدي اللي عليك، ومن المسؤول أنك حل مشاكل المواطن، أبحث عن وسائل العلاج. بالطريقة هذه نحن فعلا ممكن نبني بلادنا، بالطريقة هذه نحن ممكن نحقق لبلدنا نوع من الرفاهية والنمو والتطور. ولن تقوم لبلداننا في الأمة العربية الإسلامية قيامة أو قائمة إلا إذا انتهجنا نهج النبي صلى الله عليه وسلم والتزمنا بما أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله، وققنا مقتضى أو مراد الشارع الحكيم من ديننا الإسلامي الحنيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية

الجامعة مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية، برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله سادة المشاهدون في حلقة جديدة من مفاهيم مؤسسة، صحبة فضيلة الشيخ الدكتور عصام البشير نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فحياكم الله دكتور.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: سلمكم الله الدكتور. والسادة المشاهدون، ما زلنا معكم نترسم معالم الوسطية في الحلقة الثالثة. حفظكم الله تعالى، وقفنا عند معالم الوسطية وقلنا سنبدأ فيها. وسطية العقيدة الموافقة للفطرة والشعائر الدافعة للعمارة، هكذا كتبتم أنتم، فنريد أن نفصل في هذا المعنى. يعني
1: بين يدي هذا الحديث أريد أن أشير إلى قضية مهمة.
0: نعم.
1: أن هذه الوسطية اليوم التي تتكاثف عليها الهجوم من كل حدب وصوب، أنها ليست وسطية داجنة ولا ساجنة ولا آجنة. ليست داجنة يعني ليست مدجنة كاللبنة التي تحور إما بفعل ضغط الحكام أو بأهواء العوام،
0: غير قابلة،
1: فهي متحررة من ضغط الحكام ومن ضغط العوام. هي تنطلق من أصول في المنهج بمقاصده بأصوله بأحكامه بمبادئه، فهي أصيلة وليست داجنة، بمعنى مدجنة بضغط الحكام أو هوا، وليست ماجنة أو آجنة تتغير بتغير الظروف والأحوال وتصبح مثل العجينة التي تشكل كما يريدها الناس حسب الأهواء. وليست كذلك ساجنة، أنها رهينة المحبسين، إما محبس الجمود على القديم ولا محبس التحرر والانفلات والارتهان. لا، متحررة من هذا وذاك، متحررة من الأسر، فهي ليست ساجنة. وهي ليست كذلك تحقق آجنة تتشكل كما يريدها الناس. هذه مسألة مهمة حتى نضبط قضية الوسطية.
0: هنا بما أنك تحدثت عن هذا، فيلزمني أن أتحدث أن الكل يدعي وصلا بها.
1: صحيح.
0: الحكام وكذلك الشعوب وكذلك الجماعات المتطرفون بحد ذاتهم. صحيح. المتهمون بالغلو يقول نحن الوسط،
1: ولذلك تأتي المعالم الضابطة لهذه القصيدة. يعني مش القضية وان وي ترافيك هي فقط رؤية واحدة جزئية لكل القضايا، لا، ليست هذه الوسطية. الوسطية أن نستصحب هذا المنهج الكلي عند النظر في الهدي القرآني أو النبوي أو تنزيله على الواقع، ولكن زوايا النظر يمكن أن تتعدد في المسألة الواحدة.
0: نعم.
1: يعني أضرب لك مثالا في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن السلام، ذكر أن أهل قبرص كان بينه وبين المسلمين عهد، فوقع منهم ما يشبه نقض العهد، فاستشار الخليفة 7 من فقهاء المسلمين. الناس تصوروا أنه في جواب واحد أو جوابين، 7 أجوبة على هذه القضية، وكل إمام من هؤلاء الأعلام الكبار منهم مالك بن أنس والليث بن سعد وأمثال هؤلاء ذكر واستشهد بحجة إما من آية أو هدي نبوي على صحة مسلكه أو على صحة اجتهاده. لم يكن الخلاف بين هؤلاء العلماء خلافا على النصوص، وإنما كان خلافا على تصور الواقعة التي يتنزل عليها النص، فكل نظر إلى الواقع من زاوية معينة ثم بنى عليها الحكم. فلا نستطيع أن نقول إن رأي مالك هو الوسطية وأن من خالفه ليس وسطية، لا،
0: هذا ليس محلها،
1: لا. هذا تطبيق للنهج الوسطي في فهم الواقع، ولكن كل رأى من زاوية اختلفت عن الزاوية الأخرى.
0: لكن هنا
1: هذه مسألة مهمة،
0: لكن
1: عشان بعض الناس بيفتكروا لا، الوسطية معناها أن يتفق الناس حتى على الجزئيات وحتى على الفروع، لا.
0: لكن هنا البعض سيتحجج بهذا الكلام، إذا ضبطته بمسألة الجزئيات والفروع عدم الاتفاق عليها لا يعني أن هذا ليس وسطا. البعض يرى في الرؤى السياسية مثلا أو الرؤى حتى الجماعات أو غير ذلك التأويلات أنها هذه رؤى مختلفة وكلها وسط.
1: لا، إذا هذه الرؤى إذا صدرت عن منهج أصيل، منهج الفهم للكتاب والسنة على ضوء منهج أصول الفقه، على ضوء معتقد أهل السنة والجماعة، يعني في مرتكزات للفهم ولا يتجاوز الإنسان به. فيعني الخوارج انحرفوا لأنه هم استشهدوا بالقرآن واستشهدوا بغيره، ولكنهم ضلوا وانحرفوا. فلا يكفي المعتزل انحرفوا، فلا يكفي إنه الإنسان يستشهد بالنصوص، ولكن عليه أن يلتزم بمنهج فهم النصوص. بالنسبة للقرآن، القرآن يفسر بعضه بعضا، القرآن يفسر من خلال السنة النبوية، من خلال أقوال الصحابة، من خلال لغة العرب، من خلال جمع النصوص الواردة في المسألة الواحدة، أن نستوثق من صحة في السنة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن نزاوج بين فهم السنة رواية ودراية حتى نصل إلى الفهم الصحيح. فهذه هي القواعد التي تحكم. طيب، الزاوية الأولى التي تناولناها قلنا العقيدة الموافقة للفطرة. الفطرة التي فطر الله الناس على التي فطر الله الناس عليها هي قائمة على الوضوح وعلى البساطة وعلى الهيئة المتقبلة للحق. العقيدة قال الله تعالى نور على نور، نور الوحي على نور الفطرة. الفطرة وحدها لا تستقل بمعرفة الخير ولا بمعرفة تفاصيله ولا بمعرفة تفاصيل الشر لتحذره. ولذلك أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع لصون هذه الفطرة. لذلك قال الله تعالى نور على نور، نور الوحي، نور الإيمان، نور العقيدة يتنزل على نور الفطرة. الفطرة العقيدة هنا منهجها ينبغي الوسطي ينبغي أن يكون بعيد عن الجدليات والمذاهب الفلسفية التي حولت العقيدة من معنى محرك وباعث وموقظ للهمم وشاحذ للعزائم إلى معنى جدلي فلسفي بارد. هذه واحد. اثنين، أن نعتمد منهج القرآن الكريم. منهج القرآن الكريم كان يطرح العقيدة ويبني آثارها في النفس الإنسانية وفي المجتمع. هذه المعاني ينبغي أن تكون ضمن منهج بيان العقيدة. ثم ثالثا، القرآن اعتمد كذلك منهج طريقي المعرفة النقلية والعقلية، الكتاب المسطور والكون المنظور. كلها يعني هذا الكون يدل على بديع صنع الله تعالى وعجائب قدرته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذه كلها أشياء تزكي. ثم ارتباط حقائق الإيمان أو علم العقيدة بما يسمى يؤدي إلى ما يسمى بالعلم بالله، تزكية الوجدان. كثير من الناس يتحدثون عن العقيدة ولكن لا تحرك فيهم ساكنا،
0: وهذا واقع.
1: ولذلك المنهج الوسطي يعزز، السلف الصالح كانوا يقولون العلم علمان، علم في اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك هو العلم النافع. هذا العلم الذي يورث خشية الله ومحبته وخوفه ورجاءه والرضا بقضائه والشوق إلى لقائه والأنس به سبحانه. هذا هو العلم الذي كان يتلذذ به العارفون ويقولون نحن في نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا ويقول إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن عليه من النعيم إنهم لفي عيش طيب. دخل أحد الأعراب مدينة البصرة، قال من سيدكم؟ قالوا سيدنا الحسن البصري. قال كيف سادكم؟ قالوا استغنى عن دنيانا وافتقرنا إلى علمه ودينه. هذا العلم الرباني الذي قال القرآن عنه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك وجوه أرباب التجلي يرى في صفها الله العظيم. هذا المعنى الكبير. ولذلك هذه من جوانب العقيدة، أنها تقوي الصلة بين الوجدان الإنساني وبين الخالق عز وجل، وتعتمد طريق المعرفة النقلية والعقلية، وتبتعد عن طريقة الفلاسفة والجدليات الكلامية. هذه كلها المطلوبة في بناء العقيدة لكي تعبر عن هذا المنهج الوسطي. هذه هي العقيدة الموافقة للفطرة.
0: طيب، في هذه المسألة بالذات، وقبل أن ندخل في مسألة الشعائر الدافعة للعمارة، في مسألة العقيدة، يعني أليس من الوسطية كذلك، وإن كنتم يعني لم يرق لكم كثيرا مسألة الجدليات في العقيدة، لكن البعض يقول أنه أيضا يعني من باب دفع الغلو وانتحال المبطلين نسرد هذه الأقوال ونتمعن فيها وندرسها وندرسها مسألة الردود في الفرق واحد. الوسط في هذه المسألة
1: يعني هو المذاهب القديمة التي انحرفت أو الفرق التي ضلت إن كان لها مقتضى في زماننا أو امتداد فكري انحرف بهذا المسار يمكن أن نربط القديم بالحديث وأن نستوعب الشبهات وأن نعمل على ردها، لكن لا أن نعتبرها أصل في بناء العقيدة. العقيدة تبنى أصلا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لم يبدأ بذكر الشبهات إنما ذكر بأركان أركان الإيمان وغرس العقيدة من خلال أركان الإيمان، فبعد ذلك تأتي قضية الشبهات، لكن أن يبدأ بغرس العقيدة من خلال دفع الشبهات، أحيانا الشبهات تستقر في القلوب فيمتلئ القلب بالشبهات كما يمتلئ بالشهوات فيتيه الإنسان.
0: طيب يقول لك التخلية قبل التحلية مولانا،
1: أي إذا كانت موجودة ولكن ابتداء أنت تغرس. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلا إله إلا الله يغرس، هي طبعا دي تحتمل تشمل النفي والإثبات، تنفي الآلهة الباطلة وتدل على الإله الحق، لكن أنا قصدي في بعض الناس قد يتوسع في باب الشبهات توسعا، زي ما الإمام أحمد قال إنك تذكر شبهة القوم فتستحكم في النفس لا يأتي جوابك قويا فيقوى على اقتلاع الشبهة، فتكون الذي استحكمت هي الشبهة ولكن يأتي الرد ضعيفا، فنحن نزاوج. أما إذا كانت فرقة اندثرت لم يعد لها من معطى في واقعنا فنذكرها على سبيل التاريخ أو على سبيل استلهام العبرة، لكن لا نجعلها القضية التي ندندن حولها ولا نلتفت إلى الشبهات المعاصرة التي ينبغي أن نتصدى لها.
0: طيب ملح آخر ذكرتم الحسن البصري وذكرتم علمه وورعه وكيف ساد في قومه، اليوم دعنا نتحدث عن واقع العلماء في هذه المسألة بالذات، الوسطية العلماء بين الإعطاء والعلم والتجريدي وإن كان شرعيا بطبيعة الحال، وبين مسألة الورع ومسألة الزهد وتعليم الناس هذه اللطيفة التي ذكرتم في مسألة الحسن.
1: نعم هو هذا دور العالم يتجسد في تجسيد القدوة، يعني ربط العلم بالعمل، يعني أجاب العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فتجسيد القدوة هذا هو المهم الذي يجعل أثر الناس في، يعني بعض السلف كان يقولون إن أحدنا لا يلقى أخاه فيكون برؤيته عاقلا أياما يراه فيعقل، ولذلك الشاعر قال رأيت الطين في الحمام يوما بكف الحب أثر ثم نسم، فقلت أذاك مسك أم عبير لقد صيرتني بالحب مغرم، أجاب الطين أني كنت تربا صحبت الورد صيرني مكرم، ألفت أكابرا وازددت علما كذا من عاشر العلماء يكرم. فصحبة العالم الرباني الذي كما يزيدك في العقل علما يزيدك في الوجدان روحا وتربية، فهذا هو السلوك العملي، وكان السلف الصالح يقصدونهم الناس أحيانا لا لعلمهم وإنما لينظروا في سمتهم وهديهم فيجدوا ما يتأسون به أكثر من التأسي بالعلم، هذه مسألة مهمة والناس يحتاجون إليها حتى يقع التأسي في الجوانب المختلفة،
0: والعلماء كذلك يحتاجون إليها لأنهم بطبيعتهم الذين سيصدرون.
1: هذا الذي قصدته
0: حفظكم الله. الشعائر الدافعة للعمارة هذه المرة مقابل العقيدة الموافقة.
1: نعم شوف الشعائر يعني وإن كان الأصل فيها التعبد لكن لها آثار على القيم وعلى السلوك في الواقع، لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وفي الصوم لعلكم تتقون، وفي الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات، فإذا هذه الشعائر لها انعكاس على القيم وعلى السلوك، الأصح حينما تؤدى بطريقتها أن تنعكس آثارها وأن لا تتخلف هذه الآثار، لكن على الناس أن يدركوا في هذا المنهج الوسطي أن هذه الشعائر هي ليست كثيرة وعلى قلتها لكن لها أثر في السلوك الإنساني، ومع أن هذه الشعائر مطلوبة لكن تكتنفها أحيانا اعتبارات تراعي ظرف الزمان والمكان والحال التي تعرض على الإنسان، ولذلك جاءت القواعد الشرعية المشقة تجلب التيسير، الضرورات تبيح المحظورات، عموم البلوى من موجبات التيسير، الأمر إذا ضاق اتسع، كل هذا صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فومئ إيماء، التكليف على قدر الوسع والطاقة. هذه المعاني ينبغي أن تكون حاضرة. أولا الشعائر نحقق وسطيتها حينما نلتزم بقاعدة أخلصه وأصوبه. أخلصه أن يكون لله، وأصوبه أن يكون موافقا للسنة. بمعنى أن الشعائر تصح إذا كانت مخلصة، ألا لله الدين الخالص، وفي نفس الوقت من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أن نحقق فيه معنى التأسي والتعبد والاقتفاء بأثر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بالنسبة لقضية الشعائر.
0: طيب قلتم الدافع للعمارة، ما المقصود بهذا؟ العمارة هنا
1: وظيفة الإنسان في الحياة هي عمارة الكون والحياة، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فحضور الإنسان على مستوى عمارة الأرض التي يسعى فيها ويأكل من رزق الله ويضرب فيها سعيا وكدحا، تحتاج إلى طاقة روحية كما تحتاج إلى طاقة بدنية. فهذه الشعائر تعطي الطاقة الروحية التي يستقيم بها الإنسان في عالم العمران، لأن العمران للحياة وللكون هو عمران مادي وعمران روحي وقيمي. فهذه الشعائر تسهم في هذا العمران الروحي، كما مثل ما قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. طيب المسجد، المساجد نعمرها ماديا بإنشائها وصيانتها، ونعمرها روحيا بالصلاة فيها وبتعليم العلم وحلقات الذكر وتلاوة القرآن ودروس الفقه، كل هذه المعاني. فالحياة أرادها الله تعالى أن تكون موصولة، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معاد. فإذا صلاح الدين وصلاح الدنيا كله يحتاج إلى طاقة روحية وطاقة بدنية وطاقة عقلية، فالشعائر تسهم في هذه الطاقة الروحية التي يستطيع

0: إنسان يديه بالماء، فهذه اليد ينبغي في حركة الحياة أن تكون متطهرة، فلا تأكل حراما
1: سبحان الله
0: ولا تسرق. ثم أنت تغسل الوجه، وكذلك هذا الوجه لا ينبغي أن يكون مرتعا للنظر الحرام. ثم أنت تسعى بقدميك، فهذا السعي في حركة الحياة يكون سعيا لتحقيق نفع الناس ومصالح الخير، ولا يكون فيه إضرار. إذن قيم الطهارة التي نبتدئ بها العبادة هي ينبغي أن تكون قيمة، إذا كنا أردناها في محراب المسجد هي ينبغي أن تكون قيمة في محراب الحياة. ندخل إلى المسجد بالسكينة، قال إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة. تمهل هذا مطلوب أيضا في حركة الحياة. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. ثم إذا أتينا إلى المسجد ندخل نقف نتصاف الصفوف تتحادى المناكب والأقدام. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كما اصطففنا في محاذاة الأقدام والمناكب في صف الصلاة، ينبغي أن نصطف في حركة الحياة كذلك.
1: انعكاس
0: بين محراب المسجد. طيب نحن نقدم لإمامة الصلاة من؟ نقدم أقرأنا لكتاب الله، علمنا بالسنة، أفقهنا، أكبرنا سنا حسب التدرج، ونختار هذا الإمام من بيننا بالتراضي. كذلك الذي نختاره
1: ليحكمنا
0: في حركة الحياة وفي مجتمع البشر ينبغي أن يقع بالتراضي. هنا خيار أئمتكم الذين تحبونهم ولا يحبونكم، هنا قال لا يؤم القوم وهم له كارهون. هذه في إمامة المسجد، وكذلك في إمامة الحياة
1: كأنه هو
0: لا يؤم القوم وهم له كارهون.
1: كأنه
0: هنا الإمامة لها شروط من المعرفة وكذا، هنالك أيضا إن خير من استأجرت القوي الأمين، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فتجد هذا المحراب الذي يتجسد للشعائر، شعيرة الصلاة على سبيل المثال في المسجد، هي مطلوبة في محراب الحياة. فلذلك وقع الوصل بين هذه الشعائر الدافعة للعمارة، الدافعة للعمارة بكل هذه المطلوبات وهذه القيم وهذه الأخلاق التي ينبغي أن نتحراها.
1: هذا ربط تأسيسي إذن.
0: أي نعم.
1: بين هذين الأمرين.
0: نعم.
1: ويختم بالسلام.
0: أي نعم.
1: ماذا عن السلام؟
0: والسلام، الله هو السلام، تحية المؤمنين السلام، الجنة دار السلام. حينما انحسر أولا مفهوم الدين ومفهوم العبادة، وانحصرت العبادة وتحولت العبادة إلى حالة من الخمول الروحي، وأصبحت السجدة خالية من هذه الأشواق الحية التي تدفع وتحفز للعمل، ولذلك أصبحت انقطاعا في الزوايا وفي التكايا وفي كذا وفي كذا، ويعتبر الإنسان أن مجرد أداء هذه الشعائر، وفي الغالب يكون الأداء شكليا، لكن الأداء إذا تزاوج فيه الباطن والظاهر وعلوم الخشية مع علوم المحبة مع علوم التأمل والتدبر، أعطت هذه الشعائر آثارها في حركة الدفع للعمارة.
1: كذلك الخلل في المحراب الدنيوي شيخنا.
0: أي نعم.
1: أين وقع الالتهاء بالدنيا عن هذا الدين؟
0: الالتهاء بالدنيا عن هذا الدين، أو كما التهى الناس بالفهم الخاطئ عن الدين عن دنياهم، فلا دنيا أحسن قيامها ولا دين أحسن تصوره والاستقامة عليه.
1: هذا الربط الذي ذكرتموه في المحراب يعني يغيب عن كثير من أبناء المسلمين اليوم.
0: صحيح.
1: يعني مع هذه الأسباب التي ذكرتموها أيضا تظهر أسباب أخرى جانبية. في نظركم ما الدافع في عدم وصول هذا الفكر التلازمي بين المحرابين إلى شباب المسلمين بالذات؟
0: يعني هو لأنه النمط التقليدي في تقديم قضايا الشعائر والدروس التي تقدم والمناهج، هنالك ضعف في المناهج في الجامعات، لا سيما الجامعات الإسلامية، وهنالك
1: المتخصصة،
0: وهنالك انحراف في الخطاب الدعوي وقصور كبير فيه في إيصال هذه المعاني وتأصيلها وتحريرها وتبسيطها للناس. ودور المسجد أيضا تقاصر عن دوره أيضا، يعني فالبيت له دوره، المسجد له دوره، المناهج التعليمية لها دورها، وسائل

0: الإعلام لها دورها، المؤسسات العلمائية لهم الدور في بيان هذه المعاني والربط، دائما انفصال العلم المقاصدي عن علم الجزئيات. إن صرف الناس فقط وأعرضوا بالفروع عن الأصول وأعرضوا بالجزئيات عن الكليات، لكن حينما نربط نفهم النصوص الجزئية في مقاصدها الكلية نستطيع أن نستلهم كل هذه المراشد.
1: هذا يجرني لسؤال مهم جدا فبالعبادة أيضا، مسألة علم المقاصد وعلاقته بالوسطية، نسب هذا في دقيقتين أخيرتين.
0: أي نعم، لأنه قضية المقاصد هي نظرة إلى الحكم وإلى الغايات وإلى المصالح الكبرى التي تغياها الشرع في مبادئه وفي كليات أحكامه. استصحاب هذه المعاني مهم. أنت حينما تنظر إلى الصوم وتشير إلى الغاية لعلكم تتقون، فالتقوى ينبغي أن يعمل على تحصيلها بكل دلالاتها ومفاهيمها واتساعها. كذلك حينما تفهم أن لهذه العبادات آثارا أو لهذه الشعائر آثارا في حياة البشر، يعمل الإنسان على تحصيلها أيضا بمقاصدها وأحكامها. فهذا العلم الذي غفل عنه كثير من المسلمين ينبغي أن يستدعي عافية للتعلم وعافية للنظر وعافية للتداول. والحمد لله الآن قامت مؤسسات، أذكر على سبيل المثال منها مركز مقاصد الشريعة التابع لمؤسسة الفرقان في إنجلترا، وأصدر حوالي 10 مجلدات دليل إرشادي لما كتب في عالم علم المقاصد. الإخوة المغاربة لهم عناية بالمقاصد، يعني إضافة قديما للإمام الشاطبي وبعد ذلك ابن عاشور وعلال الفاسي، وجاء أخونا الدكتور أحمد الريسوني وكتب حول المقاصد وكتب عن مقاصدية الشاطبي. فهذا العلم ينبغي أن نركز عليه، ولكن ينبغي أن نحذر أيضا أن هنالك من أراد تحت باب المقاصد أن ينسف الأحكام والثوابت والقطعيات بحجة مقاصد الدين، حول هذه المقاصد إلى حالة هلامية. ولكن المقاصد هي التي نستطيع أن نربط بين النصوص الجزئية في ضوء مقاصدها الكلية، فهذا الربط المحكم بين الثوابت والمحكمات وبين النصوص الجزئية وبين المقاصد الكلية هو الذي يعطي إشارة الالتزام الأخلاقي والمنهجي بالمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه أهل العلم والفضل في بيان هذه المعاني.
1: سبقتمونا بهذه الفكرة بارك الله فيكم. وأخيرا هي مسألة أيضا عدم الغلو في هذا الباب حتى لا يطعن في الدين في هذه المسألة. طيب، في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنتحدث عن معالم الوسطية في المنهج، لكن هذه الحلقة قد انتهت وبارك الله فيما قدمتموه فضيلتكم. أسرة المشاهدون تنتهي هذه الحلقة وملتقانا بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، فالسلام عليكم ورحمة الله.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نلتقي بكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، بعد أن انتهينا من سورة الزمر في ما يقارب 16 حلقة. نبدأ الآن هذه الحلقة من أجل الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. باسمكم جميعا أرحب بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي مستغانمي، حياك الله يا دكتور.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم وفي مشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم.
1: بسم الله.
0: في اللغة العربية يقال 16 حلقة.
1: نعم.
0: هكذا 16 حلقة. نعم.
1: ما شاء الله.
0: لأن الستة خالف.
1: صحيح.
0: والعشرة توافق.
1: ما شاء الله أنت تذكرنا بالنحو.
0: والله نسينا النحو يا دكتور. دكتور، الأسئلة التي وردت في الحقيقة بعد تغير إيميل البرنامج، لأن تغير إيميل البرنامج وهو يظهر على الشاشة خلال سير الحلقة.
1: ربما فقدنا بعض الأسئلة.
0: بالفعل قد تكون بعض الأسئلة لم تصل، لكن إن شاء الله قدر المستطاع نجتهد من أجل أن نجيب على مجمل الأسئلة، لم يكن كلها إن شاء الله. السؤال الأول جاءنا من مدريد، يقول يسأل عن كتبك دكتور في الجزائر، هل بدأت توزيعها في الجزائر؟
1: موجود في العاصمة الجزائر وفي وهران في مكتبة عبد الحميد بن بديس، مكتبة كبيرة في وسط وهران.
0: فموجود يعني؟
1: موجود يعني، وفي لبنان في مكتبة دار ابن كثير حتى. طيب. فقط للفائدة.
0: مصطفى لديه عدد من الأسئلة، مجموعة من الأسئلة، يقول بعد السلام على سادة الكرام المضيف الكريم والضيف العليم في برنامجنا الإسلامي الذي يتجدد به الدين ويزداد به القلوب أو تزداد به القلوب من الإيمان، وبعد من الواضح جدا أنكم بإذن الله علمتم عددا لا يعد ولا يحصى، ويسعدني أن وفقني الله بأن يذكر فضيلة الشيخ الدكتور اسم مدينتي ومسقط رأسي حين كان يجيب على سؤالي في القراءات السبع، وضرب المثل في الإمالة فذكر كلمة طوبى.
1: هو الأخ مصطفى مجتهد يعني، ونحن وجبنا على أسئلته. من السنغال.
0: من السنغال.
1: ما شاء الله عليه، طيب ومتابع مجتهد.
0: جزاك الله خير. قال وسؤالي الأول، طبعا له عدد من الأسئلة، سوف نبدأها سؤالا سؤالا حتى لأن أسئلة طويلة. يقول ما معنى قوله تعالى، وما معنى قوله تعالى في سورة ياسين: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا يقول هل الأموات هنا رقود في قبورهم أم هم أيقاظ معذبون، وما السر الملحوظ في استعمال كلمة رقود، أم يكون الأموات عامة في نوم، وهل يمكن أن نفهم من هذا ألا عذاب في القبر؟
1: هذا كلام خطير.
0: نعم.
1: سؤاله: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله.
0: اللهم صل وسلم.
1: أولا نشرح الآية ثم نعلق على سؤاله.
0: مررنا عليها هذه.
1: مررنا
0: الآية.
1: لكن قوله تعالى يا ويلنا، طبعا في سورة ياسين: من بعثنا من مرقدنا، هل هذا يجعلنا نفهم أن الناس في قبورهم في حالة رقود؟ هو هذا سؤاله. أولا كلمة من بعثنا من مرقدنا، مرقد على وزن مفعل،
0: اسم مكان،
1: تنطبق على اسم المكان وعلى المصدر الميمي.
0: نعم.
1: مصدر ميمي أو اسم مكان. من بعثنا من رقودنا
0: أو من مكاني،
1: أو من مكان رقودنا. في كلتا الحالتين هذه استعارة، يعني لو هل يوجد رقود في القبر، يعني الإنسان يرقد ويستريح وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وهم
0: لا يقصد فيه الرقود الفيزيائي الذي نعرفه وهو النوم كما نعهده، لكن المقصود في الهيئة، هيئة
1: في مرقدنا،
0: في في في في المرقد هذا، في المكان الذي نرقد فيه.
1: جميل. لا، أنا أتكلم لماذا لم يقول يا ويلنا من بعثنا من موتنا. هو هذا السؤال تقريبا. هو يقول من مرقدنا، هل كانوا رقودا؟ نقول بالله التوفيق، هنا استعارة شبه الموت والانقطاع عن الحياة بالرقود، هذا كلام المفسرين.
0: وهل في القرآن استعارة؟
1: طبعا القرآن استعارة تملأ القرآن الكريم، وهي نوع من أنواع المجاز، بارك الله فيك. عندما نقول يخرجكم من الظلمات إلى النور، هل الناس الذين في الجاهلية كانوا يمشون في الظلمات أم في الكفر؟ يمشون في الكفر، شبه الكفر بالظلمات، استعارة. فالاستعارات بمعنى نتج تشبيه حذف أحد طرفيه.
0: أنا لماذا سألت هذا السؤال؟ لأن هناك طائفة من الناس يقولون لا مجاز في القرآن.
1: جميل جميل،
0: كل ما ورد في القرآن على وجه الحقيقة لا مجاز فيه.
1: هذا كلام مبالغ فيه، إنما في القرآن الحقيقة والمجاز، كما أن لغة العرب فيها الحقيقة والمجاز،
0: وهو من لغتهم،
1: وهو من لغتهم وعلى لسانهم وعلى طريقتهم أنزل، فلذلك يعني في تجاوز. لكن نحن نحترم الآراء الثانية. نحن مع أصحاب هذا القول فقط، وأنا كثيرا ما كررته، عندما يقفون عند الصفات ويقولون نسندها كما هي. نعم، أحوط لنا كأهل السنة، لا نشبه نقول اليد مجاز عن القدرة، لا، لكن المجاز اللغوي موجود. كيف تقول يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ الإسلام هو النور. آيات كثيرة في القرآن يعني فيها الاستعارات، فيها التشبيهات، فيها الكنايات. هذه جميل. من بعثنا من مرقدنا، أي من رقودنا، أو من مكان رقودنا، بارك الله فيك. هذا المعنى لماذا سماه رقودا؟ العلماء ذكروا وهم غفلوا عن ذلك.
0: لا.
1: أولا بعض المفسرين يقول نظرا لاختلاط عقولهم حين يقومون أمام الله، فإذا هم قيام ينظرون، يختلط عليهم الأمر، يظنون أنهم كانوا رقودا. هذا معنى من المعاني. معنى رقم اثنين، بين النفخة الأولى والثانية كما ورد في الحديث الصحيح 40، قالوا سنة، قال أبيت، 40 شهرا أبيت، 40 قرنا لا أحد يحدد. يقول المفسرون يعني لعل تلك الفترة فيها يعني مؤقتة للموتى، فظنوا كأنهم كانوا رقودا. هذا تأويل، أنا أقول تأويل ليس تفسيرا صحيحا.
0: دقيقة، هو الكلام هذا،
1: نعم،
0: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا على لسان من؟
1: الذين كفروا.
0: كفروا،
1: نعم، يقولون يا ويلنا، يا ثبورنا، يا هلاكنا، احضر، فهذا أوانك، من بعثنا من مرقدنا. هل كانوا فعلا رقودا؟ هذا هو السؤال. هم المعنى الثالث، دعني أكمل لك هذا، عندما يرون هول العذاب يوم القيامة يظنون أن القبر كان مجرد مرحلة رقود. فعلا يعني عذاب.
0: لذلك سألت من قال هذا الكلام على لسان الكفار أم على عامة الناس؟ لأن الكفار يعني كما ورد في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا ربي لا تقم الساعة، يا ربي لا تقم الساعة، من شدة الأهوال التي يرونها في القبر،
1: يرونها في القبر، ويرون نافذة إليها في جهنم،
0: إليها في جهنم.
1: بينما المؤمن يقول يا ربي أقم الساعة، لأنه تفتح له نافذة إلى الجنة. صح؟
0: صحيح.
1: المؤمن لا يشعر بعذاب القبر كما يشعر به الكافر. فهذا الذي ذكره العلماء من أقوال، وأنا استقصيت بعض المفسرين، ولا نستطيع أن نجزم في أشياء من هذا، فقط نقول من باب الصورة استعارة أصلية، إذا كانت في كلمة من رقادنا، أو إذا كانت اسم مكان كما تفضلت، فهي استعارة تصريحية تبعية لأنها وقعت في مشتق. النهاية، عذاب القبر روحاني برزخي، هذا كلام العلماء. هل هناك عذاب قبر أم لا يوجد عذاب قبر؟
0: يعني ما في عذاب جسدي، يعني
1: لا نستطيع أن نجزم، لكن نقول عذاب برزخي، هذا عالم آخر. الدليل في القرآن الكريم، في القرآن الكريم، النار يعرضون عليها غدوا
0: وعشية
1: ويوم يعرض آل فرعون على النار، يقول يعرضون عليها غدوا وعشية. يقول المفسرون يعرضون على النار في قبورهم، هذه واحد. اثنين، جاءت يهودية إلى عائشة رضي الله عنها، تكلم بما هو صحيح، فقالت لعائشة رضي الله أعاذك الله من عذاب القبر. يهودية تقول لعائشة، عائشة تحيرت، قالت يا رسول الله أهناك أثمة عذاب قبر؟ قال نعم، إنه لحق، إنه لحق، حديث رواه الإمام البخاري. بعد ذلك تقول عائشة معلقة، فما رأيته بعد إلا صلى صلاة إلا وتعوذ من عذاب القبر. إذن موجود ولا غير موجود؟
0: موجود.
1: ونحن في الصلاة بعدما نكمل الصلاة الإبراهيمية نقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال غير ذلك. كيف يأتي أناس اليوم يقول لا وجود لعذاب القبر؟ نحن لا نستطيع أن نصفه، هذا هو الفرق.
0: هو العذاب فيه اتفاق أنه موجود، لكن هل هو عذاب كما ذكرت روحاني نفسي
1: أو جسدي
0: أو
1: نفسي.
0: جسدي نفسي
1: لا نستطيع أن نجزم، نقول عذاب برزخي. فالمفسرون يقفون ويقولون وما سيراه المشركون من عذاب جهنم في الواقع جسدي وجسمي ونفسي أكثر بكثير، حتى إنهم يظنون كانوا رقودا.
0: طيب يعني هذا يقودنا لسؤال آخر.
1: نعم.
0: إذا قلنا بأن عذاب القبر عذاب نفسي، وربما هناك طائفة كبيرة من الناس تقول بهذا الكلام على اعتبار أن الجسد يعني لا يبقى.
1: نعم.
0: لا يبقى، يتحلل ويذهب. فإذا كان العذاب نفسيا، ما الذي يدرينا بأن من ذات الصنف يكون عذاب يوم القيامة؟
1: لا، لكن بارك الله فيك، في عذاب يوم القيامة آيات كثيرة أوضحته. يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم، تبدل الجلود غير الجلود. فهو عذاب جسمي نفسي،
0: فظاهر الأدلة يدل على أن الأمر مختلف.
1: مختلف لا، وفي القرآن سيد محمد أليم شديد مهين نفسي. مهين فيه الجانب النفسي، شديد أليم، يعني الأوصاف التي جاءت في العذاب جهنم عجيب مقيم. لكن في القبر نثبت ما أثبته القرآن، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، نثبت ما جاء في الأحاديث الصحيحة، الكيفية نجهلها. أنا هذا ردا على سؤاله، سؤاله مهم. شايف هو من وين انتقل؟ انتقل من مرقدنا، قال أيدل ذلك على أنه لا وجود للعذاب؟ والله كثيرون من الدعاة اليوم يقول لا وجود للعذاب، نقول نعم وجود عذاب القبر والأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية.
0: وكان لابد من الوقوف عند هذه النقطة، لأنه كثر علينا الآن الغث، وكثر الذين يزعمون التفسير ويزعمون التأويل ويزعمون الحديث في الدين ولا حظ لهم فيه أبدا،
1: وليس لهم وسائل الشرعية واللغوية للتفسير.
0: طيب الله سبحانه وتعالى يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل.
1: تتكلم عن السكتة.
0: عن السكتة،
1: ممتاز. إيه؟
0: لماذا جاءت السكتة هنا؟
1: بارك الله فيك، شكرا على تذكيري. هذا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هنا السكت عند القراء،
0: سكتة لطيفة
1: لطيفة. نبدأ جملة استئنافية، هم يعترفون هذا ما وعدنا ربنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. جملة استئنافية لابد من السكت، لو لم نسكت السكتة الخفيفة لالتبس المعنى. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا
0: إشارة
1: جيد. بعدين تقرأ ما وعد الرحمن، لم يعد الرحمن، معنى غلط غلط، وندخل في نفي شيء أراد الله أن يثبته. لذلك هنا السكت واجب، وتقول هذا ما وعد الرحمن حتى لا يلتبس المعنى. أستاذ محمد،
0: طيب جزاك الله خير. السؤال الثاني للأخ مصطفى من السنغال، يقول ما الفرق بين الموت والقتل في القرآن؟
1: موجود، بارك الله فيه، سؤال وجيه جدا. القتل أستاذ محمد، القتل هو هدم بنية الإنسان ثم يأتي الموت. القتل عندما نقول والعياذ بالله فلان قتل فلان، إما بحجر إما بسيف في آلة معينة هدمت ذلك البنيان، أدى إلى زهوق الروح
0: إلى موته. لذلك يقال فلان مات مقتولا.
1: القتل تسليط آلة حديدية حجرية أي آلة على جسم الإنسان، تهدم البنية فتخرج الروح. الموت العكس، الموت ذهاب الروح فتخرب البنية.
0: سبحان الله،
1: هذا
0: يعني الإنسان لا يموت ثم يقتل؟
1: لا أبدا.
0: وهذا يذكرني ب
1: وهل يضر
0: قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها حينما قالت لعبد الله بن الزبير
1: وهل يضر الشاة
0: ذبحها بعد سلخها بعد ذبحها.
1: بارك الله فيك. لا، والآية القرآنية، أنا عجبني سؤال السائل، بارك الله، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. ذكرنا هذا في سورة الأحزاب. إذن الموت هو ما يأتي حتف الإنسان، يأتي هكذا من الله، تخرج الروح بسبب الله يريد في أجل يريده. القتل يكون بسبب، إن فرر لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت الطبيعي الإلهي أو القتل الذي يتسبب به بنو الإنسان يؤدي إلى الموت. وكلاهما المقتول ميت بأجله، العقيدة الإسلامية تقول واحد قتل، هل معنى ذلك كان سيعيش 100 وفلان قتله؟ لا، المقتول أو القتيل ميت بأجله.
0: لكن لا شك أن هناك فارق كبير ما بين أن الإنسان يلقى حتفه مثل ما قدر الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن حتى المقتول قدر الله سبحانه وتعالى قتله، لكن أن يتدخل الإنسان في قتل إنسان
1: خصوصا عمدا
0: وينهي حياته خصوصا عمدا، حتى إذا لم يكن عمدا، الشريعة الإسلامية وضعت يعني أمور كثيرة من أجل الحد من هذه المسألة. العمد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن
1: ومن يقتل،
0: وكذلك كتبنا على بني،
1: لا أجيب الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد خمس. نعم. عمد. أما افرض واحد يسوق سيارة، أنا قصدت غير العمد، ومع ذلك عليه أن يتحرك،
0: علي أن لا، وحتى إذا قتل من غير العمد يعني
1: عليه هدية
0: أو صيام شهرين متتابعين،
1: وأن يطلب العفو من الولي. نعم. النفس الإنسان مكرمة، أي نفس، وما بالك المؤمن، نفس مكرمة عظيمة. فسؤاله وجيه، وهذه إجابته، والله أعلم.
0: جزاك الله خير الجزاء. ما علي، أطلنا في أسئلة الأخ مصطفى لكنها أسئلة جيدة. يعني يقول ها هنا قال: ما الفرق بين الموت والقتل في القرآن الكريم، وكيف نفهم قول الله تعالى: ومن دخله كان آمنا؟
1: هذا سؤال آخر.
0: آمنا. نعم. من ماذا؟ أرجو أن تفهموا قصدي.
1: بارك الله.
0: هذا يتحدث عن بيت الله الحرام.
1: نعم نعم. قوله تعالى تبارك وتعالى: ومن دخله كان آمنا، يقصد به بيت الله الحرام. هو يقصد من دخل آمنا من ماذا؟ جميل.
0: يعني يقول: هل هذا يتنافى مع قضية أنه هناك بعض الناس قتلوا في البيت الحرام؟
1: جميل، أنا جايك.
0: لعل هذا السؤال الذي يقصد.
1: لعل هذا الذي يقصد. نعم. فنقول وبالله التوفيق، أولا الآية شكلها أو بنيتها ظاهرها اللفظي خبرية. ومن دخله كان آمنا، لا فيها استفهام، لا فيها طلب، لا فيها نهي، لا فيها أمر. يعني ليست إنشائية. فالأسلوب الخبري، الله يخبرنا من دخله كان آمنا، وهذا ينطبق حتى في الجاهلية. كان الرجل يرى قاتل أبيه أو قاتل أخيه فلا يتعرض له بسوء، فتحمل
0: حرمة للمكان.
1: ماذا قلت؟
0: تعظيما للمكان.
1: تعظيما بارك الله، وتفخيما للمكان، وحرمة للمكان. جميل. الدليل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا
0: ويتخطف
1: الناس من حوله. في القبائل في بني إياد وبني تميم
0: يتخطفون
1: والغارات يدخلون مكة، الكل يأمن. إذن إخبار عن واقع، والله جعله آمنا. هذا واحد. اثنين: لا مانع أن يفهم المعنى: ومن دخل البيت، ومن دخله أمنوه وأعطوه الأمان، عليكم أن تؤمنوا كل من دخل. وأصبحت ظاهرها خبرية، معناها إنشائية. هذا كلام جميع المفسرين. فالآية تحتمل الخبرية والإنشاء. ظاهر الآية أسلوب خبري تأمرنا أن ننشئ فيها الأمان، والأسلوب الخبري والإنشاء هنا يتضافران ويتآزران لتأمين كل من دخل بيت الله الحرام. ومن دخله، الهاء تعود على ماذا؟
0: على البيت.
1: لا، تعود على البيت وتعود على الحرم كامل، على مكة كاملة. يعني أنا قصدي الهاء،
0: مكة كلها حرم.
1: كلها حرام. فهي في الحقيقة تعود على البيت أولا. دليل: جاءت في إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، ومن دخله البيت. ولكنها تنطبق على جميع الحرم، فأحكام البيت هي أحكام الحرم. حبيت نعطيك هذا الكلام.
0: يمكن ليس بعيدا عن هذا الموضوع سؤاله التالي، يقول: ما معنى قول الله تعالى ببكة مباركة؟ كيف نعرف أن بكة هي مكة؟ وما الدليل على ذلك؟ ذلكم أنني رأيت بعضا مما يخوضون بكلام غريب فيها.
1: جميل.
0: ولعلني استمعت إلى شيء من هذا الكلام عند بعض
1: صحيح
0: الذين
1: صحيح
0: يخوضون في التفسير.
1: هذه هو مازال هو الرجل يتدبر في نفس الآية، وثار له عدد من الأسئلة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. أقول له: إن العلماء يقولون بكة هي مكة في التفسير كلها. لماذا سماها بكة؟ بعضهم يقول في آراء: سماها بكة البيت بكة، والحرم والمدينة كلها مكة. هذا رأي محترم. الناحية اللغوية الصوتية، الباء والميم العرب يعاورون
0: نفس المخرج،
1: نفس المخرج،
0: نفس الصفات،
1: كلاهما شفوي إلا أن الباء شديد جهوري انفجاري، والميم كأنها رخوة،
0: والميم غنة
1: فيها غنة فيها غنة. إذن كلاهما حرف شفوي، فالعرب يعاورون بين الميم والباء، يقولون بك ومك، يقولون لازم ولازب، يقولون راتب وراتم، هذه في اللغة العربية. فمن باب الصوتي نعم، في رأي ثالث.
0: ولذلك نعم. الإقلاب هو أن تتحول الباء
1: إلى
0: ميم مخفية
1: عند النون. أنبئهم
0: نعم،
1: ممتاز،
0: إلى نون مخفية، إلى عفوا ميم مخفية، لأنها تتقارب كثيرا.
1: تتقارب. نعم. جميل جدا. نأتي الآن، أعطيت رأيينا الآن إلى حد الآن. قلنا الرأي الأول، هناك من يقول بكة هي البيت ومكة هي كل المدينة والحرم. الرأي الثاني يقول التعاور الصوتي بين وهذا واقع. الرأي الثالث يقول استعمل بك من بكه يبكه بمعنى زاحمه. في سياق الحج إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وضع للعبادة، أشرح بين قوسين، كان يقول قبل مكة، قبل الكعبة لم يكن هناك بناء؟ نقول نعم بلى، كان هناك بناء. إن أول بيت وضع للعبادة في الأرض للذي ببكة، ليس المقصود للسكنة، موجود من آدم السكنة.
0: هذا لكن يقال البيت الحرام
1: هو أول،
0: هو حتى قبل البشرية.
1: جميل، هذه آراء
0: بنته الملائكة يقال قبل خلق الإنسان، بعض الآراء تقول.
1: نعم، فهذه آراء كثيرة، لكن الذي نرتاح إليه إن أول بيت وضع للعبادة. أما بني منذ آدم، قبل آدم، بعدها، لا نستطيع أن نجزم. أنا هذا قصدي من الكلام. جميل، لماذا هنا سماها بكاء وراها مباشرة ولله على الناس
0: حج البيت
1: من استطاع إليه سبيل، صح؟ ما لو قيل لك ولو قيل لأي إنسان أعطيني أول صفة تتبادر في الحج، الزحام. يعني منذ ذلك الوقت 10,000 و20,000 الآن بالملايين، والعزل بازدياد، ومهما وسعوا المسجد العدد. ففي سياق الازدحام قال للذي ببكة، لأن بكه يبكه يزاحمه لغويا. وبعضهم قال تبك أعناق الجبابرة، تبك
0: يدخلها، تخضعها
1: وتدقها، أعناق الجبابرة يدخلها يعني إنسان جبار، فيخضع ويذل في مكة أمام الله سبحانه وتعالى. فهذه بعض المعاني، ونقول للأخ الكريم هذا قول اللغويين وقول المفسرين بأن مكة هي بكة، والله أعلم.
0: قول الله تعالى جل جلاله وعز كماله قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وإن كان فيها جملة اعتراضية من أين تبدأ وإلى أين، لأنني لاحظت أن في كلمة وضعت علامة الوقف، وكذلك في كالأنثى كعلامة الوقف، وجملة وليس الذكر كالأنثى، أهو تعليق من عند الله أم هو من كلام امرأة عمران أم سيدتنا مريم عليها السلام، أرجو من فضيلتكم تبيانها لكل شيء في سؤالي، وتفصيلا يشفي غليلي، وأنتم بقدرة الله أهل لها. وكذلك يتحدث عن الكتب، يقول أذكركم بحاجة لكتب الدكتور جديدة وإرشادا واستمدادا من عندكما كل ما يستمد لأخ مسلم، إن شاء الله يا أخ محمد مصطفى الماحي من السنغال.
1: جزاه الله خير. سؤاله الثاني هذا أو الثالث، سؤال جميل. لما هو لماذا سأل هذا السؤال؟ قالت ربي إني وضعتها أنثى علامة وقف، والله أعلم بما وضعت علامة وقف، وليس الذكر كالأنثى، على وإني سميته. أقول له هذا من حصافة القراء، من عظمة فهم القراء السابقين، وضعوا تلك العلامات لأنها تعطي معانية ثرة غنية، يعني معطاءة يعني. جميل. المعنى قالت ربي إني لما وضعت أم عمران، امرأة عمران، إنما نذرت ما في بطني، قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني
0: محررة.
1: أرادت أن يعني نوت وتمنت ودعت أن يكون ولد، أن يرزقها الله ولدا تجعله محررا خالصا للعبادة وليخدم في دار العبادة. لكن لما وضعت المولود قالت ربي إني وضعتها أنثى. طبعا هذا أسلوب إخباري، ولكن هل هي غرضها أن تخبر الله؟ ليس غرضها.
0: الله أعلم.
1: الله أعلم
0: ما وضعت.
1: جميل. لا أنا فقط أبين للجمهور يعني، هل هي تقصد ربي قالت ربي إني وضعتها، هل تقصد فائدة الخبر؟ في اللغة العربية وأنت سيد العارفين، الذي يخبرك بشيء إما يعطيك فائدة الخبر، نقول لك أنا الجو بارد
0: حتى تحتاط،
1: أنا أخبرك. لا، نقول لك لقد علمت، لقد علمت بغيابك الأمس عن الحصة في المدرسة، لقد علمت بغيابك. هل أنا أعلمك بشيء؟
0: لا، أنت أعلم
1: بذلك، أنت أعلم بموضوع. أنا أخبرك أنا على علم. إذن الخبر يساق في العربية إما لفائدة الخبر أو للازم الفائدة، هذا قولان لا غنى عنهما. جيد، هنا هي تخبر تقول ربي إني وضعتها، هي تخبر الله؟
0: لا.
1: الله أعلم. هل تخبره بأنها أعلم؟ الله أعلم بذلك. إذن الخبر غرضه التحسر، خرج من الخبر إلى التحسر والتحزن، هي تتحزن وتتحسر وتتفجع تقول يا ربي وضعتها أنثى كنت أريدها ولدا. فالخبر خرج من الغرض الأصلي إلى هذا، رقم واحد. والله أعلم بما وضعت. الرجل السائل يقول هل هذه الجملة الاعتراضية من هنا تبدأ وتنتهي؟ نقول وبالله التوفيق، ابن عامر مقرئ دمشق عبد الله بن عامر الوحيد قرأها والله أعلم بما وضعت بتاء المتكلم. إذا قرأها ابن عامر هكذا وهي قراءة صحيحة فالكلام متصل كله لمريم، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها، كلام من؟
0: يتسق هذا الكلام.
1: هذه قراءة ابن عامر، تسعة قراء قرأوها والله أعلم بما وضعت، جملة اعتراضية. ثم عاد الكلام وليس الذكر كالأنثى، كلامها عاد، وإني سميتها مريم. جميل. لما قال الله والله أعلم بما وضعت، جملة اعتراضية، ما الغرض منها؟ الغرض منها تفخيم ما وضعت. هي ماذا كانت تريد؟ ولدا ليخدم في الكنيسة أو في المعبد. الله يقول والله أعلم بما بأن الذي وضعته في قيمته كمولود أعظم مما كانت ترغب فيه، ورزقها بمريم، ومريم رباها الله جل جلاله وكلأها ورزقها في الصيف سميلي فاكهة الشتاء وفي الشتاء فاكهة الصيف، ودرجها إلى أن رزقها ذلك المولود عيسى. والله أعلم بما وضع تفخيما للمولود. ثم عاد السياق وهي تقول وليس الذكر كالأنثى، لا أستطيع أن أهديها لدار العبادة، وإني سميتها مريم. ممكن كلام آخر، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، كلها جملة اعتراضية، كلها جملة اعتراضية من كلام الله لبيان عظمة المولود. والله أعلم بعظمة ما وضعت، بعظمة ما وضعت، وأنها تلك البنت خير من مطلق الذكر، وليس الذكر الذي كانت ترغب فيه مثل هذه الأنثى العظيمة.
0: سبحان الله.
1: يجوز الوجهان، نقول له قراءتك سليمة. لو قلت والله أعلم بما وضعت جملة اعتراضية عاد الكلام إلى مريم، أو لو قلنا والله أعلم بما وضعت، وأنا شخصيا أرجح هذا من بيان فقط، وليس الذكر الذي طلبته كالأنثى التي رزقتها بها، عادت هي تقول وإني سميتها والله أعلم. جزاك الله خير. أنا رأيت أكثر من تفاسير، فهذا تفصيل لها. بارك الله.
0: جزاك الله خير فضيلة الشيخ دكتور، وجزاه الله خير الجزاء الأخ محمد مصطفى الماحي من السنغال. الآن نتحول إلى سؤال آخر. طيب، هو سؤال
1: أظن وشهدوا أن الرسول نحوي.
0: نعم، أسئلة لغوية.
1: نعم.
0: عدد من الأسئلة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد تحية خالصة إلى مقدم الحصة الأستاذ محمد خلف وأستاذنا الدكتور محمد صافي المستغانمي وإلى رجال الخفاء من المخرجين والمصورين، جزاه الله خير. يقول محمد العربي من الجزائر، يقول أود طرح جملة من الأسئلة المتفرعة غالبيتها لغوية. السؤال الأول يقول الله تعالى في الآية 83 من سورة آل عمران: وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. نعم. لماذا لم يتعدى الفعل جاءهم بالباء، جاءهم بالبينات؟
1: نعم.
0: يمكن مقصود جاءتهم البينات.
1: هذا هو سؤال.
0: طيب انزين بالباء مثلما ورد في سورة غافر على لسان مؤمن آل فرعون: وقد جاءكم بالبينات من ربكم. هذا سؤال واحد.
1: السؤال هذا بارك الله فيك هو بالحقيقة الفعل جاء فعل يستعمل لازما ومتعديا.
0: نعم.
1: جاء أحمد لازم،
0: خلاص انتهى.
1: جاءهم البينات، جاءهم أصلها كما تفضل جاءتهم البينات، فهنا هم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، أصلها جاءتهم البينات أو جاءت البينات، لما ذكرهم فصل بين الفعل والفاعل، يجوز التذكير والتأنيث.
0: نهيك عن أن البينات مؤنث مجازي.
1: مؤنث مجازي، مؤنث مجازي هو سمي لي جمع مؤنث سالم.
0: جمع مؤنث سالم.
1: جميل. هو سؤاله قال لماذا لم يقل مثل وقد جاءكم بالبينات، نقول هذا معنى آخر. جاءتهم البينات هي بحد ذاتها جاءتهم أسلوب مجازي تشخيص، كأن البينات جاءت وحضرت وقالت أنا موجودة. جاءهم الرسول بالبينات يتعدى بحرف الباء.
0: صحيح.
1: وقد جاءكم بالبينات، هذا مؤمن آل فرعون يتكلم عن موسى: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم هو موسى بالبينات. بينما جاءهم البينات جاءتهم البينات، ولكن جاء مذكرا الفعل للفاصل.
0: واضح.
1: نعم بارك الله.
0: يقول لماذا لم يسند المجيء إلى البينات مثل ما وردها، أجبنا عنها في كثير من الآيات: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات.
1: نقول له إضافة أحيانا القرآن تعليما لنا للغة والنحو أتى بها جاءتهم البينات، وجاءهم البينات دليل على الجواز. دليل على الجواز
0: كما ورد في كثير من مواضع القرآن، يأتي أحيانا هكذا ويأتي أحيانا هكذا.
1: نعم. نعم.
0: السؤال الثاني: بعد أن قسم الله الأنصبة على الورثة في الآية 11 و12 من سورة النساء قال بعدها مباشرة: تلك حدود الله.
1: نعم.
0: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. لماذا عدل الله عن الإفراد إلى الجمع في يطع يدخله وقال خالدين فيها ولم يقل خالدا فيها مثل ما فعل في الآية الثانية؟ لماذا لم يقابل الله بين الآية الأولى والثانية ولم يقل في شأن العاصي يدخله نارا خالدين فيها؟ أفيدونا بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جزاء الله خير. هذا سؤال وجيه جدا، وطرح في التفسير وطرح في اللغة، وأظنه واضح. هو قوله تعالى تلك حدود الله، طبعا الآية وردت في السياق الحديث عن الميراث والأنصبة والوصايا، بعدما ذكرها جل جلاله قال في خلاصة فذلك تلك حدود الله في علوها وسموها، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، يدخله هو قصده من يطع، هو إنسان ذكر يعود على الغائب، يدخله هو بعد ذلك قال جنات تجري من تحتها خالدين فيها، لم يقل خالدا فيها. إذن العدول من الإفراد إلى الجمع وبالله التوفيق يكفي في الجنة كما قلنا في سورة الصافات نعيم جسدي، والأنس من أحسن أنواع النعيم. الأنس طبعا
0: جميل.
1: خالدين، فالأنس من أجمل أنواع النعيم.
0: يعني لو قال خالدا فيها ربما يتوهم بعضهم أنه هو وحده في الجنة.
1: وأين نضع قوله تعالى متكئين فيها متقابلا؟ احنا ذكرنا تذكر في سورة الصافات بعدما يذكر النعيم وكأس من معين كذا كذا كذا يقول متقابلين، هذا التقابل فيه أنس وفيه نعيم. وفي دليل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابل، هذا نعيم في الجنة. النار لا، النار قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا هو وحده وكفى بالعزلة عذابا. المفسرون كلهم هذا المعنى واضح، كفى بالعزلة تعذيبا. الآن والعياذ بالله في السجون أيهما أخف، السجن العام ولا السجن الانفرادي؟ والعياذ بالله
0: العام أخف
1: أخف، والسجن الانفرادي أسوأ أنواع السجن والعياذ بالله.
0: ما نحن عندنا مثل شعبي يقول الجنة من دون ناس ما تنداس،
1: هذا هو المعنى باختصار. فعدل من الإفراد إلى خالدين لفائدة النعيم بأنس المسلمين بعضهم. وبعدين الله تعالى يقول في القرآن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون في حد يعني عندما يستأنس بعضهم لبعض ويفرحون مع بعض، والرجل يسأل عن زوجته وعن أبنائه كيف يمتعون، بينما أهل النار والعياذ بالله خالدا لأنه لا يعرف أحد، ولأنه مشغول بالعذاب الجهنمي الذي هو واقع فيه، فكفى بالعزلة عذابا، والله أعلم.
0: جزاك الله خير. يقول فضيلة الشيخ الدكتور والأستاذ محمد جزاكم الله خيرا على البرنامج في رحاب صورة، وحقيقة استفدت كثيرا من فضيلة الدكتور، ويستحق الدكتور وأخوه محمد أن يكون لهم نصيب من دعاء المسلمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا وإياكم خير الجزاء. يقول وبعد، كنت أتوقع أن يتوقف الدكتور أكثر عند قول الله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت، تحديدا في كلمة الطاغوت، هل للطاغوت أنواع؟ وهل كلمة الطاغوت تنطبق على الذين يدعون الألوهية ويدعون الناس إلى عبادته فقط؟
1: مثل فرعون
0: نعم، يدعون الألوهية ويدعون الناس إلى عبادتهم فقط. فإن كان كذلك فالأمة لا تعرف من ادعى الألوهية في الغالب إلا فرعون،
1: نعم،
0: حينما قال أنا ربكم الأعلى.
1: جيد.
0: أم هناك أشياء كثيرة وأناس غير فرعون يحذرنا الله جل في علاه من طاغوتيتهم واتباعهم؟ وجزاكم الله خيرا. متابع البرنامج محمد من الإمارات.
1: جميل، سؤاله وجيه وصحيح كما فهم.
0: كلمة الطاغوت والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها،
1: نقول له نحن وقفنا عن الجانب اللغوي وأشرنا إلى المعنى باختصار وملحوظته صحيحة. كلمة الطاغوت تنطبق على فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى، وتنطبق على كل رأس يحب أن يعبد من دون الله، لكل من يشرع من دون الله تشريعا خارج عن نطاق الشريعة الصحيحة. كل رأس من رؤوس الكفر، الأشرف كعب بن الأشرف هذا من بني النضير، كعب بن الأشرف كان اليهود من بني النضير يتحاكمون إليه. القرآن ماذا قال؟ قال ألم تر إلى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى رأسهم،
0: إلى كعب،
1: كعب نعم، وأمثاله وحيي بن أخطب، فلذلك يتحاكموا إلى الطاغوت أي إلى كعب هذا اليهودي الذي كان رأسا من رؤوس اليهود. فالإمام مالك ماذا يقول؟ يقول كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. الصنم طاغوت، مجموعة من الأصنام طاغوت.
0: المال،
1: المال إذا صرت تعبده فهو طاغوت عليك أنت أيها الإنسان. دليل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، اجتنبوا الأصنام، فقد تأتي بمعنى الأصنام، تأتي بمعنى رؤوس مثل فرعون وهامان وكل من يدعو الناس إلى عبادته، فتأتي بعدة معاني، وكل من يتجاوز الحد. ما معنى الطاغوت أستاذ محمد وأنت تعرف؟ من طغى، يطغى ويطغو، اللغة العربية طغى يطغو طغوا، على يعلو علوا،
0: لكن جاءت هكذا طاغوت.
1: أنا معك، أنا فقط أعطيك الأصل. تأتي طغى يطغو بالواو طغوا، وطغى يطغى طغيانا،
0: صحيح،
1: ووية ويائية. بعضهم يقول طاغوت أصلها فعلوت وحدث إعلال، حدث
0: في من أمثالها في اللغة العربية
1: رحموت ورهبوت
0: وجبروت
1: وملكوت. بعضهم يقول لا، هي كلمة من الحبشية أصلها الكاهن، معربة طالوت طاغوت مثل طالوت وجالوت. إذن لها معنى في اللغة الحبشية، واللغات يقترض بعضها من بعض، وفي القرآن كلمات غير عربية. في كلتا الحالتين كلمة طاغوت بوزنها تدل على المبالغة في الطغيان، فكل من تجاوز في الطغيان مثل فرعون إنه طغى فهو طاغوت. على شاكلته من تجاوز وقال أنا ربكم ولا أرى لكم كذا وكذا، هذا الذي عندما تقرأ له من الشيعة ميرزا، هذا الذي قال أنا عيسى ومرة قال أنا المهدي ومرة وشرع لطائفته، هذا حتى جاء من أبناء طائفته من يقول لا هو إنسان بشر عادي. فكل من يدعو الناس إلى عبادته فهو طاغوت والعياذ بالله.
0: يسر الله العفو.
1: آمين العفو والعافية.
0: وطبعا هنا لابد من الإشارة كذلك والتوقف فضيلة الشيخ الدكتور عند هذه المسألة إلى قضية التحذير حتى من بعض المسائل التي قد يقع فيها الإنسان فيما يتصور أنه شيء من التمجيد أو شيء من يعني العبادة إذا صح التعبير لبعض المسائل. يعني مثلا حينما قلت يعبد المال من كثرة حبه للمال حتى أن هذا المال يعني يصرفه عن عبادة الله ويصرفه عن العبادة وعن الحق ولا يعطي حقه حق الله فيه. هذا طبعا في المال. أو بعضهم مثلا يعني في مسائل أخرى يعني يتخذها
1: حتى طاغوتا يتخذها إله.
0: نعم.
1: ليه أنت ونسيت قوله تعالى ذكرني من اتخذ إلهه هواه. هناك من يتخذ إلهه هواه على نفس الشكل. يعني هو طاغوت ويتبع كل ما تأمره به نفسه وتزينه له، وبالتالي الإنسان يحذر عن الطغيان. بارك الله فيك،
0: جزاك الله خير.
1: سؤاله وجيه.
0: طيب هنا نأتي إلى سؤال كذلك آخر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا على البرنامج الرائع. عندي 3 أسئلة، بارك الله فيكم ووفقكم. الأول، ما الفارق بين الآيتين في سورة البقرة 234 فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف؟
1: جميل.
0: والآية 240 فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف.
1: من معروف، جميل. نقف عندها إن شاء الله.
0: لماذا كلمة معروف معرفة في الآية الأولى ونكرة في الثانية؟
1: جميل. أقرأ الآيتين لأنني عدت إلى الآيتين حتى يتضح المعنى. كلتاهما في سورة البقرة، إحداهما 234 والثانية 240. الآية الأولى وكلتاهما في عدة المتوفى عنها زوجها، عدة المرأة التي توفي عنها زوجها
0: الأرملة.
1: الأرملة والذين يتوفون منكم، يتوفهم الله
0: من الرجال،
1: من الرجال منكم ويذرون أزواجا
0: يتركونهم
1: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10.
0: العدة
1: 4 أشهر و10. وهذه هي الآية الناسخة، هذه المحكمة،
0: هذه المحكمة
1: الموجودة. يعني 4 أشهر المرأة توفي.
0: وما هي المنسوخة؟
1: التي بعدها.
0: طيب.
1: وانظر هي بعدها في القراءة ولكن جاءت قبلها في التنزيل. يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن، بلغن العدة
0: اللي 4 أشهر و10.
1: جميل. فلا جناح عليكم أنتم أيها الأئمة، أيها يا جماعة المسلمين،
0: طيب،
1: فيما فعلن هؤلاء النسوة في أنفسهن بالمعروف، المعروف المشهور المعهود وهو الزواج.
0: فلا جناح عليكم،
1: عليكم الخطاب للمسلمين، طيب، لأئمة المسلمين، فيما فعلن أولئك النسوة اللواتي توفي عنهن أزواجهن في أنفسهن بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعهود في الشرع وهو أن تتزوج. واضح سيد محمد؟ والمرأة بعد 4 أشهر و10 يجوز لها أن تتزوج، أن تتعرض للخطاب إلى غير ذلك. لكن في فترة الحداد والعدة لا يجوز لها ذلك. هذا عرفنا. تقول لي من أين لك هذا؟ الآية الموالية مباشرة الآية الموالية ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا ولا تعزموا عقدة النكاح. إذن الآية المعروف هو الزواج. جميل. الآية الثانية 240 نزلت قبلها ولكن وضعت بعدها لأسباب لا نستطيع أن نخوضها في كل شيء، لكن هي منسوخة. ماذا يقول الله جل ثناؤه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية. لماذا تأخرت هنا؟ لأن سيأتي حديث عن الوصية فأخرت هنا. كان الرجل قبل أن يتوفاه الله إذا كان في مرحلة الاحتضار أمره الله أن يوصي لزوجته. بعد ذلك الآن يوصي ولا ما يوصي؟ لا، الآن في ميراث، في ميراث يقسم العملية. فالآية تفسر كالآتي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية علي أن توصوا إليهن وصية. واضح؟ توصون إليهم وصية. لا إلى الحول عفوا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، إلى الحول اتركها في بيتك إلى الحول غير إخراج، لا تخرجها، لا تخرجها من بيتك. على الأولياء أن لا يخرجوها من بيت ذلك الرجل الذي توفي. جاءت الآية بعدها تقول
0: أربعة شهور وعشر،
1: أربعة وعشر هذه العدة، العدة الشرعية. وقضية الوصية خلص لا يوجد لا وصية ولا محزن، لا وصية لوارث. جاءت سورة النساء وقالت إن كانت وحدها فلها الربع وإن كان معها أبناء لها الثمن، قضية واضحة. إذا نسخت، لكن ماذا قال فيها؟ فإن خرجنا، فإن خرجنا إلى الخارج لم تكن ملزمة بالقعود والاستقرار في البيت، فلا جناح عليكم أيها الأئمة والقضاة ومجتمع المسلمين فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، من أي معروف فعلته،
0: من جنس المعروف،
1: من جنس المعروف. يمكنها أن تتزين، ممكن أن تتعرض للخطاب، ممكن أن تلمح وأن تعرض، هذا قبل. لما جاءت الآية أربعة أشهر وعشرة نسخت العملية. إذن مرة قال بالمعروف ومرة قال من معروف. أولا بين هذه مقصود بها المعروف والمعهود وهو الزواج، والثانية مقصود من أي أمر معروف، والآية قد نسخت، من تزين، من عدم إحداد، من خروج من بيتها، إلى أن جاءت الآية التي ضبطت. وهذا كلام ابن الزبير الغرناطي، الإمام القرطبي، الإمام البيضاوي، بارك الله فيك.
0: بارك الله فيكم. يعني ما رأيك أن نرجع بقية أسئلة الأخ جزاه الله خير الحلقة القادمة
1: إذا حان الوقت؟ مرحبا،
0: لأنه حان بالفعل الوقت، لديه سؤال ثاني ثم ثالث، فنرجئهما إلى الحلقة القادمة، ونسأل الله التوفيق والسداد مع بقية أسئلة الأخوة المشاهدين إن شاء الله. أشكر فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر على ما تفضلت وما قدمت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء
1: جميعا، جزاك الله خير.
0: وكذلك الشكر موصول للأخوة المشاهدين على متابعتهم لنا هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. ملتقانا يتجدد بحول الله. السلام عليكم.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع ضيفنا وشيخنا العلامة محمد الحسن ولد الددو في برنامج مفاهيم. حياكم الله يا مولانا الشيخ.
1: وحياكم وكرمكم.
0: أمس بدأنا في زينة الرجال، واليوم سنحاول أن نتم ما بقي منها، وإن وسعنا الوقت أدلفنا إلى النساء قليلا إن شاء الله. الأخ حازم الغامدي كان بعث لنا
1: الدخول على النساء،
0: ألتمس لهن محرما أو خلطة مشروعة. الأخ حازم الغامدي بعث لنا أمس ببعض الاستدراكات أو المراجعات في بعض ما ذكرنا، منها في موضوع لبس الحرير، فأورد جملة من النصوص فيها ما يشعر بجواز لبس الحرير للرجل، فأنا أريدها لكم سريعا وأخذ تعليقكم عليها. منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس مستقة من سندس أهداها له ملك الروم، هذا ما يدل على جواز لبس الحرير؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من القواعد المسلمة في أصول الفقه أن الفعل لا يعارض القول، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في إحدى يديه ذهبا وفي الأخرى حريرا، فقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وقد ثبت عنه أنه قال إنما يلبس هذا من لا خلاق له، وهكذا. وثبت عنه الترخيص في قدر 4 أصابع لبعض أصحابه، وقد كان فيه حكة، فاختلف هل ذلك لكل الناس أو هو لمن فيه حكة فيختص بذلك.
0: طيب، هذا على الأقل ألا ينقل النهي من الحرمة إلى الكراهة؟
1: لا، نهي على الحرمة، لكنه مثل غيره للضرورات والعلاج يستثنى منه شيء.
0: أيضا لبس صلى الله عليه وسلم كما عند الشيخين فروج حرير،
1: نعم،
0: ثم نزعه كالكاره،
1: نعم،
0: لكن أصل لبسه يدل
1: هذا على بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يعارض قوله كما ذكرنا، هي قاعدة عامة، نعم، لأن الفعل محتمل للخصوص والقول لا يحتمله،
0: فيكون هذا كل ما ورد في هذا خاصة من النبي.
1: نعم.
0: طيب، وما روي عند أبي داود من أن 20 من الصحابة لبسوا الحرير، منهم
1: مقصود به لبس جزء منه، والحديث واضح في ذلك أنهم لبسوا ما فيه حرير، وما كان سداه من حرير ولحمته من غيره، أو لحمته من حرير وسداه من غيره، لا حرج فيه، وهو الذي يسمى بالخز، وقد جاء الإذن فيه، وكان علي بن أبي طالب يفتي به وغيره.
0: نعم. كأن الشوكاني فهم شيئا آخر، لأنه يقول إن حديث النهي تدل على الكراهية جمعا بينها وبين أدلة الجواز.
1: لا، هذا
0: وأيضا يقول ويمكن أن يقال إن لبسه صلى الله عليه وسلم لقباء الديباج وتقسيمه للأقبية بين أصحابه وتقسيمه للأقبية بين أصحابه، وليس فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي، كما أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه.
1: جميع أفعال والفعل لا يعارض القول، لم يرد أي قول في إباحة الحرير،
0: يعني لكن رآها قرينة صارفة للنهي.
1: لا، ليس كذلك مطلقة. بل القول لا يعارضه فعل، والفعل يبقى على مكانه وهو محتمل للتخصيص، والأقبية التي وزع على أصحابه لم يرد نص أيا كان بأنها من حرير. القباء الذي لبسه ورد أنه من ديباج، والديباج هو الحرير الأبيض، لكن لم يرد أنه أعطى أصحابه حريرا إلا حل السيرة التي أهدى إلى عمر، ولما راجعه فيها قال ما أردت أن تلبسها وإنما أردت أن تهديها، فأهداها عمر إلى أخي له مشرك من مكة.
0: حديث توزيع الأقبية فيه عن المسور بن مخرمة أنه قال قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم، قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم أقبية، فذهب هو وأبوه للنبي صلى الله عليه وسلم لشيء منها، فخرج عليه الصلاة والسلام وعليه قباء من ديباج، فقال يا مخرمة خبأنا لك هذا، وجعل يريه محاسنه، فكأنه يشعر أنه أيضا أعطاه شيئا من حرير أو ديباج.
1: هو الحديث مفسر برواية أخرى، فقد اختبأ له لمخرمة وكان في خلقه شيء، اختبأ له قباء. ومخرمة من أخوال عبد الله بن عبد المطلب من بني مخزوم، فعبد الله بن عبد المطلب أمه فاطمة بنت عمرو بن عائد مخزومية، وهي قريبة مخرمة، فقال أرضي مخرمة لما أخرج له هذا القباء من تحت ركبته. والقباء بالفتح والمد ثوب رومي متسع تلبسه الروم وأوان الطلب، كما قال الراجز ثوب قباء كسحاب درعه موسع جدا رواه الجمع، تلبسه الروم وأوان الطربي وربما وصل أرض العربي، ولا يختص بالحرير، لا، من كل الملابس.
0: طيب، بالنسبة للذهب

0: قد روى الطبراني في الكبير عن جميل بن زيد: رأيت خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون خواتم الذهب وسماهم. يصح هذا؟
1: ما أظن أنه يصح، وأيضا حتى لو صح فهو فعل من غير معصوم، وفعل غير المعصوم ليس بحجة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه بالقول.
0: طيب فيه ما هو أقوى من هذا عند النسائي،
1: ما هو؟
0: وهو قول عمر لصهيب: ما لي أرى عليك خاتم الذهب؟ قال: قد رآه من هو خير منك فلم يعبه. قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. نعم، بالنسبة لهذا قصة صهيب،
0: نعم،
1: كل ما كان من أفعال الأعيان فقد يكون استثناء مخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول عمم لكل الناس، وإذا أقر بعض أصحابه على أمر ما فقد ذكرنا أن له أن يخصص من شاء ببعض الرخص، وقد رخص لبعض أصحابه في أشياء كما ذكرنا في سلمة بن الأكوعي في التعرض بعد الهجرة وغيره، هي استثناءات. نعم، سواري كسرى بالنسبة لي.
0: وعلى هذا إلباسه البراء خاتم من ذهب وقال: البس ما كساك الله ورسوله، وهو عند
1: نعم،
0: أحمد.
1: هذا من هذه الاستثناءات.
0: طيب الحرير الصناعي يأخذ حكم الطبيعي شيخ؟
1: لا، الحرير هو ما كان من إنتاج دودة القزي، وما أما ما سواه فليس حريرا، وإن سمي حريرا تشبيها
0: وإن كان
1: ومجازا.
0: ألين مسا
1: نعم،
0: وأحسن
1: لا
0: جسا.
1: ليس حريرا في حكم.
0: طيب نبدأ الحديث عن زينة الشعر يا
1: لكن
0: مولانا
1: إذا
0: الشيخ.
1: كان الإنسان يظن به أنه يلبس الحرير، إذا لبسه ويشيع ذلك ويذكره الناس، فالاحتياط لعرضه أن لا يلبسه.
0: يجتنبه لهذه الجهة.
1: نعم، قد استبرأ لدينه وعرضه.
0: طيب نبدأ زينة الشعر يا مولانا الشيخ. اللحية، ما تقولون في حكم حلقها؟
1: الإنسان خلقه الله
0: الحلق.
1: سبحانه وتعالى ولم يشاوره في هيئة خلقته، وجعله في أحسن تقويم، وما قدره الله سبحانه وتعالى في خلقته هو المصلحة له وهو الأكمل والأمثل، ولا ينبغي للإنسان أن يتذمر من شيء من ذلك، فقد قال الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، وقال: في أي صورة ما شاء ركبك، وقال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال: ولقد كرمنا بني آدم. فهذا من تكريم الله تعالى لهذا الجنس البشري، وهو من تمام التميز والدلالة على القوة والشخصية. فلحية الإنسان هي مثل شعر الأسد الذي يميزه عن اللبؤة، وفيها ميزة ومزية، وإذا خلا منها الرجل دل ذلك على نقص في إما في أصل التكوين والخلقة، بأن يكون لديه نقص في إما
0: بمعنى إذا لم تنبت له،
1: إذا لم تنبت له أصل، وهكذا. فلذلك هي من تمامه.
0: لكن
1: وعلى
0: هذا
1: هذا
0: الإطلاق إذا أخذ به معنى ما يمس الإنسان من جسمه لا شعر
1: لا
0: رأس ولا غير ذلك.
1: لا، فرق بين الأمرين، ما يكون فيه إيذاء، حتى اللحية إذا طالت جدا كان فيها إيذاء يأخذ منها حتى
0: طيب
1: تصير إلى الحد
0: ومحل السؤال
1: المطلوب.
0: ما الذي
1: لكن المهم هنا نحن نتكلم في الفلسفة العامة لقضية اللحية. فإذا كان عدم نباتها للرجل أصلا دليل على نقص بعض الهرمونات أو نقص بعض الشيء في الخلقة، فذلك دليل على أن وجودها دليل على تمام الخلقة وكمالها. ولذلك فإن الأصل هو إبقاؤها وتركها، ولهذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله. ففي الفعل وفر النبي صلى الله عليه وسلم لحيته، وفي القول قال: لكن أنا أمرني ربي بإعفاء لحيتي وإعفاء شاربي، وقال: وفروا اللحى، وقال: أعفوا اللحى، وقال: أرخوا اللحى، كلها حديث صحيحان صلى الله عليه وسلم. والتوفير والإعفاء لا يشمل طولها إلى النهاية، إلى ما لا نهاية، بل المقصود به أن يترك الإنسان منها ما يكون به موفرا لهذه الميزة التي ميزه الله بها. فهو مناف للحلق بالكلية، لكنه ليس مناف للتهذيب وأخذ بعض الجوانب. ولذلك أخرج أبو عمر بن عبد البر عن مالك رحمه الله أنه قال: إنما يؤخذ من اللحية ما قبح وتطاير. الشيء القبيح المتطاير يأخذه الإنسان، والشافعي ذكر التحذيف هو أن يأخذ الإنسان من أطرافها. وأخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طولها وعرضها، والحديث ضعيف، لكن الأخذ من هذا الغرض، لهذا الغرض للتحسين والتجميل في حق من كبرت لحيته وكثت، هو مروي عن عدد من الصحابة، وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يأخذان من لحيتهما في الحج والعمرة إذا تحلل
0: فيما زاد عن القبضة.
1: نعم، ما زاد عن القبضة. فالقبضة رأي أنها هي التوفير، وما زاد عليها يجوز أخذه ويجوز تركه حتى يصل إلى القبضتين، وما زاد على القبضتين يكره
0: تركه
1: بل يندب أخذه.
0: طيب شيخ، إذا الآن تذهبون إلى حرمة الحلق بالكلية.
1: نعم، الحلق بالكلية.
0: طيب أنا عندي تساؤلات في هذه المسألة إذا أذنتم. أولا، كل الأحاديث الصحيحة التي وردت في الأمر بالإعفاء وردت مقرونة بخالف المشركين، خالف المجوس، خالف اليهود.
1: ليست كلها.
0: الثلاثة المشهورة، حديث أبي هريرة،
1: فيها أحاديث أخرى ليس
0: حديث
1: فيها،
0: حديث ابن عمر وأبي هريرة وأبي أمامة.
1: لا، لكن حديث لكن أنا أمرني ربي، هذا في صحيح البخاري ليس فيه ذكر المخالف.
0: طيب ليكن هذا
1: الآن، والمخالفة أيضا ذكرها معها إنما هي دلالة اقتران، ودلالة الاقتران هي من أضعف الدلالات عند الأصوليين، وليست يعني دلالة إيماء، وليس فيها ما يدل على العلية.
0: أليس هذا الحكم تعلليا؟
1: الحكم تعللي.
0: إذا كانت تعلليا معناه مرتبط بالعلة.
1: نعم، لكن طيب إلا ما هي إلا ليست نصية أبدا، ما ورد أي نص على أن الإلة هي المخالفة.
0: شيخنا
1: ما قال من أجل المخالفة.
0: خالف المشركين، خالف وفر اللحى وأحفو الشوارب.
1: هذا دلالة
0: الشوارب وأحفو اللحى، خالف وخالف المجوس.
1: نعم، وخالف هذا أصلا يقتضي أن ما ليست هي العلة. كل الأحاديث التي فيها عطف وخالف.
0: طيب الأول ليس فيه عطف.
1: الأول ليس فيه عطف، لكنه لا يقتضي العلية، بل هي دلالة اقتران، وهي أضعف دلالات أنواع الدلالة عند الأصوليين.
0: وحتى الأمر
1: دون خلاف لا يختلف الأصوليون في أن دلالة الاقتران في ورود حديث واحد. حديث واحد بأوامر متعددة ونواهي متعددة
0: لا يقتضي العلية.
1: نعم،
0: لكن في مثل الأول، خالف المشركين وفروا اللحى،
1: هذا لا يدل على العلية.
0: هذا كأنه شرط، كأنه جواب طلب.
1: أبدا، قال خالف المشركين وفروا اللحى. هذا كما لو قال في من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الأمور لا مقارنة، لا ليس بينها أي شيء يدل على اعتبار.
0: سيأتي معنا بعد قليل أنه مسألة الأمر بالصبر، وأنه قرنه صلى الله عليه وسلم أيضا بمخالفة المشركين، ومع ذلك لم يقل أحد بوجوب الصبر مطلقا.
1: لا، ليس المقصود به، ليس المقصود به المقارنة، بل قال فإن شدة بياضه من الشيطان، هذا الصريح في العلية، لأن الفاء إذا اقترنت بإن فهي قطعا من الإيماء، والإيماء مسلك من مسالك العلة.
0: يعني هذا
1: كما في حديث جابر قال فإن شدة بياضه من الشيطان، وهذا هذا هو الذي يدل على العلية، أن شدة بياض الشيب من الشيطان، فهذه علة الأمر بالصبر.
0: طيب دعنا ننظر في الحديثين، غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى، والحديث اللحية فيه خالف اليهود والمشركين، خالف اليهود والنصارى، أعفوا اللحى وحفوا الشوارب.
1: كلاهما لا يدل على العلية. العلة في التغيير هي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لما جاء أبو قحافة كأن رأسه ذغابا، فقال غيروا عنه، غيروا هذا الشيب فإن شدة بياضه من الشيطان. والفاء إذا دخلت على إن في معرض الحكم المعللي فهي دليل على العلية، وهذا الذي يسمى بالإيماء، وهو مسلك من مسالك العلة عند الأصولية.
0: طيب هذا النص لبعض الفقهاء المعاصرين، ويريد رأيكم فيه. والحق الذي ترشد إليه السنة الشريفة وآداب الإسلام أن أمر الملبس والمأكل وهيئة الإنسان الشخصية لا تدخل في العبادات التي ينبغي على المسلم الالتزام فيها بما ورد في شأنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل للمسلم أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ويعتادونه، ولو قيل في اللحية ما قيل في الصبغ من عدم الخروج على عرف أهل البلد لكان أولى.
1: هذا الكلام فيه عموم، بعضه مقبول وبعضه ليس كذلك، فالعموم في مثل هذه القواعد لا بد فيها استثناءات، فلذلك لا يقال مطلقا كل ما يتعلق بالملابس فهو من باب العادات وليس من باب العبادات. لو كان كذلك لما وجب ستر العورة في الصلاة، ولما وجب ستر العورة بمحضر الناس،
0: مقيد بنصوص أخرى.
1: أي مقيد بنصوص أخرى.
0: طيب ذكرتم أن ابن عمر كان يأخذ ما زاد عن القبضة، واحتججتم بذلك على جواز الأخذ، بينما ابن عمر نفسه هو الذي روى حديث الإعفاء.
1: هذا دليل على فهم الصحابة، أنا ما احتججت بفعله إنما احتججت بفهمه، فالراوي هو أولى الناس بشرح الحديث، بشرح ما روى.
0: أو يقال أن هذا عمله وهذه روايته وروايته مقدمة على عمله.
1: لا يقال
0: هذا الأصولية.
1: لا، قواعد الأصوليين أنه إذا اختلفت روايته وعمله.
0: نعم، قدمت الرواية.
1: فالعبرة بما روى لا بما رأى. لكن هذا ليس رأيا له، إنما هو فهم للنص الذي روى، ففهم أن الإعفاء يحصل بالقبضة، وأن ما زاد عليها لا يدخل في نطاق الإعفاء. فهذا تفسير من الراوي، وتفسير الراوي أولى من تفسير غيره، وهذه أيضا من القواعد المسلمة. فلا بد من التفريق بين المسائل الأصولية للا تلتبس. فإذا عرفنا أن فعل غير المعصوم ليس بحجة، ونحن لا نحتج بفعل ابن عمر رضي الله عنهما، وإنما نحتج بتفسيره لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: لأنه
1: أولى به. فهو أولى الراوي أولى بتفسير ما رواه.
0: طيب القول بأن طول اللحية المفرط مكروه يتوجه؟
1: نعم بالنسبة لما زاد على القبضتين لا شك أن فيه بعض الأذى وفيه أيضا صعوبة
0: مكروهاً؟
1: صعوبة في غسلها وتخليلها وصعوبة في دهنها.
0: كيف يجتمع هذا؟ كيف يفعل هذا من يقول بحرمة الأخذ منها مطلقا؟
1: لا يوافقون عليه، لكن نحن لا نقول
0: بحرمة الأخذ. سمعت بعضهم يقول من إذا دخل المقص في اللحية فقد دخل في الإيمان.
1: لا هذا غير صحيح، ليس أيضا الكلام صحيح.
0: طيب أريد رأيكم،
1: نحن نريد التوسط لا نريد الإفراط ولا التفريط.
0: ما ترون في صحة هذا الحديث الذي خرجه البيهقي في شعب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مجفل الرأس واللحية فقال على ما يشوه أحدكم نفسه خذ من لحيتك ورأسك، تعرفون صحته؟
1: لا بالنسبة لهذا لم أدرس إسناده ولا أستطيع الحكم عليه الآن، لكن المهم أنه ثبت في ذكر قصة أن رجلا من الصحابة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس واللحية فأمره بغسلها وتمشيطها والدهان
0: لا بتهذيبها،
1: فلما رجع إليه قال أليس هذا خيرا مما كنت عليه؟ والأخذ من الرأس ليس مثل الأخذ من اللحية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رأسه وقد ورد عنه أمران في ذلك، الفرق والسدل. السدل هو إرساله إلى الخلف، والفرق يقسمه نصفين، كان إذا فرق يصل إلى شحمته وذنيه، وإذا أرسله لم يصل إلى رقبته.
0: هل يبلغ ذلك عندكم حد التشنيع على من أفرط في طول لحيته؟
1: لا ليس هذا تشنيعا فقط، لا لا أبدا،
0: أو ينصح، بل
1: ينصح فقط، النصيحة مطلوبة في كل حال، لكن لا بد أن يبين أن المقصود بذلك ما زاد على القبضتين وما كان قبيحا متطايرا، كما قال مالك إنما يؤخذ من اللحية ما قبح وتطاير، يرد الإنسان بعضها على جمهورها، فما قبح وتطاير يرده.
0: أقول هذا لأن عمر رضي الله عنه قسى في بعض المواقف فيما رواه العيني في عمدة القارئ، رأى رجلا كبرت لحيته وطالت جدا فقال ايتوني بجلمتين، ثم أمر رجلا فجز ما تحت يده وقال اذهب فأصلح شعرك، يترك أحدكم نفسه كأنه سبع من السباع.
1: نعم هذا من تعزير عمر رضي الله عنه، وهو اجتهاد وقصده، هو الذي فعل فيه نعم مشار الإمام، والذي فعله أيضا وفر قدر القبضة، وهو موافق لما ذكرنا عن ابن عمر وابي هريره.
0: طيب اذا الحلق عندكم ترى انه لا يجوز؟
1: اي نعم، ولكن التهذيب ما لا حرج. نعم،
0: وتركه فيما فوق القبضتين فيه نظر،
1: ترك اللحيه نعم فيما زاد على القبضتين مكروه.
0: نعم. طيب ناتي الى الشارب الان،
1: ويبقى ايضا لا بد ان نفهم قضيه الحسن في مثل هذا النوع، بعض الناس تكون شعورهم متطايره فيؤذن له في الاخذ منها ما لا يؤذن لغيره، لأن الهيئة القبيحة في مثل هذا النوع مدعاة لتحدث الناس حتى هجائهم في بعض الأحيان.
0: صحيح.
1: تعرف ما قال ابن الرومي، إن تطل لحية عليك وتعرض في المخالي معروفة للحمير، لو رأى مثلها النبي لا أجرى في لوح الناس سنة التقصير، وأقام التقصير فيهن والحلقة مكان الإعفاء والتوفير.
0: ابن الرومي له لسان.
1: نعم، لكنه كان على فقه.
0: نعم.
1: فهو يعرف أن السنة هي التوفيق.
0: يعني عندي للنخع كلام عجب من هذا، عجبت لرجل عاقل طويل اللحية كيف لا يأخذ من لحيته.
1: هذا المقصود بالطول ما زاد على القبضتين.
0: طيب
1: وهذا معروف
0: في هذا السياق، لو كانت بشعة المنظر وتركها الإنسان رجاء الأجر والتوفير.
1: لا، هذه الأمور الجائزة لا يرجع فيها الأجر، والجائز هو ما زاد على القبضة.
0: طيب نأخذ اتصالين ونكمل. الأخ أحمد من السعودية. أخي أحمد.
2: السلام عليكم.
0: السلام
1: عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل.
2: الله يسلمك، كيف حالك الشيخ؟ طيب.
1: سلمك الله.
2: الله يحفظنا ويحفظك إن شاء الله.
1: سلمك.
2: أول طال عندي طلب عند الشيخ مبايع بدعي لنا.
1: نسأل الله أن يوفقك. نسأل الله أن يوفقك ويسددك ويقضي حوائجك.
2: آمين إن شاء الله.
0: تفضل أخي.
2: إن شاء الله جزاك الله خير. الله يعطيك العافية ويبارك فيك ويحفظكم إن شاء الله. عندي سؤال، أنا رايح على العمرة بس طالع من جي من المدينة، داخل المدينة وطالع على جي جدة، عندي ضيف جاي في المطار. ألو.
0: نعم تفضل.
2: ايوه
0: تسأل عن الاحرام من جده؟
2: من جده.
0: طيب وصل السؤال، بارك الله فيك.
2: الله يعني.
0: ايضا الاخ احمد من السعوديه، احمد الثاني ذهب. طيب الاحرام من جده بالنسبه
1: لك؟ نعم، انت بالخيار بين ان تحرم من الحليفه وان تحرم من المطار بعد ان تستقبل ضيفك، او من اي مكان من جده، فلا حرج عليك في ذلك، والاحرام من الحليفه افضل من تجاوزه.
0: طيب
1: لكن يجوز لك التأخير.
0: طيب وصلنا إلى الشارع.
1: بالنسبة للتلخيص فقط لما ذكرناه في اللحية. طيب
0: تفضل.
1: أني من ترك منها شيئا أيا كان لا ألومه، فقد امتثل الأمر أيا كان ذلك الامتثال، لأن من حلف عليه ليأكل من هذا الطعام فأخذ منه لقمة واحدة فقد بر اليمين، ومن حلف عليه لا أكل من هذا الطعام فأخذ منه أقل شيء فقد حنث صاحبه. فكذلك إذا ترك أي شيء فقد امتثل التوفير، وتوفير ما زاد على القبضتين أو ما فيه بشاعة وتطاير وقبح أيضا مكروه عندنا، وما بين ذلك هو الذي
0: يتبع شيء فيه. حتى لو كان يصف البشرة،
1: المهم أنه ترك شيئا يميز الرسالة. نعم، لم يحلق.
0: ولو حددها تحديدا أحيانا هكذا
1: حتى. نعم، هي اللحية هي ما نبت على العظم كما قال ابن المرحل الأندلسي في نظمه لفصيح ثعلب: واللحي عظم الفك وهو الأسفل، واجمع على ألحن إذا تقلل، ولحية بالكسر والجمع اللحى بالكسر إن شئت وإن شئت اللحى. فما نبت على العظم هو اللحية، أما ما على الحلقوم وما في الأطراف وما على الخدين ونحو ذلك
0: ليس من
1: الفريكين فهذا ليس من. نعم،
0: فيما تفضلت به من كراهة ما فوق القبضتين دليله هو هذه النصوص على الأئمة فقط؟
1: نعم، الدليل هذه النصوص، وأيضا حتى تفسير نعم تفسير عمر وابن عمر. طيب، للنص.
0: وصلنا إلى الشارب، حكم قصه أو إحفائه؟
1: الشارب ورد فيه الأمر بإحفائه والأخذ منه.
0: نعم.
1: أما الأخذ منه فيشمل كل أخذ حتى لا يغطي طرة الإنسان.
0: نعم.
1: وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بفعله
0: ما يسمى إطار الشفتين.
1: نعم،
0: ينبغي أن يظهر
1: هذه الطرة. نعم، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، ففي حديث المغيرة بن شعبة أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد غطى شعر شاربه طرة شفته، فأضجعه على وسادة وأخذ شفرة وسواكا وجعل السواك تحت الشعر وحزه، فلم تزل تلك قصته بعد. لا يقص الله هكذا محبة لرسول الله.
0: هذا القص ما حكمه؟
1: هذا القص واجب.
0: واجب
1: هذا الذي يترجح، لأنه قال ليس من لم يأخذ من شاربه فليس منا، وتكررت النصوص في قوله جز اللحى جز الشوارب وكذلك قص الشوارب وحديث لكن أنا أمرني ربي بإحفاء شاربي، كلها جاء فيها الأمر، والأمر أصله اللجوب، لكن ورد الأخذ من طرفيه
0: بحيث ينفصلان عن اللحية.
1: ورد الأخذ من طرفيه، ما أدري هل المقصود طرفي فم الإنسان، فيكون الإنسان إذا أخذ موضع اجتماع الشفتين ونظفه بحيث لا يستمع فيه غبار ولا وسخ، يكون هذا المقصود. وهذا اختيار الحافظ ابن حجر في تفسير حديث ابن عمر، ويأخذ هذين، يأخذ من هذين أي من الطرفين، وقيل بل من الشارب والعنفقة، وهذا تفسير آخر.
0: العنفقة عموما لا تلحق باللحية،
1: العنفقة اختلف فيها، وقيل ما قارب شيء له حكمه فألحقها باللحية، وقيل بل هي مثل الشارب فيأخذ منها حديث ابن عمر ويأخذ من هذين، فسر بذلك. والشيخ محمد علي رحمة الله عليه يقول قول البخاري وكان يحفي يأخذ هذين بواب العطف، يقول في تفسيره: وذاك حيث تلتقي الشفاه، حيث ينظف النظيف فاه، فذاك أولى ما به يؤوله، فابدأ به إن قلته من أول. وقيل بالعنفقة والشارب، وتفسير آخر. نعم.
0: وعلى هذا الإفراط في تطويل الشارب ترونه غير مشروع
1: طبعا
0: وغير جائز؟
1: طيب، هذا عمل غير عمل غير المسلمين.
0: حلقه بالكلية،
1: حلقه بالكلية روي عن بعض السلف، وهو داخل في
0: الإحفاء.
1: نعم، وقد أمر الإمام أحمد بإنهاكه، ينهك. كان أبو حنيفة أيضا لا يرى بأسا بحلقه.
0: طيب، مسألة ثالثة في موضوع الشعر، وهي الصبغ، حكم صبغ الشعر سواء كان شعر الرأس أو شعر اللحية.
1: بالنسبة للصبغ لقصد الزينة إذا كان بغير سواد فلا حرج فيه،
0: بأي لون كان،
1: بأي لون كان، من غير سواد،
0: أخضر، برتقالي.
1: نعم،
0: لا شيء فيه،
1: لا شيء فيه، كل ما يخالف ما لا يخالف الخلقة، ما هو من جنس الألوان البشر، أما الأخضر أو الأزرق أو شيء اللون المغاير للألوان البشر.
0: وما جنس ألوان البشر؟
1: ألوان البشر في شعورهم إما أن تكون سوداء أو بيضاء أو حمراء
0: أو شقراء،
1: حمراء أو بنية أو شقراء، هذه الألوان البشرية.
0: بالأخضر والأحمر؟
1: لا، هذا ليس من ألوان البشر،
0: لكن
1: ألوان الشياطين.
0: لما يحرم؟
1: لا، فقط هو مخالف لتغيير لخلق الله، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن من عمل الشيطان ثم لآمرنهم فليغيرن خلق الله، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علة التحريم.
0: مؤقت شيخ، يزول ثاني يوم ليس هو؟
1: لا، بعض الأحيان يثبت أياما وبعض الأحيان لا يزول أصلا، فهذا التغيير المقصود به شيء الذي هو واضح جدا أنه خارج عن إطار البشرية.
0: حتى لو كان بنيا أو كذا هو تغيير خلق الله.
1: لا ليس تغييرا، هذا مثل الحناء ومثل الخضاب وغيره.
0: يعني هو من حيث التغيير تغيير؟
1: لا، لكن التغيير المأذون فيه إذا كان من جنس البشرية، لا ينقل عن جنس البشرية عما يحصل في البشر، هذا ليس تغييرا كما ذكرنا في الحناء. الفرق بين الحناء والوشم واضح جدا، الفرق بين خلع الضرس والوشر واضح جدا وهكذا.
0: طيب إذا كان اللسان وخطه الشيب فهل يجب عليه الصبغ؟
1: لا يجب.
0: ولا حديث الصريحة غير الشيب؟
1: هذه كلها لا تدل على الوجوب لأنها اقترنت بعلة وهي في إن شدة بياضه من الشيطان، والمقصود شدة طيب. البياض وليس أصل البياض، وشدة البياض متفاوتة فلذلك لا يقتضي الأمر الوجوب.
0: لكن شدة البياض كيف يعني؟ معنى إذا كانت كل شعره أبيض أو كان اللون؟
1: نعم، وكان كالثغامة البيضاء بحيث لا يشبه شعور البشر، يشبه النبات.
0: هذا فقط هو الذي يجب فيه. بعض الأحاديث ليس في هذا القيد، إن اليهود النصارى لا يصبغون فخالفوهم.
1: لا، لكن الحديث الذي فيه ذكر العلة، نعم، حديث أبي قحافة
0: هو الذي عليه التعليق.
1: نعم.
0: طيب الصبغ بالسواد خاصة لما هو ممنوع؟
1: الصبغ بالسواد مختلف فيه.
0: طيب.
1: فذهب بعض أهل العلم إلى
0: وأولا إذا أذنتم في مقام الجهاد مختلف فيه؟
1: لا، هذا إذا كان الإنسان يتقوى به
0: العدو. هذا جائز مطلقا.
1: نعم.
0: وإذا كان فيه تدليس هذا ممنوع مطلقا.
1: نعم.
0: الخلاف فيما عدا ذلك.
1: فيما عدا ذلك.
0: طيب.
1: وما عدا هذا تحرير محل النزاع، جيد أتيت به جزاك الله خيرا. لكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمره بتغيير شعار أبي قحافة قال وجنبوه السواد.
0: أليست مدرجة يا شيخ؟
1: لا،
0: لأنه في الرواية الأخرى لمسلم ليس فيها هذا الزيادة.
1: لا يقتضي ذلك إدراجا، بل زيادة الثقة ليست من قبيل الإدراج.
0: صحيح، لكن زهير
1: إدراج لا يعرف إلا بتصريح الراوي بأن هذا من كلامه.
0: أنا عندي تصريح هنا الآن. وقد سأل زهير أبا الزبير هل قال جابر في حديث يجنبه السواد فأنكر وقال لا.
1: لكن هذا لا يقتضي مخالفة، بل هذا نعم من اختلاف، مثل قول الناس هل قيل هل تحفظ شيئا في البسملة فقال لا.
0: طيب، فإذا هذا الدليل الأول.
1: نعم، فلذلك ورد أيضا الحديث في وصف القوم في آخر الزمان يأخذون من لحام ويصبغونها بالسواد كأنها حواصل طير، والطير بعضه تكون حواصل وهكذا محفوفة ولاصقة وسوداء، فهذا النهي.
0: هذا الحديث القرطبي له فيه فهم، يقول إن معناه يكون في آخر الزمان قوم يصبغون بالسواد لا يدخلون الجنة، وليس فيه ما يدل على أن صبغهم بالسواد هو سبب عدم دخولهم الجنة، منه جزء من حالهم. وذلك قال غير أنه لم يسمع أن أحد من هذا كلام القرطبي في المفهم الله أعلم، لم يسمع أن أحد من العلماء أو الصحابة في نسخة أخرى قال بتحريم ذلك، أي تحريم الصبغ بالسواد.
1: لا، بالنسبة للتحريم قال به كثير من أهل العلم، لكن عموما الحديث كما ذكر القرطبي ليس فيه ما يجزم بأن هذه هي العلة، لكن كونه ورد عليه الوعيد وجاء مرتبطا به على الأقل يقتضي يقوي أدلة المنع التي ذكرها.
0: الجوزية ورده في الموضوعات؟
1: لا لا لا لا لا لا يمكن ذلك، بل البوصري في زوائد ابن ماجه قواه، عدد من العلماء قواه حتى أوصلوا إلى درجة حسن.
0: طيب، وفعل الصحابة رضي الله عنهم؟
1: ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصبغون بالسواد، تقريبا فيه ستة من الصحابة.
0: يعني الأسماء اللي عندي: عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص، عمر بن العاص، مغيرة بن شعبة، جرير بن عبد الله، عقبة بن عامر، الحسن والحسين، عبد الله بن جعفر، وحكي عن التابعين: عمر بن عثمان وعلي بن عبد الله بن عباس وأبي سلمة وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وأيوب ومحارب بن دثار ويزيد بن جريج وأبي يوسف، يعني كوكب من الأئمة الكبار.
1: نعم، هذا بالنسبة للصحابة بعضهم لا يثبت عنه ذلك، بالأخص عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب طعن وعمره 63 سنة.
0: عمر أخرجه الحكيم في المنهيات
1: التربية. نعم، لكن ما يصح.
0: لا يصح.
1: عمر طعن وعمره 63 سنة ولم يكن في شعره من البياض إلا قليل، وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه استشهد وعمره 63 سنة وليس فيه من الشيب إلا شيء يصير في طرفي وجهه.
0: يمنع هذا الخضاب قد يكون؟
1: نعم، لا شيء يصير، يعني ما الخضاب لابد أن يكون لشيء متميز. شيء.
0: طيب لو صح عن واحد ما يكون صارفا.
1: هو روي عن ستة من الصحابة. طيب. عثمان بن عفان والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر.
0: نعم.
1: وجرير بن عبد الله البجلي
0: وسعد
1: بن أبي وقاص، هؤلاء الستة هم الذين تقريبا
0: فعلهم هذا
1: ثبت عنهم
0: الأمر إلى
1: ثبت عنهم ذلك. وهؤلاء أيضا كانوا من المجاهدين في سبيل الله وليسوا من المدلسين. وأيضا عثمان كان يتولى الخلافة وعمره فوق 80، وكان الناس ينتقضون عليه في بعض الجوانب، وكان يخاف أن تضعف هيبة الدولة ومكانتها. والسلطان الأعظم الخليفة لا بد أن يكون له هيبة ومكانة، فلذلك يمكن أن يظهر لرعيته بما يتقوى به في خلقته وهيئته، ويكون ذلك أقمن لانتظام الأمور الرعية وأعدل.
0: طيب شيخنا علي تجاوز الفعل إلى أن قال عليكم بهذا الخضاب الأسود فإنه أعطف لنسائكم عليكم.
1: هذا علي كان يأمرهم بالكتم، المقصود بالأسود الكتم، والكتم لا الكتم بين السواد والحمرة، وهو موجود وفي قد يطلق عليه أنه سواد، لكن لا ليس سوادا بمثل الشعر لون الشعر.
0: طيب من
1: سواد فيه غبرة،
0: من استخدم الصبغة السوداء لا لشيء فيه، لكن شعره بني مثلا فأراد أن يرده إلى السواد، نفس
1: يدخل نفس النهي، لكن الألوان الأخرى لا حرج فيها.
0: طيب
1: وهذا أيضا يشمل الرجال والنساء
0: طيب سنمر في صور أخرى أيضا ما يتعلق بتخشين الشعر وتنعيمه، من كان شعره ناعما فخشنه ببعض المواد أو العكس، هل في هذا ما يمنع؟
1: لا، إذا كان ذلك الداخل في نطاق البشرية، عمل البشر لا يشبه النبات ولا
0: بعضهم يصنع بشعره ما يسميه العام اليوم الكدش، كأنه هكذا يعني ما أدري ما هو، كأنه رؤوس الشياطين.
1: أعوذ بالله. تشبه بالشياطين شر محض.
0: أنا شبهته بالشياطين وقد لا يكون، لكن أظنكم فهمتم مقصودي.
1: نعم هو
0: يكون طويلا هكذا ومكونا.
1: بالنسبة لتلبيد الشعر بعض المواد الآن يضعها الشباب على رؤوسهم
0: التلبيد، هل يسمونه الجل؟
1: إيه نعم، هذه لا حرج فيها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكني قلدت هدي ولبدت شعري في الإحرام،
0: معنى تثبت الشعر.
1: إيه نعم تثبت الشعر، فلا حرج فيه. وكان أيضا فيه وبيص،
0: نعم،
1: بسبب
0: فيه لمعان، معنى حتى هذا الجل الذي يلمع لا بأس به،
1: لا بأس به.
0: لكن السؤال عن التخشين والتنعيم، قلتم أنه إذا كان
1: في حدود البشرية لا حرج فيه.
0: طيب تظفير الشعر وجعله ضفائر،
1: نعم لا حرج فيه بالنسبة للبيئات التي لا تستنكره، أما البيئات التي تستنكره فلا يفعل فيها
0: من جهة العرف فقط.
1: وراجع العرف، نعم.
0: طيب والنهي عن عقص الشعر ما يكون التظفير قريبا منه؟
1: هذا عقص اللحى، لأن فيه هو من ديانة
0: والعقص مصفته تحديدا شيء،
1: هو أن يأخذ خيوط وتجمعه حتى يكون كأنه مخيط مظهور بالخيوط.
0: نعم
1: مثل ما يفعله
0: هذا خاص باللحى فقط ولا بالهيئة التي تشبه؟
1: النهي جاء في اللحى لكن نعم، وهو الآن المعروف عند السيخ في اللحى.
0: تطويل الشعر إلى المنكبين،
1: الغدائر إذا طالت في الأطراف إلى المنكبين لا حرج في مثل هذا، إلا إذا
0: ما المقصود بالغدائر؟
1: الغدائر أطراف الرأس، غدائره مستشجرات العلا تظل المدارة في مثنى ومرسلي كما قال امرؤ القيس. وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا كذلك يفعلون، وكان هذا يروع الأعداء ويرعبهم، وعدد من المجاهدين كانوا يفعلونه.
0: يعني لنسأل عما هو حاصل الآن، يعني بعض الشباب يطيل شعره إلى كتفيه أو ما دون ذلك ويرسله يظل المرسل،
1: ويكون شبه شعور النساء أو يكون رجولة وخشونة وقوة،
0: مسألة ما تنضبط يا مولانا الشيخ.
1: لا لا، إذا كان في تشبه بالنساء فهو مقيت ليس محمودا، وإذا كان القوة والرجولة ولم يكن لي مثل ذلك من نعومة
0: يعني لنقل إذا كان تنعما وتخنثا ينهى عنه،
1: نعم.
0: وإن كان ما عدا ذلك فلا بأس.
1: نعم.
0: طيب
1: عمر بن الخطاب حلق رأس النصر بن الحجاج بن علاط السلمي
0: لجماله وافتتان
1: الناس بشعره.
0: نأخذ اتصالين يا مولانا. الأخت ميمونة من موريتانيا، تفضلي. أخت ميمونة،
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
0: تفضل يا اختي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله،
0: تفضل.
3: أرجو من شيخنا الفاضل أعز به الإسلام والمسلمين أن يدعو لي بالتوفيق وأن تذكره عن
0: فضلي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: تفضلي تفضلي واصل السؤال.
0: تفضلي يا اختي سريعا.
3: أرجو من شيخنا الفاضل الدعاء أعز به الله به الإسلام والمسلمين وجعله ذخرا للإسلام والمسلمين.
0: والسؤال يا أخت ميمونة،
3: أرجو أن يوضح لي ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
0: طيب حاضر إن شاء الله،
1: شكرا. أسأل الله لك التوفيق والسداد. أن ييسر أمرك ويشرح صدرك.
0: نعم. سؤال آخر شيخ أبو عبد الله. يا أبا عبد الله.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: أسعد الله مساكم يا شيخ. الله يحفظك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من هماني لا يشبعان، فنحن من طلاب العلم إن شاء الله تعالى من الليلة لا نشبع منكم.
1: الله يحفظكم ويبارك فيك.
4: الله يحفظكم. مش عندي أسئلة فقط كنقاط، هي أسئلة كثيرة جدا لكن أرجو أن يعني كنقاط.
0: هات بعضها وأرسل الباقي بالإيميل لطفا. تفضل.
4: طيب لا بس بشكل سريع، الكحول يا شيخ للزينة ولغير الزينة بإسمد وبغير إسمد في كل وقت. الأمر الثاني الصف اللي في الأسنان للزينة. الأمر الثالث
0: ما سمعت الأسنان، ما هو في الأسنان؟
4: الصف الفصوف الكريستال.
0: ها اي طيب
1: وضع الكريستال
0: واضح واضح.
4: الأمر اللي في الآداب، الأمر في الآداب هل للوجوب أو لغير الوجوب؟ طيب. مثال يا غلام كل بيمينك وغيره من الأدلة كثيرة.
0: طيب.
4: الأمر الأخير الشيخ بالنسبة للقذع، إذا خففت جزء دون جزء دون حلاقة، وإنما فقط الجوانب يكون خفيف ولا أكثر.
0: طيب بارك الله.
4: آخر شيء بس يا شيخ، بعض الفقهاء استنبط من روايات الحديث أنهكوا وحفوا وجزوا، هذا سمعت من بعض العلماء يقول أنهكوا أو إحدى الروايات تدل على الأخذ من طرف الشارب، ويحدى الروايات الأخرى الأخذ من أعلى الشارب، والرواية الثالثة من طول الشارب، هل هذا صحيح ولا؟
0: طيب بارك الله فيك، شكرا لك. بالنسبة لأخت السؤال أخت ميمونة، إلا ما ظهر منها هو أول محور في زينة النساء، إن بدأناه اليوم فبها وإن كان غدا فبها إن شاء الله.
1: طيب إذا تعيدها أنه
0: حديثا لا لها حديث طويل إن شاء الله، والدعاة تدعو لها إن شاء الله. شيخنا الأخ يسأل عن الكحل.
1: الكحل هو من العلاج وأيضا فيه زينة، فالاستعمال الرجلي له أصله أن يكون للعلاج، وقد ورد الأمر به بالإثمد وغيره، فهو مقوي للبصر. وفي جزيرة العرب حيث شدة الحر وحاجة الناس إلى الخروج، ذلك مؤثر على البصر، فلذلك أرشدهم إلى استعمال الكحل بالإثمد، وكذلك الاكتحال بغيره أيضا من كل كحل
0: لا بأس به
1: للرجال، لكن من الأفضل أن يكتحل الإنسان في الليل ككل العلاج ثم يمسحه بالنهار.
0: طيب الكريستال في الأسنان هذه التي
1: توضع. لا هذا مما هو محدث وإما
0: لكن ما يمنع منه.
1: لا لكنه مغاير للسواك، يمنع سيجتمع حوله ساخ السن الأصل أن تكون نظيفة. طيب.
0: هل الأمر في الآداب للوجوب؟
1: هذه الآداب من كون الأمر صدرا للأدب هو من القرائن التي يحتف بها الأمر صرفته ويحتف بها النهي صرفته، لكن لا بد من أن لا يكون ثم قرينة أخرى مغايرة لهذه القرينة مثل ما ذكر نعم أو تخالفها تبطلها.
0: ألا يكون هناك قرينة؟
1: نعم لا يكون هناك قرينة تخالفها. طيب. فالعدد من القرائن تأتي مثلا يكون الأمر مثل الحديث الذي ذكره، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل ما يليك، هذا في الآداب، لكن جاءت القرائن بوجوب التسمية على الأكل. نعم. ولا تأكل وإما لم يذكر اسم الله عليه قال طائفة عند ابتداء الأكل،
0: فلا بد من عدم المعارض.
1: كذلك كل بيمينك، جاء حديث البصري بن راعي العيري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل بيمينك فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر وما رفعها بعد إلى فيه.
0: طيب شيخ نعم. القزع
1: القزع أصله أن يحلق الإنسان بعض الشعر ويترك بعضا، أما تقصير بعض الشعر فلا يدخل في
0: يعني
1: القزع،
0: يعني تخفيفه من الجانبين هكذا تخفيفا شديدا وبقاء
1: لا، إذا كان التخفيف شديدا جدا بأن يكون يشبه الحلق فهو من القزع، وإذا كان ترك منه شيئا فليس من القزع.
0: طيب تفسيره أنهكه وجزه وحفه بأنه من الطرف الوسط
1: الأطراف. لا هذه هي كلها تتعلق بالشارب كله.
0: طيب
1: لكن يمكن أن يكون هذا أمرا لبعض الناس، بعضهم أمر بالإنهاك وبعضهم أمر بالحفي وبعضهم أمر بالإحفاء.
0: طيب. نعم. نحن نحاول نمر سريعا للوقت يضيق. بالنسبة للعناية المفرطة بالشعر والاهتمام به والتجميل المشروع،
1: كل شيء فيه إفراط بمعنى سرف، فالسرف منهي عنه، لكن ما قبل السرف مأذون فيه.
0: طيب.
1: فالله تعالى يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولذلك فسر العلامة محمد مولود السرف فقال والسرف السرف إن السرف عن هنا الله تعالى وكفى ولا يحب المسرفين كافي في كف كفك عن الإسراف.
0: طيب عندنا أسئلة عن أشياء معينة، الأطواق، بعض الشباب يلبسون طوقا
1: في العنق؟
0: لا
1: هذا للأولاد الصغار فقط،
0: لا الطوق. الكبار يلبسونه ويتزينون،
1: شبع عمرنا على الطوق الطوق يختص بالرقبة،
0: الطوق عندهم هو هذا الذي يوضع يمسك بالشعر هكذا،
1: هذا ليس طوقا،
0: يكون هكذا مثل
1: هذا قوس
0: مثل القوس هو لكن
1: هذا قوس
0: هكذا يشرع. طبعا لا. الأصل لا نستخدم، أنا ما أريد التدخل في الفتوى لكن غالب استخدام للنساء، وإنما الشباب اليوم يستخدمونه وأيضا يمسكون به الشعر.
1: هو المهم إذا كان يمسك شعر عن وجه الإنسان فهو من الوسائل المعتادة
0: ولا يحرج شبههم بالنساء.
1: لا إذا كان مما يتشبه به هذه قضية ثانية، نحن نقصد ما لا تشبه فيه.
0: طيب
1: أن يكون للرجال أقواس وللنساء أقواس مختلفة،
0: وربط الشعر من آخره هكذا بما يسمى.
1: نعم هذا لا حرج فيه أيضا،
0: بحيث يكون كذيل الحصان في.
1: لا لا تشبه بالبهائم بحيث
0: لا إنما يربط شعره طويل جدا
1: فيربطه من الخلف فقط.
0: يربطه من الخلف حتى يكون
1: لا حرج. طيب. مثل ما ذكرنا في الظفر.
0: طيب.
1: إذا لم يكن منكرا عادة.
0: لبس ما يسمى البروكا والشعر الصناعي فوق الشعر.
1: لا هذا من الوصل.
0: لا يجوز.
1: طبعا.
0: زراعة الشعر.
1: الوصل ملعون وصاحبه صاحبته واصلته المستوصلة.
0: زراعة لا. الشعر.
1: زراعة الشعر إذا كان الشعر بشريا ويزرع بحيث ينبت. ويكون الإنسان في الأصل محتاجا إليه أصلع فيزرعه ليس من تغيير خلق الله لأنه من مذهبة العلاج مع أن الصلع ليس ذما. ثلاثة من الخلفاء الراشدين صلع
0: رضي الله عنه،
1: أبو بكر وعمر وعلي كلهم صلع.
0: فإن كان شعرا صناعيا،
1: إن كان شعر الصناعي ولا ينبت ولا يحيا فهو بمثابة تغطية محل المسح بحائل وهو منافي للوضوء ومنافي للغسل أيضا.
0: طيب استخدام ما يسمى الاستشوار وهو هذا الجهاز الذي
1: ينشف الشعر لا حرج فيه،
0: وإن كان جعل للزينة والتجميل.
1: لا هو ليس للزينة، هو مجرد
0: مثل المشط على الرجال طبعا،
1: مثل المشط مثل البخور في داخل اللحية لا حرج فيه.
0: طيب استخدام المواد التي تقوي الشعر أو تطوله أو تحسنه.
1: نعم هذا من كل الأدوية لا حرج فيه.
0: طيب حلق شعر الرأس باستمرار
1: لماذا؟ كلما بدأ حلقه.
0: أي نعم، هل في هذا نهي؟
1: يعني ما أعرف به نهيا، لكن
0: خوارج سماهم التحليق.
1: نعم هذا التحليق مختلف فيه، المقصود به هل هو تحلق إذا جلسوا حلقة أو المقصود به تحليق الرؤوس، وكل ذلك ورد فيه.
0: إذا لا ترون به بأسا إلا إن كان تشبها مثلا بفاسق أو
1: كذا. نعم إذا قصد به شيء آخر.
0: طيب شعر الوجه سوى اللحية، النمص بالنسبة للرجال يدخلون في حكم النهي؟
1: نعم.
0: ولا يجوز لهم التصرف في الحاجبين مطلقا؟
1: لا،
0: ولو كان كثيفين يسدلان على العين؟
1: لا، إذا كان الإنسان يصل شيء إلى عينه بالضرر فالضرر يزال.
0: طيب
1: لكن لا يتعدى ذلك.
0: ذكرتم أن شعر الخدين ليس من اللحية.
1: نعم.
0: إزالته باستخدام ما يسمى الفتلة وهو شيء من الخيوط هكذا ينتفه من جذوره
1: لا حرج في ذلك.
0: لا حرج فيه.
1: نعم.
0: طيب حلق شعر الساق والذراع للرجل تزينا
1: كذلك لم يرد فيه أي نهي.
0: حديث أم سلمة في أنه كان صلى الله عليه وسلم يطلي بالنورة سائر جسده، تعرفون له صحة؟
1: لا، لكن كان يستعمل النورة بالنسبة لما يزال من الشعر في الأبطين والعانة.
0: إذن أنتم مع قول الفقيه الذي قال ظاهره أنه مباح يعني في شعر الجسد حلاقته.
1: نعم.
0: وهذا في حق الرجال.
1: نعم.
0: طيب ما يكون فيه تنعم وتشبه بالنساء؟
1: لا، ليس فيه تشبه بالنساء لأن هذا فقط تنعم، لا حرج في التنعم، وفيه إزالة لما يستدعي بقاء الأوساخ
0: بالكلية،
1: بقاء الأوساخ والعرق في البدن،
0: ولو أزاله
1: ولو أزاله بالكلية لا حرج.
0: طيب نتف الشيب
1: ورد فيه بعض الأحاديث التي لا يصح منها شيء، لكن البخاري عقد له بابا. نعم. ولم يذكر فيه شيئا صحيحا في هذا الباب، مما يدل على أن لأصل
0: عقد له بابا في صحيح وليس فيه صحيح،
1: ليس فيه صحيح، ذكر فيه أشياء فقط من
0: المعلقات،
1: مما يدل على أن لديه وصولا تتعلق بنتف الشيب لكن لا تصل إلى درجة شرطه الصحيح.
0: قد لا يفهم الأخوة معنى أن يكون في البخاري وليس صحيحا من المعلقات أو
1: لا، لم يذكر فيه حديث إنما عقد الباب، ذكر
0: الباب بلا حديث.
1: نعم. والبخاري يعقد بعض الأبواب لبعض الأحاديث فلا تكون على شرطه
0: فيتركه
1: فيتركه. نعم.
0: حديث لا تنتف الشيب فإنه ما من عبد يشيب في الإسلام شيبة إلا كتب له بها حسنة،
1: هذا هو الحديث الذي ما يصل إلى درجة الصحة.
0: طيب ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، هذا صحيح؟
1: لا، بالنسبة للشيبة في سبيل الله صعبة، كيف يكون شيبة في سبيل الله؟
0: يعني وهو في الطاعة والإيمان
1: لا، سبيل الله يطلق عادة على الجهاد في سبيل الله على كلمة الله.
0: طيب
1: لكن شيبة في الإسلام هذا التي وردت في عدد من الأحاديث،
0: هذه رواية أبي داود،
1: ذو شيبة في الإسلام. نعم،
0: رواية أبي داود هكذا، رواية الترمذي.
1: الترمذي وأيضا
0: طيب فيه في الزينة أيضا ما يتعلق باستخدام الرجل ما يسمى المكياج،
1: هو عموما الشيب لا قبل أن نخرج عنه هو وقار. طيب. كما ثبت في حديث إبراهيم أنه لما بدأ شيبه قال يا ربي ما هذا، قال وقار، قال اللهم ازني وقارا، فهو وقار، وهو أيضا ذو الشيبة في الإسلام له مكانة كما ثبت في الأحاديث التي تقتضي ذلك. إن من إجلال الله إجلال الشيبة في الإسلام. وينبغي أن لا يتبرم به الإنسان ولا يظن أنه كما قال جدي ددو رحمة الله عليه قال ما الشيب إلا حلية لكنه في عين بعض الناس أسمج منظرا. بعض الناس ينظروا إليه نظرة.
0: المكياج شيخنا للرجل
1: ما هو
0: المكياج؟ هذه الألوان والأصباغ التي توضع. طبعا أنا أسأل عن صورة محددة خاصة عندنا في الإعلام مع الإضاءات والكاميرات وكذا يرون أن هناك حاجة لوضع طبقة خفيفة من هذه
1: من الكريمات والدهانات.
0: نعم.
1: هذه إذا كانت
0: تعطي لونا خفيفا لكنها تساعد على ظهور الصورة.
1: المهم إذا كان شيء وقائيا وعلاجا لا حرج في استعماله.
0: ليس وقائيا ولا علاجا. هو
1: تذكرت أنه وقاء
0: لتحسين صورة
1: لا هو الكريمات إذا كانت تقي من هذه الأشعة أو من الأضواء الشديدة أو من أشعة الشمس بعض أشعة الشمس فتكون وقاية وعلاجا ولا حرج فيها. أما إذا كانت لمجرد تزيين وتحسين فهي من الزينة المباحة في الأصل لكن إذا كانت مختصة بالنساء فلا يجوز للرجال.
0: هو يبقى نساء الاختصاص بالنساء مقلقة شيخنا غير واضحة يعني النساء يستخدمن ألوانا واضحة. هؤلاء يقولون نحن نستخدم فقط طبقة خفيفة نفس لون الجسد نفس اللون.
1: والنساء يستخدمن نفس لون الجسد أيضا.
0: الأساس نفسه يستخدمه النساء لكن النساء يزدن عليه الألوان والأصباغ لكن هذه طبقة خفيفة من نفس لون البشرة حتى تكون الصورة واضحة وجميلة.
1: لا حرج في مثل هذا النوع في أصله لكن لا بد أن يقال إنه أن الصبغ الذي يدوم ويبقى ممنوع لا فيه تغيير خلق الله. والشيء الذي يزول سريعا مثل الدهان ونحوه لا حرج فيه بل الدهان جاء الأمر به في الأحاديث وهو مثل الطيب ونحوه.
0: طيب.
1: ومثل ذلك الاصطباغ بالزعفران بالنسبة للعرس وغيره قد جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وفي عدد من الأحاديث الصفرة من الخلوق لا الإذن
0: الإذن
1: الإذن فيه.
0: طيب وحديث أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتزعفر
1: هذا في غير العرس
0: في غير العرس. والنهي من أجل الطيب من أجل اللون من أجل ماذا؟
1: هو لون وفي نفس الوقت هو كان فيه طيب عندهم
0: لكن
1: بعض, بعض المواد تكون طيبا في وقت دون وقت فكانوا إذاك يعتبرون الزعفران من الطيب ويعتبرون الكافور من الطيب وهي أمور لم تعد طيبا عندنا الآن. طيب وحتى إن بعض الشعراء علق على ذلك فقال إنما الزعفران وعطر الغواني ومداد الدوات عطر الرجال.
0: حتى نختم لأن الوقت انتهى. استخدام الرجل لعطر المرأة
1: قد ذكرنا أن العطر ليس فيه شيء للرجل وشيء للمرأة الأصل الجواز في الجميع
0: ولو
1: إلا إذا كان ذلك سيؤدي إلى كلام في عرضه ونحو ذلك في العرض يجب صيانته.
0: يعني هي عطور النساء تأتي هكذا فاترة خافتة
1: ما في حرج بعض الناس يحب الفاترة وبعض الناس يحب
0: يعني حتى لو كان رائحة معروفة أنها للنساء حيث من شمها ظن امرأة ها هنا بالجوار
1: لا حرج في مثل هذا النوع إلا إذا ذكر أن فيه طعنا في عرض الإنسان
0: في عرضه
1: نعم اتهاما له.
0: قلت من الوشم لا يجوز
1: نعم.
0: طيب طبع الصور على الجسم بغير وشم
1: وتبقى
0: يعني تبقى أياما
1: لا بعضنا أشوف الأوروبيين تبقى فيه مدة العمر.
0: طيب إذا بقيت
1: من الوشم بالألوان هذا كل ما هو باق فهو محرم وهو مثل الوشم وفيه تغيير لخلق الله
0: وإن كان يذهب فلا أشكال
1: كان يذهب لا حرج.
0: طيب جزاكم الله
1: لكن ما كان من ما يذهب أيضا لا بد أن يكون شيئا محترما لا يضع صورة حيوان أو صورة بهيمة أو صورة شيء فيه روح وهكذا.
0: تجاوزنا الوقت والأخ هذا يصيح بي منذ مدة جزاكم الله خير.
1: وإياك.
0: يا أخوة الأخوات سنشرع غدا إن شاء الله في زينة النساء وما أدري تكفيها حلقة أو حلقتان الله أعلم لكن نشرع فيها من الغد بإذن تعالى. نشكركم على المتابعة ونشكر شيخنا الجليل على هذه الإضافات والإضاءات. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أثير الوطن.
1: في أثير الوطن.
2: السرايا FM إشراقة نور
1: في أثير الوطن.

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، وين ما تسمعوا فينا برنامجكم من القلب على راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. دائما بدايتنا في كل حلقة باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العارفين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. إن صادفتني من
0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. في برنامجكم كالعادة يأتيكم على تمام الساعة 6 مساء كل أحد وثلاثاء. في حلقة اليوم، قبل ما نقول عنوان حلقتنا، مساء الخيرات على كل قلب يسمع فينا حاليا، مساء الخيرات على الناس اللي يمكن تضحك قدام الناس لكن في الداخل يعلم به ربي وحكاية ما حكاهاش لحد. مساء الخير على كل شخص وقف يوما مع إنسان ودافع عليه واستر عليه وحاول يبرر تصرفاته وقال للناس لا هو مش هكي، هو يمكن عنده ظروف أو يمر بظروف معينة، ممكن احنا فهمناه غلط، يمكن هو ما يقصدش. وبعد كل هذا يجي اليوم اللي تكتشف فيه ان الشخص هذا اللي كنت تدافع عليه قدام الناس هو نفسه الشخص اللي ظلمك. موضوع حلقتنا لليوم، لما الشخص اللي دافعت عليه يوم من الأيام يكون أول شخص ظلمك. وهذا هو السؤال، شن أصعب إن الإنسان، إن الناس عفوا تظلمك، ولا إن الشخص اللي كنت تحمي فيه يكون هو أول واحد يكسر خاطرك؟ لأن الظلم الغريب ممكن يوجع فعلا، لكن ظلم شخص وقفت معاه وصدقت فيه وحطيته في مكانة كبيرة، هذا وجعه مختلف تماما وألمه مختلف تماما. لأنك مش بس تخسر في شخص، أنت تخسر حتى في الصورة الكاملة اللي كنت رسمها عليه. فتقول بينك وبين نفسك، معقولة؟ معقولة أنا اللي كنت نقول للناس عليه خير هو نفسه اللي دار فيها هكي؟ وتبدأ تراجع كل موقف، كل مرة دفعت عليه، كل مرة اختلفت مع حد على خاطرة، كل مرة قلت لا مستحيل يقصد الشيء هذا، كل مرة استرت عليه واسترت عيبه، كل مرة أعطيته عذر وأعطيته مليون عذر. وفجأة تلقى روحك تسأل، أنا كنت ندافع عليه ولا كنت ندافع على الصورة اللي اخترعتها عليه؟ وهنا تبدأ حكايتنا اليوم، حكاية ناس وقفوا مع ناس لكن في النهاية اكتشفوا انهم كانوا واقفين في المكان الغلط ومع الناس الغلط. فعلاش ندافعوا عن ناس؟ خلوني نسألكم سؤال بسيط، علاش الانسان يدافع على الشخص؟ شن السبب اللي يخلي الإنسان يدافع على شخص؟ مرات لأنه هو عنده مكانة، عنده درنا بأصلنا، ظلم الصديق أصعب الحق. إيه؟ مرات لأنه هو عنده مكانة عندنا، مرات إحنا نثق فيه هلبة، ومرات لأن نعرفه جزء من قصته ونعتقده إن الناس ما فهمتاش، ومرات لأن العلاقة بيناتنا وبين الشخص هذا تخلي عيوبه عندنا مقبولة فنقبلوا فيها هالعيوب هذه. يعني لو شخص غريب دار حاجة غلط نقوله هذا غلط، لو الشخص الغريب دار شيء غلط حنقوله في وجهه غلط، لكن لو الشخص هذا اللي عنده مكانة عندنا دار نفس الغلط نقعد نبرره، فنقوله يمكن عنده سبب، ممكن يمر بظرف معين، ممكن ما كانش في وضع الطبيعي، وهنا تبدأ المشكلة. لأن المحبة مرات تخلي الإنسان هذا يشوف الشخص بعين مختلفة عن الناس كلها، مش لأنه هو شخص كامل، لكن لأنه هو إنسان غالي بالنسبة لك. والغالي مرات نبرروا له في حاجات ما نبرروهاش لغيره، فنقولوا هو ممكن عصبي بس قلبه طيب، أو عصبية وقلبها طيب، هي قالت كلمة وهي معصبة، هو ما يقصدش أو هي ما تقصدش، فنعطف مبررات إحنا، هي ظروفها صعبة أو ظروفها صعبة، يمكن فهمت الموضوع غلط، ومرة ورا مرة ورا مرة ورا مرة، وإحنا نبرر للشخص هذا، نلقى رواحنا مش بس نبرروا في تصرفاته فقط، قاعدنا نحاربوا في الناس اللي تنتقد فيه، الناس اللي تنتقد فيه قاعدنا نحاربوا فيهم على خاطرة. وهنا لازم نسألوا رواحنا، هل وقوفك مع الشخص لازم يكون على حساب الحقيقة حتى هو غلط، حتى ولو هو غالي بالنسبة ليك، حتى لو هو مكانته كبيرة عندك، نوقفه على حساب الحقيقة؟ في هالبنات بتقولك ايه عادي، في هالبنات بتقولك لا، مدام الحقيقة حنقولها الحقيقة حتى لو كان عليه هو وحتى على حساب نفسي. المحبة الحقيقية مش انك تقول للشخص انت صح في كل مرة، المحبة الحقيقية انك تقول لا انا معاك لكن الغلط غلط، انا سندك ونقف معاك لكن في الغلط غلط، ما نحشمكش قدام الناس لكن بيني وبينك هذا غلط اللي درته، فيكون معاه واضح ويكون معاه صريح. هذه الشيء اللي لازم يكون موجود اساسا. بهي لما تدافع عليه قدام الناس الشخص هذا، تخيلوا معي المشهد شويه، ترى تخيلوا معي او تخيلوا الموقف اللي عشتوه انتم في حياتكم مع شخص قريب منك، الناس تنتقد فيه، ما خلت ما قالت عليه، وانت تقول لا والله انتم فاهمين غلط، وتبدأ تشرح وتبدأ تبرر وتبدأ تدافع عليه، فتقول هو ما يقصدش الفلان الفلاني، هو مش من النوع هذا، أنا نعرف أكثر منكم، أنتم ما تعرفوش شي، وتقعد تدافع وتدافع وتدافع عليه، لدرجة أنك مرات تدخل في خلافات مع ناس بسبب الشخص هذا، وفي الوقت اللي انت تحاول تحافظ على صورته. هو ممكن ما كانش حتى مهتم انه هو يحافظ على صورتك اساسا، وهذه من اقصى الحاجات، انك تكون انت حريص على سمعته وخايف على سمعته وخايف على اسمه وخايف على صورته، بالمقابل مرات هو يكون مش حريص على خاطرك، مش مهتم على خاطرك، مش خايف على صورتك. انت تقول ما نبيش الناس تفهمه غلط، وهو في المقابل ممكن يكون او يقول شن دخلك انت، علاش تدخلت في الموضوع من الاساس؟ وهنا يبدأ الالم، وهنا يبدأ الوجع، وهنا تبدأ الثغرة اساسا، وتبدأ الفجوة بيناتكم. خليني احكي لكم قصة ونتعمقوا في القصة هذه من موضوعنا لليوم، لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك. في القصة، قصة الحلقة اليوم، فخلوني نحكي لكم القصة هذه، مش قصة شخص معين، لكن قصة ممكن تصير لأي واحد فينا، مش شرط القصة تكون لي أنا أو لك أنت أو أنت أو كذا، بس أكيد في حد منا مر بالشيء هذا. أريح نحكي القصة. في بنت كانت عندها صديقة قريبة منها جدا، صديقة مقربة منها هلبة. صديقة كانت مرات تغلط في الناس، ومرات تتصرف بطريقة تخلي الناس تزعل منها. كل مرة حد يجي للبنت ويقول لها صاحبتك تغيرت، كل مرة يجي لي صاحبتها يقول لها را صاحبتك تغيرت، فكانت تقول لا انتم ما تعرفوهاش زي ما انا ما نعرفها. حد يجي يقول لها هي قالت عليك كلام، تقولها لا مستحيل تقول علي كلام. حد يجي يقول لها هي دارت كذا وكذا، فترد عليهم وتقول لهم لا لا كده انتم فهمتوها غلط. كانت ديما البنت هذه تحط نفسها في صف صاحبتها حتى لما صاحبتها تغلط، كانت تحاول تلقى لها ديما العذر وترمي دائما في الأعذار لها. وفي يوم من الأيام صار خلاف بيناتهم، بين الصاحبات الزوز، خلاف بسيط جدا ما يستاهلش، لكن الصديقة هذه قالت عليها كلام جارح وكلام مش صحيح أساسا. نقوله احنا تبلت عليها، والأصعب من هيكي إنها قالت كلام للناس اللي البنت كانت طول الوقت تدافع قدامهم عليها. في اللحظة هذه البنت ما زعلتش بس من الكلام، راه زعلت من نفسها وقعدت تقول أنا طول الوقت كنت نقول للناس، اكتشفت إنكم يمكن كنتم شايفين حاجة أنا ما كنتش نبي نشوفها، أو كنت إنسانة معمية. وهذه واحدة من أصعب لحظات الوعي وأصعب لحظات الإدراك، لما تكتشف حقيقة إنسان، لما تكتشف إن الناس اللي كنت تزعل منهم بسبب شخص كانوا يحاولوا يحذروك منه، يعطوك تنبيهات عليه. لكن مش ديما الناس اللي تحذرنا تكون صحرة، مرات الناس هذه اللي تحذر فينا مرات تكون مش صح، ومش كل انتقاد معناها دليل. لكن المشكلة ان احنا مرات ما نتحققوش من الخبر او من الكلام او من الصورة اللي وصلتنا، نحب الصورة اللي رسمناها للشخص أكثر من الحقيقة الموجودة أساساً، وهذا هو الشيء اللي خلينا ننصدمه في الأشخاص. لما إحنا نرسمه شخصية الشخص أمامنا والأفكار اللي على الشخص هذا، فجأة نكتشفوا الحقيقة، فمرات ما صدقوش حتى الحقيقة، نكذبوها الحقيقة على خاطر مكانة الشخص. بهال الدفاع عن الشخص الغلط، غلط ولا صح؟ هل الدفاع عن الشخص الغلط غلط ولا صح؟ شوفوا، الدفاع مش غلط، انك تدافع على شخص مش غلط، لكن لازم احنا نعرفوا شنو الفرق بين الدفاع عن الشخص والدفاع عن غلطه. شوفوا ركزوا بين حاجتين، لان هو في فرق بينك انك انت تدافع على الشخص هذا لان الشخص هذا يهمك، وبين انك تدافع عن الغلط اللي صدر من الشخص هذا حتى لو كان يهمك. فتقدر تقول له انا والله نقدرك ونحترمك وليك معزة عندي ونوقف معك، لكن هذا ما يعنيش ان كل حاجة تديرها هي صح. انت انسان زيك زينا تغلط، فنقدر نقول بدل الكلام هذا، انا اعرف انك انت انسان كويس.

ونعرف انك انت فيك بذرة خير، لكن اللي درته راهو غلط، التصرف اللي صدر منك راهو غلط خطأ، وهذا مش تخلي، راه هذا احترام، لان الشخص اللي يعزك ويحبك فعلا وبصدق مش لازم يقعد ديما يصفق لك في كل حاجة. راه مرات اقوى موقف ممكن تديره او يديره صاحبك هو انه يوقفك ويقول لك لا هنا وقف، هنا غلطت، مش يقول لك دير اللي تبيه وانا معاك، مش يقول لك برا اغلط وانا معاك، لان الشخص اللي يبرر لك كل شيء مش بالضرورة انه هو يحبك راه ويعزك، والشخص اللي يصحح لك مش بالضرورة يكون ضدك راه، بالعكس. باهي أصعب لحظة تصير في الموضوع هذا أساساً في موضوع حلقتنا لليوم، اللحظة اللي ينقلب فيها المدافع إلى ضحية، يلعب دور الضحية، اللحظة اللي ينقلب فيها المدافع إلى ضحية. أصعب لحظة ممكن تصير حاجة هذه، لما ينقلب المدافع إلى ضحية، مش لما الشخص يظلمك، راه أصعب لحظة مش إنه لما الشخص يظلمك، لا لا، أصعب لحظة لما تتذكر كل المرات اللي دفعت فيها على الشخص هذا، تبدأ تقول يا ريتني سكتت، يا ريتني ما تدخلتش، يا ريتني ما خسرتش فلان على خاطرة، يا ريتني ما حطيتش روحي في موقف هذا، أو يا ريتني ما حطيتش ثقتي فيه، ويا ريتني ما حطيتاش في المكانة هذه من الأساس. أهنا شفت السؤال، شفت الأسئلة هذه قداش خطيرة. لكن هنا نبدأ نقول احنا شني في حاجة مهمة نبي نقولها لكم. أنا ردوا بالكم تلوموا أنفسكم لأنكم كنتم طيبين مثلا، لأنكم أنتم تصرفتوا حسب المعلومات والمشاعر اللي كانت عندك وقتها، انت ما كنتش تعرف الحقيقة، ما كنتش تعرف انه بيكون اول شخص يظلمك، ولو كنت تعرف ان هذا حيصير معاك ما كنتش دفعت عليه اصلا من الاساس، فما تعاقبش نفسك على حسن نيتك. الغلط مش انك انت كنت مخلص، الغلط فقط انك ممكن تكون استمريت في الإخلاص للشخص هذا، أثبت لك في كل مرة إن شخص ما يستحقش، إن شخص ما يستهلش، وهذه هي الحقيقة. إنك ما تلومش على تصرفات معينة، إنك كنت طيب معاهم، إنك أنت كنت عندك حسن نية، إنك أنت تصرفت على حسب مشاعرك والمعلومات اللي عندك، ما وكنت مخلص معاه وفي معاه، لا ما تلومش روحك، ما تعقبش روحك، ما تعقبش روحك. لكن في كل مرة يثبت لك الموضوع هذا إن الشخص هذا ما يستاهلش، ما يستحقش المكانة اللي هو فيها. باهي السؤال المنتظر في كل حلقة يقول أنا دفعت عليك علاش أنت ظلمتني، أنا دفعت عليك، أنا وقفت قدام الناس هذه كلها على خاطرك، علاش أنت ظلمتني؟ وهذا السؤال مرات ما نلقولاش في جواب للأسف، فتقول للشخص أنا وقفت معاك، أنا استرتك، أنا كنت نحكي عليك بالخير، أنا دفعت عليك لما الناس كلها كانت ضدك، كيف قدرت أنت تكون أول شخص يظلمني؟ كيف قدرت؟ كيف جاتك الجرأة انك تكون اول شخص يظلمني، اول شخص يتخلى عني؟ هذه هي الحقيقة المؤلمة للأسف. مش كل معروف يرجع لك معروف، راه مش كل شخص تدير معاه خير
بيدير معاك نفس الخير، مش لأنك كنت صادق معاه معناه هو بيكون صادق معاك. وهذا هو المؤلم في الموضوع، لكن ضروري منا باش نتعلمه كيف، لأن الخير اللي نديروه لازم نديروه لله سبحانه وتعالى، ولأن هذا طبعنا وهذا اللي تربينا عليه من أخلاقنا، مش كاستثمار نستنى في المقابل منه، مش كمشروع نستنى فيه باش انه يعوضنا، لكن في نفس الوقت هذا مش معناه ان نخلي الناس تستغلنا وتستغل طيبتنا تستغل حسن نيتنا. في فرق بين الطيبة وبين انك تسمح للشخص يكسر حدودك كل مرة، الفرق بيناتهم واضح. خليك طيب لك ما تكونش غبي، حشاكم وحشا الناس اللي تسمع فينا، وما تخليش حد يكسر حدودك ويتجاوز حدودك. في فقرة دائما نرجعوا لها ونقولوا دائما الفقرة هذه قالوا ناس زمان، ونرجعوا لأيام زمان والناس اللي يقولوننا على الحاجات اللي أيامهم اللي ماشية بالطيبة والبركة وبالأشياء هذه. فشن يقول لك؟ يقولوا قالوا ناس زمان دير الخير وانساه، لكن احنا اليوم في وقتنا الحالي بنزيدوا عليه الكلام هذا، لأن في وقتهم يقولك دير الخير وانساه. احنا شو بنقولوا لهم؟ شو بنردوا عليهم في وقتنا الحالي؟ دير الخير لكن ما تستناش، دير الخير لكن ما تستناش، لازم تتعلم، لازم تسامح، لكن ما تنساش الدرس. أعطي فرصة لكن مش إلى ما لا نهاية، أعطي محبة واهتمام وعطاء لكن ما تلغيش نفسك وما تعطيش على حساب نفسك. ساعد، اوقف معاهم، اسندهم صح، لكن ما تخليش المساعدة تتحول إلى استنزاف، لأن الطيبة بدون حدود ممكن تتحول إلى باب مفتوح لأي شخص يبي يدخل ويطلع من حياتك كيف ما يبي وعلى مزاجه وعلى راحته. أمتى ما يبيك يلقى الباب مفتوح، أمتى ما يبي يطلع يلقى الباب مفتوح، وهكذا بمزاجه بتوقيته. فردوا بالكم، ديروا حدود وارسموا حدود حتى لو كنتوا أنتم ناس طيبين. باهي، هل نواجه الشخص هذا ولا لا؟ وهذا السؤال المهم. لو الشخص اللي دفعت عليه ظلمك هل تواجهه أو لا؟ أنا حنقرأ تعليقات. لو الشخص اللي دفعت عليه وظلمك هل تواجهه ولا تهجره؟ في اللي قال لا، كويس، حنقرأ إجاباتكم. عسكر يقول نواجهه، محمد يقول لا، جرمني تقول لا، به أم مجان تقريبا أم أنا واجهت تقول، صاحب يقول بنواجه. في تعليق تاني من بنت قالت لا مش حنواجه. زهرات ليش هو ما يجيش يبرر؟ بالضبط يا جرمني، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واهجرهم هجرا جميلة. جميل، أنا مش حتواجي. بياض الروح تقول نواجه، اتش تقول نواجه عشان بس بعد يفوت الوقت يقول خيرها اتغيرت. فلور تقول نواجه. جميل، يعني ما بين شقين، في اللي يقول لك لا وفي اللي يقول نواجه، ما زال الأمل تقول نواجه. بقى جميل، بقى هنا تو من وجهة نظري أنا، أنا سمعت وجهة نظر عبد الله الشريف يقول لا لا،
بحيتو من وجهة نظري أنا حنجاوبكم. بهي لو الشخص اللي دفعت عليه ظلمك هل تواجهه أو لا؟ أنا بالنسبة لي أنا نشوف أن المواجهة مرات تكون ضرورية جدا، لكن مش كل مواجهة لازم تكون بصوت عالي. مرات تقول اللي صار منك وجعني، أنا كنت واقف معاك وما توقعتش منك هذا، أنا ما نبيش مشاكل، لكن نبيك تعرف إن اللي صار مش سهل بالنسبة لي، وتسمع من الشخص الآخر، مش باش تنتقم منه، مش باش تفهم بس. لكن لو الشخص بدأ يقلب في الموضوع عليك، نقول احنا قلب الطاولة، أو ينكر في كل شيء، أو يحاول يخليك أنت المذنب وأنت الخاطئ في الموضوع والمخطئ عفواً، هنا لازم تعرف ان مش كل حوار يستحق الاستمرار، مش كل حوار يستحق الاستمرار. مرات اقوى رد هو وصلتني فكرتك، وانا وصلتني فكرتي، وبعدين تمشي وتخليه. شفتوا احيانا من وجهة نظري انا نشوف ان المواجهة تكون ضرورية مع شخص حاطة في مكانة معينة، مش شرط بالصوت العالي وقلب الطاولة والاشياء هذه، لا لا لا، باش تفهم الشخص على جدار معيك. لكن لما يبدأ هو ينكر في كل شيء ويحاول ان يقلب الطاولة عليك ويخليك انت الانسان المخطئ وانت الانسان الغالط، احنا لازم توصلك فكرة انه هو ما يستاهلش انك انت تحاوره، ولا يستاهل انك انت تواجهه. باهي بعد المواجهة دائما كالعادة يجي الاعتذار. نمشوا بتسلسل الموقف، بعد المواجهة مرات يصير اعتذار. لو الشخص هذا اعتذر، هنا الموضوع يرجع لك انت. التسامح شيء، والرجوع للعلاقة زي قبل شيء تاني. ركزوا في كلامي، لو الشخص هذا لظلمك يوم من الأيام اعتذر، هنا الموضوع يبدأ رجع لك. حلو، بين انك انت تسامحه وبين انك انت ترجع نفس العلاقة زي قبل. ممكن احنا نسامحوا الاشخاص اللي في حياتنا وخاصة الشخص هذا، لكن ما نعطوش نفس المكانة ونفس الاهتمام ونفس العطاء. ممكن نقول له انا سامحتك، بسامحك دنيا واخرة، لكن في نفس الوقت ما نقدرش نرجع نوثق فيك زي قبل، ما نقدرش نعطيك نفس المكانة، وهذا من حقك. لأن الثقة مش عبارة عليه إن واحد يقدر إن هو يكسرها وفجأة يقدر يصلحها الثقة وترجع زي ما كانت. الثقة تبنى وتنهدم في لحظة، ممكن يحتاج الموضوع هذا لوقت طويل باش يرجع يبني هالثقة هذه، ومرات ما ترجعش. هل شخص ظلم نكرهوه؟ هل كل شخص ظلمك لازم تكرهه؟ طبعا عواطف تقول لا لا طبعا لا. سواس يقول قد تعود المياه إلى مجاريها ولكن لا تعود صالحة للشرب. قيادة يقول لا، عسكري يقول لا. هل كل شخص ظلمك لازم أنك أنت تكرهها؟ بياض تقول لا،
جرماني تقول

مستحيل. لا. محمد يقول ايه بح. صهيب يقول مش لازم. نفيسة عشان تقول ومن يقنع الغصن المكسور بأن الريح قد اعتذرت. يا والله. علاوة يقول ايه. المغرب يقول اقطع علاقتك بي اقل شيء. المغربي. بح. عبد الرحمن مساء النور. وايضا يقول جرمة تقول مستحيل نسامح. بحي. هل كل شخص ظلمك لازم تكره؟ طبعا لا. وهذه نقطة مهمة جدا. مش لازم تكره الشخص اللي ظلمك، ومش لازم انك انت تنتقم منه، ومش لازم حتى تتكلم عليه بسوء. ممكن بكل بساطة تقول ربي سامحه ولين اختار نبعد، ربي وفقه ويفتح عليه ويرزقه في احسن مكان، بس في حياتي لا. مش كل شخص نختلفه معاه لازم يتحول الى عدو. هذه اخطر شيء، لما الصديق ينقلب الى عدو، يحاربك بنقاط ضعفك، ومرات يحاربك حتى في مجالك، ومرات يحاربك حتى في علاقاتك مع الناس. ومش كل شخص نطلعه من حياتنا لازم نطلعه عليه حرب، ونشنه عليه حرب من الإشاعات والكذب، ونقول احنا الابتلاء و إلى ما ذلك. مرات أفضل نهاية للعلاقات الاجتماعية هي الهدوء، لا مشاكل، لا فضايح، لا انتقام، لا رسائل طويلة ولا عتاب، بس مسافة، مسافة أمان، تحافظ على كرامة كل شخص فيكم، تحافظ على العشرة اللي كانت بيناتكم، على الأيام اللي كانت بيناتكم، حتى لو كنتم متخاصمين، المسافة هذه تحافظ على هدوءكم. جرمني تشويه والكذب وابتلاءات من بيسامحهم؟ حسابهم عند الله سبحانه وتعالى. بيتواني عندي فقرة لكم انتم جماعة التيك توك والفيسبوك، ونبي نقرأ تعليقاتكم. لو شخص كنت تدافع عليه طول الوقت، وفي يوم هو نفسه ظلمك، شن أول إحساس حسيت بي في الموقف هذا؟ هل كان غضب، صدمة، ندم، ولا خيبة أمل؟ أعطوني الإحساس، أول إحساس مريت بي. سيد يقول قهر. في حماكي ربي قالت كل المشاعر. جرمني قالت صدمة كبيرة. عليه وقال ندم. ايه تقول خيبة امل. بياض الروح تقول صدمة لان ما توقعتش. ام مالك تقول خيبة امل. يلا جاوبوني. لو شخص كنت تدافع عليه طول اليوم طول الوقت، وتخصمت مع ناس تعرفهم بسببه، فهو في نفس اليوم، في نفس يوم من الأيام ظلمك، شن أول إحساس حسيت به؟ هل الغضب؟ هل الصدمة؟ هل الندم؟ ولا خيبة أمل؟ قيادة تقول صدمة، قيادة يقول صدمة، عسكر يقول خيبة أمل، عبد الرحمن يقول شن نحكي ونخلي كلهم صار لي، محمد يقول صدمة وخيبة أمل، خالد يقول خيبة أمل، أمون تقول خيبة أمل، صهيب يقول خيبة أمل. باهي دقيقة بس. جوهالة تقول في هذه اللحظة لا تعليق، صمت. علاوة يقول صدمة لأني كنت مش متوقعها منه. ديجا تقول خيبة بعد التباهي. اتش تقول الندم. جميل جميل.
يعني انقسمت أكتر شيء على الندم. شوف ما فيش حد قال غضب، فيش حد في التعليقات توا قال لي غضب، كلهم قالوا لي صدمة أول حاجة حسنا بها، أو حسنا بصدمة وخيبة أمل، أو حسنا بندم. الصبر يقول إلى الله المشتكى الصدمة. باهي شوها هلا هدوء ما قبل العاصفة. وعليكم السلام لكل من التحق. باهي السؤال الثاني اللي حنطرح عليكم ونبي نقرأ إجابتكم، هل سبق وخسرت شخص آخر لأنك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟ سؤال في الصميم صح؟ هل سبق وخسرت شخص آخر لأنك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟ سبعة يقول إيه، عسكر يقول هلبة، في واحد قال لا، سبعة يقول قلبتي للمواجع، هذا هو برنامجنا أساسا قلب للمواجع. ديش تقول إنسان كيف يعيش بعد دمر حياة غيره ويعيش طبيعي ما كان دار شيء، هل عنده ضمير؟ سويس يقول أبدا، محمد يقول لا، ديجا تقول واجد. ترى شوفوا تاني جمعة يقول ايه، جوها هلها تقول هم ما يستاهلوا من الاول بس نحن طيبين. انس يقول لا، محمد يقول لا، ابون تقول صارت، يوزر يقول ايه هلبة نادمة، حماك في حماك في حماك في حماك ربي قالت لا، ايه تقول ايه، بياض تقول مستحيل، أبو غيث يقول للأسف كثير، جرمان تقول هل بخسرناهم ويحسبونا زي اللي دفعنا عليهم، سنوس يقول عارف، مجلس وحي يقول إيه. باهي السؤال اللي بعده، السؤال الثالث لكم أنتم، وجاوبوني بصراحة لو سمحتم، لو رجع بك الزمن هل بتدافع عليه من جديد أو لا؟ لو عندك إمكانية أنك ترجع للخلف هل بتدافع عليه زي قبل ولا لا؟ سبعة يقول لا وبقوة، ميسم تقول لا، جوها هل هتقول لا يمكن، متجر يقول لا لا، عندنا عبد الرحمن بندافع، ترجع لنفس الكرة، أم مالك تقول لا، وألف لا، يوزر تقول لا، أمون تقول أكيد لا، أبو غيت تقول لا لا، العرف يقول هذا باب لا أريد فتحه، دقيقة بس تعليقاتكم الله يبارك، كلكم قلتوا لا، دقيقة بس. الجرمي تقول المؤمن لا يلدغ من جحره مرتين، ديجا أصلا بعد عز حد وهو يعرف محبته يمشي يقعد فيه أشياء تندم إنه يخليه قريب. يقول جوها هل جوها هلها تقول اللي طاح من العلة يمكن يرجع يسقط، يرجع يسقط ثم يسقط، ايوه. ديجا تقول عاود نفس الفيلم ونتوقع النهايه من جديد، فاكيد لا. انت فاهمه الحياه صح. السؤال الرابع اللي قبل ما يكون السؤال الاخير للناس اللي تابع فينا على التيك توك والفيسبوك، السؤال الرابع، هل تقدر تسامح شخص ظلمك بعد ما كنت واقف معاه؟ هل تقدر تسامح شخص ظلمك بعد ما كنت انت واقف معاه؟ محمد لا وميت لا، كلهم يقولوا لا لا، سبعة يقول لا، مع الوقت يمكن يقول عسكري جو، هل هذه تحسب تربي شكلها طول، متجر يقول لا، وألف لا، بياض يقول لا، يوز تقول نسامح لك من نرجع زي قبل، محمد يقول لا، أبو غيث يقول نسامح وما ننساش، محمد يقول أكيد لا، أنس يقول لا، إيه يمكن نسامح، بست ميرو تقول لا بصراحة وعن تجربة، ديجا تقول مستحيل وحسبي الله ونعم الوكيل، جرمي تقول السماح في الهاني، قبل كان في قطيس أنت ولا في الهاني يا جرمي، محمد يقول لا، مفتاح يقول مستحيل. بح دو السؤال الأخير، أمون تقول نسامح لنا الدنيا فانية بس في قلب، في القلب تقعد أكيد.
السؤال الأخير ويبي صراحتكم. أسينا تقول نسامح بس ما ننساش. السؤال الأخير يقول: هل الاعتذار يرجع الثقة أو لا؟ هل الاعتذار الشخص هذا يرجع الثقة ولا لا؟ قال لا مستحيل. جوهلها فتح قال أبدا. عيسى قال لا. إيد قال لا. عبد الرحمن يقول لا. تمانية يقول يرجع. كيف يرجع؟ عندنا عسكر يقول مستحيل. أم مالك تقول لا. محمد يقول لا. سبعة يقول لا، لما يرجع شيء انكسر شيء داخلي. صح. يوزر يقول حسب الشخص والموقف. ليش يرجع التواصل بس الثقة؟ لا. أنس يقول لا. بستميرو تقول لا. رضوان يقول لا. أمون الأفعال هي ترجع الثقة. سوز تقول لا. على حسب. محمد يقول على حسب الشخص. مفتاح أنا هنا نسأل ما يسألونيش. عسكر يقول مستحيل ترجع. أسيناء تقول مستحيل بعد ما فقدت صعب. فقدت صعب يرجع. باهي جو هل هتقول كل شيء نعدم. يونس يقول نعم المسامح كريم. باهي دقيقة بس. هذه كانت إجابتكم صح؟ وهذه عبارة عن مشاركاتكم أنتم. جميل. خذنا أسئلتكم توا جو أجوبتكم في الموضوع. وخلونا توا نكملوا باقي سرد موضوعنا لليوم. لا تجعل الخذلان يغيرك. محور يقول لا تجعل الخذلان يغيرك. طبيعي جدا أول ما بتنصدم بالشخص وبتعرف حقيقته بيصير لك خذلان صح ولا؟ باهي لا تجعل الخذلان يغيرك. وهنا نبي نقول لكل شخص انظلم، ما تخليش شخص واحد يخليك تشك في الناس كلها، لأنك لو وثقت في الشخص الغلط هذا ما يعنيش إن كل الناس كذابين. لو صاحبك خانك مش معناها كل أصحابك بيخونوك. لو شخص استغل طيبتك مش معناها لازم تتحول لإنسان قاسي عظيم المشاعر. فخليك إنسان طيب لكن واعي، ما ينضحكش عليك، سامح لكن لازم تتعلم، حب وأعطي لكن حافظ على نفسك. مش تخسر نفسك على خاطر شخص مش حينفعك. حافظ على نفسك، ساعد ولكن حط حدود، وأعطي ثقة لكن خلي الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. كلامي واضح؟ خاصة الكلمة الأخيرة، أعطوا ثقة بس خلوا الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. أصعب اعتراف. مرات أصعب حاجة نعترف بها هي أن أنا غلطت في اختيار الشخص. أصعب اعتراف هذا، أنك أنت تواجه نفسك وتواجه الناس وتعترف أنك أنت اخترت الإنسان الغلط. هذا أصعب شيء صح؟ أصعب شيء انك تعترف انك غلطت في اختيار الشخص. مش غلط انك انت تعترف بالشيء هذا، الغلط انك تقعد تدافع عن اختيارك حتى بعد ما يثبت لك الواقع العكس.
يعني تقعد على نفس الغلط باش انك انت هيك عناد وتسكير راس باش انا ما نقولش اني انا غلطت واندمت اني انا اخترت الشخص الغلط. نوع من الكبرياء اني انا ما نعترفش مثلا. مرات الكبرياء هذا يخلي الانسان يقول مستحيل نكون غلطت فيه، لكن الحقيقة ممكن انت ما غلطتش لما وثقت فيه وقتها، لكن غلطك انك استمريت توثق في الشخص هذا حتى بعد ما بانت عليك الحقيقة. وهذا هو الفرق، انت ما غلطتش وقتها، ان كنت انت طيب وقتها معاه وعندك حسن نية معاه وكنت واثق فيه لانه هو انسان قريب منك. لكن الغلط تعرف وين؟ لما انت تستمر في الشيء هذا حتى لما بانت عليك الحقيقة وظهرت لك علامات وانت قاعد ماشي لنفس الطريق. هذه هو الغلط الأساسي. فرسالة لكل شخص، أو رسالة عفوا للشخص اللي ظلمك، ولو الشخص اللي ظلمك توه حاليا يسمع فينا، كل الناس اللي هنا تو متواجدين أعتقدوا أنه مثلا يسمعوا فينا إحنا بهي، وأنا حابة أن نوصل رسالة على لسانكم أنتم ونحاول أن نوصلها. فنقول ليش كل شخص ظلمكم، نقول له أنا ما ندمتش أني نا في يوم وقفت معاك. كلامكم هذا مش كلامي، قاعد نتكلم على لسانكم كلكم. أنا قاعدة نوجه في الرسالة للأشخاص اللي ظلموكم في حياتكم باهي، وأسمعوا الرسالة هذه. أنا ما ندمتش أني وقفت معاك، لأن وقوفي معاك كان يعبر علي أنا، لكن أنت اللي اخترت كيف ترد الجميل. أنا ما ندمتش أني ندفعت عليك لأن نيتي كانت صافية، لكن وجعني ان الشخص اللي كنت نبرر له هو نفسه اللي خلاني نحتاج اني نبرر لنفسي امامه. ممكن انا سامحتك وعذرتك، وممكن انا ما سامحتكش توا، لكن الشيء اللي عرفته اني انا ما عادش نبي نخسر نفسي باش نحافظ على شخص ما حافظش عليا، على شخص هانت عليه عشرتي، على شخص ما شافش مواقفي معاه، على شخص خذاء الزلة هادي وحطها سلاح باش يدمر الشي اللي بيني وبينه. هذه الرسالة لكل شخص ظلمكم. تو بنجول الرسالة لنحن لأنفسنا. هذه الرسالة مش للشخص الظالم، هذه الرسالة لكل واحد فينا موجود حاليا في البت، سواء تيك توك الفيسبوك أو عن طريق الراديو حاليا يسمع فيها على 99.3 اللي في انتظار مكالماتهم بعد شوية. رسالة هذه لأنفسكم، وأنا نتكلم عليكم ونعبر عليكم را. فيا نفسي سامحي روحك، سامحيها على كل مرة وثقت في الشخص الغلط، سامحيها على كل مرة دافعت على شخص ما كانش يستاهل، سامحيها على كل مرة عطيتي فرصة زيادة. لكن بعد ما تسامحي روحك تعلمي إن مش كل شخص تحبيه لازم تحاربي العالم على خاطره. اتعلمي ان الناس افعال مش كلام. اتعلمي ان الثقة تعطى بالتدريج، وتعلمي انك تقدري تحبي الشخص وفي نفس الوقت تختاري تباعدي عليه، وتعلمي ان الخسارة خسارة شخص مؤذي مش دائما خسارة، مرات تكون نجاة ليك وربح ليك.

تفضلوا وما عندكمش أي إشكالية على 092-159-99-092-159-99 فاصل ونرجع بإذن الله.

وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. إذا

0: تلك مع السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور
0: في أثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس، وأيضا للناس اللي تابعوا فينا على تيك توك والفيسبوك من كل المدن الليبية وأيضا خارج ليبيا الحبيبة، بلاد الشقيقة مصر أو تونس أو الجزائر أو أي دولة. مرحبتين بكم جميعا. تقريبا المكالمة فصلت على 092-159-59-99 في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم. حتى جماعة التيك توك تقدروا انكم تشاركونا على 092-159-59-99 موضوع الحلقة لليوم، لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير. إن شاء الله
0: مساء النور والسرور. أهلا وسهلا،
1: شخبارك سيدة ملك؟
0: الحمد لله. شن اخبارك انت؟
1: الله يبخير الحمد لله.
0: من معاي؟
1: معك محمد.
0: اهلا وسهلا اخوي محمد، اكيد من التيك توك.
1: نعم
0: اكيد من التيك توك
1: ان شاء الله.
0: يا مرحبتين يا مرحبتين اخونا محمد. اتفضل اخونا محمد في موضوع الحلقه اليوم.
1: شو سؤالك؟ خليني ارد عليك لاني مليان.
0: باهي، انا نعطيك السؤال واحد من الاسئله اللي طرحتها. باهي،
1: نعم تفضل.
0: خلاص أعطيك أول سؤال. يقول لما الشخص، لو الشخص اللي كنت تدافع عليه يوم من الأيام باهي
1: تمام،
0: وفي يوم من الأيام هو نفسه ظلمك، شن أول إحساس مريت بيه؟ أول شيء حسيت بيه، هل كان غضب، صدمة، ندم أو خيبة أمل؟
1: والله أول حاجة يوم الطيب إن شاء الله،
0: اليوم ناطيب إن شاء الله. تفضل.
1: ثاني حاجة ما فيش حاجة اسمها خذلان، ندم، صدمة، هذا كله شعور يدخل جوا في جسمك، يعني في القلب جوا قاعد
0: كويس،
1: مش حيبان على الشخص من الأول. يعني بعد الواحد